والبشر بعقولهم وإن كفروا سيضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها. مش مؤمنين ما بيروحوش لها لأنهم مؤمنين بل ولكن لإيه؟ لأن ما فيش حل للعيب. احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الإسلام، والواحد يتجوز واحدة وبعدين مش عارف يعمل إيه، وإيه الإنسانية دي، الإنسانية الكذابة دي. وبعد ذلك عضتهم الأحداث، فلما عضتهم الأحداث لم يجدوا مناصا لعلاج أحوال الأسر إلا أن يبيحوا الطلاق. يبقى إذن العقل البشر نفسه ابتدى إلى إيه؟ إلى حكم كان بينقضه، إنما أحداث الحياة جعلته يعمل إيه؟ الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف إيه بتاع، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الإيه؟ من الربا. الله. طيب نقول إذن العقل البشري لا نمنع أن يذهب إلى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الإسلامي مش كده، من الأول بيحمي. يبقى اسمه الدين الإسلامي دين إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل مناعة من الأول ما يحصلش، إنما تجيب للداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي إلى علاج ولا ما تجوش، يبقى المسألة مش إيه؟ لا. يبقى إذن الآيات العجيبة كلها بأننا لو أخذنا أحكام الدين وجدنا كل حكم من الأحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون إليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى آيات كلها، يبقى آيات الوجود الأعلى، آيات البلاغ عن الله بالمعجزات، آيات الأحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي عشان نخطف الآخرة، نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا دي علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا، بلاش الآخرة يا شيخ، سيب الآخرة لوحده. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يضن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه ودي عملت ليه، طب ما نعمل كذا، الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون ويبتكر بواسطة الظاهرة دي يعني ايه حاجة ينتفع بقى، بلاش الآخرة، ما بقولناش الآخرة دلوقتي. يبقى ايه بقى؟ كأي من آيات، سواء كنت عايزها آية إيمان تنفعك في الآخرة أو آية ابتكار وسط بط تنفعك في مين؟ تنفعك في الدنيا. احنا قلنا زمان عصر البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمل له مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس انهم يبتكروا العجلة يقعد يحط عليها 10 رديب ويزقها، وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة أكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل في الحلة بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا، نطرة البخار للغطا ويقب شوية كده، اهي دي حاجة في الكون بس هي تفاوت كتير بنشوفها، ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو معرض، مدام ويمرون عليها وهم عنها معرضون، فكأن المطلوب ايه؟ أن لا تمر عليها وأنت معرض. تمال تعمل إيه؟ تتأمل وتقف عندها. أهو ده وقف عندها وده كافر وقف عندها، الله طب وش من الغطا بيطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث شال الغطا لقى قوة من البخار طلعة، قال الله إذا البخار ده قوة عمالة بتدفع حاجات كتير كده، قال طب ما أنا ابتكر البخار ده، الله طب وده عمل ليه كده؟ عمل لك إيه؟ لأن أصل لما قعدنا نغلي المية كانت سائل وبقت غازية، وبعدين غازية خدت حجم أكبر، الحجم ضيق اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحلة ضيق فلازم تطلع بره، قال لك طب انت فد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها مية ونغليها وتخلي المسألة دي تدفع، ده عصر البخار. ف
فكإذا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، إن أردتها علشان تأخذ بها الآخرة وتؤمن بإله أهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول أهلا وسهلا، تؤمن بالأحكام أهلا وسهلا، حتى ما أمنتش بكده برضو بص كده الكهرباء كل الأسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء، لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدنا شيء؟ استفدنا. وكأي أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها إقبال الدارس، إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة الآخرة، أو تعمل إيه أو تسعد حياتك بأنك تبتكر إيه تبتكر فيها أشياء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوف المصاف يا أخوي، المصفى الأولى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى المؤمنين دول برضو الإيمان بتاعهم برضو بيبقى فيه إيه تشوب وحاجات كده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. الله، تيجي تقول هم مؤمنين مؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا، إنما برضو الشرك الخفي يدين بالإيه. يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المسألة، تقول لك اعتمد على الله وإن شاء الله ربنا يقدرها لك، قول له برضو وانت برضو تقول له اعتمد على الله، يقول برضو وانت والله اللي يسمعه يقول الحمد لله وتوفيت يكفى، واللي يقول له وانت والله ما تنقض إن شاء الله تنقض إن شاء الله أبدا. هو ده اسمه ايه؟ شرك ايه؟ شرك خفي. يجي مثلا واحد يعمل مثلا مليون بعدين يخضع ويزل لانه فاهم انه هو بهذه يصل الى مثلا الى، نقول له يا شيخ الله القاضي واطلبوا الاشياء بعزه الانفس فان الامور تجري بما قادر، وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه مثلا. يبقى لما يكون له ايمان بالقدريات يبقى يفسر كل ظاهرة في الكون بما ايه بما يريحه، مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش، ده ربنا له حكمة في دي. وبعد ذلك ينصر الله حكما في اشياء تمناها اصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، واشياء تمناها اصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير. ما يخليش المسألة كده، لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الايه ما يؤكد الايه القضايا. يقوم الانسان لما يعرف ان الله هو الفاعل وان السبب شيء والمسبب شيء اخر. الاسباب احنا قلنا زمان انك لو نظرت وانت تحج الى انك انت بتسعى بين الصفا والمروة، احنا بنجدد ذكرى عملية سببية عملتها هاجر ام اسماعيل عشان تطلب الماء لولدها، عايزه تطلع من هنا عالي عشان تشوف ميه ولا تشوف طير ولا تشوف قدره ولا تشوف رك عشان ابني، ما لقاتش راحت على الناحيه الثانيه. جهدها سبع تشواط في مسافه قد كده، يا دوب قدره المراه يا دوب لحد كده، يبقى استنفذت اسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الاسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالاسباب عشان تجيب له ميه، لقاته بيعمل برجله كده وراحت طلع له الميه تحت رجله. الله، دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب، يعمل الاسباب الى ان توجدك الاسباب. ساعة ما توجدك الاسباب يفهم، ما تيأس، لا ييأس من روح الله زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت الا القوم الكافرون، ما تيأس من لي يا رب بقى، يعني خلصت اسبابي يبقى لي ايه لي يا رب. اهي عملت وعملت وراحت وجاته مش عارف ايه، طب فيها ايه؟ أم قال لك بلك لو ما كانتش حصلت الحكايه دي، بلك لو انها وجدت الماء عند الصفا بواسطه الصفا او وجدت الماء بواسطه المروه كانت القضيه الاولانيه ما تنفعش. قالت له انزلتنا هنا برايك ام براي ربنا اللي قال لك؟ ام قال لك اذا لا يضيعنا. لو انها بالاسباب ما كانتش تتحقق، انما من غير الاسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده الميه جات له من تحت. اذا لا يضيعنا صح ولا مش صح؟ اذا لا يضيع. يبقى اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه وهم مشركون. ولذلك القران
لما يعرض القضية يعرضها إيمان، وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها إيه؟

اسمع قول الحق بقى شوف، ما هو ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم يبقى عايزين ايه؟ ايمان، وعايزين لحظة الشرك جايه منين؟ طب ما دام في ايمان لحظة الشرك جايه منين؟ فربنا عرضها في القران قال ايه؟ ولئن سالته من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ايمان ولا مش ايمان؟ ده ايمان تمام. فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولوا إيمان ولا مش يقول الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كنت عايزين حياة على حقيقتها يمين هي هناك، لأن حياة هنا موقوتة، وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت النعيم ما هيش حياة، إنما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنوا يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشركة بقى الخفي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتة الشرك جت فين؟ بقى لو سألتهم مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده إيمان ولا لأ؟ طب نجربهم بقى في حكاية. خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف إيه وبتاع، وبعدين لما رجوا يشركون. يشركوا ليه؟ يعملوا. يقول لك يا عم أصل إحنا كنا محتاطين. أصل إحنا كنا عاملين للسفينة قوارب نجاة وعاملين لها مش عارف تعمل إيه وعاملين لها إيه؟ بقى سبتوا إن ربنا هو اللي عملها الحكاية دي بقى وجعلتوا لها أسباب وجعلوا لله أندادا الله، وتروح تقضي الواحد حاجة أنت تروح تقضيها له، وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك، ما جاش يقول لك كثر خيرك ولا مش عارف يقول لك. لا أصلا هي كانت مقضية، أصلا ده كان مش عارف إيه، أصلا أنا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك، وبس عايز يبعدها إيه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ أم قال لك لأن النفس البشرية كده، نفس البشرية كلا إن الإنسان لا يطغى أم رآه إيه؟ استغنى. فلما يجي لك يطلب منك حاجة وبعد ذلك تقضيها له، طلبوا منك الحاجة موقف خضوع وذلة يخدش يعني، قضتها له وبقى كويس قوي كويس قوي، عايز نفسه يتفرعن شوية بقى، مين اللي يدك فرعنته؟ حضرتك، لأنه ساعة ما يشوفك كده يعلم إنك لك جميل وياه، وإنت اللي عملت كذا وإنت اللي عملت كذا، يوم ما يحبش يشوفك، وإن جت سيرتك يغطرش كده ولا يمشي، ويمكن يريد بك شر، ليه؟ لأنك إنت اللي تدك مروره. ولذلك المثل يقولك اتق شر من أحسنت إليه، شره بإنك إنت أوعى تمن عليه بالإحسان أحسن تنمي فيه غريزة الكره لك، وعايزك تنزل من وشه. ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخد جزاءه من الاول من ساعه ما عمل، يعملها لله وخد جزاءه، ويهمل ايه؟ ويهمل الايه؟ البشر دول. ليه؟ لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت. شر عليك. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه، تلتفت تلاقيه مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه، يقوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا اخي يعني عاملين له الحكايه دي؟ اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه؟ الله ده هو جاي لمصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا دي عشان نقول ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا وعامل بها من البشر. اقبلها كده وانصحك بها بقى، خلي عملك لي على طول. ما تعملش للناس. ولذلك يقول لك المعروف منكور، من يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك. ولذلك يقول لك ايه؟ انك انت تنسي من احسنت اليه، انساه خالص. ليه تنسى من احسنت اليه؟ ليه؟ علشان تفضل عاملها لليه؟ عاملها لله. فربنا بيعرضها. ولذلك سيدنا موسى يقول له يا رب انا اسالك أن لا يقال في ما ليس في، يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني بدون مبرر. أم قال له يا موسى لم أصنعها لنفسي، أنا ما عملتهاش، روح أعملها لك أنت.

0: ساعتها ربنا عرض ثاني بقى عشان ايه؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه. الله، اذا مس الانسان ضر دعا ربه، ما قالش دعا الله، لانه دعا الربوبيه ان هو متكلفه بمصالحه. ما الالوهيه امره بالامر والنهي، الربوبيه متكفله بمصالحه. يقوم يدعي مين؟ يدعي رب، دعا ربه. مش انت يا رب اللي خليني، وانت اللي مربيني، وانت اللي بتعمل، ما انت اللي بتجري على او تلعب المصالح. طب وليه بقى يعني؟ ام قال لك لان الانسان في تيجي فيه لحظه حين تمسه الاحداث لا يكذب نفسه. ليه؟ لانها مساله تتعلق بالايه؟ بحياته. وما دام، ولذلك احنا قلنا الحلاق قصه زمان قلناها، الحلاق اللي طلع في بلده دكتور، اول دكتور اتخرج في القريه، والحلاق هو اللي كان مسيطر على الامراض بقى وعلى البيوت وعلى اي واحد هاته مش عارف مين، اي واحد، وبعدين ده يتخرج من كليه الطب ابتدى بقى يقدر المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجه، ده عيل لسه، ما ده كلام بس مش عارف ايه، ويقعد بقى يشوف. وبعدين ضبطوا صاحبنا الحلاق من الفجريه وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينه. فمسكوا قالوا انت رايح فين؟ قعدت لبخ، عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع، قالوا ده موديه للدكتور. لما حصلته ما خدعش نفسه، انما عند غيره ينخدع. واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك انا عاتب على نفسي بقى، لا خلاص. افرض ان في عدو وموجود، وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا عدو عنده آله ولا بتاع، برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده ينده له ويقول له تعالى شوف ايه الحكايه دي من فضلك مش عارف، ولا اديني البندقيه ولا اديني كذا، ولا ما يكذبش الانسان نفسه ابدا. واذا مس الانسان ايه؟ ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا. جعل لله انداد يعني ايه؟ قال لك لا ده اصل الربان بقى ايه فاطل للحكايه دي، واصل انا عم قلت له اعمل مثلا كذا، وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضه لمين؟ لنفسه وللناس. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. يقول له طيب قل تمتع بكفرك انك من اصحاب النار. اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ مشركون. بيقول احذروا يا ايها المؤمنون ان كنت تنسوا المسبب في كل شيء. انا لا امنعكم بل امركم ان تاخذوا بالاسباب، بس اياكم ان تفتنوا في هذه الايه؟ في هذه الاسباب، لان فتنتك في اي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى اغفلت معطي الاسباب نفسه. طب ما الاسباب عطاء من الله، طب ادي بعضها. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ولذلك يقول ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الظلم انك تدي الحق لغير ايه؟ لغير صح. يبقى ربنا هو اللي عامل، وتحاول انك انت ايه؟ تقول لا اصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف ايه وكنت عامل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الشرك اللي احنا بنقول عليه الشرك الخفي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ طيب هتقول أن أصل مش عارف إيه وأصل إيه وتجيب أسباب بشرية بقى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في التعامل مع الناس. ديننا الحنيف حث على الإحسان إلى الناس عامة حتى مع غير المسلمين، وذلك ببذل النفع الديني والدنيوي لهم ومعاملتهم باللطف واللين والصدق والعدل والرحمة والتواضع والصبر والقول الحسن وكف الأذى عنهم وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة ضعيفهم والإحسان إليهم بالمال وبالقول الحسن. يقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنيئا إلى من يحسن لخلق الله تعالى، له الثواب المعجل في الدنيا إحسانا من الله تعالى له، وله الثواب المدخر في الآخرة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وأبواب الإحسان إلى الناس كثيرة، والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى الإحسان، فمنهم من يحتاج إلى الإحسان إليه بالمال، ومنهم من يحسن إليه بالسعي في حاجته، ومنهم من يحسن إليه بالرأي الحكيم والمشورة الناصحة، ومنهم من يحسن إليه في تخفيف كربة أصابته أو تخفيف هم أو حزن أصابه، ومنهم من يحسن إليه بالسؤال عنه وتفقد أحواله، ومنهم من يحسن إليه بالابتسامة والكلمة الطيبة، ومنهم من يحتاج إلى الإحسان بالنصيحة سرا بعيدا عن التشهير، وكذلك الدلالة على الخير أو النهي عن المنكر. والإحسان إلى الناس أيها الأحبة يكون بالكلام الطيب اللين، فيؤدي إلى زوال الكآبة عن سامعيه، ويشيع روح المحبة والتعاون في المجتمع، التعاون بين الناس، بعكس كلام الفظاظة والغلظة، فإنه يجعل من المجتمع مجالا لعبث الشيطان في الإفساد بين الناس ونشر العداوة والشقاق بينهم والشحناء والبغضاء وتعطل المصالح. وفي الحديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين إحسان معاملة الناس ومحبتهم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الإحسان إلى الناس نشر المحبة بينهم، ففيها في المحبة ترتاح النفوس وتقوى العلاقات. ومما يقوي المحبة بين الناس التبسم لهم وإفشاء السلام بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته.
0: وأحسن إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
1: ومما يرفع الهمة في الإحسان إلى الخلق مطالعة سير الأنبياء والسلف الصالح ومن ذلك موقف موسى عليه السلام حينما خرج من مصر خائفا مطاردا حتى بلغ ماء مدين ووجد المرأتين وعرف حالهما فسرع وسقى لهما. ما منعه ما كان فيه من الخوف والغربة والحاجة أن يقدم المعروف ويبذل الإحسان؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

0: وفي قصة يوسف عليه السلام وهو في السجن قال له صاحبه: إنا نراك من المحسنين. قال الضحاك: كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن قام عليه، وإذا ضاق عليه المكان وسع له، وإذا احتاج أحد سأل وجمع له. وكذلك لما صار عزيز مصر ما غاب عنه الإحسان عليه الصلاة والسلام، فقال له إخوته ولم يعرفوه: إنا نراك من المحسنين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد أهل الإحسان عليه أفضل الصلاة والسلام، هو إمام المحسنين، فكان كما وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولقد كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما يزال معها حتى يقضي لها حاجتها. وعن ابنة لخباب بن الأرت رضي الله عنها وعن أبيها قالت: خرج أبي من سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزة لنا في جفنة فتمتلئ حتى تفيض، كان يحلب لهم شاتهم. وفي حديث جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا هو الإحسان. ومن مواقف السلف الصالح في الإحسان إلى الناس ما روي عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه كان يطوف على نساء الحي وعجائزهم يشتري لهم الحوائج وما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما ليخدمه فكان يخدمني. هذا هو الإحسان ومن صور الإحسان. والإحسان إلى الناس فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة لكسب الحسنات ونيل الدرجات، ففي يوم القيامة لا تنفع الأموال إنما تنفع الأجور والحسنات والقلب السليم. وقد يبتلى الإنسان في تعامله مع الناس بأشخاص تتفاوت طباعهم وأمزجتهم، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. يقول جل جلاله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا أحسن لشخص ولم يراعي ذلك الإحسان بل رده بإساءة فإن عليه أن يصبر على ذلك، لأنه يريد القبول والثواب من الله تعالى، وعليه أن لا يعامل الناس كما يعاملونه بل كما يرضى الله عز وجل، وعليه أن يستمر في إحسانه ولا يتردد في بذل المعروف للناس بسبب إساءة تعرض إليها من شخص من أشخاص أو موقف صدر من شخص لا يقدر المعروف. وعلى المحسن أن يستمر في إحسانه حتى يلقى الله عز وجل محسنا ثابتا على إيمانه وإحسانه. والإحسان في التعامل مع الناس يكون أيضا في مقر العمل مع المراجعين، فهم بحاجة إلى من يحسن التعامل معهم فيحسن استقبالهم وإكرامهم ويقوم بواجبه تجاههم في تخليص المعاملات وإنجازها بالوقت المناسب حسب الإجراءات المتبعة دون تأخير أو تعقيد. وإذا كان المحسن إلى خلق الله ينال الخير العميم والجزاء الوفير من رب العالمين، فإن الإساءة إلى خلق الله من أسباب دخول النار. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. فليحذر الذين يتعرضون للناس بالإساءة بأنه دين عليهم، والجزاء من جنس العمل، ومن أهان الناس أهانوه، ومن أحبهم أحبوه، ومن أحسن الظن فيهم أحسن الظن فيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من المحسنين الذين ينفعون الخلق ويبذلون المعروف، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض

0: وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
8: المكتوبة.
9: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
10: والكلمة تصنع أروع الصور،
9: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
10: ترسم المكان والشخوص،
9: فالرسم بالكلمات
10: والكتابة بالكاميرات.
8: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
9: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
10: الإعداد الإذاعي
9: أحمد بن سعيد الأزكي.
10: التقديم
9: أحمد الكلباني
10: ومريم البداعية.
9: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
10: إخراج مريم البلوشية.
11: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
12: عزيزي المستمع،
13: عزيزتي المستمعة،
12: في حلقة اليوم وعدد من الحلقات القادمة سنخصص حديثنا عن الشخصية وأبعادها.
13: الشخصية الدرامية تعد من أهم العناصر المؤثرة في العمل الدرامي،
12: بل هي الوسيلة الأولى غالباً لسرد القصة ونقل الأفكار وجذب انتباه المشاهد واهتمامه.
13: الأحداث مهما عظم شأنها تظل خالية من أي قيمة حقيقية إذا لم تتأثر بإحساس الناس ومشاعرهم.
12: من هنا تأتي ضرورة العناية بالشخصية واختيار وتحديد السمات اللازمة لها دون زيادة تؤدي إلى تشويش أو نقص يؤدي إلى خلل، ما لم تكن الزيادة والنقص مقصودين ويدخلان ضمن نطاق رسم الشخصية.
13: أصدقائنا، على كاتب السيناريو أن يعرف شخصيات القصة بصورة كافية، وذلك من خلال أبعادها الثلاثة التي تعد الهيكل الأساسي لبناء الشخصية.
12: يقول الفيلسوف بيركسون عن الشخصية:
13: إن الكثيرين لا يتوهمون أن الإنسان خلق من عوامل خارجية كالوراثة أو الطبع الفسيولوجي أو الجنس أي النوع أو البيئة أو المجتمع،
12: ولكن كل هذه العوامل ليست سوى مواد ستخلق منها الإرادة ذاتها الخاصة بها.
13: ترى ما المقصود بالشخصية الوراثية؟
12: ما رأيك أن نؤجل الحديث عنها إلى حلقة الغد لنتعرف الآن على أحد مبدعي الصورة المكتوبة؟
13: ونعم الرأي.
8: الصورة المكتوبة.
14: السيناريست الكوبية ديليا فيالو.
12: أيها الأصدقاء، كثير منا تابع الكثير من المسلسلات المكسيكية المدبلجة، ولكن ربما القليل منا من يعرف الأسماء الحقيقية لأولئك المبدعين الذين يقومون بأداء تلك الأدوار.
13: ومن باب أولى، فالكثير لا يعرف كتاب تلك المسلسلات الدرامية ذات السلسلة الطويلة من الحلقات، والتي يصل بعضها إلى مئات الحلقات.
12: كما تابعتم معنا، فإن برنامجنا هذا لا يقتصر على كتاب الصورة التلفزيونية والسينمائية من قبل المبدعين العرب، فقد سبق وأن قدمنا بعض الكتاب من الأمريكان والبريطانيين والهنود والإيرانيين.
13: أما اليوم فوقفتنا مع كاتبة مبدعة من كوبا تدعى ديليا فيالو.
11: الصورة المكتوبة.
15: السيناريست الكوبية ديليا فيالو.
13: أيها الأصدقاء، السيناريست ديليا فيالو من مواليد الرابع من شهر يوليو لعام 1924 للميلاد في هافانا.
12: في عام 1944 كتبت فيالو قصتها الأولى، ومنذ ذلك الحين بدأت في كتاباتها واحدة تلو الأخرى حتى تجاوزت خط 100 عمل.
13: 100 عمل؟
12: أجل، 100 عمل. فابتداء من عام 1970 بدأ تصوير أعمالها في أمريكا اللاتينية،
13: ثم تصوير 65 عملاً من أعمالها في 7 دول فقط في أمريكا اللاتينية.
12: عملت ديليا فيالو بشكل أساسي في فنزويلا، حيث عملت في شركة تلفزيونية فينفيجن، ثم على شركة تلفزيون راديو تلفزيون كاراكاس.
13: بسبب المساهمات التي قدمتها في صعود ميلودراما النوع في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، فهي تعتبر أم أمريكا اللاتينية.
12: تمت دبلجة أعمالها لأكثر من 80 مسلسلا ناجحا في بلدان ولغات مختلفة.
13: بعد الفاصل سنتعرف على بعض أعمالها الدرامية، كونوا معنا.

0: أصدقائنا من أعمال السيناريست الكوبية ديليا فيالو مسلسل غوادالوبي أو رهينة الماضي.
1: هذا المسلسل هو مسلسل مكسيكي من إنتاج خوسيه إنريكي كلوسيلار سنة 1994 بالتعاون مع شركة كابيتالي فيسيون الدولية للشبكة الأمريكية تيلموندو والتلفزيون الإسباني.
0: النسخة الأولى التي يعتمد عليها المسلسل هو المسلسل الفنزويلي الوريثة، والذي تم تمثيله من قبل تاباري بيريز وإسمار هيرنانديز عام 1982.
1: يتكون المسلسل من 269 حلقة بالنسخة الأصلية الإسبانية.
0: كما ذكرنا من قبل، فإن ديليا فيالو هي من كتبة السيناريو، وقد كتبت قبل هذا العمل مسلسل ماريا إلينا.
1: وقد تم تصوير المسلسل في ميامي بفلوريدا، وعرض لأول مرة على تيلموندو في 31 من شهر مايو لعام 1993.
0: ولعب دور البطولة أديلا نوريغا، إدواردو يانيز، ميريام أوتشوا وراكيل مونتيرو.
1: تمت ترجمة المسلسل إلى اللغة العربية في لبنان من طرف شركة فيلملي اللبنانية لصاحبها نيكولا أبو سمح.
2: الصورة المكتوبة. السيناريست الكوبية ديليا فيالو.
0: أصدقائنا، نقف مع أحداث مسلسل رهينة الماضي لكي نتذكر شيئاً من مواقفه الدرامية.
1: تدور أحداث المسلسل حول سيدة المجتمع الراقي لويزا سامبرانو المحبة للمال والثروة، والتي تقطن مع زوجها وأولادها في قصر شقيقها رجل الأعمال الثري إيزيكيل سامبرانو في الولايات المتحدة.
0: يواجه أخوها بعض المشاكل في العمل مع عائلة مندوزا، فتقرر لويزا التخلص منهم بإرسال شقيقها الغير شرعي تشيكال لتصفيتهم في المكسيك، فيفسد عليهم زواج العروس أوليفيا خلال الزفاف.
1: يقضي تشيكال على جميع عائلة ميندوزا والمدعوين إلا ألفريدو الذي كان طفلاً مختبئاً بعد مشادة مع عمته.
0: يقسم الاثنان على الانتقام، فتتوالى الأحداث وتتصاعد، وتفتح الكاتبة خطوطاً درامية غير متوقعة جعلت من المسلسل أكثر إثارة وتشويقاً.

0: أصدقائنا. أرادت السيناريست ديليا فيالو في بداية حياتها أن تصبح طبيبة بيطرية بسبب حبها وعطفها على الحيوانات،
1: لكن والدتها أجبرتها على دراسة الأدب فبرزت كمؤلفة روايات رومانسية.
0: درست الفلسفة والأدب في هافانا وحصلت على الدكتوراه في عام 1948.
1: بدأت في الكتابة في هافانا عام 1944، ثم غادرت البلاد مع عائلتها عام 1966 إلى المنفى في ميامي، حيث كانت تكتب معظم رواياتها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: سماع عيسى، السهر في قلب الوردة. سماع عيسى شاعر من عمان، من مواليد عام 1953. له العديد من المجموعات الشعرية، منها امرأة مثل ماء الينابيع، ماء لجسد الخرافة، نذير بفجعة ما، مناحة على أرواح عابدات الفرفارة، منفى سلالات الليل، دم العاشق، غيوم، أبواب أغلقتها الريح، وغيرها من الأعمال الشعرية، فضلا عن تجربته في الكتابة السينمائية والمسرحية والمقالات والمساهمات النثرية الأخرى. هذه محاولة لرسم الشاعر سماع عيسى بالكلمات. أنت الوحيد بيننا أيها الشاعر، الذي رمى ورودا على قبور الأصدقاء والأمهات والأطفال حتى قبل أن يموتوا، وحتى بعد أن مت أنت. وأنت الوحيد الذي آمن بيننا بأن الموت طفل لم تلده امرأة بعد. وأنت الوحيد الذي امتدح اللاشيء لأنه وردة المنفى. من بين أسماء التجربة الشعرية في عمان، لن نتعرف على أوثق وأدل من سماع عيسى في حمل ثيمة الموت والفقد والغياب والفجيعة، سواء كان ذلك معادلا للحياة كما قد يرى البعض، أو استمراء واستغراقا في تلك الرحلة الغيبوبية الذاهلة، في تلك اللعنة الأبدية التي لا تزهر إلا كلمات بسيطة كأنها لا شعر بل شوق، وكأنها لا تحبل بمعنى بل بيتم مشدود إلى يتم، وكأنها لا تتقرى إلا افتراسات قدرية تفتح فخاخها في مجهول الكائن وفي سيرته العبثية، تلك التي يسردها من علٍ شاعر يعاف الجدل المقيت والخصومة التالفة، ويذهب في عزلته إلى أقل القول وإلى أكثر الصمت. إنه الغريب الذي يقود قافلة بلا أجراس في بهيم الليل، بينما بضاعتها نشيج الأمهات وأكفان الموتى، وأعناق مطاياها تسير خفافا في العتمة المتبطلة وفي الهواء الأزلي الذي يشبه ورقة خريفية سقطت من شجرة نائمة، وبكسر خبز الزاهدين، وبإيماءة من سان جومبيرس، أو التفاتة إلى إيف بونفوا، أو احتطاب غريب من أمين صالح أو بول شاول أو ناصر المنجي، يذهب سماع عيسى في مشروع كلماته باحثا عن حضن وعن أرومة، عن دفء وعن ظل، عن متكئ وعن شفاعة، عن ملجأ وعن لقيا، لكنه في آخر الأفق لا يمد يده ولا يرسل طرفه إلا إلى شجرة العدم الخلاق، وإلى الينابيع المسمومة الشبقة الجذيلة، وإلى زهرة موته التي يقبلها كل صباح.

0: يبدو من مسرد كتب سما عيسى بالإضافة إلى إصداراته المنشورة بين عامي 1984 وحتى الآن أن هناك مخطوطة له تحمل عنوان امرأة مثل ماء الينابيع، كتب نصوصها بين عامي 1974 و 1980، وهي إضمامة نصوص نشرها في كل من الثقافة الجديدة اليمنية والحكمة اليمنية والكلمة اليمنية وإضاءة المصرية وأوراق الإماراتية. وفي هذه المجلة الأخيرة تم نشر النص الذي يحمل عنوان المجموعة، وقد يثير ذلك تساؤلات في محلها أو في غير محلها عن أسبقية كتابة قصيدة النثر في عمان، إذا علمنا أن الشاعر سيف الرحبي قد أصدر أولى مجموعاته الشعرية نورسة الجنون في دمشق عام 1980، وإذا علمنا أيضا أن تاريخ نشر أول كتاب شعري لسما عيسى وفي عام 1984 بعنوان ماء لجسد الخرافة بباريس. على مؤرخي النقد والكتابة إذن أن يتحفون بالإجابة على سؤال أي من هذين الشاعرين قد ابتدأ الفعل الشعري الجديد، أي قصيدة النثر. سما عيسى الذي ابتدأ نشره في المجلات وهو في 21، ونشره الكتابي الأول في عام 1984، أم سيف الرحبي الذي نشر نورسته في عام 1980 والذي هو من مواليد عام 1956؟ لا شك أن الساحة الثقافية للإجابة عن سؤال كهذا ستشهد بكثير من الطرافة، حالة كتلك التي تحدث عنها النقاد والشعراء والمؤرخون فيما يتعلق بقصيدة التفعيلة العربية، وعما إذا كانت أسبقيتها للسياب أم لنازك أم لمحمود البريكان أم لحجازي أم للويس عوض. يزاحم سما عيسى البقع المكانية كأنها هو وكأنه هي، يقارب الدروب والأزقة المخضلة بالذكرى والحنين والنشيد والدمع كأنه هي وكأنها هو، معجونا بطمي الأرض مسمدا بأنينها وحنينها، كأنه شجرة من أشجارها وفسيلة من فسائلها النادرة، بل هو إحدى تلك الأشجار والفسائل دون ما استعارات لغوية أبدا. ذلك ما فعله مخياله الأسمر في فضاءات ونداءات وأتربة الحوية والفرفارة وفنس وغرفته مهد في قرية العامرات وغيرها، متوجا تجربته الشعرية بنصه الطويل سمهرم والذي كتبه إثر زيارته لشاطئ خروري بالقرب من مدينة صلالة. يقول: لكنني أغني لك يا سمهرم أغنية العاشقين، وحيدا أناديك وأنادي جمالك الحزينة البيضاء، أنادي بغاياك المقدسات وصبايا الجمال كأنهن قطع من جبال الصمت. هناك تماما التمعت فكرة القصيدة حين رأى قافلة من الجمال تشد نفسها في خيط غير مرئي متجهة صوب البحر قبالة ميناء موشى القديم، كأنها تستعيد سيرة أولى في ندف حنيني يضرب أعماقها. في تلك اللحظة المبرقة لم ينس سما عيسى أن يأخذ الأطفال في نشوته الروحية أيضا، حيث يكتب عن طفل حزين يتساقط عليه المطر وعن أطفال مشردين في الطرقات: لست أنت غير الخبزة التي يقضمها الأطفال المشردون في طرقات بابل القديمة. من كان يصدق حقا أن ذلك الطفل المسمى عيسى المولود في وادي العور في مسقط القديمة عام 1953 سيكون نافذ البصيرة إلى هذا الحد وخائرا حتى القوة، وجميلا حتى الشعر، وحتى اسمه الدنيوي الداثر في سيرة الميلاد عيسى تأبطه هذا القفار للأثر، وذهب به إلى منزلة الشعر، وأضاف أمامه سماء كي يتشكل في ملكوت الفن وفي زرقة الحلم، وكي يتقنع به ضد اليومي السيال كسموم الحياة، وكعلة الشعراء الذين لا يكتفون بسماء واحدة أو سابعة، فقد استمرأ السماوات وأطلق اسم سماء على ابنته التي قامت بالتمثيل في حضور واعد الأفلام القصيرة الثلاثة التي كتب سيناريوهاتها الشاعر نفسه، بنت غربة، الزهرة، الكارثة، مهيئا للواقع أن يتناسل من الفن، وللقناع أن يكشف عن طفولة، وللإسم الأدبي أن يحبل بوليد من لحم ودم وأنفاس وحياة مديدة أخرى. بشيء من لهفة النبوة والحنين إلى عيسى، ذهب سماء إلى تاج شوكه المرسوم على غلاف دم العاشق إحدى مجموعاته الشعرية، مستحضرا ذلك الوقر وتلك الإهانة القدرية التي أطلقها يسوع مثل صرخة بلا نهاية: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لا نزقا ولا بهلوانا، لا ساحرا ولا عارفا، لا بليغا ولا صاحب مصحف، لكنه مع ذلك يتقدم دون منافسة أو مباراة إلى منتصف حال الشعر وإلى مقامه الأسمى. سمع عيسى السهر في قلب الوردة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أيها الصباح العابر من كل صحراء إلى بساتين أرواحنا المحبة لك ولشروقك. في الصحراء لك عروق من الذهب، وفي البساتين لك ثمار يانعة من النور والإخضرار. تجلى على أرواحنا التي أنت بداية أنسها، وأنت أنيسها وزائرها اليومي المتوج بحبها وعشقها الأبدي. صباح من هيمه.

هيما، حصان البرية المبشر بالشمس، الآتي من حقب التاريخ البعيد، حين كانت الغيوم سيدة السماء، وكانت الأرض تفتح قربها للمطر، لتنبت الغابات بماء السعادة، ويتراقص البحر من أول الصباح إلى صباح جديد آتي. هيما، فروسية الفرسان الآتين من جدة الحرسيس، تحرسهم مهاهم العربية الآسرة بجمال عيونها، المها التي لا تضيع الشمس كل صباح فرصة الوقوف على قرنيها الطويلين كالنخيل، المها التي خرج صباح عمان السابق والمتجدد بمحميته وحمايته لها بكل حب واعتزاز، المها التي أعيد توطينها عام 1980 ورأت قطعانها الأولى خيوط شمس بلادها بصحراء جعلوني عام 1982. هنا في هيما يكشف الصباح عن صحراء متسعة باتساع الأفق، لكنها تعانق حقول النفط وكهوفا مملوءة بالمياه مثل كهف الراكي وكهف المسك وكهف وادي صراف. أطلق علماء الجيولوجيا والنفط اسم الولاية على تتابع صخري شهير تحت الأرض يسمى عالميا بمجموعة هيما الفائقة. تشير الدراسات الطباقية لهذه الصخور إلى أنها بدأت كترسبات قارية، ثم تحولت تدريجيا مع تقدم الزمن الجيولوجي إلى ترسبات دلتا بحرية ممتدة نتيجة تقدم مياه المحيطات القديمة وانحسارها عبر 6 دورات بحرية كبرى على الأقل. هنا تنحني الشمس لترسم الظلال تحت صخرة بويل حوجة العملاقة في تخييم لا تنسه أبدا. وهنا في الصباحات الشتائية يصافح الضباب الصحراء متدليا بقطراته على الشجيرات الصغيرة المترامية وعلى أشجار السمر والغاف، مانحا البياض للأفق وللصحراء الحالمة بالمطر.

0: هيما موطن الغزل والنسيج في اجتماع نسائي يرصع الخيام ويؤثث الإبل بصناعة الشملة والعتاد والخرج، ولا تنسى لباغة الجلود التي يرتاح لصناعتها البدوي في حله وترحاله. يطارشي من فوق ضامرة الحشا، تقطع فجوج السيف لما بهرشا، تلفي عليه وتبلغها السلام، دار الكرام اللي لها بقلبي مقام. في ديرة جعلوني رتعت يوم الفلا، تزهوب وجه أبيض ما به خفا، ابن السولع اللي على أرضك ربا، في وسط هيمة نال أمنه والذرى. عزيزي المستمع، كن واسع الأفق كصحراء هيمة الواسعة، متحملا للمشاق وحاملا البشارات مهما كانت قسوة الأيام. عزيزي المستمع، كن جميلا كابن سولع، يتجمل كل من حولك، وتعطي الحياة أجمل اللحظات، وتأخذ منها أجمل اللحظات كذلك. صباح الخير من هيمة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية وتواصل عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين. مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان. مصرع 14 شخصا وإصابة آخرين جراء انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب السورية. الكرملين يأمل استئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية قريبا، ويبدي استعدادا لبيع الغاز بأسعار معقولة لدول أوروبا في وقت يستمر فيه التصعيد الميداني. منتدى ظفار لفرص الاستثمار يشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني. أسياد للنقل البحري تستقبل ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح بحمولة 400 ألف طن من خام الحديد. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من عمان، حيث للصباح شأن آخر هنا، كأن الشمس حين تبلغ هذه الأرض تمهل خيوطها قليلا لتتأمل بحرا مفتوحا على كل الجهات وجبالا أوغلت في الشموخ حتى غدت ملامح ثابتة في وجه الزمن، ونخلا يعرف سر البقاء، وصحراء علمت أهلها أن الطرق البعيدة لا يخشاها أصحاب العزائم. ثم يجيء الصباح، تستيقظ عمان، تستيقظ القرى المعلقة على أكتاف الجبال، تفتح المدن نوافذها للحياة، تنساب المياه في الأفلاج كما انسابت منذ مئات السنين، تخرج المراكب إلى البحر، يمضي الناس إلى أعمالهم وأرزاقهم، فتبدأ الحكاية من جديد. صباح الخير من عمان.

صباحكم عمان الحضارة التي في أرضها يجيء العماني في كل صباح هادئا مثلها يشبهها كالسلام، وصباحكم عمان في جبالها الهيبة، في بحرها حكايات الصياد، وفي أهلها طيبة تختصر أجمل الكلام. صباحكم نور يبدد كل عابر من تعب، صباحكم فرح يطرق أبواب القلوب من عمان، حيث الطيب عادة والوفاء طبع، وحيث كل صباح يحمل لنا وعدا جديدا من أجل عمان.

صباحكم وافر الحب لهذا الوطن الذي لن يكون يوما مجرد حدود رسمت على خريطة، وإنما هي سيرة طويلة من عمر الإنسان والمكان، من مسندم حيث تتكسر زرقة وجبروت البحر عند أقدام الجبال، إلى ظفار حيث تهطل السماء خريفا فتكتسي السفوح خضرة ويعبق المكان برائحة اللبان، ومن رمال الشرقية حيث يسكب الغروب ذهبه فوق الكثبان، إلى الجبل الأخضر حيث تنبت الحياة على المدرجات وتتدلى الثمار من بين الصخور، ومن السهول والواحات إلى السواحل التي شهدت يوماً أشرعة العماني وهي تمضي إلى ما وراء الأفق.

أينما كنتم مستمعين الكرام، يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان. نقول لكم صباحكم نور يملأ تفاصيل يومكم هذا، طمأنينة تسكن القلوب حتى وإن كانت بلا موعد، وفرح يأتيكم من حيث لا تحتسبون. يوم جميل يليق بأمنياتكم، فسلام وتحية لكم من عمان ومن أهلها الكرام على الأرض التي تنبض بالعز، تزهو بالسلام. صباحكم خير، نسيم طيب على عمان وقلوب الأهل المحبة. صباحكم عمان، الوطن الذي يسكن فينا ولا يغيب.

0: أوقات الإشراق والرضا والسعادة عليكم جميعا مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي. وهذه حلقة نهاية الأسبوع الخميس 28 من ربيع الأول من عام 1448، يوافقه 10 من سبتمبر من عام 2026.
1: ونحن في كل صباح نقلب صفحات الصباح معكم مستمعين الكرام من خلال أخبارنا المنوعة التي نختارها لكم في كل حلقة من برنامجنا صباح الخير يا بلادي، ونمر على أخبار الوطن وكذلك نطالع التفاصيل، إما أن نقرأ لكم الأخبار أو حتى أيضا نتناقش فيها وضيوفنا الذين يمرون علينا في كل صباح من حلقات البرنامج. كذلك أيضا ندعوكم للمشاركة معنا في المواضيع التي نطرحها من خلال التواصل على رقم الواتساب 724-2410 برسائلكم الصباحية الجميلة وكذلك أيضا مشاركاتكم معنا.
0: فعلا خالد، إذن هذه المشاركات دائما كما نقول تثري الحلقة وتزيدها بهاء وجمالا. 724-2410 ننتظر كل التفاعل الجميل منكم، وخاصة إن اليوم الخميس أتوقع كذا الابتسام إن شاء الله أنها تكون حاضرة، محبوب الجميع اليوم الخميس، ربما لأن بعد تعب أسبوع العمل يأتي أو تأتي فسحة للإنسان هكذا ليريح شوية، يمكن كذلك يطلع مع أصحابه مع أهله يصل لرحمه، فإذا هي فسحة كذا بعد عناء وأسبوع عمل، نأمل أنه يكون كان مليء بالإنجاز ومليء بالعمل الجاد. نحن إن شاء الله نرافقك حتى تمام 9، نرجو أن نكون الرفقة الطيبة لك في مشاويرك الصباحية أيا كانت الوجهة، اللي رايح العمل، اللي رايح يخلص مشوار مهم، معاملة في مؤسسة ما سواء كان مؤسسة حكومية أو غيرها، أو حتى في موعد في المستشفى، عاف الله الجميع. وكذلك نجزي التحية لكل الأوفياء الذين يستمعون لصباح الخير يا بلادي عبر مذياع ثابت، سواء كان في منازلهم أو أي مكان آخر.
1: نحن معكم مستمعين الكرام ونرافقكم إلى تمام 9 في صباح الخير يا بلادي. تقبلوا تحية من فريق العمل في الإعداد والتقديم، عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي.

0: طيبة إن شاء الله نرجوها لكم جميعا مع دخول أيلول وشهر سبتمبر الجميل وانخفاض لدرجات الحرارة. بعض المناطق أيضا شهدت أمطار متفرقة جميلة. خبرونا مطرتوا ولا كيف الأمور معكم؟ عموما الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة على سواحل محافظة ظفار، الجبال مجاورة مع تساقط الرذاذ، أيضا رجع الخريف بقوة شوية هناك، وأيضا فرص لهطول أمطار متفرقة وهو صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع وجود فرص للتدفق وتشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، واحتمال تصاعد للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية. جميل النسناس كذا أيضا في المساء خالد. عموما هي رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة معتدلة قد تهب على معظم محافظات السلطنة. ما شاء الله، مثل ما قلنا المساء كذا الواحد يأخذها سانحة إنه يعود للرياضة. كثير من الأشخاص كانوا يتحججوا في فترة الصيف اللي لا يحتمل، أو مثلا الرطوبة العالية، يقول لك أنا ما أقدر أتعب بسرعة، أمشي لي 20 دقيقة وخلاص أتعب. الحين لا، ومع وجود أيضا ارتفاع لدرجات الحرارة والرطوبة، إلا أن نحيي الأشخاص اللي استمروا على الرياضة حتى لو كذا تحس خلاص ما قادر من كثر الرطوبة والحر، ولكن استمر. ولكن الناس اللي أجلت عشان تبرد الأجواء الحين بدأ يعني الجو يتلطف
1: فعلا. في المناطق الساحلية عايشة يمكن الرطوبة تكون أعلى، لكن الواحد يختار مثلا بعض الأوقات في فترة المساء أو في بعض الأماكن إذا كانت مثلا الأندية الرياضية أو الأماكن المغلقة اللي تكون مناسبة لممارسة الرياضة. ذكرتي بعض الأمطار عايشة فعلا، يوم الأمس شهدت بعض الولايات خاصة في محافظة الداخلية وكذلك أيضا محافظة ظفار سقوط أمطار كذا متفرقة كانت جميلة من فترة الظهر إلى فترة العصر تقريبا، أو حتى أيضا امتدت في بعض الأماكن حتى ساعات المساء. نذكركم مستمعين الكرام أنك بإمكانك أنك تتواصل معنا على رقم الواتساب على 72 44 10. في مجموعة من الرسائل وصلتنا نصبح على عبد المجيد عبد الله المزيني وسمير الأسمر، صباح الخير لنبيل المطلعي، أبو صايف الرواحي وسيف العوفي يستمع لنا من الرستاق، صباح الخير أيضا لمالك الريامي أبو شهاب من ولاية نخل، يقول أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح، ويحيي أيضا المستمعين الكرام. صباح الخير أيضا لخميس السرحاني يستمع لنا من ولاية المضيبي، وخالد سليمان العاصمي، صباح الخير لمن بعد، عبد الله بن علي الهنائي من بحلة،
0: وصباح الخير لأبو ليان السعيدي الذي يقول صباح الخير يا بلادي، أجمل صباح لكم يا جنود الكلمة، في أجمل إذاعة ترافقنا دائما على مدار اليوم، صباح الخميس الذي يشرق بنور المجد والرفعة على أرض سلطنة عمان الغالية، أرفعوا تحية فخر واعتزاز إلى مقام سيدي جلالة السلطان المعظم وإلى الشعب العماني الوفي، نحن نفخر بماضينا التليد وحاضرنا المجيد، ونتطلع لغد مشرق تحت راية نهضتنا المتجددة، فحفظ الله عمان واحة للأمن والسلام. اللهم آمين. شكرا لك يا أبو ليان، حلو عجبتني جنود الكلمة، لكنها لها مهابتها أيضا، صح صحيح. خالد، وأمانة طبعا. عظيمة،
1: أمانة عظيمة وأيضا مسؤولية، لأن هناك ما يعرف بعد أيضا بقوة الكلمة، وهذا بروحه مصطلح كبير أصلا، علشان أنك أنت توصل صوتك بالطريقة الصحيحة.
0: نعم فعلا، ونأمل
1: الشغلة ما سهلة يا جماعة الخير.
0: أي والله، أن يوفقنا دائما لما فيه الخير ولما فيه أيضا ما يرضي ذائقتكم الكريمة دائما. متابعي إذاعة سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي.
1: صباح الخير أيضا لحمود الصبحي أبو صالح، يقول سلامي لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين الكرام، دروب السلام للجميع وإجازة سعيدة بإذن الله تعالى. احنا مقبلين على إجازة نهاية الأسبوع عايشة، فكثير من الناس تختار أنها الأشياء الترفيهية تؤجلها من أيام الأسبوع إلى، لأنها يمكن ما تحصل متسع من الوقت، وفي ناس ما شاء الله عليهم كنا ندردش عايشة تحت الهواء على ما موضوع أن في ناس تختار حتى أيام الأسبوع أنها ترفه عن نفسها في وقت من الأوقات كذا تختاره، لكن الأغلب يقول لك والله أنا بأجل ما يعرف بإن صح التعبير المتع إلى إجازة نهاية الأسبوع.
0: صحيح، يعني الواحد بيقول لك أنا بطلع مع مثلا زملائي أو أهلي بزور فلان، لا بروح خلاص بأجلها، بروح في الويكند في إجازة الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع. فتجي هذه الإجازة مسكينة عاد جدولها مزحوم، تروح وين ولا تروح عند من وتزور من، ففي النهاية تتأجل، تتأرشف للأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده. في أشخاص لا، يجدول وقته بالشكل الصحيح، يجد متسع وإن كان قليلا حتى في يوم العمل إنه يروح يعمل هذاك المشوار الترفيهي، مثلا مثل ما قلنا يلتقي بأصحابه أو يزور شخص قريب له أو بعض الأشخاص المحبين مثلا للسينما على سبيل المثال، أو رحلة للتسوق سريع. النساء هذه تونسهم 100% يعني سالفة التسوق.
1: تسوق سريع ما اتفق عليه.
0: سريع؟
1: لا ما أعتقد، لأن التسوق سريع مالكم أنتوا يعني أقل واحد
0: تولفوا علي عاد الحين كلهم اتفقوا أن النساء لا يوجد لديهم شيء اسمه تسوق سريع. لا، في شيء اسمه ويندو شوبينج، تعرف هذا النساء خاصة يسوونه عشان المتعة. إيش هو الويندو شوبينج؟ إنه حتى لو ما عندها فلوس تروح تشوف بس عبر الويندوز، عبر النوافذ، تطلع على الأشياء هذه الموجودة. أنا هذا ما أفضله، يعني الواحد ليش يعور فؤاده ما يقدر يشتري بعد.
1: انت ما عندكم لا ويندو ولا اكسبرس ولا هذا، كل اللي عندكم مال ساعتين وفوق. يمكن يكون بعد فعلا يعني الناس تجد متعتها في التسوق، سواء من يعني من النساء الاخوات او حتى ايضا من الرجال. لكن حن يعني نؤجل الخروج عايشة، نؤجل الهواية، نؤجل اللقاءات، خاصة
0: أحيانا مثلا كرة القدم على سبيل المثال، يعني صح الهوايات نفسها مثلا اللي محب للرسم أو يقرأ كتاب معين، فيأجل من يوم العمل إلى يقول لك لما تجيني الإجازة بروح مثلا أتابع حتى مسلسل مثلا محدد أو فيلم. فمثل ما قلت، حتى تأجيل الهوايات أو الأشياء المحببة ممكن أن الواحد دائما يسويه بدون لا يشعر.
1: وفي ناس تختار أيضا الراحة، يقول لك والله أنا على نهاية الأسبوع لأن أصحى بدري على أيام العمل، فمحتاج أن أرتاح، فما عندي برنامج معين إلا الراحة. بعد ذلك يعني كل هذه الأشياء أو البرامج اللي احنا نسولف عنها، الأفكار اللي تحطونها في بالكم، تجدون أنفسكم أنتوا في نهاية الأسبوع وتأجلوها مرة ثانية إلى نهاية أسبوع آخر. هل نحن نؤجل متعنا أكثر مما ينبغي مستمعين الكرام؟ هل أصبحت حياتنا قائمة على انتظار يومين فقط لنشعر أننا نعيش أو نستمتع؟ هل أنت من الناس اللي تأجل هذه الأشياء الترفيهية إلى نهاية الأسبوع أم لا؟ خاصة يعني عند الشباب يقول لك بنلتقي على نهاية هذا الأسبوع، بس واحد من الشباب ما ناسبه خلاص يتكنسل البرنامج، نروح مرة ثانية وين؟ إلى نهاية الأسبوع اللي بعده. ما ناسب بسبب أنه والله مرتبط ببرنامج معين أو جدول معين، أو هو أصلا في الدوام، فيقول لك إلى نهاية الأسبوع اللي بعده. يمر عليهم شهر شهرين هم
0: مأجلين هذه يعني اللقية الجميلة. فلأي مدى نحن محتاجين أساسا هذه الفسحة الترفيهية في أيامنا، سواء كانت من خلال لقاء أحبة أو أصدقاء، استرخاء في مكان معين، استجمام، الواحد يروح يمشي مثلا على البحر، من متى مثلا خاطرك تروح تمشي وما رحت هذه المشوار الصغير، أو حتى مثل ما قلت خالد هواية محددة أنت مأجلها، وهل نستطيع أن ندخلها في يومنا حتى إن كان ضمن يوم العمل، حتى نخلي لها مكان صغير، ولا لازم نأجلها مثل ما قلنا لإجازات نهاية الأسبوع؟ أنت إيش تجربتك حول هذا الموضوع، وربما نصائحك حول هذا الموضوع، وهل تتغير النفسية وننشحن كذا بالطاقة لعمل أكثر إنجازا بعد هذه المتعة المؤجلة؟ 724410 شاركنا.

0: أهلا بكم إلى عطر الكلام. العادة هي المرشد العظيم لحياة الإنسان، يقول ديفيد هيوم. الغريب أننا لا نلاحظ قوة العادة وهي تعمل فينا. نستيقظ، نكرر نفس الأشياء، نتصرف بالطريقة نفسها، ثم نتساءل لماذا بقيت حياتنا كما هي. ربما تغيير الحياة يبدأ أحياناً بتغيير شيء صغير تكرره كل يوم.
1: وعن عزتي الحر وأنفته كتب الإمام الشافعي: لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس وأكل ضب وصيد دب وصرف حب بأرض خرسي ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلسي وبيع خف وعدم إلف وضرب إلف بحبل قلسي أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحسي.

كتب آرثر شوبنهاور: من أراد أن يكون سعيدا فليجعل سعادته في داخله، لأن من علق راحته بما حوله جعل راحته رهينة لتقلب الأشياء والناس.

0: كتب فاروق شويدة: لا تفرط في قلب أحبك، لأن القلوب أفلست، وأصبح من الصعب أن تجد قلباً يمنحك الحب أو السعادة. قليلة تلك القلوب التي تعطي بلا مقابل.
1: الطريقة الوحيدة لأن يكون لك صديق هي أن تكون أنت صديقة. رالف والدو إيميرسون.
0: قال أبو الفتح البستي: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن غير السداد سداد.
1: إن أردت أن تتجنب النقد فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. أرسطو.
0: ختامنا مع أبيات عن الفتاة وحياؤها. قال شاعرها: إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها، بفروعها تجري الحياة فتكتسي حللا يروق الناظرات رواءها، إيمانها بالله أحسن حلية فيها، فإما ضاع ضاع بهاؤها، لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها.

0: السهر يقول اشربي شيئا من الحلم معي ومن الوهم بعد، ذكر صح. طيب المرأة هي تعامل الرجل وكأنه من يحقق الأحلام لها في كل شيء، صح؟
1: ما صح.
0: ما صح عائشة؟ لا تتفق هنا معي؟
1: لا أتفق جملة وتفصيلا بعدها. ربما هي كانت تعبئة اجتماعية في السابق من خلال عبارات الأمهات قديما، أي شيء مثلا تريده فتاة معينة يقولها خلاص بعدين لما تتزوجي زوجك راح يحقق لك هذا الشيء، راح تسافري، راح مثلا تشتري شيء الفلاني، فربما هي تعبئة اجتماعية، ولكن يعني ليست بالضرورة، خاصة في هذا الزمن خالد، يعني اختلفت الكثير من الأمور والتصورات الاجتماعية بتغير الزمن وتغير يعني نمط الحياة بشكل كبير.
0: هذه حالة التأجيل اللي تكون من يعني عمر إلى عمر آخر أو من وضع إلى وضع آخر عند الرجل أو عند المرأة، بنسافر لما نتزوج، بنطلع لما نتزوج، وبنحقق الشيء الفلاني لما نتزوج، لكن احنا اليوم نسولف عن تأجيل من نوع آخر للمتعة، الترفيه، الخروج للخارج، اللي أيضا لقاء صديق، ممارسة هواية معينة. ليش كل شيء نرميه من الأيام الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، وتتفاجأ أنت جات الجمعة ثم جاءت السبت وترجع مرة ثانية تحضر لدوامك وأنت ما سويت شيء أصلا؟ فحاول أنك كذا كل نهاية أسبوع يكون عندك برنامج معين، حتى وإن تطلب البرنامج مالك هذا أو الجدول، خلنا نقول أنك تقوم من وقت في كل صباح. شارك معنا عزيزي المستمع على 724-24-10. يقول أبو ليان السعيد: الاستمتاع بالحياة ليس مكافأة نهاية العمر، بل هو الوقود اليومي لرحلتي. أنا لست من هواة الانتظار، السعادة بالنسبة لي ممارسة يومية، ليست هدف مؤجل، لأن الحياة قصيرة لدرجة لا تسمح بجدولة الفرح. يعني أوازن بين العمل والمتعة، فلا أترك اليوم يمر بدون ترك بصمة فرح في نفسي، يعني ينطبق علي مسمى ابن اللحظة.
1: يا سلام،
0: ابن اللحظة،
1: مسميات،
0: ما هذا المسمى؟
1: ومصطلحات جنود الكلمة.
0: الله
1: ابن اللحظة،
0: لا نحن مستمعين محظوظين فيهم.
1: صحيح، قال لكم أنا من زمان مستمع صباح الخير يا بلادي استثنائي، ما مثل أي مستمع يستمع لبرنامج صباحي آخر، مع احترامي لكل الزملاء والزميلات مقدمي البرامج الصباحية، ولكن نحن مستمعنا استثنائي، دائما يكون المثقف، عندنا الدكتور، عندنا المحاضر، عندنا ربات المنازل الرائعات عبرا بتعبيرهن الراقي دائما، والأجداد والجدات، الجميع يستمع لنا صغارا وكبارا، وحتى تعبيرهم كذا لطيف استثنائي خالد.
0: صحيح. يكمل الرسالة أبو ليان السعيدي يقول: ما بدهدر نفسي في أوقات حلوة، نعيشها بأوقات المناسبة دون تأجيل. يا سلام عليك، تعيش اللحظة في وقتها علشان أنك تستمتع. طيب إيش جداولك اللي تسويه يا أبو ليان؟ صباح الخير أيضا لعادل المخيني، يقول: صباح الخير لكم لكل المستمعين وطاقم البرنامج، صباح آخر يوم دوام من الصحراء، بكرة إن شاء الله راجعين للديار، الله يحفظكم إن شاء الله.
1: يعني هذه اللي بعد صح لهم كل التقدير، الأشخاص اللي يعملوا بجداول أو شفتات فترات متفرقة
0: في مناطق الامتياز فعلا. صحيح. وشريحة واسعة بالمناسبة يسمعونا من مناطق الامتياز، نقدم لهم التحية. ما أنا مستعجل على الفترة الإخبارية الأولى، لسه دقيقة وأنا أمورنا طيبة.
1: يعني الحقيقة أن الكثير من المواضيع الجميلة دائما نطرحها كذا مع مستمعين الأعزاء، ويصير في هذا التفاعل الجميل، سواء كان حلقة الخميس أو حتى كافة الحلقات. يمكن شاهدت الأيام الماضية

كثير انتشر ترند الثمانينيات، الصور اللي من الزمن القديم اللي كان في عمر الثمانينيات يعني موجود وشاب كذا بستايلات هذه الجميلة، حط صورته الحقيقية وزينها شوية بالذكاء الاصطناعي، ولا الأشخاص اللي جدد يعني ما لحقوا على ستايل الثمانينيات حطوا صورهم. ولكن هناك تحذيرات من هذا الترند حول المخاطر الأمنية والتقنية المرتبطة بترند الثمانينيات. شاركتوا أنتوا ورسلتوا صوركم أشكالكم بثمانينيات أو لا؟ هذا جانب من السوالف اللي راح نسولفها معاكم إن شاء الله في صباح الخير يا بلادي. ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى وزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. وقتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالة حافظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته أعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. استعرض منتدى ظفار لفرص الاستثمار دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وأكد سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي صلالة أن المنتدى شهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني.
1: هناك أوراق عمل تقدم من خلال المشاركين في هذا المنتدى. هذه الأوراق ستلقي بما تحتويه من فرص للاستثمار، سواء كان استثمار محلي أو دولي. هناك حلقتين حواريتين يتم من خلالهما النقاش والاستفسار عن هذه الفرص المتاحة للمستثمرين كي يأتوا للاستثمار في هذه المحافظة. أيضا نشير إلى أن هناك منصة تكاملية بين هذه الجهات جميعا، بإمكان المستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية. هناك عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة إجمالية تزيد عن 18 مليون ريال عماني. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا تتميز بالاستثمار السياحي والاستثمار البيئي وأيضا الاستثمار الصناعي واللوجستي. هناك نوع من التوائم بين جميع هذه القطاعات حتى لا تطغى الاستثمارات الصناعية واللوجستية على الجانب الطبيعي والتي تهتم به المحافظة في أنسنة المدن.
0: بحث منتدى الأعمال العماني الهندي في مسقط فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند ودورها في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن هذا المنتدى.
2: الهدف من المنتدى العماني الهندي أن نبرز مدى أهمية هذه الاتفاقية الاقتصادية ما بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة. هناك العديد من الفرص التي تم استعراضها في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أيضا نحن في غرفة تجارة وصناعة عمان حصرنا القطاعات التي يمكن للشركات العمانية أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية، وأيضا الكود الجمركي بحيث يستطيع الشركات العمانية أن تصدر دون أن تواجه أي عراقيل. هناك دراسة قمنا بها في غرفة تجارة وصناعة عمان نهدف من خلالها تسهيل حركة التجارة ما بين الهند وسلطنة عمان، بحيث تتمكن الشركات ليس فقط الكبيرة أيضا مؤسسات صغيرة والمتوسطة من تصدير منتجاتها إلى السوق الهندي بإذن الله تعالى. عندما تزداد حركة التجارة يكون هناك طلب كبير، وبالتالي تتم حركة زيادة في التوظيف وأيضا توسعة في المصانع. نحن نهدف ليس السوق الهندي فقط رغم أنه من الأسواق الضخمة، ولكن أيضا أن تكون هناك إعادة تصدير لدول المنطقة وأيضا شرق أفريقيا. اليوم نحن نتمتع بموقع جغرافي مميز من أجل أن نكون مركز لوجستي للمنتجات الهندية ومنتجات الخليجية وأيضا شرق أفريقيا، بحيث تكون مركز اللوجستي سلطنة عمان وإعادة التصدير منها بإذن الله تعالى.
0: وفي ولاية صلالة نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان منتدى الأعمال العماني الأفروصيني التجاري الثاني بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وعدد من دول القرن الأفريقي. ويسعى المنتدى إلى جذب الاستثمار وتوطين رؤوس الأموال واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق الدول المشاركة. استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد تبلغ 400 ألف طن، وذلك ضمن تطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وترفع كفاءة العمليات التشغيلية.
3: لتطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وتواكب جهود سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس، أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي بصحار تبلغ 400 ألف طن. وتخصص الناقلة لنقل خام الحديد في الرحلات البحرية الطويلة عبر مسارات تجارية رئيسة تربط بين البرازيل والصين والشرق الأوسط، وزودت بخمسة أشرعة دوارة عملاقة طورتها شركة أنيموي للتقنيات البحرية، ويبلغ ارتفاع كل منها 35 مترا وقطرها 5 أمتار. وتعتمد هذه الأشرعة على تأثير ماغنوس للاستفادة من طاقة الرياح في توليد قوة دفع إضافية، بما يقلل الاعتماد على المحرك الرئيس ويسهم في خفض استهلاك الوقود ويسهل حركة الناقلة في الموانئ ويرفع كفاءة عمليات المناولة. وتواصل أسياد للنقل البحري الاستثمار في الحلول والتقنيات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الأداء التشغيلي، بما يدعم مستقبلا أكثر استدامة للقطاع. ويأتي مشروع صحار ماكس ضمن شركة تشمل 6 اتفاقيات لاختبار تقنيات متعددة على 4 سفن تستأجرها فالي. وفي ظل التوجه العالمي، تستهدف المنظمة البحرية الدولية خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من النقل البحري الدولي بنسبة لا تقل بين 20 و30% بحلول عام 2030. ويمثل رفع كفاءة السفن أحد المسارات الرئيسة لتحقيق هذه المستهدفات، لا سيما في عمليات النقل البحري الطويلة وذات الحمولات الضخمة.
0: تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على السفن في أحدث تصعيد بين الجانبين، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال الأيام الماضية. من جهته، ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 2 أمريكيتين و 8 ناقلات نفط و10 سفن كانت تحاول العبور في المنطقة. في الأراضي الفلسطينية، تصعد إسرائيل اعتداءاتها وانتهاكاتها وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
4: قرارات تصعيدية اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار عدة دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا منع استيراد منتجات المستوطنات. بتسائيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي صرح أنه وضع آلية لتعويض الشركات المتضررة عبر اقتطاع المزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، وهو ما سوف يتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. كما أبلغت القنصلية البريطانية شرق القدس بإغلاقها وسحب اعتماد موظفيها خلال 30 يوماً. إسرائيل الواثقة من غياب منظومة محاسبة دولية لها تمعن في التصعيد واستهداف الفلسطينيين. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 25 فلسطينياً وصودرت 194 دونماً من أراضي قريتي جالود والمغير وسط الضفة، مع تنفيذ أعمال هدم شرق جنين لصالح توسيع طريق استيطاني، إلى جانب مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية. المستوطنون اقتحموا بالعشرات المسجد الأقصى في القدس، في وقت هدم الجيش بناية سكنية في سلوان جنوب الحرم القدسي، وسلم أوامر هدم لمنازل في بلدة العيسوية. أما مخيم شعفاط وبلدة عناتة فبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية منهما بعد هجوم عسكري استمر أكثر من 30 ساعة اعتقل خلاله عشرات الفلسطينيين وتعرضت منازل للتدمير. أما قطاع غزة فما زال يعاني من جمود اتفاق وقف إطلاق النار. في السياق، منعت إسرائيل انضمام أكثر من 16,000 فلسطيني رغم اجتيازهم الاختبارات اللازمة إلى القوة الشرطية المفترض نشرها حال وصول لجنة إدارة غزة إلى القطاع. الأجزاء الشرقية لمدن غزة وخان يونس ورفح تعرضت لقصف مدفعي، في وقت تعرضت المنطقة الشمالية إلى إطلاق رصاص ثقيل بصورة مكثفة، وأعلن عن إصابات في غارة جوية غرب مدينة غزة. كما تتواصل أعمال البحث وانتشال رفات الشهداء من تحت ركام المنازل رغم محدودية الإمكانيات. في سياق ذي صلة، أفاد ضابط احتياط إسرائيلي في شهادة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بقتل مدنيين في غزة بلا رحمة، بينهم طواقم إسعاف ودفاع مدني، نتيجة انهيار منظومة المحاسبة داخل الجيش الإسرائيلي، ما يعد اعترافا واضحا بارتكاب جرائم إبادة. ما تعيشه الأراضي الفلسطينية يعكس حجم تطرف القيادة الإسرائيلية والجمهور الداعم لها، تطرف تزداد وتيرته مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان. رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين، مما أدى إلى سقوط قتيل. كما أشارت المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات شفرة والقنطرة والمنصوري ووادي بلدة زبقين في الجنوب. لقي 14 شخصا مصرعهم جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب بشمال غرب سوريا. وقالت السلطات السورية إن أسلحة ومخلفات الحرب كانت مخزنة في الموقع قبل نقلها إلى مكان آخر، وإن عددا من أفراد الأمن أصيبوا أيضا في الانفجار الذي أعقبته انفجارات متتالية أعاقت جهود إخماد الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني عملية البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال جيروم بونافون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر في كلمة قال خلال اجتماع المجلس لبحث الملف الليبي إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة تدفع للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب. وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية المعنية بهذا الاتفاق وتشجيعهم على العمل من أجل تنفيذه. قتل وأصيب العشرات في هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مدينة نوفوروسيسك الساحلية بجنوب روسيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت سفينة شحن أوكرانية كانت تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود وهي في طريقها إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في كييف تابع لشركة تصنيع المسيرات. كما قالت أوكرانيا إن هجوم روسيا على منطقة ميكولايف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في معرض فارما إكسبو الهند 2026 الذي أقيم بالعاصمة نيودلهي من خلال الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. كما شاركت الهيئة في جناح سلطنة عمان ومنصة التجارة والاستثمار في المعرض الذي مثل منصة لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات الهندية والدولية وبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار. وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى المحلي، أطلق عليها اسم إتقان، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان. وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمعية العمانية للطاقة أوبال برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية ودعم تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تعزيز التوطين من خلال إحلال الكفاءات في عقود التشغيل والصيانة. نظمت وزارة العمل بمحافظة ظفار معرضاً للفرص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وشهد المعرض طرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في عدد من المجالات، بما يعكس توفير مسارات عملية للتوظيف وفتح المجال أمام هذه الفئة للاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل. مواكبة للنمو السكاني والعمراني، تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة تتجاوز 16 مليون و700 ألف ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد. وأكدت الشركة على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خططها لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. وقتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: نعود معكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي، ونكمل مشوارنا حتى تمام التاسعة. شكرا للزميلة وعد الهطاري على الفترة الإخبارية الأولى. مشوارنا اللي ناخذكم فيه في أخبارنا في سلطنة عمان، الأخبار المحلية، وكذلك أيضا نستعرض تفاصيلها مع ضيوفنا في ثلاث حوارات راح تكون إن شاء الله حاضرة في حلقة هذا الصباح. نبدأها بحول الله تعالى في موضوع متعلق بسلامة المرضى، حيث يعقد مؤتمر علمي متخصص لسلامة المرضى. المؤتمر راح يستعرض 17 ورقة علمية بمشاركة خبراء من داخل سلطنة عمان وخارجها، وكذلك أيضا بعض التجارب والممارسات التي تعنى بسلامة المرضى، وينظم هذا المؤتمر طبعا أو تنظمه وزارة الصحة. ثم نذهب إلى مبادرة وطنية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، حيث مبادرة التواصل الإشاري. هي مبادرة معنية بتدريب لغة الإشارة وأيضا محاولة للتغلب على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تواصلهم مع المجتمع.
1: مبادرة جد مهمة حقيقة، لأن سبحان الله أحيانا تجد مواقف تود لو أنك تعرف في لغة الإشارة، فزين الواحد يبادر كذا ويتعلمها في ساعة كل محتاج للتواصل. وأيضا ربما في بعض المبادرات تكون مثلا في أماكن حكومية ضرورة وجود طبعا شخص يعرف لغة الإشارة ويترجم. بعض أيضا المناطق الأماكن الخدمية، خلينا نقول مؤسسات حتى إن كانت في القطاع الخاص، إذا كان فيها طابع خدمي يعني يستوجب تقديم خدمة معينة، فلا بد من حضور شخص يفقه لغة الإشارة. فرائعة جدا هذه المبادرة. كذلك أيضا كما عودناكم دائما كذا بين فترة وأخرى يكون في حديث مع أحد الطلبة المبدعين في الدراسات الأكاديمية المختلفة في جامعاتنا وكلياتنا. بيكون معنا في من الجامعات برنامج واد وتمكين الشباب في مجال العمل الحر.

إذن هذه الحوارات إن شاء الله راح تكون حاضرة، أو الموضوعات اللي راح تكون في محطتنا الحوارية في هذا الصباح، طبعا برفقة مجموعة من الأخبار التي ننتقيها لكم في كل صباح من أخبارنا المحلية والأخبار العالمية الصحية وكذلك العلمية الثقافية وحتى أيضا التكنولوجية. يوم الأمس شركة أبل في مؤتمرها السنوي أعلنت عن ديو آيفون، الآيفون الذي يشبه حرف الدي باللغة الإنجليزية وكذلك أيضا بصفته أو بشكله الذي ينطوي. طبعا راح نتحدث عن هذا الجهاز الجديد وكذلك أيضا إقبالكم أنتم ك يعني محبي لأجهزة أبل بشكل عام على الأجهزة التي تطرح بشكل سنوي. هذا يمكن بعد يدخل من باب الترفيه أن الواحد يغير شوي من جهاز الهاتف اللي موجود معه بين فترة وأخرى، بين سنة إلى سنة أو حتى أكثر من ذلك أو أقل، في حديث قد يكون متصل أيضا بحديثنا في موضوع الحلقة لهذا الصباح. اليوم نتحدث عن اللي ما تابعنا من البداية، اليوم نتحدث عن تأجيل المتع في نهاية الأسبوع إلى وقت آخر هذا الأسبوع أو نهاية هذا الأسبوع أو هذا الويكند. تقول والله أنا بلتقي بصديق، راح أزور شخص معين، راح أروح إلى السينما، راح أقرأ كتاب معين، راح أتابع مباراة مع أصدقائي، راح الأخوات مثلا يطلعوا إلى التسوق مع بعض أو غيرها أيضا من البرامج الترفيهية. تحصل نفسك مع نهاية الأسبوع، مر اليوم الأول اليوم الثاني ويرجع مرة ثانية أو ترجع أيام العمل وأنت ما أنجزت في حالة من تأجيل هذه الأمور الترفيهية. هل يحصل معك هذا الأمر عزيز المستمع أم لا، وكيف تضبط جدولك في نهاية الأسبوع؟ شارك معنا وسولف على 724-24-10.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: أهلاً وسهلاً بكم مجدداً في صباح الخير يا بلادي، رفقة ممتعة معنا إن شاء الله. نوجه لكم كل التحية، نحن فريق العمل اللي رافقكم في هذا الصباح في الإعداد والتقديم، نكون معك خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، أما في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي. 724-24-10، شكرا لمن تواصل معنا على هذا الرقم. سألناك هل أنت من الأشخاص اللي يؤجل المتع إلى حين الإجازات، سواء كانت نهاية الأسبوع أو أي إجازة أخرى، ولا عادي عندك تدمج المتع اليومية حتى في يوم العمل، سواء كانت هذه لقاء مع أصدقاء أو أحبة، زيارة أهل، قراءة كتاب، متابعة فيلم مثلا، الذهاب للتسوق، ممارسة هواية محددة كمثلا الرياضة في كرة القدم، كرة الطائرة، المشي، أو حتى الأشخاص اللي محبين للسباحة مثلا، في كذا مخصصين وقت محدد خلال الأسبوع، أو تأجلوا كل هذه الأشياء اللي ممكن أنها تونسكم وتطلعكم من جو العمل إلى فقط إجازات نهاية الأسبوع.
1: نعود لقراءة رسائلكم اللي توصلنا مستمعين الكرام، وتشاركوا معنا على 724-24-10. أبو تركي والوليد محمود الشبيبي يقول: حيكم صباحكم وطن، نفتخر به وإذاعة ترافق دروبنا، صباحنا لكل من يسعدنا ويكون معنا، من مدرسة حفيد أبو تركي والوليد. صباحك خير يا أستاذ محمود الشبيبي. زين، تشارك معنا أيضا في موضوع الحلقة أبو اليمان الشماخي البهلاوي: يسعد صباحك بكل خير. يقول: أجواء جميلة على ولاية بهلا، إن شاء الله تدوم هذه الأجواء الجميلة ويكون لنا الغيث بحول الله تعالى. صباح الخير أيضا لخصيب الهنائي من البريمي، يقول: أشارك معكم في موضوع اليوم، أنا عن نفسي أعد الأسبوع في نهايته.
0: يعد له برنامج خاص يعني،
1: يعد أيوة في نهاية الأسبوع برنامج قبل بيومي، يضبط أموره أول بأول خصيب الهنائي.
0: والله حلو، يعني الواحد كذا إذا خطط للأيام يحس أنه يستطيع أن يستثمرها بشكل صحيح، أما كذا أحيانا تجيك هذيك الحالة ما لخليها كذا على البركة. اللي مثل ما قلت خالد، في أشخاص يميلوا للاسترخاء تماما، ما أريد أسوي أي شيء، فقط أني بسترخي في هذه الإجازة، وعادي إذا طرأ لي طارئ أو حد قال لي مثلا طلعة معينة عادي بشبك معه، أما أني أخطط له بريح راسي وخلاص. وبعض الأشخاص يكونوا يعني كذا فقير نوم يريد يستغنى في النوم في الإجازة، فيعني هي في النهاية تفضيلات شخصية، ولكن حقيقة المتعة يعني إن كانت جاءت من زيارة أو لمكان أو لصديق أو حتى في هواية، ممكن إنها يكون لها أثر طويل المدى غير عن الاسترخاء، يعني أحيانا يكون مداه أقصر أو أثر أقصر عليك نفسيا، نتكلم ما نتكلم جسديا، أما المتعة هذه تكون لها تأثيرات نفسية جيدة وحتى جسدية جيدة، لأنه يعني تقلل القلق، والقلق معروف خالد أنه يرفع معدلات الكورتيزول، يغير حتى كيمياء الدماغ، يقلل من الأيض، عمليات الأيض اللي هي الهدم والبناء، يعني حتى اللي يعني محتاج مثلا يخسر وزن على سبيل المثال، إذا كان أيامه مليئة بالقلق والتوتر ما فيها أي متعة راح يواجه صعوبة على سبيل المثال في خسارة الوزن. وهذا مثال من أمثلة كثيرة في تأثيرات جسدية على عدم لجوءنا لمساحات من المتعة والترفيه.
1: صحيح فعلا، تأثر على صحتك بشكل عام، تسبب لك أحيانا نوع من الأرق اللي تكون مشاكل تمتد إلى حتى أيضا عدم النوم وغيرها أيضا من المشاكل الصحية اللي تضر بجسدك وتؤثر عليك. صباح الخير أيضا لأبو عادل البحري، يسعد صباحك بكل خير. صباح الخير أيضا لناصر أو محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، دائما ما شاء الله عليه يرسل لنا في كل يوم خميس سوق صورة من سوق الخميس في مدينة الكامل بولاية الكامل والوفية. حتى ذهابك للأسواق التقليدية أيضا مهمة جدا، يمكن مع نهاية الأسبوع الناس مثلا يوم الجمعة الصباح يروح يشتري سمك مثلا، أو السبت الصباح، هذه بعد شوي فيها من يعني الالتقاء ببعض المعارف والأصدقاء لربما، وأيضا كذا فيها شيء من الاستمتاع.
0: صحيح
1: تخلص
0: صحيح.
1: أمور البيت بعد مهم جدا. ما هو ما يعني ما ارتباط أو خلينا نقول عادة
0: التزام ملزمة.
1: أو التزام أو مسؤولية عليك بقدر ما أنها تكون فيها لربما لقاء بصديق أو حتى أيضا الاستمتاع بالتسوق بشكل عام.
0: حلوة يعني جدا.
1: صرف فلوس يعني.
0: هي صرف فلوس هذه يمكن الجانب شوية السلبي.
1: لابد أنك تصرف كيف تشتري يعني.
0: ولكن أنك تروح حمسني يا أخي خالد أروح أسواق شعبية مرة ثانية.
1: بعد البرنامج.
0: لا ما اليوم عاد خلاص قالوا لك إجازة الأسبوع يا أخي ومن بداية الفجر ما يكون أقل.
1: هذه واحدة من التأجيل ها وانا.
0: مخرجنا يقول ها بدينا تأجيل. يعني خلاص نحن نرجع بعدين متأخر يكون خلاص زحام وكذا.
1: بس حلو التسوق الصباح أحلى شيء. أحلى
0: صباح
1: وقت.
0: مبكر مبكر أقصد أنا.
1: لا مبكر مبكر ما حد فاتح.
0: إذا بتتكلم تروح مثلا سوق السمك أو الأسواق اللي تبيع مثلا الطيور على سبيل المثال حتى لو تشوفها ما تروح تشتري تشوف الناس. أنا هذا اللي لفتني في حديثك الجانب الإنساني. تشوف الحياة الهادئة الوادعة بعيدا عن هذا الركض والأشياء اللي سريع سريع الريلزات اللي نشوفها في هواتفنا. لا نروح الحياة الهادية. كيف تشوف حتى الشياب مثلا يسلموا على بعضهم بعض يشتروا حد يناشد حد عن أخباره. حتى الأطفال حلو أنهم يشوفوا هذه الحياة بعيدا عن فقط حبسهم في الإلكترونيات وداخل جدران المنازل. ففعلا هي فكرة قابلكم يا خالد كذا تروحوا للأسواق بعد من خلال رسالة مستمعنا زهيمي. فإذا هي خطة ممكن أنك تضيفها للخطط اللي تأجلها لنهاية الأسبوع.
1: بانتظار مشاركتك عزيز المستمع وأيضا كذا دردشتك معنا على 7244-2010. يلا ننتظر رسائل منكم والمشاركة لأن احنا سولفنا وايد. باقي عليكم أنتم إنكم ترسلون رسائلكم الجميلة اللي تزين صباحاتنا.

0: ما كل دروبكم دروب خير ومحبة وسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، حلقة الخميس. إن شاء الله تكون مستانس ومعين من الله خير ومتفائل بهذا اليوم وتنجز فيه الكثير، والله يكتب لك فيه البركة والعافية. بعض الأشخاص يبدأوا هذه المتعة المؤجلة من مساء الخميس، يعني ما ينتظر تيجي الجمعة، لا، مساء الخميس في جدول، الجمعة فيها جدول، السبت فيها جدول، فعلى حسب. وعاد قريب تجي أيضا الشتاء الجميل ومساءات الشتاء والسهرات والسمر والرمسات الجميلة، ولكن كل واحد كذا يدير باله على عافيته. أيضا كثرة السهر أيضا مضرة. جلسة أقرأ عن موضوع مرتبط بارتفاع الأسعار بعد طبعا الحرب هذه المستمرة وتأثر سلاسل التوريد وغيرها، وكنت أشوف الأشياء اللي في العالم يعني مرتفعة أسعارها، من ضمنها مكتوب الذرة. جف بالي خلاص الناس الحين بيجي موسم الشتاء وكل حد بيشوي الذرة وكذا، إن شاء الله ما تتأثر عندنا إحنا الأسواق هذه بتقلبات الأسعار. هي بشكل عام يعني الخضار والفواكه كلها حول العالم، لأن أساساً بعض مناطق الصراع تكون من المناطق اللي بالعادة تورد للناس أو للعالم المنتجات الزراعية، عدا عن ذلك الكوارث الطبيعية خالد اللي نسولف عنها اللي بعضها أدى إلى مثلاً احتراق مساحات زراعية أو حتى بعض الفيضانات أتلفت الكثير من المحاصيل.
1: فعلاً عايشة تأثر كبير لمنتجات كثيرة، يعني في أشياء نستهلكها على سبيل المثال استهلاك كاستهلاك يومي، الدجاج مثلا ارتفع سعره بشكل كبير،
0: القهوة حتى
1: يعني هذا التأثير وصل إلى المطاعم أو المقاهي المتخصصة مثلا في القهوة، المطاعم كذلك أيضا أماكن التسوق، هذا يؤثر بشكل كبير على أسعارها. وشوف أنت من مثلا من شيء بسيط تأخذه وتستهلكه تحصل فرق السعر موجود فيه، كل هذا بسبب تأثير ارتفاع الأسعار حول العالم. من هذا الحديث إلى حديث آخر، نتناول فيه هذه المرة موضوع متعلق بسلامة المرضى، حيث يعقد مؤتمر علمي في سلام متعلق بسلامة المرضى وتنظم وزارة الصحة. تنضم معنا عبر الاتصال للحديث حول تفاصيل هذا المؤتمر الدكتورة قمرة بنت سعيد السريري، المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة. دكتورة يسعد صباحكم بكل خير، حياك الله معنا.
2: صباح النور والسرور أستاذ خالد،
1: يا أهلا يا مرحبا. بداية نعرف المستمع العزيز بهذا المؤتمر العلمي لسلامة المرضى، ما هي أهميته، المحاور التي سيناقشها هذا العام؟
2: طبعا بداية بدأنا من بداية سبتمبر، هو تنظيم الشهر العماني لسلامة المرضى اللي بدأ طبعا من عام 2021. وطبعا تأكيد هذا الشهر العماني لسلامة المرضى على اهتمام السلطنة بتعزيز جودة ومأمونية الخدمات الصحية طبعا في المنظومة الصحية، وبما يتوافق طبعا مع الممارسات الدولية ومع مستهدفات أيضا رؤية عمان 2040. طبعا من خلال هذا الشهر نحن ننظم أيضا تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي يصادف إن شاء الله يوم 17 سبتمبر دايما فعالية علمية نتطرق فيها للمحور الدولي اللي هو هذا العام يعزز من الرعاية نحو مأمونية مدى الحياة للأمراض المزمنة. فبإذن الله المؤتمر اليوم راح يتطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالأمراض غير المعدية أو المزمنة، سواء كانت على مستوى السلطنة وأيضا على المستوى الدولي.
1: نعم، هناك أيضا حتى على المستوى الدولي مثل ما ذكرت دكتورة، بعض الدول تنظم سواء كمؤسسات أو مراكز متخصصة تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق 17 من سبتمبر من كل عام. في سلطنة عمان راح يكون إن شاء الله هذا المؤتمر، راح يستعرض 17 ورقة علمية بمشاركة خبراء من داخل

0: في علاج أمراض السكري، في أنماط الحياة الصحية، في الجانب خاصة التغذوي أستاذ خالد. يعني إحنا عندنا مثل ما أنت شايف المسح الوطني اللي أعلن نتائجه طبعا على مستوى السلطنة في فبراير 2026، يعني اكتشفنا أن نمط الحياة اللي يؤدي للسمنة هو أحد الأسباب المؤدية إلى انتشار الأمراض المزمنة أو غير المعدية. فطبعا حركزنا هنا أن نوجه رسالة أيضا للعاملين الصحيين في القطاع على أفضل الممارسات اللي ممكن هم يساعدوننا فيها أيضا أثناء تقديمهم العلاج للمرضى المترددين طبعا على مختلف المؤسسات الصحية. راح أيضا نتطرق مثل ما ذكرت للعبء الاقتصادي للأمراض المرتبطة بالسمنة، راح نتطرق لأمراض السكري، راح نتطرق أيضا لأمراض القلب المزمنة. كلها أوراق علمية جدا هامة فعلا في آخر مستجدات متعلقة في هذا الجانب، وأيضا الأمراض التنفسية. عندنا أيضا مشاركة من خارج الدولة، راح نتعرف على آخر مستجدات أيضا مع الزملاء في المملكة العربية السعودية المرتبطة بالأمراض أيضا غير المزمنة ونوعية المرض أيضا الموجودة. ومثل ما أنت عارف يعني دول الخارج، يعني نحن الحين وقعنا اتفاقية على أساس مكافحة الأمراض المزمنة خلال هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الوزراء التعاون الخليجي. فطبعا جدا هام أيضا نتعرف عن المرض الحادثة في المنطقة عندنا أيضا، ونتشارك أيضا في أفضل البروتوكولات العلاجية المتعلقة بهذا الجانب.
1: ممتاز، يعني كل هذه الخبرات راح تكون إن شاء الله حاضرة في نقاش خلال أيام المؤتمر، وأيضا أبرز الممارسات الحديثة في ما يتعلق بسلامة المرضى سيتم الحديث عنها. كيف بإمكان المؤتمر دكتورة أن يساهم في تبادل الخبرات، تطوير ممارسات سلامة المرضى وجلبها إلى مؤسساتنا الصحية هنا في سلطنة عمان؟
0: نعم طبعا، يمكن أهم جانب مثل ما ذكرت أن نتعرف على آخر مستجدات المتعلقة بالمرض المرتبطة بالأمراض المزمنة سواء على مستوى السلطنة أو الدول المجاورة. أيضا من خلال هذا التجمع العلمي راح نتعرف لأفضل المعايير المطبقة لرفع جودة وسلامة الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة. يعني نحن واحدة من الأشياء الأساسية اللي تواجهنا مثل ما أنت عارف أستاذ خالد أن معظم المرضى مثلا أمراض السكر وضغط الدم وأمراض القلب على أدوية كثيرة، يعني ممكن نفس المريض يعاني من عدة أمراض فتحصل تفاعلات دوائية عندهم. نريد نحافظ على مأمونية الأدوية، على أفضل البروتوكولات المتعلقة بهذا الجانب وعلى الرعاية الآمنة اللي نحن نقدمها للمريض ورحلة المرض نفسه يعني أو التعافي، يعني تأخذ فترة طويلة خاصة ما بس في السكر والضغط والقلب، حتى في الأمراض السرطان. فنحن نريد فعلا أن نكون مع المريض، نقدم له جودة حياة خلال رحلة المرض كاملة على أساس أيضا التعافي يكون أفضل. الجانب أيضا نفسي راح نهتم فيه بإذن الله، نقدم أيضا أفضل الممارسات. فعالياتنا ما راح تقتصر فقط، يعني التوفيات اللي راح نطلع فيها راح تستمر لمدة شهر سبتمبر كامل بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمحافظات إن شاء الله في السلطنة، ننشر الوعي للمواطنين والمقيمين. راح يكون في عندنا حملات توعوية، فحوصات أيضا مجانية مستمرة خلال هذا الشهر. وأتمنى من خلال هذا المنبر اليوم أن أيضا يعني جميع المواطنين والمقيمين يستفيدوا من هذه الخدمات الصحية والوقائية اللي راح نقدمها إن شاء الله خلال الشهر
1: بإذن الله تعالى في شهر سبتمبر بأكمل. صحيح دكتورة؟
0: نعم نعم، يعني كل شهر كل أسبوع خصصناه راح نركز في الوعي لجانب مهم. ممتاز. بدأنا من الأسبوع الماضي ومستمرين إن شاء الله لنهاية الشهر بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى هذا الشهر في يوم 17 سبتمبر يكون يوم عالمي لسلامة المرضى. إذن هو حديث عن هذا المؤتمر، كل التوفيق لكم إن شاء الله دكتورة في أعمال المؤتمر وكذلك أيضا الخروج بالتوصيات والمخرجات التي تطمحون إن شاء الله إلى تحقيقها. شكرا لكم دكتورة قمرة، بارك الله فيكم.
0: شكرا شكرا أستاذ خالد، يومك سعيد إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. شكرا للدكتورة قمرة بنت سعيد السريري المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة.
2: يعطيكم الصحة والعافية دائم مستمعين الأعزاء، هذه حلقة الخميس من صباح الخير يا بلادي، إن

0: إن شاء الله كل حد يكون مصحصح، أهم شيء منتبه في الدرب، دير بالك، فتح عيونك، اللي عنده شوية باقي نواد من أمس. ركز في الطريق، أهم شيء حزام الأمان ومسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة، وسولف وشارك دردش معنا على 724-24-10 وإيش مخططاتك لهذه الإجازة بعد ضغط أيضا العودة للمدارس والجامعات. كذلك تحدثنا عن تأجيل المتعة، هل تأجل غالبا كل شيء يشعرك بالمتعة والترفيه، سواء كان هواية محددة، قراءة كتاب، متابعة فيلم أو مسلسل، زيارة صديق، زيارة الأهل، حتى إذا كان ممارسة نوع من أنواع الرياضة تأجلها دائما، ما تمارس أي شيء من هذه النشاطات المرفهة خلال يوم العمل، لازم تأجلها لإجازة الأسبوع. هنا مشاركة من مستمعنا أبو مشعل ناصر بن سليمان العلوي من ولاية ينقل، أهلا بك يا أبو مشعل. يقول: طرح كثير ممتع، شخصيا أنا أعتبر أغلب أوقاتي متعة بلقاء الأخوان أو لقاء صديق، أو أهم شيء يكون لقاء وجه بشوش، والأجمل من ذلك أن نستمتع أسبوعيا خاصة يوم الجمعة أو السبت برفقة أعضاء فريق ينقل للمشي والمغامرات التابع لنادي ينقل في إجراء تمارين المشي لمسافة من 8 إلى 10 كيلو في ربوع ولاية ينقل كل أسبوع في منطقة يوجد بها، يكتب أبو مشعل، ينابيع مياه العذبة. جدول حلو يا أبو مشعل، الله يعطيكم الصحة والعافية، وتستمر إن شاء الله في كذا لقاء الأصدقاء. وأيضا رياضة المشي الجد مهمة، وأحيانا بعض الأشخاص ما يتحفز يعمل رياضة إلا إذا كان معاه حد، يعني صاحبه، حد مرافقنا، فحلوة كذا الجمعات الأخوية، الصحبة في ممارسة أمر مفيد، وأيضا تشم هواء نظيف غير عن هواء الببالي داخل البيوت وغيرها. خالد:
1: نعم، مهم جدا أيضا هذه، وناس تستهويها بشكل كبير رياضة التسلق الجبلي أو حتى المشي بشكل عام في الأماكن الطبيعية الجميلة، متنفس علشان أنك تتنفس هواء طبيعي بعيد عن ضجيج المدن والتلوث، وكذلك أيضا القرب من المصانع. نحن ننتظر مشاركاتكم مستمعين على 724-24-10.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء.

0: الكرام، من جديد في صباح الخير يا بلادي. يمكن في ال صح عايشة في ال في الأيام الماضية، وخاصة في ذروة موسم الصيف، كانت درجات الحرارة المرتفعة في بعض الدول، ولله الحمد يعني احنا معنا صح درجات الحرارة المرتفعة، ولكن ليست بتلك الحرارة المرتفعة التي كانت مثلا في بعض من الدول الأوروبية، وأيضا تزامن معها كذلك أيضا حرائق الغابات التي امتدت إلى رقعة واسعة من بعض الدول الأوروبية، أيضا في شمال أفريقيا شفنا الجزائر، وكذلك أيضا في بعض الدول من شرق القارة الآسيوية. في إسبانيا سجلوا أعلى حصيلة لوفيات الحر عايشة من عام 2022، كانت سجلت هذه الحصيلة عن 4458 حالة وفاة من يونيو من العام الحالي. بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى الحر خلال الفترة نفسها من العام الماضي 3073 حالة مقابل 1890 وفاة في 2024، أما في 2022 4520 حالة وفاة. طبعا هذه الأرقام اللي ذكرتها هي ترصد في نظام يسمى برصد الوفيات، يجمع بيانات الوفيات في إسبانيا بشكل يومي، ثم يحسب الفارق بين عدد الوفيات المسجلة فعليا والمتوقعة استنادا إلى بيانات تاريخية. كل هذا بسبب تأثير درجات الحرارة المرتفعة. اللي كان يقول إن ليش معاهم مثلا 23 24 أو خلنا نقول 30 يعني يسجلوا حالات وفيات، طبعا فيها عوامل بيئية مختلفة تحدثنا عنها في حلقات سابقة، لكن اللي شفناه في هذا الصيف أن كثير من الناس خاصة من دول الخليج من السياح وثقوا هذا الأمر من خلال فيديوهات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف لتأثير درجات الحرارة وصلت بهم الأمور إلى أنهم ما يخرجوا من الأماكن المكيفة. على سبيل المثال أنه هو حاجز غرفة في فندق يقول لك والله أنا طول النهار أنا موجود في الفندق.
1: فعلا خالد، وحتى بالأمس كنت أذكر تفاصيل حول إيطاليا التي سجلت أقوى صيف منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950، حتى الآن هو الصيف الأكثر حرا في إيطاليا. ففعلا يعني هم أجسامهم أيضا غير متكيفة كمان نحن، وغير عن العوامل البيئية اللي ذكرتها خالد. فيعني حقيقي في كثير ناس راحوا على أساس سياحة وكذا بس ندموا، لأن كثير من الأماكن أيضا هم ما موفر أساسا عندهم التكييف مثل ما نحن بشكل كبير. حتى في عنا أحيانا بعض الأماكن فيها ممرات مكيفة، هم عندهم لأنهم ما معتادين أساسا على درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة. ففي النهاية حتى البنية التحتية الأساسية لكثير من المباني ما تدعم الحرارة العالية جدا وارتفاع درجات الحرارة. فخلك كذا حامد ربك على حر عمان مثل ما يقولوا، مهما كان تشعر بدرجات الحرارة وحتى ارتفاع الرطوبة. الله يحفظكم يا رب وين ما تكونوا، وتشاركوا معنا في كل اللي نطرحه. ما خبرتوني حد منكم شارك في ترند الثمانينيات أو لا؟ هذا الترند اللي تدخل فيه صورتك ويلبسك ستايل الثمانينيات، اللي هو الشعر كذا المنكوش سواء كان للرجال أو النساء بطريقة كذا جميلة، ستايل مثلا المكياج، ستايل اللباس، القمصان مع ظهور مثلا الحزام. فالثمانينيات لها
0: قصة الشوارب أيضا بالنسبة للرجال،
1: صحيح خالد، والنظارات الشمسية كانت بشكل كبير أيضا ظاهرة، ويمكن بعض رموز الفن أيضا تروج لهذه الترندات في المظهر. كان زمان مثلا مايكل جاكسون على سبيل المثال كان يسمى ملك الثمانينيات في الستايل، فكثير ناس كانت تتقلده. عموما الناس هبة في هذه الصور بالذكاء الاصطناعي عبرها سواء شات جي بي تي أو حتى منصات كالسناب شات وغيرها، ولكن هناك تحذير من هذا الترند بالتحديد، ترند الثمانينيات بالذكاء الاصطناعي. من أين جاء هذا التحذير وما أهدافها؟ يعني ليش تحذر سلطات خاصة المرتبطة بالأمن السبراني من هذا الترند؟ لأنه يجمع بيانات تسمى البيانات البيومترية اللي هي يستخدموها عشان يعني مثلا أنت عندك جهاز هاتف أو عندك شيء يعمل ببصمة الوجه، فهذا الترند يجمع بيانات دقيقة جدا عن صور الوجوه والملامح وحتى أثناء الحركة العيون. كل هذه الترندات أو هذه الروابط اللي تحول صورتك إلى ستايل الثمانينيات تجمع هذه البيانات البيومترية بدقة شديدة. أيضا طبعا أنك تفقد خصوصيتك بشكل كبير. كذلك بعض الأشخاص قاموا يتداولوا الروابط، ما هي روابط آمنة عشان أنت تطبق هذا الترند. ممكن أن بعض الشركات تستخدم اللي هي البرمجيات الخبيثة تدمجها مع هذه الروابط اللي هي تحول صورتك إلى صورة هذا الترند الثمانينيات. أيضا خطر التزييف العميق المعروف جدا طبعا في هذه الأيام، فما كل ترند تهبوا في هذه الهبة. وبالمناسبة كان في فيديو أيضا تم تداوله بشكل واسع لأم في أمريكا بالتحديد، شاركت صورة مع بنتها، صورة عادية بنتها في السيارة في فيسبوك، بعدين قالت إن الفيسبوك طلع سؤال بالذكاء الاصطناعي عن بنتها وين هم رايحين وين كذا، فبدأت تضغط على هذه الأسئلة اللي تطلع بالذكاء الاصطناعي، شافت إن الذكاء الاصطناعي المرتبط بفيسبوك بالتحديد سوى قصة كاملة عن حياتها بتفاصيلها، راح دور عن وين هي درست ودور عن الأطفال وأشكالهم ومتى تخرجوا، وحتى تقول طلع لي علاقات قديمة كنت أنا فيها مع صديقات أو أصدقاء قدماء، صنع القصة كاملة، راح دخل كل الأشخاص اللي هي تعرفهم، دخل حساباتهم وجمع معلومات عنها هي وعن أبنائها. فتقول وصل الأمر إلى يعني مكان مخيف جدا، وهو تحذير أيضا مشاركة الصور الخاصة وخاصة صور الأطفال.
0: أنا شخصيا يعني دائما في حالة توجس مثل من مثل هذه الترندات، حاول إن ما أشارك فيها، لأن نفس الفكرة تدور في بالي دائما، أن مثل هذه الترندات هي أنت تشارك فيها على الأقل إذا ما كان يعني بيانات عنك، على الأقل صورة. البصمة البيومترية هذه هي احنا ما نعرفها الا مثلا في المطارات فقط، علشان انك تدخل الى دولة على اساس ان هناك في ضوابط في قوانين متعلقة بهذه الدولة او الخروج منها، لكن هناك يعني تزييف عميق قد يطال هذه البيانات المتعلقة بالشخصيات التي تشارك في مثل هذه الترندات، ومع الأسف يعني تتفشى بشكل فيروسي صح التعبير مثل هذه الترندات، ونشوف الجميع يشارك فيها على سبيل المشاركة فقط والمتعة، وليس يعني كموثوقية من مثل هذه الترندات. فشوي نبتعد عنها على أساس أن أنت تدخل صورة شخصية لك في الذكاء الاصطناعي، ربما يتم استخدامها في أشياء أخرى أنت في غنى عنها، وتصادف مثل ما حصل مع المرأة اللي ذكرت قصتها عايشة في أخذ بياناتها، وأيضا بعد ذلك صنع هذه القصص المتعلقة بالرواية الصحيحة عنها أو على الأقل بنسبة كبيرة من حياتها اليومية الحقيقية.

0: 17 دقيقة بعد 8 صباحا، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. لا نزال معك عزيزي المستمع في هذا الوصل المنوع بين أخبارنا الوطنية المحلية وكذلك أيضا الأخبار المنوعة وأخبار الصحة والدردشاتكم الجميلة على 72 44 10. هل صادفت موقف في مكان عام وجدت أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية يودي أن يتواصل في شيء معين يوضح فكرة، ولكنه يعجز عن ذلك بسبب عدم فهم الآخرين للغة الإشارة؟ لأي مدى صار ضروري جدا أن يصبح المجتمع أكثر ثقافة ووعيا ومعرفة بلغة الإشارة؟ زين أن مثلا يكون في مجال إضافتها مثلا لبعض المناهج الدراسية حتى الأطفال يتعودوا عليها، وجود أساسي لأشخاص يعرفون لغة الإشارة في الأماكن الحكومية المختلفة لتقديم أيضا الخدمات العامة حتى الأماكن المرتبطة بالقطاع الخاص اللي هي تأخذ صفة الخدمية، الأماكن الخدمية كالبنوك على سبيل المثال. هناك مبادرة رائعة في هذا السياق، مبادرة وطنية تسمى مبادرة التواصل الإشاري، كل ذلك لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. نتعرف على تفاصيل هذه المبادرة وكيف لنا أن نكون جزءا منها أيضا مع ضيفنا العزيز الذي نرحب به، الأستاذ سعيد بن محمد البداعي، مدير عام معهد التواصل للتدريب ومدرب لغة إشارة في مبادرة التواصل الإشاري. أستاذ سعيد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: يسعد صباحك بالخير والنور، وعليكم السلام، ويسعد صباح المستمعين الكرام بالخير والبركة.
0: يا حي ومرحب بك أستاذ سعيد.
1: أهلا وسهلا بك، يعطيك العافية أستاذ عائشة،
0: منورنا في هذا الصباح الجميل. طبعا أستاذ سعيد عزيز المستمع، يمكن أنت اعتدت أن تراه يترجم لغة الإشارة على زاوية الشاشة في تلفزيون سلطنة عمان والكثير من المحافل، أيضا يقدم المحتوى المعرفي الإعلامي بلغة الإشارة، وهو ما شاء الله ضليع بلغة الإشارة وله مبادرات أخرى كثيرة. وهذا الصباح نتحدث عن مبادرة التواصل الإرشادي. أستاذ سعيد، نعم. كيف جاءت بداية هذه الفكرة؟ ما الأهداف التي تسعون لتحقيقها؟ وكذلك أيضا أبرز الفئات التي تستهدفونها؟
1: نعم، أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وتسليط الضوء على مبادرة التواصل الإشاري. في الحقيقة جاءت هذه المبادرة بفكرة من أحد الأخوات الموظفات عندنا في معهد التواصل للتدريب، الأستاذة حليمة الخميسي، كون أن إحنا في شهر سبتمبر نحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة اللي صادف 23 من سبتمبر من كل عام، ويحمل شعار الإعلان عن حقوق الأشخاص، حقوق الإنسان للصم. وانطلاقا من هذا اليوم بدينا في هذه المبادرة بتواصل إشاري مع المجتمع والجهات المختلفة، واستهدفنا 5 محافظات في سلطنة عمان. بدأنا هذه المبادرة في محافظة الظفار، كون الموسم الخريف، وأيضا ما شاء الله الناس أيضا تستمتع بالخريف وتستفيد أيضا من هذه المبادرة، ولقينا أيضا كثير من المشاركات الكبيرة سواء في محافظة الظفار، ثم انتقلنا إلى محافظة الظاهرة، ثم إلى محافظة الداخلية، ونحن حاليا في محافظة شمال الباطنة، كان بالأمس انتهينا من البرنامج، إن شاء الله راح ننتقل بعد ذلك إلى محافظة جنوب الشرقية في ولاية صور في 15 سبتمبر بإذن الله تعالى، وسنختتم البرنامج في نفس يوم المناسبة اللي هو يوم 23 سبتمبر بإذن الله تعالى، برعاية سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تبارك الرحمن، هو جهد مشكور وحراك رائع جدا في توسيع نطاق الوعي بلغة الإشارة، وأيضا
1: نعم
0: تمكين أفراد المجتمع
1: نعم
0: بأيا كان، يعني الشخص هذا سواء كان طالب يافع أو حتى موظف في مقر حكومي. فرائع جدا
1: نعم
0: هذه المبادرة أستاذ سعيد، من خلال أيضا
1: بارك الله فيكم.
0: تجربتكم في
1: نعم
0: تدريب لغة الإشارة،
1: نعم
0: أبرز التحديات اليوم اللي نواجهها نحن
1: نعم
0: كمجتمع للتفاعل مع الشخص صاحب الإعاقة السمعية، أو
1: نعم
0: حتى الأشخاص هم نفسهم الأشخاص ذوي الإعاقة
1: نعم
0: السمعية، أبرز التحديات اللي تواجههم لما يتواصلوا مع المجتمع؟
1: في الحقيقة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية هم أناس طبيعيين يعني، لكن التواصل اللفظي اللي احنا متعودين عليه في التواصل مع الآخرين يفقدوه، ولذلك لهم تواصل خاص في لغة الإشارة أو اللغة اللي هم تعتبر اللغة الأم بالنسبة لهم. هم صح من يعني عمانيين عرب أو أيا كان، ولكن لغتهم ليست اللغة العربية المنطوقة اللي احنا نتداولها، بينما لغة الإشارة هي اللغة الأم اللي يعني يسهل فهمها والتواصل معهم بها. ولذلك احنا من خلال المبادرة استهدفنا 3 فئات في تدريب أو تعليم التواصل الإشاري. بدأنا في الفترة الصباحية موظفين الجهات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، ونشكر طبعا المحافظين في هذه المحافظات اللي ذكرتها في دعمهم وأيضا تسهيل الوصول إلى المستهدفين. أيضا في الفترة المسائية كانت للمجتمع سواء أسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو المجتمع العام بشكل عام، وكان حضور رائع جدا. الفترة اللي بعد المغرب وجهناها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تحديدا لمعرفة الحقوق والواجبات من خلال قانون الأشخاص ذوي الإعاقة اللي صادر في شهر 12/2025 بالمرسوم السلطاني رقم 92/2025. فالتحديات هذه هي أنه كيف الأصم يتحرك بحرية مثل الآخرين، لا يواجه أي صعوبة في أي من مجريات الحياة. والحمد لله الآن الاستجابة كبيرة والوعي كبير جدا أيضا من المجتمع ومساهمته في تسهيل حياة الأصم.
0: صحيح فعلا، يعني وهذه يمكن الانتشار في الآونة الأخيرة لهذه المبادرات المباركة مثل هذه المبادرة خلت كثير من الأشخاص يودون حقا أن يتعلموا لغة الإشارة، لكن يمكن ما يعرف الشخص من أين يبدأ، ما هي الخطوة الأولى، الأماكن اللي ممكن يتوجه لها، ربما منافذ إلكترونية قد تعينه على هذا الموضوع، خاصة أن نستوضح منك أستاذ سعيد أن لغة الإشارة ليست موحدة في العالم كله، يعني بعض الدول عندها إشاراتها الخاصة، اللغات أيضا مختلفة. يعني إذا كان يستمع لنا الآن شخص محب مبادر للغة الإشارة، ما هي الخطوات العملية اللي ممكن أنه يتعلم فيها؟
1: كثير من الناس أستاذ عائشة يعني يعتقد أنه لغة الإشارة صعبة ولا يمكن أن تكون بالسهولة اللي ممكن يتعلمها. أنا أستشهد ب مولاتنا في تدشين الفرقة الموسيقية السيدة الجليلة، وهي تأشر لأبنائنا وبناتنا الصم. يعني هذا يعني قاد كثير من أفراد المجتمع إلى أن يتعلموا لغة الإشارة، ولاحظنا هذا من خلال توافدهم على معهد التواصل للتدريب لتعلم لغة الإشارة. لغة الإشارة ممكن أنه نتعلمها بشكل بسيط جدا، وإحنا أيضا كمجتمع نأشر، ترى لما نتعامل مع أي شيء مع أي حاجة نأشر بيدنا، ولكن هذه الإشارة ليست منظمة. ممكن إحنا من خلال المناهج الموجودة، من خلال أيضا التدريب النظامي العملي الممنهج، ممكن أن نتعلم لغة الإشارة بكل سلاسة وسهولة، وأن نتواصل مع الأصم بشكل مباشر وسلس. إحنا في معهد التواصل للتدريب يعني عملنا مناهج ومعتمدة أيضا من وزارة العمل، وأيضا عززناها بوصول الشخص إلى الترجمة الإشارية وإلى التدريب كذلك، بحيث أنه قد يكون له مصدر دخل آخر. ممكن أي شخص يعني يتعلم لغة إشارة من خلال أيضا سواء كان الحضور في المعهد أو عن بعد ممكن يعني يتعلم لغة الإشارة. إحنا الآن يعني مثلا كنا في محافظة ظفار، كانوا المترجمين يعني اثنين من الأخوات، وأتشرف أن أذكرهم دائما، الأستاذة الشيخ خديجة المشيخي والأستاذة أمال قطن. فكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ما يعني يحصلوا ذيك الخدمة التي تسهل لهم جوانب الحياة بعدم وجود مترجمين. اليوم نحن الحمد لله عندنا أوردي جاهزين 10 مترجمين خدموا الصم في المحافظة، وأيضا هناك 10 قادمين الآن إن شاء الله على نهاية شهر 10 راح يتخرجوا ويكونوا أيضا مساهمين في تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. لغات الإشارة تختلف من دولة لدولة وليست موحدة، هي 300 لغة على مستوى العالم، ولكن أيضا داخل اللغة نفسها هناك أيضا لهجات مثل اللهجات العربية، واللهجات في أي لغة هناك لهجات، ولذلك ما نستصعب اللغة، ولكنها هي جميلة بسيطة جدا لما نتعمق فيها نجد بساطتها وجمال التواصل بها، سواء كان مع الأصم أو حتى مع السامع.
0: أي والله فعلا، يعني حتى أنت لما تلقط لك كم من حركة إشارة كذا وتتواصل مع أحد هؤلاء الأشخاص اللي الله أكرمهم بهذا التحدي، تحسه يفرح أن أحد فهمني وأحد يعني قدرت أعبر عن اللي أنا أقصده في هذه الأثناء وهو رد علي أيضا بإشارة محددة. حديثك جميل أستاذ سعيد، يعني لما ذكرت أن فئة عدد من الأشخاص ما شاء الله تأهلوا خلاص تخرجوا وأيضا دفعة قادمة جديدة، هذا يخلينا نحس أن الموضوع سهل. هل كذا يعني الموضوع أنه محتاج مثلا وقت كبير للتعلم؟ إيش هي أبرز المهارات اللي الواحد يحطها في بال عشان يتقن لغة الإشارة؟
1: طال عمرك بالنسبة لأنه الواحد يصل إلى إلى إلى مرحلة الترجمة، يعني مدة احنا وضعنا المدة 4 أشهر لغير المتفرغ في الفترة المسائية، يتعلم فيها أساسيات اللغة وبعدين يتطور إلى الجمل ويتطور بعد ذلك إلى المصطلحات بمختلف أنواعها، السياسية الإعلامية الاقتصادية وغيرها، ومن ثم يعمل على الترجمة والتعامل مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. من خلال التدريب أيضا نتدرج في التعامل مع المشارك، في البداية مع المدرب السامع ومن ثم يتعامل مع زميله المشارك إشاريا طبعا، ومن ثم مع المدرب الأصم، ومن ثم مع الشخص الطبيعي الأصم يتواصل معه، ولذلك يكون فكرة عن التواصل الإشاري. وهذا ما لمسناه أيضا من المترجمين الآن الحمد لله. أيضا أذكر الجانب الترجمة اللي تم في محافظة الظاهرة، إحنا في الفترات الماضية عندنا الأستاذة موزة الغافري أول مترجمة في المحافظة، ومن ثم أستاذ سعيد المجرفي. الآن عندنا 21 مترجم في محافظة الظاهرة ولله الحمد يقوموا يعني خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المؤسسات الحكومية، وهذه المبادرة جاءت من مكتب محافظة الظاهرة اللي أهل هؤلاء الشباب في أنهم يخدموا أو يقدموا الخدمة، وأيضا مش الخدمة فقط الحكومية، الخدمة الشاملة المجتمعية الحياتية داخل المحافظة وخارجها.
0: جميل.
1: وأيضا الآن هم يقومون بتدريب الأشخاص في المحافظة لنشر ثقافة التواصل الإشاري، ومثل ما ذكرت تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع.
0: ما شاء الله، إذن هي مبادرة لها أثرها إن شاء الله البالغ على المجتمع، وجميل فيها أيضا التكامل بين المؤسسات، المحافظين كما ذكرت، الأشخاص المبادرين، أنتم كجهة أيضا للتدريب، وكذلك الرقعة الجغرافية المتوزعة لمحافظات عدة. لفتني أيضا أن ما شاء الله على مدار اليوم يعني كل فترة لها فئة مخصصة، وذكرت من ضمن الفئات فئة مرتبطة بأسرة صاحب الإعاقة السمعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. فهنا يأتي الحديث عن دور الأسرة أيضا الأساسي في حياة الشخص صاحب الإعاقة السمعية، كيف يمكن له أن يعزز من معرفته أكثر بلغة الإشارة، يتقنها ثم أيضا ينقلها للآخرين، ويسهم في تعزيز أيضا ثقة الشخص صاحب هذه الإعاقة بنفسه واستقلاليته أيضا.
1: بالفعل احنا يعني ندرك تماما أن الأسرة هي المدرسة الأولى بالنسبة للطفل الأصم أو أي طفل آخر. فإذا كانت هذه المدرسة أو الأسرة هي المعلم أو الموجه أو المربي، ولذلك لابد أن تكون عنده لغة تواصل مع ابنه. فإذا لم تكن هذه أو لم توجد هذه اللغة أو اللغة المشتركة بينه وبين طفله، فكيف يمكن أن ننشئ هذا الطفل بشكل سليم وصحي وموثوق ويواجه الحياة وكل ما يواجهه خارج المنزل؟ ولمسنا من خلال السنوات أنه الأصم أو الشخص ذو الإعاقة السمعية إنسان نوعا ما اتكالي بحكم تربيته وتعامله مع أسرته، يعتمد على الآخرين في إنجاز مهامه، وهذا شيء غير جيد. لذلك الأسرة تعتبر هي النواة الأولى في تنشئة الطفل، ولذلك ركزنا على أنه لابد من أولياء الأمور أن يكونوا على وعي وثقافة في التعامل مع أبنائهم ذوي الإعاقة السمعية، بحيث أنهم يحصلوا على كل الثقافة اللي تأهلهم للمراحل القادمة، سواء دخول إلى المدرسة أو التعامل مع مختلف مجريات الحياة.
0: إن شاء الله.
1: ولذلك حرصنا أنه أولياء الأمور سواء كانوا آباء أمهات أخوان أخوات أن يشاركوا في هذا البرنامج ليشكلوا وعي معين ويقدموا التعامل الصحيح مع أبنائهم الصم. غير ذلك احنا ايضا اعتمدنا برنامج نفذناه في السنة هذه السنة، نفذناه ايضا في 5 محافظات، استهدفنا فيه اسر الاشخاص ذوي الإعاقة السمعية، سميناه اسمه مدد، وهذا ايضا يعنى بأسرة الاشخاص ذوي الإعاقة السمعية لكن من عمر 6 سنوات فما فوق. حاليا نحن نعمل على ما جاء أيضا في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالتعامل مع أولياء الأمور من يرزقوا بأطفال من ذوي الإعاقة السمعية منذ الولادة. الآن نحن نعمل على هذا الجانب، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في أن نحن نتمكن من تهيئة الآباء في التعامل مع أبنائهم من ذوي الإعاقة السمعية. لأنه في يوم من الأيام جاني اتصال من أم تقول لي إنه رزقت بطفل أصم، فكيف أعلمه الإشارة؟ فهذا الأمر يعني خلانا إحنا نندفع إلى أنه يعني نكون برنامج يساعد الأمهات والآباء في التعامل مع أبنائهم، وتم توجيه الأم إلى أنها يعني تتعامل مع ابنها من خلال أحد الأمهات اللي عندها خبرة وعندها تعامل، والحمد لله.
0: رائع جدا. إذن هي أيضا ليست فقط نشر وعي من خلال هذه المبادرات التي تقام في أوقات محددة، ولكن أثرها يبلغ مساحة أكبر من عمر هذا الشخص صاحب الأصم فاقد السمع، حتى من خلال إنشاء مجتمع الأشخاص اللي عندهم أيضا أفراد في عائلتهم يعني صم، يفيدوا بعضهم البعض من خلال هذه التجارب اللي أنتم تطرحونها. أستاذ سعيد، أنا جدا سعيدة في حديثي معك عن هذا الموضوع بالتحديد، عن هذه المبادرة الوطنية الرائعة، ونرجو أنها تستمر دائما وينتشر أيضا أثرها لكافة المحافظات. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح، موفقين إذن مستمرين حتى 23 من سبتمبر بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا لاستضافتكم وأتمنى لكم التوفيق.
0: الله يحفظك يا رب.
1: بارك الله فيكم.
0: إذن هذا كان حديث ضيفنا الأستاذ سعيد بن محمد البداعي، مدير عام معهد التواصل للتدريب ومدرب لغة إشارة في مبادرة التواصل الإشاري.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: جديد مستمعينا ومتابعين الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي. كذا ناخذكم ما بين أخبارنا المحلية وكذلك أيضا الأخبار العالمية. تحدثنا عن المؤتمر الخاص بشركة أبل. في ناس كثيرة يمكن تحب أن تقتني مباشرة المنتجات اللي تطرحها أبل في كل مؤتمر سنوي يكون معها مع بداية شهر سبتمبر. كنا نسولف مع الشباب تحت الهواء عن الأسعار. أكثر منتج هو من المنتجات المطروحة في مؤتمر يوم الأمس اللي هو الآيفون ديو كأكبر سعر كان $2000 تقريبا مال 770 ريال أماني
1: تقريبا كذا. وبعدين هو لأنه جديد يعني أبل قابل للطي وشاشته الواسعة جدا ويعني يمكن على غرار هذا الموضوع سالفة الأسعار سالفة أيضا ارتفاع أساسا سعر أشبه الموصلات ثم أيضا موضوع مرتبط بالمقاطعة المعروفة في كثير أشخاص تكلموا أيضا عن هذا الجانب أنهم لن يقتنوا آيفون 18 بالتحديد 18 لأن الكثير من أو أجزاء منه فعلا كانت قد صنعت في مصانع مرتبطة بإسرائيل على سبيل المثال. كثير من الأشخاص مثلا أبدوا أنهم ما رح مع أنهم محبين لأبل ومنتجات أبل بس أبدوا عدم رغبتهم في اقتناء آيفون 18.
0: نعم بما أنك ذكرتي آيفون 18 فبعد مكبرهم بالسعر 4000 يعني 450 ريال تقريبا بالعماني 1199. أما آيفون 18 برو ماكس راح يكون بتقريبا سعر 487 ريال عماني. فهذه طبعا هذه الأسعار اللي تكون أولية دائما بس توصل هذه المنتجات إلى أسواق مختلفة يكون سعرها أقل. طبعا غير سالفة عدم إقبال الناس بشكل كبير لأن المؤتمر يكون أو المنتجات هذه تكون بشكل سنوي وكذلك أيضا لا ننسى مسألة متعلقة بالمقاطعة مثل ما ذكرت يا عائشة فيكون نوع من العزوف لدى الجمهور بشكل عام بعدم اقتناء هذه المنتجات التي تطرحها أبل في مؤتمرها السنوي في شهر سبتمبر من كل عام.
1: هي ضرورة توطين الكثير من هذه الصناعات لأن أبل يعني مهما كانت المساوئ اللي فيها تعد من يعني من أكثر الشركات ريادة في مجال التقدم التكنولوجي وأيضا هي معتمدة على شركات أخرى كثيرة يعني تصنع مثلا هواتف بذاتها كسامسونج على سبيل المثال. شاشات أو الكاميرات حتى في هواتف آيفون مرتبطة ب شركات أخرى كسامسونج على سبيل المثال. فيعني هي كل قطاع التقنية بشكل عام وقطاع الهواتف بشكل خاص يعني بيد هذه الشركات الكبرى عالميا. فنحن بعيدين ربما عن موضوع توطين هذه الصناعات لمن يعني يتحدث عن جانب المقاطعة خالد.
0: نعم نتحدث هذه المرة بعد عن صناعات أخرى تدخل فيها التقنية بشكل كبير ولكن تقنية تساعدها أيضا أشياء طبيعية. في خبر جميل جدا وهو متعلق بناقلة من فئة فالي ماكس لأول مرة في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح. هذه تسلمتها أسياد للنقل البحري وفالي في صحار وتسلمت أيضا فيها شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي في صحار كأول ناقلة في العالم من فئة فالي ماكس تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح. هذا بعد خبر متعلق أيضا بالتقنية.
1: إذن هي جملة أخبار منوعة كما عودناكم في صباح الخير يا بلادي وللإلهام مساحة في صباحاتنا الجميلة معك. في قادم الوقت إن شاء الله بتكون معنا ضيفة عزيزة من فقرة من الجامعات بنسولف عن برنامج واد وتمكين الشباب في مجال العمل الحر.

0: مرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. في آخر الدقائق نتكلم عن برنامج وعد وتمكين الشباب في مجال العمل الحر. نرحب بضيفتنا ريما بنت بدر بن محمد العدوي من جامعة السلطان قابوس، بالتحديد كلية الآداب وإدارة السياحة، سنة رابعة ريما، وهي أيضا رئيسة التطوير والتخطيط في برنامج وعد. صباح الخير ريما.
1: صباح النور، وأشكركم على الاستضافة الجميلة وإتاحة الفرصة لنا للحديث عن البرنامج.
2: حياك الله ريما معنا في البرنامج وفي الاستوديو. بداية خلينا نعرف المستمع العزيز إيش نقصد ببرنامج واد، إيش الفكرة من البرنامج، الأهداف اللي يسعى لتحقيقها، وكيف أيضا برنامج واد يمكن الشباب.
1: في البداية، برنامج واد هي مبادرة شبابية جاءت بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تمكين الشباب العماني وإكسابهم المهارات العملية لدخول سوق العمل العماني، كذلك تحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى فرص حقيقية ومستقبلية ممكن الاستفادة منها، كذلك سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والمهارات ومتطلبات سوق العمل العماني. فكرة البرنامج هي 3 أيام تتضمن ورش تدريبية، بينها ورش عن العمل الحر وإدارة الأعمال.
0: إذا نذكر أيضا أنها ليست النسخة الأولى، يعني كان في نسخة أولى كيف فيها تغذية راجعة، هذه النسخة الثانية ما المميز فيها، ما المسارات والتجارب الجديدة التي سيخوضها المشاركون هذه المرة؟
1: في البداية البرنامج يتضمن 3 مسارات اخترناها بناء على احتياج السوق العماني، كذلك الفرص التي تمكن الشباب على الاستقلال المادي. فكل مجال من هذه المجالات يفتح لهم فرصة سواء للعمل الحر أو ريادة الأعمال. المسارات اللي اخترناها أولاً برمجة مواقع الويب وتصميم الهويات والأتمتة. جميع هذه المسارات مرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
0: صحيح فعلاً.
2: طيب ريما، انا قبل لا اطرح عليك السؤال اللي بعده، ايش ليش اخترت واد؟ يعني ايش المغزى من كلمه واد؟
1: واد هي اختصار باللغة الإنجليزية عن المسارات اللي ذكرتها سابقا. فالW هي Web Development، الA الأتمتة أو الأوتوميشن، والD آخر شيء Visual Design Identity اللي هي تصميم الهويات البصرية. كذلك في السؤال السابق أنا ما ذكرت اللي يميز النسخة الثانية عن النسخة الأولى في البرنامج. طبعا زدنا عدد الساعات التدريبية العملية المعتمدة في البرنامج، كذلك بعض التعديلات التنظيمية.
0: جميل. يعني مثل ما استمعنا ريما، أنتم تركزون على الجانب التقني، وهو أصلا يعني مجالات المستقبل هذه، ومجالات أيضا الحاضر، الجميع يسعى أن يطور مهاراته في الجانب التقني، جانب الذكاء الاصطناعي، وأنتم مسكتوا جانب العمل الحر في هذا السياق. فكيف يساعد اليوم هذا البرنامج واد أي شاب يمكن عنده فكرة رائدة جديدة، أنه ينتقل من مرحلة هذه الفكرة أنه يحولها إلى مشروع حقيقي في سوق العمل الحر؟
1: طبعا البرنامج لا يقتصر أثره على تدريبهم في المهارات التي ذكرتها سابقا، بل يمتد إلى تمكينهم في كيفية الاستفادة من هذه المهارات وتحويلها إلى مصدر دخل عن طريق الجلسات الحوارية مع خبراء مختصين سواء في التسويق أو تسعير الخدمات، كذلك ريادة الأعمال والاطلاع على تجارب ناجحة. في القيمة المضافة من البرنامج كيفية تحويل أو الاستفادة من هذه المهارات وفهم واقع السوق المحلي.
2: جداً. النسخة الثانية من البرنامج يعني جات بالتعاون مع المركز أو البرنامج الوطني للتشغيل، عفوا، طبعا إضافة قوية بالنسبة لكم في البرنامج، يعني تعاون كبير، لكن كيف راح ينعكس هذا التعاون مع فريقكم ومع أيضا المستفيدين من البرنامج أو

0: فكرة عنده رائدة جديدة كيف يدخل سوق العمل بشكل صحيح بالأدوات الصحيحة. يمكن كانوا سابقا ردها، ثم أيضا مؤسسة الجبر، للحين توصل مؤسسات عمانية بسيطة، شركات بسيطة توديها لأسواق إقليمية ضمنها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. فبعد انتهاء تجربتكم، تجربة واد الأثر اللي أنتم تطمحوا أن تصلوا إليه، المشارك لما يجي عندكم يتعلم هذه المعارف في هذه الورش، أيضا يرتبط ببرنامج البرنامج الوطني للتشغيل، إيش هو الأثر اللي تريدوا تلمسوه حقا في المشاركين؟
1: الهدف الأساسي إنه نعرفهم كيفية استغلال هذه المهارات في تحويلها إلى فرص دخل، فرص مالي، فتح مشاريع مستقلة، تطوير مهاراتهم. نعم،
0: نعم، أكثر شيء يعني إنه
1: كيف أحولها إلى مصدر دخل،
0: إلى مصدر
1: استفادة.
0: دخل، يعني من بعد ما كانت فكرة بسيطة عابرة تحول فعلا إلى مشروع ومصدر دخل.
1: نعم.
0: رائعين جدا يا ريما، وإن شاء الله كذا تستمر جهودكم في زرع هذا الأثر في تحريك الشباب كذا لريادة الأعمال وبطرق آمنة إلى أن يصلوا إلى السوق أو العمل الحر كما يصف برنامجكم، برنامج واد لتمكين الشباب.
2: كلمة أخيرة تريدين تقولينها لفريقكم في واد وأيضا المشاركين معكم؟
1: شكرا للفريق كامل، بدون تخصيص كلهم، وللمشاركين ننتظرهم بإذن الله في النسخة الثانية القادمة. سيفتح التسجيل في ونشر الرابط عبر حسابنا في مواقع التواصل الاجتماعي واد بروجرام. ننتظرهم بإذن الله، بيكون في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى، كل التوفيق لكم ريما. شكرا على
1: شكرا.
2: حضورك معنا في فقرة من الجامعات. ريما بنت بدر العدوي، طالبة بجامعة السلطان قابوس، كلية الآداب، إدارة السياحة، سنة رابعة، إن شاء الله عقبال التخرج
1: إن
2: بإذن
1: شاء
2: الله
1: الله.
2: تعالى، وهي رئيسة التطوير والتخطيط في برنامج واد. شكرا لك يا ريما، بارك الله
1: شكرا
2: فيك.
1: شكرا.

0: جميل كذا نقتسم معكم الإلهام في صباحاتنا في صباح الخير يا بلادي، وخاصة إن صباح الخميس كذا بهذه الهمة والابتسامة يعني نصل إلى ختام حلقتنا من صباح الخير يا بلادي. وإن شاء الله يا رب كذا نسمع عنكم الأخبار الطيبة، ومثل ما خبرناهم خالد اليوم عن اغتنام الإجازة بالشكل الصحيح في المتعة والترفيه لنشحن طاقاتنا لأسبوع عمل قادم أيضا. نعم. مليء بالإنجاز.
1: نعم، نذكرك عزيز المستمع بأن المتع لا تؤجل حتى نهاية الأسبوع، كل ما سنحت لك الفرصة استمتع بوقتك مع كل عزيز عليك، أو حتى إن كنت بمفردك حاول أنك تستغل أيام الويكند استغلال طيب عشان ما تلاقي نفسك يوم السبت وانتهى مشوار الويكند. احنا راح نبتدي ان شاء الله مشوار اخر معكم في صباحات جديدة في برنامج صباح الخير يا بلادي، بداية ان شاء الله من صباح الاحد في اسبوع من اسابيع العمل في صباحات عمان، دائما نتقاسمها واياكم عبر اثير اذاعة سلطنة عمان. الى ذلك الموعد تقبلوا التحية من فريق العمل، كنا معكم اعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن احمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الاخراج مانع بن خلف الفارسي.
0: الى اللقاء واجازة سعيدة.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. ميناء صحار يستقبل أول ناقلة في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح بحمولة 400 ألف طن من خام الحديد. منتدى الأعمال العماني الأفروصيني يستعرض بصلالة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان والصين ودول القرن الأفريقي. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وتواصل عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين. الكريملين يعرب عن أمله في استئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية قريبا ويبدي استعدادا لبيع الغاز بأسعار معقولة لدول أوروبا في ظل استمرار التصعيد العسكري. ومقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في سوريا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة نسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: في طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: سوف أتفاوض مع قائدي. لقد نزل من فوق ناقة، أتمنى سوف ننجو. ابقوا هادئين، لا تقوموا بأي حركات مفاجئة.
6: انتبهوا، القائد يبتسم ويمد يده مصافحا.
4: الحمد للرب.
7: إنهما يتكلمان بلغة الإشارة، يبدو أنهما قد اتفقا على أمر ما.
8: لقد عاد القبطان.
4: مايكل، مايكل، إلى أين تذهب؟
5: إلى الزورق، سوف أحضر له صرة من الذهب. ألم أقول لك إن الذهب سوف ينقذنا؟
9: لقد أخذ الصرة، ماذا يريد أيضا؟
7: الزعيم يشير إليك يا سيدتي.
4: لم أفهم.
7: يبدو أنه يريدك أن تصبحي أسيرته.
4: مستحيل.
8: لقد عاد القبطان.
4: ما الأمر يا مايكل؟
5: يريد الاحتفاظ بك أو ينال صرة ذهب ثانية.
4: وكيف عرف أنك تمتلك أكثر من صرة؟
5: إنه يتلاعب بنا يا روز، حتى لو أعطيته صرة ثانية فسوف يطلب ثالثة ويتابع المساومة ليحتفظ بك.
4: وما العمل؟
5: سوف أريه بطاقة القبطان وأحاول إقناعه بأننا بريطانيون ولا يمكنه أن يحتجز أي منا.
10: I'm a British captain. See the flag on the card. My wife is British. So you can't keep either of us. Okay. Give me a minute to discuss this with my friends and wife.
7: لقد عاد مايكل، إنه شاحب الوجب.
9: يبدو أن المحادثات قد فشلت.
5: اسمعوني جيدا، عندما أشير لكم سوف نندفع جميعا بسرعة نحو الزورق وتركبونه وتجدفون وسط البحر بأقصى سرعة.
7: حسنا.
5: ولا تلتفتوا إلى الخلف أبدا، مفهوم؟
7: حسنا. نعم نعم.
5: هيا هيا هيا هيا
9: هيا هيا هيا هيا.
10: لا تشهر المسدس يا سام.
9: يجب أن أفزعهم.
10: ماذا فعلت يا أحمق؟ ماذا فعلت؟
11: هجم البدو علينا بسرعة الريح، انطلقوا كالذئاب، رفعوا ثيابهم فانكشفت السكاكين المعقوفة. حملني مايكل وانطلق بي حيث الزورق، ألقاني فيه ثم دفع الزورق بكل قوة باتجاه البحر.
10: جدفي يا روز، جدفي يا روز، لا تتوقفي.
4: اركب معي يا مايكل.
10: سوف أعود لأنقذ البحارة.
4: ابقى معي يا مايكل.
10: لا أستطيع، سامحيني.
11: لا أدري من أين جاءتني القوة فجدفت بأقصى ما أستطيع. وقفت في البعيد وسط البحر وأنا أراقب المجزرة وأرجو الرب أن ينقذ زوجي كي يعود معي. انتزع زوجي المسدس من يد سامي الأحمق ورماه على الأرض، ثم رفع يديه مستسلما.
10: انظر أيها الزعيم، نحن نستسلم، نستسلم، أوقف القتل أرجوك.
11: نظر القائد ساخرا إلى مايكل آمرا جماعته بمتابعة قتل البحارة المساكين. قام أحدهم بطعن سام في بطنه، كما هجموا على زوجي مايكل وطعنوه في صدره، ولكنه استطاع انتزاع النصل وقتل به ثلاثة كان الزعيم بينهم. لوح لي بيديه قبل أن يسلم روحه وكأنه يقول لي: سامحيني أو لا تنسين. مايكل، مايكل، مايكل، يا إلهي، أنا ما أزال في شهر العسل. إنهم يركضون باتجاهي، إنهم يسبحون، يريدون اللحاق بالزورق. لقد رمى أحدهم سكينا نحوي وعليها الدماء. هيا جدفي يا روز، لا وقت للخوف الآن. جدفي، جدفي، أقوى، أقوى. لن تستطيع الوصول إلي يا قتلة، يا جبناء. الحمد لله، الحمد للرب، لقد تراجعوا.

أيتها النوارس، هل أرسلوك لتبحثي عني؟ أم أنت تشفقين على حالي؟ وأنت أيتها الدلافين التي تسبحين حول الزورق، ماذا تريدين مني؟ ها؟ أنا ضائعة، أنا ضائعة، أين أذهب؟ حتى أنت أيتها الشمس تريدين إحراقي؟ ألا يكفي حريق الألم الذي يجتاح قلبي؟ إنه يكاد يخرج من صدري. لقد أبصرنا البارحة سفينة تتقدم نحو الجزيرة، يجب أن تكون هنا الآن. أين أنت أيتها السفينة؟ ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ أين الشرق وأين الغرب؟ لقد ضاعت الجهات. الشمس فوقي ترسل نارها دون رحمة، والموج يتلاعب بالزورق كما يشاء. حسنا، فكري يا روز، فكري. سوف أعود إلى المكان الذي انطلقت منه. لن أغادر من دونك يا حبيبي. ربما كان زوجي جريحا وما زال على قيد الحياة. هيا جدفي يا روز، لا تتوقفي. أنا متعبة وجائعة.

0: هذا هو الشاطئ الذي انطلقت منه. سوف أقترب أكثر وأكثر. لا أرى أحدا. أين ذهب البدو؟ هل اختبأوا؟ إنهم باكرون. مايكل قال لي ذلك.
1: البدو يا روز يرتدون ثيابا بلون الرمال حتى لا يراهم أحد، ويتحركون كأنهم جزء من الأرض التي ولدوا عليها، ويعرفونها كباطن كفي.
0: سوف أهبط على الشاطئ وأبحث عنك يا مايكل. لن أبهى للموت، سوف أموت معك.

مايكل، مايكل، هذا أنت يا حبيبي؟ لا لا، أرجوك عد لي حيا كما كنت. أرجوك، أرجوك يا مايكل، أرجوك. أتذكر لقاءنا الأول يا مايكل، كان ذلك عيد ميلاد أحد أقاربي. رأيتك في بدلة الضابط البحري والأشرطة الذهبية على أكتافك. آه، إن كم كنت جميلا ومهيبا. أحببتك منذ النظرة الأولى، وقلت لنفسي أنك ستكون لي. سأحارب الدنيا من أجلك. ها هي الرمال والدماء تغطي هذه البذلة الجميلة. لن أدع وحوش الصحراء تأكل جسدك الجميل. سوف أسحب.

0: دعوني أرجوكم.
1: صوت سام. سام.
0: روز. روز أنقذيني أرجوك.
1: هذا أنت أيها اللعين، لقد كنت السبب في هذه المذبحة.
0: لا تتركيني أرجوك، لن تعرف الطريق وحدك إلى مسقط. أنا سوف أدلك. هيا هيا ساعديني على الوقوف. سوف أخذ هذه السكين للدفاع عن النفس.
1: أنا سوف أخذ جثة مايكل معنا.
0: لا وقت لدينا يا روز، لا وقت لدينا. أنا واثق أنهم قد تركوا أحدا ما للمراقبة. وعد رجالهم إنهم يركضون نحونا كالذئب. هاي أسرعي أسرعي، إنه يكاد يصل إلينا. ساعديني على ركوب الزورق.
1: إنه يمسك بيدي يا سام ويشير إلى شيء ما.
0: إنه يريد الذهب. خذي أعطيه هذه الصرة.
1: هل تتركني إذا أعطيتك الذهب؟ خذ اترك معصمي. لقد وعدت أن تتركني. إنه يريد أسري، يريد أغري. يا سام أنقذني أرجوك. اطعنه يا سام، اطعنه.
0: خذ تستحق الموت أيها اللعين. اركبي يا روز، اركبي بسرعة سوف يهاجموننا. اركبي بسرعة.

0: الشكر للرب، لقد ابتعدنا. أين سنذهب يا سام؟ يا إلهي، أنت تنزف بشدة.
1: اسمعيني جيدا يا روس، لم يتبقى للكثير في هذه الحياة.
0: لا تتركني يا سام، لا تتركني.
2: اصغي إلي أرجوك.
1: عليك أن تبحري دائما باتجاه الشاطئ.
2: بهذا الاتجاه.
1: تعي اليابسة تكون على يسارك دائما، وانتبهي انتبهي للصخور أسفل الزورق.
0: وإلى أين سأصل؟
1: بعد حوالي 4 ساعات سوف تصلين إلى منطقة صور.
0: ألا يوجد بدو هناك؟
1: لا لا لا يا روس، لا يوجد. سوف تلاحظين وجود ميناء وسفن خشبية كثيرة. اطلب النجدة وسوف يلبونك بسرعة ويوصلونك إلى مسقط. هيا هيا هيا، واصل التجديف أرجوك.
0: لا يا سام لا. لماذا أطلقت النار يا سام؟ لقد كنت السبب في قتل زوجي وقتل البحارة.
1: لا يا روز لا، كانوا سيقتلوننا في جميع الأحوال.
0: ربما كانوا سيكتفون بالذهب.
1: مستحيل مستحيل، كانوا سيأخذون الذهب والمركب وأنت ويقتلوننا جميعا.
0: ما قمت به كان محاولة طائشة حمقاء.
1: بل هي محاولة يائسة، كان الهدف منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هؤلاء مخادعون يا روز، لا يلتزمون بشيء. كان على مايكل ألا يتوقف في مناطقهم.
0: أتحمل مايكل ذنب ما حدث؟
1: مايكل؟ مايكل يعرف مناطق البدو أكثر مني. كان عليه أن يعبر مناطق البدو ولا يتوقف في هذه الجزيرة.
0: لقد قام باكتشافها قبل أن أنزل فيها.
1: لا أدري، لا أدري كيف انطلت عليه حيلهم وأساليبهما. أنا عطشان جدا يا روز، أرجوك أسقيني، أرجوك أسقيني ما أرجوك.
0: لا يوجد أي ماء على الزورق، لقد تركنا كل ما نملك على الجزيرة.
1: أرجوك أرجوك أي ماء، حتى لو كان ماء البحر.
0: سوف تزداد عطشا يا سام.
1: أرجوك أي ماء أي ماء أي ماء.
0: سام سام سام، الوداع، سيكون البحر قبرك يا سام. سامحني.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: قرأت اليوم حكمة يابانية قديمة عن الثوم، ووجدتها معبرة خير تعبير عن خصائص هذا النبات يا صلاح.
3: وماذا تقول هذه الحكمة يا أمي؟
2: تقول: إذا أكلت الثوم والخبز الكامل كل يوم فسوف تعمر طويلا وتحافظ على نشاط أقوى وفكر حاد.
3: هذا صحيح، فالثوم يحتوي أكثر من 200 مادة مغذية جدا ومتنوعة، وحتى أوراقه الخضراء صالحة للأكل والتتبيل.
2: أجل، وتصور أن الأطباء الأمريكيين الذين يسمون الانتقائيين لأنهم يختارون الأحسن، هؤلاء اعترفوا بفاعلية الثوم في علاج الرشح والسعال والشهقة وغيرها من أمراض التنفس.
3: وكذلك فإن عصير الثوم الطازج إذا وضع على الأذن قادر على شفاء الطرش، وهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة.
2: أجل، وأثبتت هذه الدراسات أيضا ما كان يعمد إليه أطباء الجيوش البريطانية والفرنسية والروسية في الحرب العالمية الأولى من معالجتهم لجروح الجنود الملتهبة بعصير الثوم، كما وصفوه للوقاية من العدوى وعلاج الزحار.
3: صدقتي، وفي ظل هذه المزايا والفوائد التي يتمتع بها الثوم، فإن السؤال الذي يطرح: ما هي محتوياته الغذائية؟ والجواب أن الثوم يحوي العديد من الفيتامينات والمعادن والحوامض الأمينية الأساسية والأوليغو إليمنتس والخمائر،
2: كما يحوي الكبريت الذي يمتزج بأكسجين الهواء ويعطي الثوم القدرة الشفائية المذهلة، والأليين الذي يحويه الثوم يتحول عند الهضم إلى أليسين الذي يشفي ويحفظ الجسم من الأمراض.
3: بالفعل، والمدهش هو ما يحدث عندما نطبخ أو نهرس الثوم، إذ يتفاعل مع أكسجين الهواء وينتج أكثر من 70 مادة مركبة أساسها الكبريت.
2: أضف يا بني أن في الثوم ميزة مهمة جدا، هي احتوائه على القليل من الوحدات الحرارية، فثلاث أسنان من الثوم تعطي حوالي 13 وحدة حرارية، وتحتوي على الكالسيوم والحديد والنياسين والصوديوم والريبوفلافين.
3: ولن يفوتنا أن نذكر أن الثوم يحوي كمية مهمة من الألياف الغذائية والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والسيلانيوم والكبريت والتيامين.
2: وكذلك يا بني، فإن الثوم غني بالفيتامينات ألف وباء وجيم وبالزنك ذي الفوائد العميمة للصحة.
3: وبالنسبة إلى قدرات الثوم العلاجية فهي أكثر من كثيرة وكلها مهمة، وسوف نحكي عنها بعد أن أحضر كوبي ماء لك ولي.
2: حسنا يا بني، هيا وأنا بانتظارك.

0: في طليعة الخصائص المثبتة للثوم خاصته لقتل الميكروبات والفيروسات، والتي أفيد منها لعلاج الكثير من الأمراض ولا يزال.
1: فعلا يا بني، كما تأكد أن للثوم مفعولا مهما ضد التسمم بالفطريات وطفيليات الأمعاء وعدوى الحميات، عدا عن أنه يعمل لمكافحة السرطانات والوقاية منها عبر تقويته جهاز المناعة العام في الجسم.
0: وفي كل الأحوال فإن استهلاك الثوم هو من وسائل تحسين التغذية، لكونه من الخضار النافعة جدا، خصوصا لمعالجة الكوليسترول وارتفاع الضغط والنشاف.
1: هذا مهم جدا، لأن للكوليسترول والضغط ونشاف الشرايين وانسدادها مخاطر تقلق بال البشرية جمعاء وضحاياها بالملايين كل سنة. ثم إن الكوليسترول هو أهم عوامل نشاف الشرايين وارتفاع ضغط الدم.
0: صحيح يا أمي، وقد أظهرت الدراسات العلمية أن تناول الثوم عامل فعال في تخفيض معدل الكوليسترول بنسبة 28%.
1: بالفعل، فيما أظهرت دراسات أخرى أن الثوم يمكن أن يخفض معدل الكوليسترول بين 10 و75% في بعض الحالات، وبالتالي فإنه يخفض خطر نشاف الشرايين بين 15 و50%.
0: وحتما فإن ضغط الدم المرتفع ينخفض نتيجة لذلك، فتخفيض نسبة معينة في الكوليسترول يؤدي إلى تخفيض مضاعف لخطر النشاف وانسداد الشرايين والضغط.
1: يعني أنه إذا انخفض الكوليسترول بفعل تناول الثوم 5% مثلا، فخطر النشاف ينخفض بنسبة 10%، وكذلك ينخفض الضغط بالنسبة نفسها.
0: نعم، والحقيقة أن دراسات كثيرة وأطباء عديدين اهتموا بهذه الخاصة المهمة جدا في الثوم، وأجروا أبحاثا حولها، وأعلنوا ما توصلوا إليه من نتائج، وسوف نذكرها بالتفصيل غدا إن شاء الله.
1: لا بأس يا بني، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم نستضيف الأستاذة شمساء بنت سالم بن خميس لوشاحي، وهي معلمة متطوعة في تدريس القرآن الكريم. كيف بدأت المشوار وكيف لها أن تعين الطلبة في حفظ وتجويد وتدبير آيات القرآن الكريم؟

0: مرحب بك أستاذة شمساء معنا في برنامج وجوه في الظل.
1: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
0: بارك الله فيكم. خلينا نتعرف معك أستاذة في بداية هذه الحلقة عن البداية، كيف كانت معك مشوار في مشوارك التطوعي خاصة في العناية بالقرآن الكريم وتدريسه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم.
1: بداياتي كانت في عام 2016، كنت كطالبة في القرية أتلقى تحفيظ القرآن الكريم وأتلقى علوم التجويد وكذا المعلمة القرآن الكريم في القرية. المعلمة جزاها الله خير، كنت متواصلة عندها من قارب سنتين، حفظت من بعض أجزاء القرآن الكريم وتعلمت كثير من أمور التجويد. فقالت لي ليش ما تقدميت كنت مساعدة مع معلمة القرآن الكريم. فقلت لها إذا أنت تشوفي كذا يعني فعادي، يعني ما مشكلة أنا بقدم. فقالت لي أنا متأكدة أنك أنت راح تفوز إن شاء الله، وقدمي على هذه الوظيفة وإن شاء الله راح يفوز مستقبل. الحمد لله احنا قاعدين نتكلم في هذا الكلام، مجرد يومين بس جاءتني بإعلان، تقول الشمسة جاء إعلان مبادرة لمتطوعات لتعليم القرآن الكريم على جميع محافظات السلطنة. سبحان الله، خطنا هالإعلان، خط منه الوقت والتاريخ وكليه، وكانت المقابلات في مسقط، والحمد لله شكرا لك يا رب، دخل المقابلات نظري تسميع بعض الأسئلة، أفضل هذه نكون ثلاث أجزاء كان تقريباً تكون ملم بأحكام التجويد، والحمد لله شكرا لك يا رب دخلنا المقابلة. وكان العدد كبير صراحة من يعني من الناس، كان عدد كبير صراحة من المتطوعين والمتطوعات في ذاك اليوم، حتى أن الاختبارات تقريباً ثلاثة أسابيع مستمرة
0: ما شاء الله.
1: بعد ثلاثة أسابيع جاني مسج بأن تم قبولكم كمعلمة قرآن كريم متطوعة، فبإمكاني تزاولي العمل. وصراحة ذاك اليوم كانت فرحة كبيرة، يعني ما أقدر كيف أوصفها.
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله أن الله اصطفاني أكون من خيرة هذه الناس وأن أكون من صحبة أهل القرآن.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بعد فجأت سبحان الله هذه المبادرة للمتطوعات لتعليم القرآن الكريم، فكانت منارة علمية وتربوية ساهمت في غرس القيم الإسلامية وعززت الارتباط بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا. يعني كلنا عشنا أجواء هذه كلها مع القرآن الكريم،
0: الحمد لله،
1: نتلو ونتدبر ونحفظ، وما في شيء أعظم صراحة من هذا الإنجاز أنا أشوف.
0: صحيح.
1: يعني وهذه المبادرة تعتبر نموذج مشرق للعمل التطوعي.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن هذه المبادرة جمعت بين شيئين، الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وثاني شيء أنك تخدم هذا المجتمع. كل مبادرة دائما يكون لها أهداف ولها شروطها ولها فئاتها المستهدفة. هذه المبادرة لها كثير من الأهداف، من ضمن هذه الأهداف أن تعليم القرآن الكريم بطريقة صحيحة مجودة وفق أحكام التجويد.
0: نعم.
1: اثنين، كانت بتشجع جميع فئات المجتمع على حفظ كتاب الله وتصحيح تلاواتهم وتحسين القراءة عندهم. اثنين، غرس القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة في نفوس المتعلمين.
0: نعم.
1: وطبعا استثمار أوقات الفراغ في أشياء تعود عليهم بالنفع والفائدة.
0: صحيح. أستاذة، يعني أنت بديتي من 2016 صح؟
1: نعم.
0: إلى اليوم وما زلت أيضا في هذه
1: المبادرة، على رأس عملي كمتطوعة.
0: نعم، متطوعة لتعليم القرآن الكريم وتدريسه.
1: نعم.
0: عدد الطلبة اللي بديتي معاهم من البداية 2016 وعددهم إلى اليوم؟
1: والله عددهم يعني يتراوح، أحيانا بيوصل 40 فما فوق، وأحيانا بيكون أنزل من 30، وأحيانا ما شاء الله بيزيد يعني العدد. هذا غير الأمهات كبار السن، ما يقارب عددهم 25 طالبة عند الحد الآن
0: ما شاء الله.
1: في أيام الدراسة يكون العدد قليل، بس في أيام الصيف ما شاء الله عدد الطلبة والطالبات يزيد فوق 40 طالب وطالبة
0: ما شاء الله. هذا على مستوى القرية أستاذة شمسة؟
1: هي على مستوى القرية عندنا احنا.
0: ممتاز. طيب، لك مبادراتك خاصة أيضا بما يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم غير هذه المبادرات؟
1: في لنا مبادرات، أطلقنا مبادرة اسمها صحح تلاوته، أنا ومعلمة القرآن الكريم اللي في القرية، طبعا المساعدة لها، لأن مثل ما قلت العدد كبير وما يقدر معلم واحد يقوم بهذه المهمة.
0: صحيح.
1: فكنا نروح المدارس الحكومية في أوقات تكون حصص فاضية، نستغل هذه الحصص لتعليم الطلاب والطلبة كيف أن يقرأ القرآن الكريم بطريقة صحيحة ومجودة.
0: ممتاز.
1: بعض الأشياء مثلا كنت أجمع أطفال قرية أوقات من كل فراغ، بسوي لهم حلقات بعلمهم المقررات المدرسية اللي عليهم.
0: نعم.
1: هذا غير شيء ثاني بعد مثلا من المبادرات اللي سويناها تدريس ما قبل الروضة، يعني في أطفال الروضة. هذه الأطفال يكونوا بس عندهم خام، يعني ما درس القرآن ما تعلمون أي مكان، أنت بتأخذهم تعلمهم، بيكون ما شاء الله يعني نشأتهم نشأة صالحة، قراءتهم تكون صحيحة.
0: نعم.
1: وصلاح قلم تجويد هي بأسلوب معين، يعني نستخدم معهم أساليب معينة واستراتيجيات في الحفظ. وطبعا هذه المبادرة لها أهدافها ولها فئاتها مستهدفة، عشان هذه الفئات المستهدفة تكون طلاب المدارس، الأمهات وربات البيوت، وشريحة من النساء المتعلمات اللي يرغبوا في تعليم القرآن الكريم بطريقة صحيحة.
0: نعم.
1: والأطفال في الحلقات قلت لك التأسيسية. وكأي مبادرة لازم يكون لها وش آلياتها،
0: صحيح.
1: يعني ما تكون كذا عشوائيا.
0: صح.
1: من هذه الآليات عشان ننفذ هذه المبادرة اعتمدت هذه المبادرة على أساليب تعليمية، منها شو حلقات تحفيظ حضورية أو عن بعد. يعني كل واحد حسب اختياره حسب ظروفه، يعني اللي تكون على المسافات بعيد وقريب نقدر نسوي له حلقات عن بعد أونلاين.
0: نعم.
1: وفي القريبين عادي بنسوي لهم حلقات
0: حضوري
1: تحفيظية في المساجد.
0: نعم. طيب أستاذة شمسة، يعني لكم جانب أيضا متعلق بكبار السن من أمهاتنا، خبريني شوي عن هذه المبادرة بالتحديد، كم عدد يعني
1: والله عدد الأمهات ما يقارب من 25 طالبة. كبار السن تقريبا من كبار من 45 فما فوق.
0: ما شاء الله. هذا الحين يعني ولا مع البداية؟
1: لا من بداياتنا، أكيد منهم حفظوا ما شاء الله عدد من الأجزاء.
0: ما شاء الله. وين وصلوا أقصد في الحفظ؟
1: تقريبا نقول 3 أجزاء.
0: ما شاء الله.
1: هي الحمد لله.
0: وإيش كانت يعني أنت وزميلتك في المركز، إيش كان شعوركم وقت ما يعني عرفتوا عن هذا الحفظ لخاصة الأمهات؟ يعني الأمهات نعرف أن في بعض من الأمهات هم من يعني غير المتعلمين أو تعليم يعني يكون بسيط جدا، لكن أنك أنت تساهم في أنك تكون عون لهم في تحفيظ القرآن الكريم، هذا بالنسبة لكم أعتقد شيء كبير أستاذة شمسة.
1: الحمد لله شكرا لك يا رب. المعلمة الطالبات اللي عندنا ما يقارب 25 طالبة كلهم كبار في السن وغير متعلمين، يعني تعليمهم كان يكون يعني
0: بسيط
1: معدوم تقريبا واحدة أو اثنين بس اللي شوية يعرفوا يقرأوا ويكتبوا، أما قراءة من المصحف ما بيعرفوا،
0: يعني فقط حفظ
1: صعوبة يعني في مثل هذه الفئة اللي توصل لهم المعلومة بالطريقة الصحيحة وبالطريقة المجودة. يعني يحتاج لهم تبذل وقت ومجهود عندهم.
0: ما شاء الله.
1: هي الحمد لله، بس الحمد لله شكرا لك يا رب، شفنا يعني هذا الجهد أثمر، الحمد لله صاروا يحفظوا وصاروا يقروا بطريقة مجودة. على الأقل إحنا ما نطالب هذا الكبار بالتجويد تجويد بإتقان، لأنهم مثل ما تقول صعب وشاق يكون عليهم.
0: صحيح.
1: لكن على الأقل في فتحات والضمة والكسرة إلى آخره هذه والتنوين والمدود شوية نراعي مع هذه الأشياء، بس ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله شكرا لك يا رب قدرنا يعني نحقق إنجاز كبير عندهم.
0: نعم. مع كل إنجاز تحققونه أستاذة شمسة أكيد هذا بالنسبة لكم يصير مصدر للتحفيز الذاتي، هل في فترة من الفترات حسيتي أن والله أنا شوي مشغولة، شوي عندي ظروفي الخاصة، يمكن أرجع يمكن ما أرجع أكمل، هل صار معك هذا الموضوع أم لا؟
1: والله تبصيلي أنا من دخلت هذه المبادرة أو أي إنسان يدخل أي مبادرة لازم يكون يعني هو عارف وين داخل ومحط له أهداف ومحط له نجاحات، يبي يشوف نجاحاته وين وصلت.
0: نعم.
1: فإحنا لما دخلنا هذا المجال التطوعي كان على يقين، كان على يعني إصداقية عندنا وحابين هذا الشيء وحابين ندخل في هذا المجال، فأبدا ما حسينا أنه يعني يكون عندنا شيء فرصة للتراجع، بالعكس كان دائما شيء تحفيز عندنا نحب نتقدم ونزيد هذا الشيء.
0: ممتاز ممتاز.
1: دائما نحفز نفسنا بالدعاء نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا لخدمة كتاب الله. كان شيء الإنجازات اللي أنت بتشوفها يعني دائما كل إنسان بيحط لنفسه أهداف، هذه الأهداف إذا تحققت معناته أنت أعطاك هذا الشيء حافز للاستمرارية والصبر وتقدم زيادة يعني.
0: فعلا.
1: ثانيا استشعار الأجر.
0: صحيح.
1: دائما ذكر نفسك أن خدمة القرآن الكريم من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم فعلا قصة نجاح ما تنسينها من طلبتك من مختلف الفئات السنية اللي تستهدفوها في المبادرة أستاذة شمسة.
1: والله في قصة نجاح يعني أنا ما أنساها هي أني دائما أتعب وأجتهد على نفسي وأحاول أن أطور من نفسي وما أكون بس أنا خلاص حصلت معلمة متطوعة ووقفت، لا حاولت أني رغم كل الضغوطات في الحياة رغم من كل مثل المشاغل والمسؤوليات برغم من كل المجهود اللي أبذله في الأعمال التطوعية إلا أني أكمل دراستي وتخرجت الحمد لله، دخلت في كثير من المعاهد اللي في مجال تخصصي يعني دخلت كثير مثلا عندك معهد البيان عندك معهد غراس تعليم القرآن الكريم تلويده حصلت على شهادة كانت في اختبارات نظرية وعملية والحمد لله كنا دائما ذي بامتياز. آخر إنجازاتي كانت تخرجي من الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم
0: ما شاء الله.
1: طبعاً ما تخفى عليكم هذه العمان الجمعية
0: فعلاً
1: لها مبادرات كثيرة ومساهمات كثيرة في خدمة كتاب الله.
0: نعم ما بعد هذا الإنجاز إيش الطموح المستقبلي بالنسبة لك أستاذة شمساء؟
1: والله طموح المستقبلي أتمنى استمرارية مثل هذه المبادرات وتتوسع نطاقها استقطاب أكبر عدد من المتطوعات
0: نعم
1: عشان نخدم هذا القرآن.
0: نعم نسأل الله تعالى التوفيق لك والقبول وأيضا يكتب لكم الأجر أنتم وكل من يعتني بالقرآن الكريم. حديث رائع معك في هذه الحلقة أستاذة شمساء، نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم النجاح والتوفيق والسداد دائما وأبدا بإذن الله تعالى.
1: آمين جميعا يا رب.
0: شكرا لي الأستاذة شمسة.
1: اللهم آمين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. بهذه آمين. الدعوة نختم هذه الحلقة مع الأستاذة شمسة بنت سالم بن خميس لوشاحي وهي معلمة متطوعة في تدريس القرآن الكريم.
2: وجوه في الظل.
0: وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بحول الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
6: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة.
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
14: القارئ الصغير رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشق.

0: عيد بركة، عمري 10 سنوات.
1: الحسن يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا ومعلما. مرحبا الحسن.
0: مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: بخير.
1: ما شاء الله، أنت الحين جاي من بركة؟
0: نعم.
1: أنت طالب متفوق في مدرسة عمرو بن الجموح.
0: نعم.
1: خبرني كيف كانت درجاتك؟
0: كانت أغلبها عالية.
1: آها. وعالية في أي مواد؟
0: في المواد الأدبية.
1: آها. المواد العلمية كيف؟
0: أيضا كانت عالية.
1: ممتاز. يعني كم يعني عالية؟ يعني 90 80؟
0: 100.
1: ما شاء الله عليك. 100%؟
0: 100%.
1: أي مادة أخذت فيها 100%؟
0: العلوم.
1: ما شاء الله عليك. إذا ما تقول لي عالية، قول لي عالية جدا. أيوة وصح. آه. وتحب القراءة طبعا.
0: نعم.
1: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
0: قصص الأنبياء وقصص الصحابة. تفسير القرآن بطريقة مبسطة.
1: ممتاز. إيش تعرف من قصص الأنبياء؟
0: قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا أيوب.
1: إيش قصة سيدنا أيوب؟
0: أنه جاءه مرض غريب، وعندما جاء هذا المرض ذهب بعيدا، وكانت زوجته تعمل في بيوت الناس، وعندما كانت تعمل كانت تأخذ أجرا زهيدا، وبعدها لم يرد الناس أن تعمل لديهم لأنها قد تنقل مرض زوجها، وعندها قصت شعرها وباعته وجلبت بعض المال واشترت الأكل لكي يأكل منه سيدنا أيوب عليه السلام.
1: جميل.
0: وحينها عندما حضرت الأكل إليه قال: من أين هذا الأكل؟ قالت: لقد حصلت على المال. قال: من أين؟ فعندما أردته شعرها قال: لماذا فعلت هذا؟ قالت: لأجل أن تأكل يعني. وحينها أقسم أن يضربها بعد أن يشفى 100 جلدة. وبعدها جاءت آية بأن يذهب ويغتسل ماء بارد، وبعد أن اغتسل شفي، ولكن الله رأف بها وقال أن تضربها ضربة واحدة بعصا خفيفة.
1: والعصا فيها 100 غصن صح؟
0: أيوة.
1: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك، يعني طريقة سردك جميلة. تخليني أطلب منك أيضا قصة سيدنا موسى، أكيد تعرفها ما دام قلت لي. أحكي لي بنفس جمال سردك لقصة سيدنا أيوب.
0: عندما ولد سيدنا موسى رأت أمه في المنام وحيا بأنها يجب أن ترميه في النهر، وعندما رأته أخبرت زوجها وذهبت ورمته في النهر، وعندما رمي في النهر وصل إلى قصر فرعون، وعندما وصل رأوه وأخذته زوجة فرعون التي اسمها آسيا، وعندما أخذته ربته حتى كبر، وعندما كبر لم تكن تعرف بأن أمه هي تلك المرأة هي أمه.
1: من زوجها آسيا قلت لي؟
0: آسيا فرعون.
1: فرعون صحيح. ممتاز يا الحسن. إنزين، الحين تحكيت لي قصة نبيين، أريدك تحكي لي بعد شيء من قصص الصحابة.
0: قصة مصعب بن عمير. عندما ولد مصعب كان فتى غنيا، وكانوا يلقبونه بفتى مكة من شدة غنائه. وبعدها رأى أن الإسلام هو الدين الحق، وعندما أسلم منعته أمه أن يدخل بيتها ومنعته عن المال كله، وبعدها ذا هو أسلم وبقي على إسلامه وثبت وصار فقيرا جدا لدرجة أنه لم يكن يملك أكلا. وعندما صار فقيرا صارت أمه تقول له: عد إلى الكفر، وكان يقول لا. وبعدها أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لكي يعلم الناس، لأنه كان لديه علم كثير.
1: نعم، ولذلك كان هو أول إيش؟
0: سفير في الإسلام.
1: أول سفير في الإسلام، ما شاء الله عليك. ممتاز ممتاز يا الحسن. طيب، غير قصص الصحابة والأنبياء قريت كتب ثانية؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: كتاب استمتع بحياتي.

0: حضرتك؟
1: لمحمد العريفي.
0: نعم.
1: عن ايش يتكلم؟
0: كيف تتعامل مع الناس بطبائعهم وكيف يفهمونك؟ ويروي قصصا قديمة وأشعارهم هذا.
1: ممتاز ممتاز يا حسن، ممتاز. تشارك في نشاطات في المدرسة؟
0: نعم.
1: ايش تشارك؟
0: أشارك في الإذاعة.
1: أها، ايش دورك في الإذاعة؟
0: أحيانا أكون المقدمة، وأيضا أشارك في المسابقات التي تقيمها المدرسة.
1: جميل، إيش شارك من المسابقات؟
0: في رمضان كان هناك مسابقة لحفظ سورة ياسين وشاركت فيها.
1: أها، وحفظتها؟
0: نعم، شاركت فيها وفزت.
1: أيوة، ممتاز. إذا إيش رأيك تسمعني شيء من سورة ياسين؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا حسن، ممتاز ما شاء الله. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟ قلنا لعب كرة القدم، صحيح؟
0: نعم.
1: تلعب وين تلعب؟ في البيت ولا في المدرسة ولا في الحارة ولا وين؟
0: ألعب في البيت وفي المدرسة.
1: آه. وإيش مركزك في اللعب؟
0: مهاجم.
1: مهاجم. تسجل أهداف؟
0: نعم.
1: آه. من يعجبك من المهاجمين في العالم؟
0: ليونيل ميسي.
1: ليونيل ميسي. تعرف وين يلعب الحين؟
0: نعم.
1: وين؟
0: إنتر ميامي.
1: ما شاء الله عليك، ثقافتك الرياضية ممتازة. وتتابع دوريات أوروبية؟
0: نعم.
1: مش تابعت أي دوري؟
0: الإنجليزي.
1: إنجليزي. من تشجع في الدوري الإنجليزي؟
0: أرسنال.
1: أرسنال هو متصدر الحين، صح؟
0: نعم.
1: ومن ينافسه؟
0: السيتي.
1: مانشستر سيتي. ما شاء الله عليك، معلوماتك رائعة. والدوري الإسباني ما تتابعه؟
0: أتابعه.
1: انت تشجع الريال ولا برشلونه؟
0: برشلونه.
1: اوه، برشلونه انت، ما شاء الله، عشان كذا تحب ميسي. من احسن لاعب في برشلونه الحين؟
0: الحين
1: ايوه،
0: لامين يامال.
1: لامين يامال مصاب ولا ما مصاب؟
0: اخر مباراه كان لعب لها ضد الاتلتيكو.
1: ايوه، لكن مشكله طبعا احنا نسجل هذه الحلقه هو مصاب، وتقريبا بيظل لنهايه الموسم ما أيوة. ما بيلعب. ممتاز يا حسن، ممتاز. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
0: أطمح أن أكون معلما وكاتبا.
1: معلما وكاتبا. ليش معلما؟
0: لأني أعلم الطلاب وفيها أجر.
1: فيها أجر.
0: وأساعد الناس.
1: أي مادة تحب تكون معلم؟ تربية إسلامية ولا لغة عربية ولا إنجليزي؟
0: اللغة العربية.
1: اللغة العربية.
0: نعم.
1: أنت والدك طبعا معلم، صح؟
0: نعم.
1: معلم إيش؟
0: رياضيات.
1: رياضيات. وليش ما تحب تكون رياضيات مثل والدك؟ لا، لازم لغة عربية.
0: أحب الرياضيات لكن لأني متفوق في المواد الأدبية.
1: آها، أنت تحب الأدب إذن.
0: نعم.
1: عشان كذا أيضا تتمنى تكون كاتبا.
0: نعم.
1: كاتبا يعني تكتب شعر ولا قصة ولا مقالات ولا إيش تتمنى تكتب؟
0: أكتب يعني قصص.
1: قصص. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير معلم كبير في المستقبل وكاتب كبير أيضا.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمة؟
1: أيه.
0: قول الشاعر الشافعي حين قال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
1: الله، جميل هذه الحكمة للإمام الشافعي. يعني إيش؟ اشرح لي إياها، إيش معناها؟
0: بمعنى أن لا تتكلم عن الناس وتعيب عليهم.
1: لأنك أنت أيضا
0: فيك
1: عيوب وقد يعيبون عليك أيضا، صح؟
0: نعم.
1: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك. إذن الحسن بن طلال بن طالب البلوشي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة عمرو بن الجموح للتعليم الأساسي في ولاية بركة. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، شكرا لكم على استضافتكم الجميلة.
1: تسلم، ما شاء الله عليك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: سماع عيسى، السهر في قلب الوردة. سماع عيسى شاعر من عمان، من مواليد عام 1953. له العديد من المجموعات الشعرية، منها امرأة مثل ماء الينابيع، ماء لجسد الخرافة، نذير بفجيعة الماء، مناحة على أرواح عابدات الفرفارة، منفى سلالات الليل، دم العاشق، غيوم، أبواب أغلقتها الريح، وغيرها من الأعمال الشعرية، فضلا عن تجربته في الكتابة السينمائية والمسرحية والمقالات والمساهمات النثرية الأخرى. هذه محاولة لرسم الشاعر سماع عيسى بالكلمات. أنت الوحيد بيننا أيها الشاعر الذي رمى ورودا على قبور الأصدقاء والأمهات والأطفال، حتى قبل أن يموتوا وحتى بعد أن مت أنت. وأنت الوحيد الذي آمن بيننا بأن الموت طفل لم تلده امرأة بعد. وأنت الوحيد الذي امتدح لا شيء لأنه وردة المنفى. من بين أسماء التجربة الشعرية في عمان، لن نتعرف على أوثق وأدل من سماع عيسى في حمل ثيمة الموت والفقد والغياب والفجيعة، سواء كان ذلك معادلا للحياة كما قد يرى البعض، أو استمراء واستغراقا في تلك الرحلة الغيبوبية الذاهلة، في تلك اللعنة الأبدية التي لا تزهر إلا كلمات بسيطة كأنها لا شعر بل شوق، وكأنها لا تحبل بمعنى بل بيتم مشدود إلى يتم، وكأنها لا تتقرى إلا افتراسات قدرية تفتح فخاخها في مجهول الكائن وفي سيرته العبثية، تلك التي يسردها من عل شاعر يعاف الجدل المقيت والخصومة التالفة، ويذهب في عزلته إلى أقل القول وإلى أكثر الصمت. إنه الغريب الذي يقود قافلة بلا أجراس في بهيم الليل، بينما بضاعتها نشيج الأمهات وأكفان الموتى، وأعناق مطاياها تسير خفافا في العتمة المتبطلة وفي الهواء الأزلي الذي يشبه ورقة خريفية سقطت من شجرة نائمة، وبكسر خبز الزاهدين، وبإيماءة من سان جون بيرس، أو التفاتة إلى إيف بونوفوا، أو احتطاب غريب من أمين صالح أو بول شاول أو ناصر المنجي، يذهب سماع عيسى في مشروع كلماته باحثا عن حضن وعن أرومة، عن دفء وعن ظل، عن متكأ وعن شفاعة، عن ملجأ وعن لقيا، لكنه في آخر الأفق لا يمد يده ولا يرسل طرفه إلا إلى شجرة العدم الخلاق، وإلى الينابيع المسمومة الشبقة الجذيرة، وإلى زهرة موته التي يقبلها كل صباح.

0: يبدو من مسرد كتب سما عيسى، بالإضافة إلى إصداراته المنشورة بين عامي 1984 وحتى الآن، أن هناك مخطوطة له تحمل عنوان امرأة مثل ماء الينابيع، كتب نصوصها بين عامي 1974 و 1980، وهي إضمامة نصوص نشرها في كل من الثقافة الجديدة اليمنية والحكمة اليمنية والكلمة اليمنية وإضاءة المصرية وأوراق الإماراتية. وفي هذه المجلة الأخيرة تم نشر النص الذي يحمل عنوان المجموعة، وقد يثير ذلك تساؤلات في محلها أو في غير محلها عن أسبقية كتابة قصيدة النثر في عمان، إذا علمنا أن الشاعر سيف الرحبي قد أصدر أولى مجموعاته الشعرية نورسة الجنون في دمشق عام 1980، وإذا علمنا أيضا أن تاريخ نشر أول كتاب شعري لسما عيسى هو في عام 1984 بعنوان ماء لجسد الخرافة بباريس. على مؤرخي النقد والكتابة إذن أن يتحفون بالإجابة على سؤال أي من هذين الشاعرين قد ابتدأ الفعل الشعري الجديد، أي قصيدة النثر. سما عيسى الذي ابتدأ نشره في المجلات وهو في 21، ونشره الكتابي الأول في عام 1984، أم سيف الرحبي الذي نشر نورسته في عام 1980، والذي هو من مواليد عام 1956؟ لا شك أن الساحة الثقافية للإجابة عن سؤال كهذا ستشهد بكثير من الطرافة، حالة كتلك التي تحدث عنها النقاد والشعراء والمؤرخون فيما يتعلق بقصيدة التفعيلة العربية، وعما إذا كانت أسبقيتها للسياب أم لنازك أم لمحمود البريكان أم لحجازي أم للويس عوض. يزاحم سما عيسى البقع المكانية كأنها هو وكأنه هي، يقارب الدروب والأزقة المخضلة بالذكرى والحنين والنشيد والدمع كأنه هي وكأنها هو، معجونا بطمي الأرض مسمدا بأنينها وحنينها، كأنه شجرة من أشجارها وفسيلة من فسائلها النادرة، بل هو إحدى تلك الأشجار والفسائل دون ما استعارات لغوية أبدا. ذلك ما فعله مخياله الأسمر في فضاءات ونداءات وأتربة الحوية والفرفارة وفنس وغرفته مهد في قرية العامرات وغيرها، متوجا تجربته الشعرية بنصها الطويل سمهرم، والذي كتبه إثر زيارته لشاطئ خروري بالقرب من مدينة صلالة. يقول: لكنني أغني لك يا سمهرم أغنية العاشقين، وحيدا أناديك وأنادي جمالك الحزينة البيضاء، أنادي بغاياك المقدسات وصبايا الجمال كأنهن قطع من جبال الصمت. هناك تماما التمعت فكرة القصيدة حين رأى قافلة من الجمال تشد نفسها في خيط غير مرئي متجهة صوب البحر قبالة ميناء موش القديم، كأنها تستعيد سيرة أولى في ندف حنيني يضرب أعماقها. في تلك اللحظة المبرقة لم ينس سما عيسى أن يأخذ الأطفال في نشوته الروحية أيضا، حيث يكتب عن طفل حزين يتساقط عليه المطر وعن أطفال مشردين في الطرقات: لست أنت غير الخبزة التي يقضمها الأطفال المشردون في طرقات بابل القديمة. من كان يصدق حقا أن ذلك الطفل المسمى عيسى المولود في وادي العور في مسقط القديمة عام 1953 سيكون نافذ البصيرة إلى هذا الحد وخائرا حتى القوة، وجميلا حتى الشعر، وحتى اسمه الدنيوي الداثر في سيرة الميلاد عيسى تأبطه هذا القفار للأثر، وذهب به إلى منزلة الشعر، وأضاف أمامه سماء كي يتشكل في ملكوت الفن وفي زرقة الحلم، وكي يتقنع به ضد اليومي السيال كسموم الحياة، وكعالة الشعراء الذين لا يكتفون بسماء واحدة أو سابعة، فقد استمرأ السماوات وأطلق اسم سماء على ابنته التي قامت بالتمثيل في حضور واعد الأفلام القصيرة الثلاثة التي كتب سيناريوهاتها الشاعر نفسه، بنت غربة الزهرة الكارثة، مهيئا للواقع أن يتناسل من الفن، وللقناع أن يكشف عن طفولة، وللإسم الأدبي أن يحبل بوليد من لحم ودم وأنفاس وحياة مديدة أخرى. بشيء من لهفة النبوة والحنين إلى عيسى، ذهب سماء إلى تاج شوكه المرسوم على غلاف دم العاشق إحدى مجموعاته الشعرية، مستحضرا ذلك الوقر وتلك الإهانة القدرية التي أطلقها يسوع مثل صرخة بلا نهاية: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لا نزقا ولا بهلوانا، لا ساحرا ولا عارفا، لا بليغا ولا صاحب مصحف، لكنه مع ذلك يتقدم دون منافسة أو مباراة إلى منتصف حال الشعر وإلى مقامه الأسمى. سمع عيسى السهر في قلب الوردة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، يشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من التطور العلمي تتقاطع فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي مع علوم الفضاء بصورة غير مسبوقة، مما أدى إلى نشوء منظومة معرفية وتقنية قادرة على إحداث تحولات جوهرية في أساليب الاستكشاف الفضائي. وقد أصبحت وكالات الفضاء العالمية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المهمات وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية المعقدة، ويعود ذلك إلى قدرة هذه التقنيات على التعامل مع كميات هائلة من المعلومات بسرعة ودقة وكفاءة مرتفعة. كما أسهمت التطورات الحديثة في التعلم الآلي والتعلم العميق في توسيع نطاق التطبيقات الفضائية بشكل كبير، ونتيجة لذلك بات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات التي تدفع قطاع الفضاء نحو آفاق أكثر تطوراً واستدامة. تعتمد علوم الفضاء الحديثة على تدفق مستمر من البيانات القادمة من الأقمار الاصطناعية والتلسكوبات والمسابير والمركبات الجوالة المنتشرة في أرجاء النظام الشمسي، وتنتج هذه المنظومات ملايين القياسات والصور يومياً، الأمر الذي يجعل تحليلها بالوسائل التقليدية أمراً بالغ التعقيد. وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي من خلال قدرته على تصنيف البيانات والتعرف إلى الأنماط واكتشاف المؤشرات العلمية الخفية التي قد لا تكون واضحة للباحثين عند الفحص الأولي. وقد أثبتت الدراسات أن خوارزميات التعلم الآلي تساعد على تسريع عمليات التحليل وتحسين جودة النتائج العلمية، كما تمكن العلماء من الاستفادة القصوى من الموارد الرقمية المتاحة. ولذلك أصبح الذكاء الاصطناعي مكوناً رئيسياً في البنية التحليلية للبرامج الفضائية المعاصرة. مستمعينا الكرام، تمثل مهمة استكشاف المريخ نموذجاً بارزاً لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضاء، فالمسافة الشاسعة بين الأرض والكوكب الأحمر تؤدي إلى وجود تأخير زمني في الاتصالات، مما يجعل التحكم المباشر بالمركبات الجوالة أمراً محدود الفعالية. ولهذا السبب تم تطوير أنظمة ملاحة ذاتية تسمح للمركبات بتحليل البيئة المحيطة وتحديد العقبات واختيار المسارات المناسبة بصورة مستقلة. وتشير وكالة ناسا إلى أن مركبة بيرسيفيرنس تستخدم أنظمة قيادة ذاتية متقدمة مكنتها من تنفيذ نسبة كبيرة من عمليات الحركة دون تدخل مباشر من الأرض، وقد ساعد ذلك على توسيع نطاق الاستكشاف العلمي ورفع كفاءة تنفيذ المهام الميدانية، كما وفر للباحثين فرصا أكبر لجمع العينات والبيانات الجيولوجية المهمة. برزت أهمية الذكاء الاصطناعي أيضاً في مجال مراقبة الأرض من الفضاء، حيث تستفيد المؤسسات العلمية والبيئية من الصور الفضائية لرصد الظواهر الطبيعية ومتابعة التغيرات المناخية. وتستخدم الخوارزميات الذكية لتحليل البيانات المستخرجة من الأقمار الاصطناعية وتحديد مؤشرات الجفاف والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وتلوث المياه والهواء. كما تساعد هذه التقنيات في دعم عمليات الاستجابة للكوارث من خلال توفير تحليلات سريعة ودقيقة للمناطق المتضررة. وقد أظهرت برامج ناسا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة صور الأقمار الاصطناعية يمكن أن يسهم في تحسين قرارات الجهات المختصة أثناء الأزمات، وهذا يجعل الفضاء أداة فاعلة لخدمة الإنسان والبيئة في آن واحد. وفي مجال علم الفلك، لعب الذكاء الاصطناعي دوراً متنامياً في دعم جهود البحث عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية. فالتلسكوبات الفضائية ترسل بيانات ضخمة ومعقدة تتطلب وسائل متقدمة للتحليل. ومن خلال تقنيات التعلم الآلي أصبح بالإمكان فحص الإشارات الضوئية واكتشاف أنماط قد تشير إلى وجود كواكب تدور حول نجوم بعيدة. وقد ساعدت هذه الأدوات الباحثين على تسريع عمليات التحقق العلمي وتقليل الوقت اللازم لفحص البيانات، كما أسهمت في تحسين دقة النتائج وتقليل احتمال الخطأ البشري. ويعد ذلك خطوة مهمة نحو فهم أوسع لتركيب الكون وإمكانية وجود بيئات مشابهة للأرض في أماكن أخرى. أصبحت إدارة المهمات الفضائية الحديثة أكثر كفاءة بفضل إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والتحكم، إذ تستطيع هذه الأنظمة متابعة أداء المركبات الفضائية وتحليل مؤشرات التشغيل واكتشاف الأعطال المحتملة قبل تفاقمها. وتسعى وكالة الفضاء الأوروبية إلى تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات التنبؤ بالأعطال وإدارة المخاطر التشغيلية على متن المحطات والمركبات الفضائية. ويسهم هذا النهج في تحسين عوامل الأمان وتقليل احتمالات الفشل أثناء الرحلات طويلة المدى، كما يساعد على خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالصيانة والتدخل البشري. مستمعين الأعزاء، تمثل الاتصالات الفضائية أحد المجالات الحيوية التي بدأت تستفيد بشكل واضح من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فإدارة شبكات الأقمار الاصطناعية تتطلب معالجة مستمرة لكميات كبيرة من البيانات وضمان تدفق المعلومات بكفاءة عالية. وتساعد الخوارزميات الذكية في تنظيم حركة البيانات وتحسين استخدام الموارد المتاحة والتنبؤ بالمشكلات الفنية قبل وقوعها، كما تسهم في تحسين جودة الاتصالات بين المحطات الأرضية والأقمار الاصطناعية. وفي ظل التوسع العالمي في مشاريع الاتصالات الفضائية والإنترنت الفضائي، يتوقع أن يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه عنصراً أساسياً في البنية التحتية للاتصالات المستقبلية. تكتسب تقنيات الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة في عمليات الهبوط على الأسطح الكوكبية، وهي من أكثر المراحل خطورة في أي مهمة فضائية. فالمركبات الحديثة باتت تعتمد على أنظمة رؤية حاسوبية متقدمة قادرة على تحليل الصور والمجسات بشكل لحظي واختيار المناطق الآمنة للهبوط وتجنب الصخور والحفر والعوائق الطبيعية. وينظر إلى هذه التقنيات بوصفها عاملاً رئيسياً في زيادة معدلات نجاح المهمات المستقبلية، كما أن الاعتماد على الأنظمة الذكية يقلل من تأثير تأخر الاتصالات مع الأرض، ويفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أكثر تعقيداً واستقلالية خلال السنوات القادمة. مستمعينا الكرام، لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تشغيل المركبات الفضائية فحسب، بل امتد إلى تدريب رواد الفضاء وتأهيلهم للمهمات المستقبلية. فقد طورت وكالة الفضاء الأوروبية برامج تعتمد على الواقع الافتراضي والواقع المعزز المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير بيئات تدريبية تحاكي ظروف العمل الحقيقية في المدار أو على أسطح الأجرام السماوية. وتتيح هذه التقنيات إنشاء سيناريوهات متنوعة تتكيف مع مستوى أداء المتدرب وقدراته، كما توفر تحليلات دقيقة تساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء التشغيلية، ويعزز ذلك جاهزية الأطقم البشرية للتعامل مع التحديات غير المتوقعة أثناء الرحلات الفضائية. من الناحية الاقتصادية، تفتح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الفضاء آفاقاً واسعة للنمو والاستثمار، فقد باتت الشركات الخاصة شريكاً أساسياً في برامج الفضاء العالمية، مستفيدة من تقنيات التحليل الذكي والأتمتة والروبوتات المتقدمة، وتساعد هذه الأدوات على تحسين إدارة المهمات وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، كما تدعم تطوير خدمات جديدة تشمل مراقبة الأرض والاتصالات الفضائية. ويؤكد خبراء الصناعة أن هذا التكامل يسهم في تعزيز نمو اقتصاد الفضاء العالمي بوتيرة متسارعة. وبالرغم من الإنجازات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تقنية وعلمية تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في الفضاء. ومن أبرز هذه التحديات ضرورة ضمان موثوقية الخوارزميات وقدرتها على العمل في بيئات تتسم بالإشعاعات العالية ودرجات حرارة متطرفة، كما يتطلب الأمر تطوير معالجات إلكترونية تتحمل الظروف الفضائية القاسية من دون التأثير على الأداء. إضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة المستقلة، وتحرص وكالات الفضاء على معالجة هذه التحديات من خلال برامج بحثية متخصصة وشراكات مع المؤسسات العلمية والصناعية. مستمعين الأعزاء، ومن المجالات الواعدة التي يستفيد فيها الذكاء الاصطناعي معالجة مشكلة الحطام الفضائي المتزايدة في المدار الأرضي، إذ تنتشر آلاف الأجسام الصناعية القديمة وبقايا الصواريخ والأقمار المتوقفة عن العمل في الفضاء القريب من الأرض، وتستخدم الأنظمة الذكية في تحليل المدارات والتنبؤ بمخاطر الاصطدام المحتملة بين هذه الأجسام والأقمار العاملة، ويساعد ذلك الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة وتجنب خسائر مالية كبيرة. مستمعينا الكرام، تتجه المؤسسات الفضائية العالمية اليوم نحو بناء منظومات متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة ضمن رؤية موحدة للاستكشاف الفضائي. وتشمل هذه المنظومات استخدام التوائم الرقمية والمحاكاة الذكية وتقنيات الواقع المعزز والأنظمة الذاتية. وتشير الخطط البحثية لوكالة الفضاء الأوروبية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيشارك في مختلف مراحل المهمات المستقبلية، بدءا من التصميم والتخطيط وصولا إلى التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر. ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا لأهمية التقنيات الذكية في تحقيق أهداف الاستكشاف البشري خارج الأرض. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في سنة 1948 حصلت أمطار غزيرة جدا على جنوب الجزيرة العربية في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحمار. كان الحمار مطر شديد جدا شمل منطقة الخريف بأكملها وأكثر من منطقة الخريف، وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذا الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949 أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، ويوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل من حيث، لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على غرب ظفار كانت ناشفة خالية من الرطوبة. وهذا أمر يحتاج له قراءة أكثر هدوءا، ويحتاج له دراسة حقيقية معمقة تدرس وضع الرياح في ذلك الوقت والسبب الحقيقي الذي حدث لهذه المنطقة غرب جنوب الجزيرة العربية المتأثر بالخريف من عفول إلى حوف. هذه المنطقة كلها في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لم يحدث لها أي تأثر بالخريف، لكن الأهالي في هذه المنطقة أيضا استطاعوا الصمود في العام الأول، العام الثاني وصلوا إلى مراحل الجدب، شهر 5 شهر 4 فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية. نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وتصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. إلى التفاصيل، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أن يده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته أعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على السفن في إحداث تصعيد بين الجانبين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال الأيام الماضية. من جهته ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن كانت تحاول العبور في المنطقة. يأتي هذا في وقت أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم. وقال ترامب أن إيران غير قادرة على الصمود لفترة أطول، معتبرا أن الأمر يتطلب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات. وتثير الكلفة المرتفعة للوقود خشية الحزب الجمهوري من تكبد هزيمة ساحقة في انتخابات منتصف الولاية التي تشمل تجديد كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. في المقابل يأمل الديمقراطيون بانتزاع السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما من المعسكر الرئاسي. قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين مما أدى إلى سقوط قتيل. كما أشارت المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات شفرة والقنطرة والمنصوري ووادي بلدة زبقين في الجنوب.
لقي 14 شخصا مصرعهم جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب بشمال غرب سوريا. وقالت السلطات السورية إن أسلحة ومخلفات الحرب كانت مخزنة في الموقع قبل نقلها إلى مكان آخر، وإن عددا من أفراد الأمن أصيبوا أيضا في الانفجار الذي أعقبته انفجارات متتالية أعاقت جهود إخماد الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال جيروم بونافون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر في كلمة خلال اجتماع المجلس لبحث الملف الليبي، قال إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وتدفع للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب. وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية المعنية بهذا الاتفاق وتشجيعهم على العمل من أجل تنفيذه. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزامها في ملف النووي، في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران، واعتمد القرار ب 23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وفي تصريح أدلى به للصحفيين قال ترامب إن بوتين يريد إبرام صفقة، وإذا كان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة فسيكون ذلك جيدا جدا. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غدا إعلان الكريملين أن بوتين وترامب بحثا في النزاع الدائر في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة، ووصفتها موسكو بأنها بناءة وصريحة للغاية. شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في معرض فارما إكسبو الهند 2026 الذي أقيم بالعاصمة نيودلهي من خلال الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. كما شاركت الهيئة في جناح سلطنة عمان ومنصة التجارة والاستثمار في المعرض الذي مثل منصة لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات الهندية والدولية وبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار. وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى التعليمي أطلق عليها اسم إتقان، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان. وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجمعية العمانية للطاقة أوبال برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية ودعم تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تعزيز التوطين من خلال إحلال الكفاءات في عقود التشغيل والصيانة. نظمت وزارة العمل بمحافظة ظفار معرضاً للفرص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وشهد المعرض طرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في عدد من المجالات بما يعكس توفير مسارات عملية للتوظيف وفتح المجال أمام هذه الفئة للاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل. وإلى الخبر الأخير، حيث مواكبة للنمو السكاني والعمراني تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة تتجاوز 16 مليونا و700 ألف ريال عماني بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد. وأكدت الشركة على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خططها لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية
وتوسيع نطاقها. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وتصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلة النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: مع عبد الله البحراني.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعت الجادرجي.
5: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي.
6: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
4: راسم بدران.
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي.
8: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
8: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شاركت شرطة عمان.
0: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.
4: أبوي أبوي، وش دور الشرطة؟

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العين الساهرة. مستمعينا، مع بدء العام الدراسي تشهد الطرقات بشكل عام حركة مرورية نشطة مع بدايات الصباح وعند نهاية مواعيد العمل وانتهاء اليوم الدراسي، وقد يلاحظ بطبيعة الحال نوع من الكثافة المرورية في الطرق والتقاطعات الرئيسية وبالقرب من المدارس. لذلك عملت شرطة عمان السلطانية على تطبيق خطة تركز على رفع انسيابية الحركة المرورية ومستويات السلامة خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، لا سيما في أوقات الذروة، إضافة إلى معالجة الاختناقات المرورية، فضلا عن متابعة السلوكيات والمخالفات التي تشكل خطرا على الطلبة ومستخدمي الطريق. للحديث أكثر حول هذا الموضوع والتعرف على جهود شرطة عمان السلطانية في تأمين سلامة أبنائنا الطلبة وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال هذه الفترة، ينضم معنا في استوديو العين الساهرة في حلقة اليوم المقدم الركن أحمد بن حمد البرطماني، مدير إدارة الحوادث المرورية بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية. أهلا وسهلا بك سيدي.
1: أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
0: أهلا سيدي. بطبيعة الحال مع انطلاق كل عام دراسي جديد تشهد الحركة المرورية في محيط المدارس وبعض التقاطعات الرئيسية ازدحام وكثافة مرورية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، دعنا نتعرف أكثر على تفاصيل الخطة المرورية التي وضعتها شرطة عمان السلطانية لإدارة وتسهيل حركة السير.
1: بداية نهني الطاقم الإداري وأبنائنا الطلبة بداية العام الدراسي، نتمنى لهم التوفيق في ذلك. بشكل عام يعني تراقب شرطة عمان السلطانية الوضع المرور في مختلف القطاعات ومن ضمنها والقطاع المرتبط بحركة وبداية العام الدراسي، وتقوم بوضع الخطط لضمان انسيابية الحركة المرورية. ومع بداية هذا العام الدراسي تقوم شرطة عمان السلطانية بتفعيل هذه الخطط، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية ولرفع مستوى السلامة المرورية في محيط المدرسة والطرق المؤدية إلى هذه المدارس. طبعا تتضمن الخطة بداية من تكثيف التواجد المروري الميداني في مختلف التقاطعات والمناطق التي تشهد كثافة في الحركة المرورية، إضافة إلى بالقرب من المدارس. إضافة إلى ذلك هناك العديد من البرامج المرتبطة بهذا الجانب، سواء كان من خلال تفعيل الجانب التوعوي أو من خلال كذلك الشراكة الأساسية التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية لدى وزارة التعليم.
0: نعم، جهود كبيرة ومقدرة بلا شك. للأسف تصاحب الحركة المرورية الكثيفة أيضا بعض من السلوكيات الخاطئة والخطرة بلا شك من قبل بعض السائقين، خصوصا بالقرب من المدارس والتي من الممكن أن تهدد سلامة الطلبة. ما هي أبرز المخالفات والبلاغات التي ترصدونها خلال هذه الفترة من العام؟
1: أبرز المخالفات والسلوكيات التي هي تصاحب بداية العام الدراسي قد يكون الوقوف العشوائي أمام المدارس، إضافة كذلك إلى استخدام الهاتف المحمول سواء فيما تحدثنا من سائقين الحافلات أو مستخدمين الطريق بشكل عام. كذلك تظهر بعض السلوكيات المتعلقة بالتجاوز من أكتاف الطريق، السرعة الزائدة كذلك في بعض الأحياء السكنية.
0: لكن ما هي الأسباب التي تقود البعض إلى القيام بهذه المخالفات أو السلوكيات الخطرة خصوصا بالقرب من المدارس؟
1: نعم، هي بشكل عام هي الأسباب متعددة. يعني هناك يعني في التزام جيد من مستخدمين الطريق، لكن يعني نعتقد بأن يعني الاستعجال قد تكون من ضمن الدوافع والأسباب التي تدفع بعض مستخدمين الطريق إلى تجاوزات التي يعني تظهر في خلال أوقات الذروة، خاصة في الفترة الصباحية التي تشهد في بعض الأحيان بعض التجاوزات أو الوقوف العشوائي أمام بوابات المدارس، يعني رغبة في يعني نزول الطالب بأقرب مكان إلى البوابة.
0: نعم، رغم كل الجهود المبذولة التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات، إلا أننا لازلنا نرى بعض الحوادث التي تقع على الطلبة. ما هي أبرز الحوادث التي لا سمح الله قد تقع على أبنائنا الطلبة خلال العام الدراسي والتي تؤثر على سلامتهم في محيط المدارس؟
1: حديثا عن موضوع الحوادث المرورية يعني يعتبر في غاية الأهمية، لأن القصد أساسا من كل الإجراءات التي تتم سواء من خلال التواجد الميداني لدوريات الشرطة أو سواء كان فيما تحدثنا عن قضية التوعية التي يعني تقوم بها شرطة عمان السلطانية لدى وزارة التعليم هو عدم وقوع هذه الحوادث المرورية. بعض الحوادث المرورية ملازمة منذر والمستمعين كذلك قد يكون يعني نستذكرها اللي هي وقعت في تدهور بعض الحافلات في بعض المحافظات، وبعض الحوادث التي هي سجلت نتيجة للتصادم بين الحافلة وحافلة أخرى أو بين حافلة وشاحنة أو بين حافلة ومركبة، يعني والتي أدت إلى وقوع بعض الإصابات التي تراوحت بين البسيطة والمتوسطة. حوادث كذلك التي تقع في المقربة من محيط المدارس هي قد تكون الشائعة هي حوادث الدهس، دهس الطلاب طبعا يعني خاصة بالنسبة للمرحلة الأولى. الطلاب بطبيعة الحال في هذه المراحل يكون أعمارهم يعني تراوح من 7 إلى 10، وبالتالي أطوالهم كذلك قد لا تمكن سائق المركبة من أنه هو يشاهد عبور الطلاب أو مروره من خلف هذه المركبات. كذلك سجلت بعض حوادث الدهس سواء كان من الحافلة ذاتها أثناء عودتهم من المدارس وباتجاههم إلى مكان سكنهم أو من مستخدمين الطريق الآخرين. كذلك سجلت بعض حوادث نسيان الطلاب داخل الحافلات.
0: حوادث مؤسفة بلا شك، ونسأل الله ألا تتكرر هذه الحوادث في الأيام القادمة وطوال العام بإذن الله تعالى. لنتعرف أكثر على حيثيات هذه الحوادث حتى نقرب الصور أكثر للمستمع ولكي نتفادى جميعا بإذن الله هذه الحوادث، دعنا نبدأ بالحديث عن حوادث الدهس. ما مدى خطورة هذه الحوادث على الطلبة وما الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث؟
1: نعم، يعني حوادث الدهس تعتبر من الحوادث الخطيرة. حوادث تقع بسبب عدم يعني تحقق سائق الحافلة من مرور الطفل، خاصة بعض الحوادث سجلت نتيجة دهسة الحافلة ذاتها للطالب سواء كان أثناء عودته إلى الخلف أو سواء كان أثناء استمراره إلى الأمام. الأسباب الأخرى كذلك هو عدم التزام بعض مستخدمين الطريق داخل الأحياء السكنية بالسرعة المحددة، ونحن نؤكد على هذه النقطة في غاية الأهمية. أثناء عودة أثناء يعني فترة الذروة سواء كان في الفترة الصباحية أو فترة الظهيرة أثناء عودة الطلاب، يعني بعض الأحياء السكنية بعض مستخدمين الطريق يعني تشاهد وتلاحظ بأنه يقوم يعني استخدام هذه المركبة بسرعات أو سياقتها بسرعة أي لا تتناسب مع ظروف الطريق، وبالتالي لا تكون لدى سائق المركبة الوقت الكافي حتى يستطيع أن يتمكن من تفادي أو التعامل مع مفاجآت الطريق.
0: نعم، ما الإجراءات الضرورية الواجب اتباعها حتى نتجنب وقوع مثل هذه الحوادث بدءا من ولي الأمر وسائقي الحافلات وجميع مستخدمي الطريق بشكل عام وصولا إلى الطالب نفسه؟
1: يعني نقول بالنسبة لبداية ولي الأمر يعني هو يعتبر الموجه في الأسرة، وبالتالي توجيه لأبناء الطلبة إلى كيفية عبور هذا الطريق واستخدام المعابر المخصصة إلى التحقق من يعني خلو الطريق من المركبات. إضافة لذلك نحن نؤكد إلى أن يعتبر الأب أو ولي الأمر بشكل عام هو القدوة، وبالتالي التزام نفسه بأنظمة وتعليمات المرور هو بحد ذاته يعتبر استثمار في الابن نفسه. عدم استخدامه للهاتف المحمول، التزامه بالسرعات المحددة كذلك هي تعتبر في نفس الوقت هي استثمار في كيفية تعليم هذا الطفل بأهمية الالتزام بهذه القوانين والأنظمة. بالنسبة لسائق الحافلة هو يعتبر يعني محور أساسي كذلك في هذه المنظومة، نقول إن يعني أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، عدم استخدام الهاتف المحمول، كذلك التحقق من صعود ونزول الطلبة داخل هذه الحافلة، والتحقق كذلك من يعني جلوسهم في المقاعد المخصصة، أي تصرف أي استخدام للفرامل بشكل مفاجئ لسائق الحافلة يؤدي بطبيعة الحال إلى اندفاع الطالب في حال عدم يعني وجود كل طالب في المقعد المخصص له. هذه من أبرز الجوانب يعني ما نوجه له بالنسبة لسائق الحافلة، والتي بإذن الله يعني تساهم بشكل أو بآخر في الحد من هذه الحوادث المرورية. الطالب كذلك أهمية أن يكون هو يعني مساعد لسائق الحافلة بأهمية الالتزام داخل هذه الحافلة، عدم التدافع أثناء الصعود أو أثناء النزول.
0: طبعا هذه الإجراءات ضرورية بلا شك وواجب على كل من أولياء الأمور وسائقي الحافلات والطلاب أنفسهم أيضا اتباعها حتى نتجنب جميعا وقوع هذه الحوادث. دعنا ننتقل بالحديث إلى حوادث نسيان الطلبة داخل الحافلات المدرسية التي بلا شك قد تؤدي إلى حدوث حالات اختناق لا قدر الله. ما هو واقع هذه الحوادث وما هي الأسباب التي تقف وراءها؟
1: نعم، هي قضية نسيان الطلاب في الحافلات من القضايا التي تؤرق المجتمع بطبيعة الحال، ووزارة التعليم بالتعاون مع شرطة طمان السلطانية وكذلك مع مختلف الشركاء يعني قامت بجهود كبيرة في هذا الجانب. العام الماضي سجلت بعض الحوادث للأسف الشديد، الوزارة طبعا يعني عملت في هذا الجانب من خلال مجموعة من التقنيات التي يعني تساعد سائق الحافلة للتحقق من عدم وجود أي طفل موجود داخل هذه الحافلة قبل إغلاق هذه الحافلة. كذلك يعني من ضمن الأسباب المرتبطة بهذا هو خاصة بالنسبة لي في حديثنا عن الأسابيع الأولى، يعني هو قد يكون التغيير النمط الذي كان يعني مستمر عليه الطالب في خلال الإجازة الصيفية، ومن ثم يعني يستوجب أولياء الأمور إلى الاهتمام بهذا الجانب يعني وكيفية أنه هو يقدر أن يتأقلم مع الوضع.
0: إذن كيف يمكننا اليوم تجنب حوادث نسيان الطلبة داخل الحافلة؟ ما هي حدود المسؤولية الملقاة على عاتق كل من أولياء الأمور سائقي الحافلات وأبنائنا الطلبة؟
1: هناك الكثير من الإجراءات التي عملت فيها وزارة التعليم بالشراكة مع شرطة طمان السلطانية وغيرها من الجهات لضمان عدم نسيان الطلاب داخل هذه الحافلات. أهمية تحقق سائق الحافلة من الحافلة ذاتها يعتبر الإجراء الأول من خلال يعني وصول سائق الحافلة إلى آخر المقاعد أو سواء كان من خلال التقنيات التي يعني أدخلت حديثا من خلال وجود بعض الأجهزة الموجودة في مؤخرة هذه الحافلات التي تلزم السائق الحافلة بالوصول إلى آخر الحافلة، ومن ثم أن سائق الحافلة أن يتحقق بعدم وجود طلاب يعني موجودين داخل هذه الحافلة. الجانب الآخر كذلك هو على ولي الأمر كذلك التحقق في التواقيت المرتبطة بعودة أبنائنا الطلبة إلى داخل إلى سكنهم، وبالتالي تأخير وصول هذا الطالب عليه يعني نقول التواصل بشكل مباشر مع إدارة المدارس. وزارة التعليم من خلال المديريات تعمل على نشر كافة الأرقام لهذه المدارس إلى أولياء الأمور، وبالتالي يتمكن هو من التحقق بالفعل أن هناك تأخير يعني لهذه الحافلة أو أن وقع سبب آخر لعدم عودة هذا الطفل إلى مقر سكنه. كذلك هناك في يعني نقول التزام على المدرسة بالتحقق من وصول جميع الطلاب إلى داخل هذه المدارس، ووزارة التعليم الآن يعني تقوم بالكثير من يعني البرامج، وهناك يعني برامج متعلقة بالتحول الرقمي لرصد يعني حضور وانصراف الطلاب، وذلك من خلال إشراك أولياء الأمور سواء من خلال رسائل أو إشعارات من خلال التطبيقات ووسائل التواصل الحديثة التي تمكن معرفة الطرفين سواء كان فيما تحدثنا عن المدرسة أو بالنسبة لولي أمر لضمان يعني انصراف وحضور الطلاب.
0: نعم، مسؤوليات كبيرة وإجراءات ضرورية وجب على الجميع اتخاذها في سبيل ضمان سلامة أبنائنا الطلبة بإذن الله. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، نعود بعدها لنستكمل الحديث حلقة اليوم حول موضوع العودة للمدارس وجهود شرطة عمان السلطانية في تأمين سلامة أبنائنا الطلبة.
2: عزيزي السائق، مع بداية العام الدراسي الجديد تذكر دائما الالتزام بالسرعة المحددة قرب المدارس، التوقف عند عبور الأطفال، كن يقظا عند الحافلات والممرات، وأخيرا تجنب استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة. أطفالنا أمانة، فلنحافظ عليهم.
0: عودة إليكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم العين الساهرة، ونستكمل حديث حلقة اليوم حول موضوع العودة للمدارس وجهود شرطة عمان السلطانية في تأمين سلامة أبنائنا الطلبة، مع ضيفنا في الاستوديو المقدم الركن أحمد بن حمد البرطماني مدير إدارة الحوادث المرورية بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية. أهلا مجددا بك سيدي.
1: أهلا وسهلا ملازم منذر وجميع المستمعين.
0: بلا شك أن شرطة عمان السلطانية في تعاون مستمر مع وزارة التعليم التي تسعى بدورها لتهيئة بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلبة. ما هي جوانب التعاون وما هي الإجراءات التي تتخذونها مع بداية كل عام وحتى خلال العام الدراسي بشكل عام والتي تأتي ضمن الجهود المشتركة لتأمين سلامة الطلبة؟
1: نعم، هناك في شراكة استراتيجية بين شرطة عمان السلطانية ووزارة التعليم تهدف إلى ضمان سلامة أبنائنا الطلبة في محيط المدرسة وخارج هذا المحيط. هذه الشراكة تشمل الكثير من المحاور، لعل أبرزها هو محور التدريس الذي يضمن الكثير من القيم والممارسات المرورية الأمن التي تسعى فيها وزارة التعليم إلى إدخالها ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل العمرية. هناك كذلك كثير من البرامج والورش التي تعقد في معهد سلام المروري وكذلك التي تعقد في محيط المدرسة والتي تهدف إلى ضمان إلى ترسيخ الوعي المروري لدى النشب. كذلك هناك في شراكة متعلقة بالرقابة الميدانية وذلك من خلال التواجد الشرطي في محيط المدرسة أو عند المواقع التي تشهد فيها كثافة للحركة المرورية.
0: نعم، بالحديث عن موضوع النقل المدرسي، طبعا الحافلة المدرسية تبقى عنصر مهم ومؤثر في سلامة الطلبة، لذا فإن جاهزيتها الفنية ومدى استيفائها لمعايير السلامة تضمن لهم رحلة آمنة. دعنا نتعرف على أهم معايير السلامة الواجب توافرها في الحافلة المدرسية.
1: طبعا أهم المعايير التي يستوجب أن تكون في هذه الحافلة أن تكون الحافلة مستوفية لاشتراطات السلامة الفنية المقررة، وذلك من خلال إدخال هذه الحافلة إلى الفحص الدوري والتحقق من سلامة مختلف مكونات هذه الحافلة، سواء فيما إذا تحدثنا عن إطارات هذه المركبة، نظام الفرمل الموجود في هذه المركبة وغيرها من الوسائل المتعلقة بتأمين سلامة هذه الحافلات. إضافة إلى ذلك، من ضمن المعايير هي مجموعة من المعايير التي وضعتها وزارة التعليم فيما إذا تحدثنا عن الذراع اللي هو يعني يستخدم مسايقين الحافلات أثناء الوقوف في عند المنازل أو عند التقاطعات، والتي يعطي مؤشر لسائقين مستخدمين الطريق الآخرين بأهمية الوقوف لضمان نزول أو صعود أبنائنا الطلبة إلى داخل هذه الحافلات. كذلك التحقق من مدى يعني تغطية النوافذ لهذه الحافلات، سواء لضمان عدم خروج أبنائنا الطلبة من هذه النوافذ.
0: جميل. طبعا إلى جانب الجهود الضبطية والمرورية الميدانية، هناك بلا شك وبالتوازي جهود توعوية مدروسة، على اعتبار أن وعي المجتمع اليوم هو السبيل لضمان أعلى معدلات الالتزام المروري والسلام العامة. حدثنا عن أبرز الجهود التوعوية والتي يتمثل جزء كبير منها فيما تقدمه معاهد السلامة المرورية للمجتمع في سبيل ترسيخ أفضل الممارسات وأساليب السياقة الآمنة.
1: معاهد السلامة المرورية هي يعني تمثل جانب مهم في منظومة الوقاية، طبعا هي منتشرة في كافة محافظات السلطنة ولله الحمد، وتمثل جانب مهم في منظومة الوقاية طبعا، وذلك لأنها لا ترتكز على تعليم قواعد المرور وإنما تعمل على بناء السلوك المروري الآمن وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى مختلف فئات المجتمع، وتشمل أدوارها التدريب والتوعية وتنفيذ البرامج والمحاضرات والورش، وتستهدف طبعا السائقين والطلبة وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع. إضافة إلى ذلك يعني تسعى إدارة معاهد سلامة المرورية إلى تأهيل السائقين، وذلك من خلال مختلف البرامج التي والأجهزة المستخدمة داخل هذه المعاهد. إضافة إلى ذلك ضمنت هذه المعاهد بأحدث التقنيات، وذلك يعني ترسيخ مفهوم أهمية استخدام وسائل سلامة داخل هذه المركبة.
0: نعم، بلا شك أن سائقي حافلات المدارس لهم برامج خاصة وورش تساعدهم في اتباع أفضل أساليب السياقة الآمنة. دعنا نقترب أكثر من أهم ما تتضمن هذه البرامج أو الورش التي تقدمها معهد السلامة المرورية اليوم لسائقي الحافلات بالتعاون مع وزارة التعليم، وما هو الأثر الناتج من هذه البرامج؟
1: سائق الحافلة بطبيعة الحال يعني يحمل مسؤولية كبيرة، فهو لا يقود هذه المركبة فقط وإنما ينقل أمانة تتمثل في أرواح أبنائنا الطلبة. البرامج التي يعني تهدف فيها معاهد سلامة المروري لتقديمها إلى سائقين الحافلات هي برامج متكاملة، وتم يعني تنظيم هذه البرامج لتشمل يعني الجوانب المتعلقة بضمان سلامة وهذه الحافلة وتوجيه سائقين الحافلات كيفية التحقق من مدى سلامة هذه الحافلة قبل الانطلاق، ومن ثم كذلك التعامل مع الطلبة سواء في الصعود إلى الحافلة أو النزول من هذه الحافلة والتحقق من خلو هذه الحافلة من الطلبة. إضافة إلى ذلك نتحدث عن السياقة الآمنة لسائق الحافلة، مخاطر النقاط العمياء خاصة في يعني إذا ما تحدثنا عن الجوانب المتعلقة في عن حوادث الدهس، وكذلك نتكلم عن الانتباه للمخاطر المحيطة بالحافلة وإلى أهمية الالتزام بالسرعات المحددة داخل الأحياء السكنية وغيرها من الطرقات المؤدية إلى المدارس، عدم استخدام مشتتات السياقة سواء يعني الهاتف وغيرها من الوسائل الأخرى، ومدى تأثير هذه الوسائل إلى قدرة سائق الحافلة إلى التعامل مع مفاجآت الطريق.
0: نعم، المقدم الركن أحمد، اليوم الطالب الواعي هو من يصنع الفارق أيضا في هذه المعادلة، كلما زاد وعي الطلبة بإجراءات السلامة على الطريق تحقق السلامة والأمان لهم بإذن الله. ما هي نوعية البرامج أيضا التي يقدمها معهد السلامة المرورية لطلبة المدارس، وما مدى الاستفادة من هذه البرامج؟
1: البرامج الموجهة للطلبة تعتمد على تبسيط مفهوم السلامة المرورية وتحويلها إلى سلوك يومي يمارسه الطالب في مختلف المواقع. البرامج التي يقدمها المعهد، هناك طبعا هناك برامج تختلف باختلاف المراحل العمرية، هناك في ورش يتم تخصيصها للطلاب في المراحل الأولى سواء يعني من خلال زيارة المعهد والتعرف كذلك إلى المدارس المرورية النموذجية التي يعني وجدت لتعريف الطلاب بقواعد العبور الآمن يعني في الطرقات، قواعد متعلقة بالصعود إلى الحافلة، النزول من الحافلة، أهمية استخدام حزمة الأمان كذلك، وكذلك تعريفهم بالمخاطر المتعلقة بالمناطق العامية التي يعني نقول بأن سائقين المركبات لا يستطيع أن يشاهد هذه النقاط، وبالتالي يتم تدريب هؤلاء الطلاب إلى المواقع التي يفترض أن يكون هو بعيد عن المركبة يعني خشية وقوع حوادث الدهس وغيرها من البرامج التي تختلف باختلاف المراحل العمرية. كذلك هناك الكثير من الورش التي يقدمها المعهد من خلال الزيارات المختلفة التي يعني تقام داخل المدارس ذاتها.
0: نعم، بالإضافة أيضا المقدم ركن أحمد أن الجهد التوعوي الذي تقدمه معاهد السلامة من خلال برامجها هو امتداد للرسالة الإعلامية التوعوية التي تصل اليوم إلى مختلف شرائح المجتمع وبمختلف الصور والأشكال الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية والمسموعة والمقروءة، وهو ما يسهم بلا شك في رفع الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة المرورية ويرسخ مفاهيم السلامة وأفضل ممارسات السياقة الآمنة.
1: الإعلام هو شريك أساسي في هذه المنظومة، وهو يعني نقول امتداد للجهود التي تبذلها معهد السلامة المرورية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهود التي تبذلها وزارة التعليم لترسيخ هذه المفاهيم لدى أبنائنا الطلب ولدى مختلف مستخدمين الطريق. ويعني في هذا الجانب الملازم منذر، نحن نوجه التحية إلى مختلف المؤسسات الإعلامية التي تبذل يعني كل في مجال اختصاصه العديد من البرامج التي تمتد خلال العام الدراسي بشكل كامل لترسيخ هذه المفاهيم لدى مختلف مستخدمين الطريق.
0: بكل تأكيد، إذن كما نعلم جميعا أن تحقيق بيئة مرورية آمنة يتطلب تعاون الجميع من مؤسسات وأفراد في المجتمع. المقدم الركن أحمد، كلمة أخيرة ورسالة تقدمونها اليوم لجميع الأطراف لكي يكون هذا العام والأعوام القادمة بإذن الله خالية من الحوادث، مليئة بالطمأنينة والسلامة لأبنائنا الطلبة.
1: نقول بأن على ولي الأمر توجيه أبنائنا بأهمية الالتزام بالعبور الآمن والالتزام بتعليمات المدارس وسائقين الحافلات. سائقين الحافلات كذلك ومستخدمين الطريق نقول يعني رسالتنا لهم عليهم الالتزام بالسرعات المحددة، عدم استخدام الهواتف المحمولة، ونقول يعني الالتزام كذلك بمختلف القواعد وأولويات المرور. رسالتنا إلى أبنائنا الطلبة الالتزام بقواعد العبور الآمن، الالتزام كذلك بقواعد الصعود والنزول من الحافلة، الالتزام والهدوء داخل هذه الحافلة، يعني نقول أنه يخلق جو مريح بالنسبة لي السائق بعيد عن المشتتات.
0: مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة من برنامجكم العين الساهرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز المقدم الركن أحمد بن حمد البرطماني، مدير إدارة الحوادث المرورية بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية. شكرا سيدي على المعلومات والإيضاحات القيمة التي قدمتها لنا وللسادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا للملازم منذر، وكذلك الشكر الموصول للجميع المستمعين لهذا البرنامج، ونأمل يعني عام دراسي خالي من الحوادث بإذن الله.

إذن مستمعينا الكرام، إن سلامة أبنائنا هي أمانة ومسؤولية في أعناقنا، ووجب علينا أن نترجمها واقعا ملموسا. فلنجعل من هذا العام الدراسي نموذجا يحتذى به في الالتزام والوعي، وكي ينعم أبناؤنا الطلبة بالطمأنينة والسلامة حتى يبنوا مستقبلهم ومستقبل هذا البلد العزيز بكل عزم واجتهاد بعيدا عن كل مكروه. إلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة وموضوع شرطي جديد من برنامج العين الساهرة الإذاعي، تقبلوا تحيات طاقم العمل. كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الملازم منذر بن محمد السلطي، وفي الترويج المرئي العريف مستهيل بن محمد المعشري، وتقبلوا تحيات المخرج الرقيب مصطفى بن درويش الخصيبي. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في التعامل مع الناس. ديننا الحنيف حث على الإحسان إلى الناس عامة حتى مع غير المسلمين، وذلك ببذل النفع الديني والدنيوي لهم ومعاملتهم باللطف واللين والصدق والعدل والرحمة والتواضع والصبر والقول الحسن وكف الأذى عنهم وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة ضعيفهم والإحسان إليهم بالمال وبالقول الحسن. يقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنيئا إلى من يحسن لخلق الله تعالى، له الثواب المعجل في الدنيا إحسانا من الله تعالى له، وله الثواب المدخر في الآخرة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وأبواب الإحسان إلى الناس كثيرة، والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى الإحسان، فمنهم من يحتاج إلى الإحسان إليه بالمال، ومنهم من يحسن إليه بالسعي في حاجته، ومنهم من يحسن إليه بالرأي الحكيم والمشورة الناصحة، ومنهم من يحسن إليه في تخفيف كربة أصابته أو تخفيف هم أو حزن أصابه، ومنهم من يحسن إليه بالسؤال عنه وتفقد أحواله، ومنهم من يحسن إليه بالابتسامة والكلمة الطيبة، ومنهم من يحتاج إلى الإحسان بالنصيحة سرا بعيدا عن التشهير، وكذلك الدلالة على الخير أو النهي عن المنكر. والإحسان إلى الناس أيها الأحبة يكون بالكلام الطيب اللين، فيؤدي إلى زوال الكآبة عن سامعيه، ويشيع روح المحبة والتعاون في المجتمع، تعاون بين الناس، بعكس كلام الفظاظة والغلظة، فإنه يجعل من المجتمع مجالا لعبث الشيطان في الإفساد بين الناس ونشر العداوة والشقاق بينهم والشحناء والبغضاء وتعطل المصالح. وفي الحديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين إحسان معاملة الناس ومحبتهم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الإحسان إلى الناس نشر المحبة بينهم، ففيها في المحبة ترتاح النفوس وتقوى العلاقات. ومما يقوي المحبة بين الناس التبسم لهم وإفشاء السلام بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته.
1: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
2: إن الله يحب المحسنين.
0: ومما يرفع الهمة في الإحسان إلى الخلق مطالعة سير الأنبياء والسلف الصالح، ومن ذلك موقف موسى عليه السلام حينما خرج من مصر خائفا مطاردا حتى بلغ ماء مدين، ووجد المرأتين وعرف حالهما فسرع وسقى لهما. ما منعه ما كان فيه من الخوف والغربة والحاجة أن يقدم المعروف ويبذل الإحسان، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي قصة يوسف

0: السلام وهو في السجن قال له صاحبه: إنا نراك من المحسنين. قال الضحاك: كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن قام عليه، وإذا ضاق عليه المكان وسع له، وإذا احتاج أحد سأل وجمع له. وكذلك لما صار عزيز مصر ما غاب عنه الإحسان عليه الصلاة والسلام، فقال له إخوته ولم يعرفوه: إنا نراك من المحسنين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد أهل الإحسان عليه أفضل الصلاة والسلام، هو إمام المحسنين، فكان كما وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولقد كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما يزال معها حتى يقضي لها حاجتها. وعن ابنة لخباب بن الأرت رضي الله عنها وعن أبيها قالت: خرج أبي من سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب حنزة لنا في جفنة فتمتلئ حتى تفيض، كان يحلب لهم شاتهم. وفي حديث جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا هو الإحسان. ومن مواقف السلف الصالح في الإحسان إلى الناس ما روي عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه كان يطوف على نساء الحي وعجائزهم يشتري لهم الحوائج وما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما ليخدمه فكان يخدمني. هذا هو الإحسان ومن صور الإحسان. والإحسان إلى الناس فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة لكسب الحسنات ونيل الدرجات، ففي يوم القيامة لا تنفع الأموال، إنما تنفع الأجور والحسنات والقلب السليم. وقد يبتلى الإنسان في تعامله مع الناس بأشخاص تتفاوت طباعهم وأمزجتهم، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. يقول جل جلاله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا أحسن لشخص ولم يراعي ذلك الإحسان بل رده بإساءة فإن عليه أن يصبر على ذلك، لأنه يريد القبول والثواب من الله تعالى، وعليه أن لا يعامل الناس كما يعاملونه بل كما يرضى الله عز وجل، وعليه أن يستمر في إحسانه ولا يتردد في بذل المعروف للناس بسبب إساءة تعرض إليها من شخص من أشخاص أو موقف صدر من شخص لا يقدر المعروف. وعلى المحسن أن يستمر في إحسانه حتى يلقى الله عز وجل محسنا ثابتا على إيمانه وإحسانه. والإحسان في التعامل مع الناس يكون أيضا في مقر العمل مع المراجعين، فهم بحاجة إلى من يحسن التعامل معهم فيحسن استقبالهم وإكرامهم ويقوم بواجبه تجاههم في تخليص المعاملات وإنجازها بالوقت المناسب حسب الإجراءات المتبعة دون تأخير أو تعقيد. وإذا كان المحسن إلى خلق الله ينال الخير العميم والجزاء الوفير من رب العالمين، فإن الإساءة إلى خلق الله من أسباب دخول النار. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. فليحذر الذين يتعرضون للناس بالإساءة بأنه دين عليهم، والجزاء من جنس العمل، ومن أهان الناس أهانوه، ومن أحبهم أحبوه، ومن أحسن الظن فيهم أحسن الظن فيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من المحسنين الذين ينفعون الخلق ويبذلون المعروف، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا،
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. قرأت اليوم حكمة يابانية قديمة عن الثوم، ووجدتها معبرة خير تعبير عن خصائص هذا النبات يا صلاح.
2: وماذا تقول هذه الحكمة يا أمي؟
1: تقول: إذا أكلت الثوم والخبز الكامل كل يوم فسوف تعمر طويلا وتحافظ على نشاط أقوى وفكر حاد.
2: هذا صحيح، فالثوم يحتوي أكثر من 200 مادة مغذية جدا ومتنوعة، وحتى أوراقه الخضراء صالحة للأكل والتتبيل.
1: أجل، وتصور أن الأطباء الأمريكيين الذين يسمون الانتقائيين لأنهم يختارون الأحسن، هؤلاء اعترفوا بفاعلية الثوم في علاج الرشح والسعال والشهقة وغيرها من أمراض التنفس.
2: وكذلك فإن عصير الثوم الطازج إذا وضع على الأذن قادر على شفاء الطرش، وهذا هذا ما أثبتته الدراسات الحديثة.
1: أجل، وأثبتت هذه الدراسات أيضاً ما كان يعمد إليه أطباء الجيوش البريطانية والفرنسية والروسية في الحرب العالمية الأولى من معالجتهم لجروح الجنود الملتهبة بعصير الثوم، كما وصفوه للوقاية من العدوى وعلاج الزحار.
2: صدقتي، وفي ظل هذه المزايا والفوائد التي يتمتع بها الثوم، فإن السؤال الذي يطرح: ما هي محتوياته الغذائية؟ والجواب أن الثوم يحوي العديد من الفيتامينات والمعادن والحوامض الأمينية الأساسية والأوليغو إليمنتس والخمائر،
1: كما يحوي الكبريت الذي يمتزج بأكسجين الهواء ويعطي الثوم القدرة الشفائية المذهلة، والأليين الذي يحويه الثوم يتحول عند الهضم إلى أليسين الذي يشفي ويحفظ الجسم من الأمراض.
2: بالفعل، والمدهش هو ما يحدث عندما نطبخ أو نهرس الثوم، إذ يتفاعل مع أكسجين الهواء وينتج أكثر من 70 مادة مركبة أساسها الكبريت.
1: أضف يا بني أن في الثوم ميزة مهمة جدا، هي احتوائه على القليل من الوحدات الحرارية، فثلاث أسنان من الثوم تعطي حوالي 13 وحدة حرارية، وتحتوي على الكالسيوم والحديد والنياسين والصوديوم والريبوفلافين.
2: ولن يفوتنا أن نذكر أن الثوم يحوي كمية مهمة من الألياف الغذائية والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والسيلانيوم والكبريت والتيامين.
1: وكذلك يا بني، فإن الثوم غني بالفيتامينات ألف وباء وجيم وبالزنك ذي الفوائد العميمة للصحة.
2: وبالنسبة إلى قدرات الثوم العلاجية فهي أكثر من كثيرة وكلها مهمة، وسوف نحكي عنها بعد أن أحضر كوبي ماء لك ولي.
1: حسنا يا بني، هيا وأنا بانتظارك.

0: في طليعة الخصائص المثبتة للثوم خاصته لقتل الميكروبات والفيروسات، والتي أفيد منها لعلاج الكثير من الأمراض ولا يزال.
1: فعلا يا بني، كما تأكد أن للثوم مفعولا مهما ضد التسمم بالفطريات وطفيليات الأمعاء وعدوى الحميات، عدا عن أنه يعمل لمكافحة السرطانات والوقاية منها عبر تقويته جهاز المناعة العام في الجسم.
0: وفي كل الأحوال فإن استهلاك الثوم هو من وسائل تحسين التغذية، لكونه من الخضار النافعة جدا، خصوصا لمعالجة الكوليسترول وارتفاع الضغط والنشاف.
1: هذا مهم جدا، لأن للكوليسترول والضغط ونشاف الشرايين وانسدادها مخاطر تقلق بال البشرية جمعاء وضحاياها بالملايين كل سنة. ثم إن الكوليسترول هو أهم عوامل نشاف الشرايين وارتفاع ضغط الدم.
0: صحيح يا أمي، وقد أظهرت الدراسات العلمية أن تناول الثوم عامل فعال في تخفيض معدل الكوليسترول بنسبة 28%.
1: بالفعل، فيما أظهرت دراسات أخرى أن الثوم يمكن أن يخفض معدل الكوليسترول بين 10 و75% في بعض الحالات، وبالتالي فإنه يخفض خطر نشاف الشرايين بين 15 و50%.
0: وحتما فإن ضغط الدم المرتفع ينخفض نتيجة لذلك، فتخفيض نسبة معينة في الكوليسترول يؤدي إلى تخفيض مضاعف لخطر النشاف وانسداد الشرايين والضغط.
1: يعني أنه إذا انخفض الكوليسترول بفعل تناول الثوم 5% مثلا، فخطر النشاف ينخفض بنسبة 10%، وكذلك ينخفض الضغط بالنسبة نفسها.
0: نعم، والحقيقة أن دراسات كثيرة وأطباء عديدين اهتموا بهذه الخاصة المهمة جدا في الثوم، وأجروا أبحاثا حولها، وأعلنوا ما توصلوا إليه من نتائج، وسوف نذكرها بالتفصيل غدا إن شاء الله.
1: لا بأس يا بني، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
8: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
9: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
10: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
11: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
12: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
13: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
14: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
15: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
16: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8:00 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
14: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
17: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
18: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
14: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
19: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
20: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
21: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
22: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
23: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
24: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
25: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
26: أنا الحسن بن طلال بن طالب البيوشي من مدرسة عمرو بالجموح بولاية بركة، عمري 10 سنوات.
25: الحسن يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا ومعلما. مرحبا الحسن.
26: مرحبا.
25: كيف حالك؟
26: بخير
25: ما شاء الله. أنت الحين جاي من بركة؟
26: نعم.
25: أنت طالب متفوق في مدرسة عمرو بن الجموح؟
26: نعم.
25: خبرني كيف كانت درجاتك؟
26: كانت أغلبها عالية.
25: آه. وعلي في أي مواد؟
26: في المواد الأدبية.
25: آه المواد العلمية كيف؟
26: أيضا كانت عالية.
25: ممتاز. يعني كم يعني عالية؟ يعني 90 80؟
26: 100.
25: ما شاء الله عليك. 100%؟
26: 100%.
25: أي مادة أخذت فيها 100%؟
26: العلوم.
25: ما شاء الله عليك. إذا ما تقول لي عالية قول لي عالية جدا. أيوة ما صح؟
26: أيوة.
25: آه وتحب القراءة طبعا؟
26: نعم.
25: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
26: قصص الأنبياء وقصص الصحابة. تفسير القرآن بطريقة مبسطة.
25: ممتاز. إيش تعرف من قصص الأنبياء؟
26: قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا أيوب.
25: إيش قصة سيدنا أيوب؟
26: أنه جاءه مرض غريب، وعندما جاء هذا المرض ذهب بعيدا، وكانت زوجته تعمل في بيوت الناس، عندما كانت تعمل كانت تأخذ أجرا زهيدا، وبعدها لم يرد الناس أن تعمل لديهم لأنها قد تنقل مرض زوجها، وعندها قصت شعرها وباعته وجلبت بعض المال واشترت الأكل لكي يأكل منه سيدنا أيوب عليه السلام.
25: جميل.
26: وحينها قال عندما حضرت الأكل إليه قال من أين هذا الأكل؟ قالت لقد حصلت على المال. قال من أين؟ فعندما أردت شعرها قال لماذا فعلت هذا؟ قالت لأجل أن تأكل يعني. وحينها أقسم أن يضربها بعد أن يشفى 100 جلدة. وبعدها جاءت آية بأن يذهب ويغتسل ماء بارد، وبعد أن اغتسل شفي، ولكن الله رأف بها وقال أن تضربها ضربة واحدة بعصا خفيفة،
25: والعصا فيها 100 غصن صح؟
26: أيوة.
25: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك، يعني طريقة سردك جميلة. تخليني أطلب منك أيضا قصة سيدنا موسى، أكيد تعرفها ما دام قلت لي. أحكي لي بنفس جمال سردك اللي قصة سيدنا أيوب.
26: عندما ولد سيدنا موسى رأت أمه في المنام وحيا بأنها يجب أن ترميه في النهر، وعندما رأته أخبرت زوجها وذهبت ورمته في النهر، وعندما رمي في النهر وصل إلى قصر فرعون، وعندما وصل رأوه وأخذته زوجة فرعون التي اسمها آسيا، وعندما أخذته ربته حتى كبر، وعندما كبر لم تكن تعرف بأن أمه هي تلك المرأة هي أمه.
25: من زوجها آسيا قلت لي؟
26: آسيا فرعون.
25: فرعون صحيح. ممتاز يا الحسن. إنزين الحين تحكيت لي قصة نبيين، أريدك تحكي لي بعد شيء من قصص الصحابة.
26: قصة مصعب بن عمير. عندما ولد مصعب كان فتى غنيا، وكانوا يلقبونه بفتى مكة من شدة غنائه. وبعدها رأى أن الإسلام هو الدين الحق، وعندما أسلم منعته أمه أن يدخل بيتها ومنعته عن المال كله، وبعدها هو أسلم وبقي على إسلامه وثبت وصار فقيرا جدا لدرجة أنه لم يكن يملك أكلا. وعندما صار فقيرا صارت أمه تقول له عد إلى الكفر، وكان يقول لا. وبعدها أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لكي يعلم الناس، لأنه كان لديه علم كثير.
25: نعم، ولذلك كان هو أول إيش؟
26: سفير في الإسلام.
25: أول سفير في الإسلام، ما شاء الله عليك. ممتاز ممتاز يا الحسن. طيب غير قصص الصحابة والأنبياء قريت كتب ثانية؟
26: نعم.
25: إيش؟
26: كتاب استمتع بحياتك
25: لمحمد العريفي.
26: نعم.
25: عن إيش يتكلم؟
26: كيف تتعامل مع الناس بطبائعهم وكيف يفهمونك. ويروي قصصا قديمة وأشعار. هذا
25: ممتاز. ممتاز يا حسن. ممتاز. تشارك في نشاطات في المدرسة؟
26: نعم.
25: إيش تشارك؟
26: أشارك في الإذاعة.
25: أها. إيش دورك في الإذاعة؟
26: أحيانا أكون المقدمة. وأيضا أشارك في المسابقات التي تقيمها المدرسة.
25: جميل. إيش شارك من المسابقات؟
26: في رمضان كان هناك مسابقة لحفظ سورة ياسين وشاركت فيها.
25: أها. حفظتها؟
26: نعم شاركت فيها وفزت.
25: أيوة ممتاز. إذن إيش رأيك تسمعني شيء من سورة ياسين؟
26: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم.
25: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا حسن ممتاز ما شاء الله. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟ قلنا لعب كرة القدم صحيح؟
26: نعم.
25: تلعب وين تلعب؟ في البيت ولا في المدرسة ولا في الحارة ولا وين؟
26: ألعب في البيت وفي المدرسة.
25: آه. وإيش مركزك في اللعب؟
26: مهاجم.
25: مهاجم. تسجل أهداف؟
26: نعم.
25: آه. من يعجبك من المهاجمين في العالم؟
26: ليونيل ميسي.
25: ليونيل ميسي. تعرف وين يلعب الحين؟
26: نعم.
25: وين؟
26: إنتر ميامي.
25: ما شاء الله عليك ثقافتك الرياضية ممتازة. وتتابع دوريات أوروبية؟
26: نعم.
25: ايش تابعت اي دوري؟
26: الانجليزي.
25: انجليزي. من تشجع في الدوري الانجليزي؟
26: ارسنال.
25: ارسنال هو متصدر الحين صح؟
26: نعم.
25: ومن ينافسه؟
26: السيتي.
25: مانشستر سيتي. ما شاء الله عليك معلوماتك رائعه. والدوري الاسباني ما تتابعه؟
26: اتابعه.
25: انت تشجع الريال ولا برشلونه؟
26: برشلونه.
25: اوه برشلونه انت ما شاء الله، عشان كذا تحب ميسي؟ من احسن لاعب في برشلونه الحين؟
26: الحين؟
25: ايوه
26: لامين يامال.
25: مصاب ولا ما مصاب؟
26: اخر مباراه كان لعبناها ضد الاتلتيكو.
25: ايوه لكن المشكله طبعا احنا نسجل هذه الحلقه هو مصاب وتقريبا بيظل لنهايه الموسم ما بيلعب. ممتاز يا حسن ممتاز. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
26: اطمح ان اكون معلما وكاتبا.
25: معلما وكاتبا. ليش معلما؟
26: يعني اعلم الطلاب وفيها اجر.
25: فيها اجر.
26: واساعد الناس.
25: اي ماده تحب تكون معلم؟ تربية إسلامية ولا لغة عربية ولا إنجليزي؟
26: اللغة العربية.
25: نعم. أنت والدك طبعا معلم صح؟
26: نعم.
25: معلم إيش؟
26: رياضيات.
25: وليش ما تحب تكون رياضيات مثل والدك؟ لا لازم لغة عربية؟
26: أحب الرياضيات لكن لأني متفوق في المواد الأدبية.
25: آها أنت تحب الأدب إذن.
26: نعم.
25: عشان كذا أيضا تتمنى تكون كاتبا؟
26: نعم.
25: كاتبا يعني تكتب شعر ولا قصة ولا مقالات ولا إيش تتمنى تكتب؟
26: أكتب يعني قصص.
25: قصص. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير معلم كبير في المستقبل وكاتب كبير أيضا
26: إن شاء الله.
25: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
26: حكمة؟
25: أيه.
26: قول الشاعر الشافعي حين قال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
25: الله جميل هذه الحكمة للإمام الشافعي. يعني إيش شرح لي إياها إيش معناها؟
26: بمعنى أن لا تتكلم عن الناس وتعيب عليهم.
25: لأنك أنت أيضا
26: فيك
25: عيوب وقد يعيبون عليك أيضا صح؟
26: نعم.
25: ممتاز يا حسن ما شاء الله عليك. إذن الحسن بن طلال بن طالب البلوشي البالغ من العمر 10 سنوات الطالب الرائع في مدرسة عمرو بن الجموح للتعليم الأساسي في ولاية بركة. شكرا جزيلا لك.
26: العفو. شكرا لكم على استضافتكم الجميلة.
25: تسلم ما شاء الله.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعت الجادرجي:
7: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي:
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران:
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفير الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان

هيثم من طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولدة بوأنخير حسن، السفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير الدكتور زبيد الله زبيدوف سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير براشانت بايس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دورباتي مورمو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير لي جونغيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أحمد قمر زامل بن محمد رزا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير غريغور بيرنا سكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارملين رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير جواو باتيستا دونا سيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة مونيكا إيفرسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها مزيدا من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم، مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل، كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر القادم، وهدد مجددا بقصف موقع مرتبط بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد أن شن الطرفان أكبر موجة من الهجمات على السفن منذ اندلاع الحرب قبل ما يزيد على 6 أشهر. استشهد اليوم 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة بحسب مستشفى في غرب مدينة غزة ومصدر أمني في القطاع. وقال مستشفى الشفاء في بيان إنه استقبل جثث 4 شهداء بعد انتشالهم ما أشلى إثر قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن من بين الضحايا طفلتين. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران، واعتمد القرار ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وفي تصريح أدلى به لصحفيين قال ترامب إن بوتين يريد إبرام صفقة، وإذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة فسيكون ذلك جيدا جدا. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غدا إعلان الكرملين أن بوتين وترامب بحثا في النزاع الدائر في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة، ووصفتها موسكو بأنها بناءة وصريحة للغاية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة جديد.
2: أينما كنتم، تحية عطرة نقدمها من فريق أسلوب الحياة، ونتمنى لكم إن شاء الله اليوم أن تحققوا الاستفادة من الفقرات والمواضيع المتعددة التي نقدمها لكم. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وفي الإخراج ولا بنت ناصر الحسني. أهلا وسهلا بكم.
0: أسلوب حياة.

0: في فقرة من أجلك مستمعين الأكارم اليوم نتحدث عن السعادة، كيف ممكن أن نحقق السعادة والتوازن في ظل إيقاع الحياة المتسارع؟
1: نعم فاطمة، أكيد مع تسارع الحياة نحتاج إلى إعادة الحياة والتوازن والدفء إلى بيوتنا، إلى إحياء أيضا لغة الحوار وتقوية أواصر المحبة والتواصل بين أفراد الأسرة، فاستقرار البيت هو الأساس الذي تبنى عليه سعادة الإنسان.
0: وتيرة الحياة متسارعة جدا وعد، المسؤوليات أصبحت تتزايد، تحديات اقتصادية كثيرة، أحيانا هناك صعوبة يعني بين تحقيق متطلبات الحياة الأساسية وبين تحقيق الراحة النفسية. كل هذا وأكثر إن شاء الله رح يعني نطرحه على ضيفتنا العزيزة اليوم في الاستوديو، الأستاذة أحلام بنت يعقوب الهنائي، وهي مدربة ومتحدثة في التمكين الشخصي والتحفيز، واللي من خلالها إن شاء الله رح نتعرف عن أهم الطرق لصنع معادلة تجمع ما بين تحقيق السعادة والراحة النفسية والتوازن في الحياة. أهلا وسهلا بك أحلام.
2: أهلا وسهلا.
1: في البداية أحلام، نتحدث عن يعني نحن مع تسارع الحياة، مع دخول التقنية، مع انشغال كل فرد من أفراد العائلة بالكثير من الأمور، ربما هذا الشيء خلانا نفقد هذا التماسك في العائلة، هذا الشعور بالسعادة، مشاركة الأفكار والآراء، لا يوجد هناك حوار بين أفراد الأسرة. فممكن بداية نتحدث أبرز الأسباب التي أوصلتنا لهذه المرحلة.
2: هي بسبب أنه أصبحنا كثير نهتم في الإنجازات الشخصية، العمل، يعني الأشياء الخارجة عن إطار الأسرة. فالمشكلة أن هذه الحاجات الخارجة عن إطار الأسرة أصبحت تأخذ منا وقت طويل جداً، فهذه تسبب أن الإنسان ما يكون عنده توازن بين ما يعطيه، الطاقة اللي يعطيها خارج إطار الأسرة وفي الطاقة اللي يعطيها داخل إطار الأسرة، فنحس أن الحياة متسرعة، يعني في تسارع ما قادرين أن نحن نرتب أولوياتنا. فحقيقة الإنسان إذا ما وجد أنه يحط أولوية، هنا لازم الحياة بتاخذ بشكل سريع جدا.
0: نعم.
2: فتتآكل العلاقات فيما بيننا، يعني هي ما تختفي فجأة. العلاقات ما تختفي فجأة في الأسرة، هي تتآكل شوية شوية شوية شوية بدون ما نحس، لحد آخر شيء نحس أن نحن غرباء في بيت واحد.
0: ربما لأن الأولويات اختلفت، يعني أصبحت أولوية العمل وتحقيق الذات هي أهم من موضوع الراحة والسكون والهدوء.
2: هي لأنه ما لأنها أهم، بس لأن الحياة أصبحت غالية، أصبح كل شخص يحاول يجاهد أنه هو يحافظ على الوظيفة.
0: إذن أصبحت لدى البعض أولوية،
2: أولوية
0: للبقاء.
2: بالضبط بالضبط، أولوية البقاء. فهو يعني الطاقة العظمى هو يستنزفها في الخارج، لأن في الوظائف، يعني الوظائف زمان كان غير الحاجات اللي نحن نعطيها للوظيفة، أما الآن يعني تحسي في ضغوطات كثيرة في الوظيفة بحد ذاتها. فحقيقة الإنسان يستنزف من هناك، فلما يجي للأسرة يكون خلاص ما عنده الطاقة أنه هو يعطي.
0: نعم. إذن هو بحاجة لزر الإيقاف قليلا.
2: نعم، هو لازم يكون عندنا زر إيقاف مؤقت.
0: نعم.
2: ولازم يعني نحن الحاجة اللي أنا دائما أنصح فيها إنه الإنسان، الوظيفة مش كل شيء ترى، الوظيفة هي فترة أنت بتقضيها في الوظيفة بعدين بتتقاعد. أول ما تدخل في مرحلة التقاعد تنسى أصلا، ما كأنك أنت أعطيت وسويت في وظيفة معينة. فالإنسان ما يعطي جل وأجمل طاقته لحاجة خارج إطار الأسرة، لأن الأسرة هي اللي تبقى. فأفراد الأسرة مهمين، الأولويات في الأسرة مهمة جدا أكثر من الإطار الخارجي.
0: نعم نعم.
1: طيب يعني نحن يعني مثل ما نقول العمل والانشغال بالعمل والمشاريع الشخصية وغيرها، هذه مطلب وشيء لا مفر منه، يعني حتى نستطيع أن نعيش بشكل جيد. كيف من الممكن الشخص أنه يحقق التوازن في أنه يوازن ما بين عائلته وما بين أيضا مشاغل الأخرى؟
2: أنه أول حاجة يحدد الأولوية، ثاني حاجة لازم يكون عنده إدارة للوقت، لأن نحن الحين إيش اللي يصير؟ الحاجة اللي تصير إنه الشخص يخلص مثلا راجع من الدوام، بدال إنه هو الحين يدخل في إطار الأسرة، لا، يدخل في إطار البرامج الاجتماعية، فينفق الوقت الكبير إذا جلسنا نقارن في إنه يجلس في برامج التواصل أكثر من ما هو ينفقه في إنه يتواصل مع أفراد الأسرة، يتحدث معهم، يحدد وقت للأكل. أصبح أول زمان كانوا أهالينا يعودون على الفوالة فوقت العصرية، فنجلس ونسولف وكل واحد ياخذ سالفة الثاني. أما الحين حتى الأوقات اللي هي الغداء والعشاء الكل منزوي في زاوية لوحده. فهذا يعني لابد أن نحن يكون عندنا إدارة للوقت. وإدارة للأولوية، ويكون عندنا حاجة مهمة. الأسرة أصلا وقت جلوسنا مع بعض هي حاجة مهمة جدا.
0: لو لاحظتي عزيزتي أحلام، مثل ما ذكرت وعد، إن بسبب متطلبات الحياة الشخص يعني ينهمك في عمله ويجتهد في شغله، وأحيانا ينضغط ويجيب هذه هموم العمل وهذه المصاعب معه للمنزل وينطوي، وغير اللي أصلا مثلا يمارس العمل الحر. ويعني ما أدراك ما العمل الحر، أكيد فيه كثير من الضغوطات والتعب والاجتهاد. بس البعض يعني بالرغم أنه هو مجتهد في عمله، لكن للأسف في وقت الفراغ يشتت ذهنه، أو كما هو يعتقد أنه هو يسترخي من خلال اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع يعني الراحة أو تشتيت الانتباه. ما رأيك بهذا الخيار، وما هو الخيار الأنسب لتحقيق السكون وفعلا والراحة النفسية بعد يوم عمل شاق؟
2: أنا أحس اللجوء لبرامج التواصل الاجتماعي قد يكون يعني يعتمد الشخص وش يشوف أصلا. اللي يعني أكثر حاجات اللي نحن نشوفها أما الحروب، أما أشياء أصلا ترفع الضغط. إذا لاحظنا يعني حتى إذا
0: مقاطع قصيرة، يعني البعض وحسب الدراسات الأخيرة أنها تشتت الانتباه أكثر،
2: كثير تشتت الانتباه، لأن نحن ما مركزين في الحاجات اللي نحن جالسين ندخلها. نحن صح ناخذ وقت طويل كثير، نحن نقول أن استرخاء في برامج التواصل، لكن حقيقة كل حاجة أنت تشوفها وتدخلها هذه تأثر فيك بعدين. فلاحظي حتى بعد ما أنت تقضي ساعة ساعتين ثلاث ساعات في برامج التواصل أنت تكوني منهكة.
0: وإيش الحصيلة؟
2: ما في حصيلة. لكن إذا الإنسان استرخى، بما معنى جلس مع نفسه ارتاح في وضعية مريحة، جلس مع أفراد أسرته، حتى يعني الجلوس مع أفراد الأسرة علاج، لما يكون بعيد عن الانتقادات، بعيد عن اللوم، بعيد أني أنا بس أدور على يعني مثل مكان أفرغ فيه الطاقة الضغط اللي عندي. فلا بد أن الإنسان حتى لما هو يريد يسترخي، كيف تسترخي بالطريقة الصحيحة اللي أنا من بعد ما أمارس هذا الاسترخاء أنا أحصل على حصيلة فيها راحة نفسية، فيها هدوء للأفكار، فيها حتى جودة لأفكاري. أما أني أمارس حاجات ترجع لي بعدين بعد فترة بردود سلبية، هنا يكون هذا التصرفات خاطئة، لابد أن نكون حذرين فيها.
1: طيب يعني كيف تكون الآلية، كيف الشخص ممكن أنه هو يصنع وقت للعائلة رغم الالتزامات الكثيرة اللي عليه؟ وقد يعني كثير من البعض يتساءلوا بأنه نحن ما نقدر مثلا نطلع كذا سفرة مثلا أو مشوار معين، راح يكلفنا أيضا مبالغ مادية واللي هي تكون على عاتق رب الأسرة أكيد، فممكن هذا شيء يخلي الموضوع يكون أصعب. فأكيد في طرق أخرى ممكن أنه العائلة تقضي فيها وقت مع بعض نتعرف عليها من خلالك.
2: إذا الإنسان أول حاجة، أول شيء أنا أحط النية، أنا إيش نيتي من إني أنا أريد أتجمع مع أهلي أو أريد أصنع وقت لأهلي؟ نحن حقيقة نقدر نصنع الوقت، والدليل لما تطلع لنا سفرة مفاجئة، طريقة ترتيبنا وتنظيمنا بسرعة بسرعة، أو إذا بغينا نروح لمكان معين تحس إن سبحان الله نرتبها بطريقة عجيبة غريبة. فحقيقة الحاجة الأولى هي النية، إن الإنسان يعقد النية، أنا أريد إني أتجمع بأهلي، ويكون هذا تجمعي مع أفراد أسرتي تجمع مبارك، أساس أن نحن نزيد من أواصر المودة فيما بيننا. الحاجة الأولى هي تجمع لمدة نص ساعة. هل نص ساعة كبيرة؟ إذا بسوي حلويات أو بصنع حاجات حلوة يحبوها الكل وحطها وناديهم تعالوا. في البداية طبعا بيكون الموضوع جدا صعب لأنهم تعودوا على نظام الانعزال الإلكتروني. فلازم أني أنا أقدر أني أمارس معهم حاجات أغريهم عشان يطلعوا من هذا الانعزال. لما نحن نجلس الجلسة هذيك أول أيام بتكون صعبة، ما في مواضيع، لكن نطرح مواضيع حلوة، يعني ما في مواضيع آخرة نهايتها بيكون في مشاجرة أو في لوم أو في انتقاد لأحد من الأفراد. نعطي مساحة للأشخاص أنهم يتكلموا، يخبرونا عن اللي يدور يعني في داخلهم. كثير من أبنائنا الحين يعني غيرهم تحسيهم مكتئبين، غيرهم تحسيهم يعني عندهم حاجات نحن ما ملاحظينها، نيجي نلاحظها عاد في نهاية المطاف لما يطيح الفاس في الرأس. فهذه الجلسات اللي بنجلسها ولو لنص ساعة ولو لخمستعشر دقيقة هي حقيقة أنت بتخليك تركز في أفراد الأسرة اللي حولك، لا تركز عليهم بشكل سلبي، ركز عليهم بشكل إيجابي. نحن مشكلتنا بعد ما نعطي مساحة للشخص أنه يختار الموضوع اللي يريد يسولف فيه. فنقيدهم، لا تقيدوهم، أعطوهم مساحة، ولا تنتقد، ولا يعني بأسلوب كذا يخليه هو يحس أنه لا أنا ما أريد، لا أعطيه أسلوب جميل في الاستماع، في الإنصاح، حتى لو أنت ما متفق معه، لكن عشان نفتح بس باب الحوار. التعاون، بدل ما أنا يوم أعرف واحد من أفراد الأسرة يعني عنده مشكلة، بدل ما أنا أمارس عليه اللوم، لا نتعاون نحن كأفراد أسرة، نحتوي هذاك الشخص، نساعده، نعينه. هنا نحن بنعمل حاجة كبيرة. نحن لما بنتمسك بهذه الأشياء، الأفراد اللي يجوا من بعدنا هم بعد بيتمسكوا بهذه العادات. هي عادات بسيطة نمارسها بشكل يومي، تتحول بعدين إلى معتقد وشيء لازم لابد أني أنا أمارسه. فهي حاجات بسيطة نبدأ فيها، وإن شاء الله تقود لتجمع أكبر ومودة وحب فيما بيننا.
0: أكيد هناك في مؤشرات عزيزتي أحلام تدل على أن يعني مثل ما تقولي الأسرة في معزل، كل شخص في معزل عن الآخر. إيش هي هذه أبرز المؤشرات اللي يعني تدعو رب الأسرة، الأم والأب، أنهم يركزوا عليها سواء في أنفسهم أو في أبنائهم؟
2: الحاجة الأولى البرود في ردات الفعل. تحسي أن الشخص بارد مهما كان الموضوع، يعني مثلا يمكن موضوع يحتاج إلى تأثر نفسي مع الأفراد، تحصلي هو لا عنده برود. العصبية، الانعزال، معظم الأوقات ما يحب أنه يجلس مع الأسرة، هو منعزل على هاتفه. عدم، ما في حديث، ما في حوار. يعني نحن موجودين أجساد، لكن لكل واحد منا موجود في محطة معينة. فهذه كلها دلائل أن الأسرة في طريقة إلى تفكك، لأن ما في حاجة تجمعنا مع بعض. فكل حد عايش بجسده، لكن بعيد هو بمشاعره وإدراكه، هو بعيد عن أفراد الأسرة.
1: طيب نحن تكلمنا كثير عن الأساس في العائلة اللي هم الأم والأب، ولكن خلينا نركز أيضا أكثر على أبنائنا اليوم. يعني تلاقي في العائلة مثلا لما يوصل الطفل لمرحلة مثلا سن المراهقة، يبدأ ينعزل بشكل كبير عن العائلة، وتبدأ العائلة تتساءل إنه مثلا إيش يسوي في الأجهزة اللي يستخدمها، إيش يتابع، من يتواصل مع من مثلا، يبقى فيهم نوع من الفضول حتى يطمنوا أكثر على ولدهم. ولكن رغم كل المحاولات يبقى الولد أو البنت مثلا منعزلين على هذه الأجهزة. وحتى لو تكلمنا عن الأعمار الصغيرة، يعني إحنا ممكن نكون مشغولين أو شيء، فيلا نعطيهم جهاز مثلا عشان شوية نخلص أشغالنا. فكيف نحن ممكن نتعامل مع أبنائنا لما يعني خلاص الطفل يوصل إلى مرحلة اللي هو خلنا نقول الانعزال أو الإدمان على استخدام الأجهزة؟ نحاول نحن نرجع إلى العالمنا، إنه يرجع معانا، يتناقش معانا، يتكلم، يكون فرد خلنا نقول فاعل في العائلة.
2: إنزين، أنا دائما ضد الأجهزة الإلكترونية للأبناء، لأن لما فيها ضرر حالهم هم. يعني الحاجة هي بدون مراقبة، نحن ما نعرف هم يمارسوا إيش، يشوفوا إيش. فكثير من الآباء أصلا غيرهم ما يتابعوا حتى ولا يراقبوا هذا الطفل إيش يسوي. هذه حاجة خاطئة جدا. لابد للأبناء مهما كيف كانوا الأبناء، مهما كيف كانوا، لابد للوالدين أنهم يراقبوا الحاجات اللي أبنائهم يشوفوها. وفي عدة برامج ممكن تساعد الآباء على هذا الحاجة. الشيء اللي بعده، أبنائنا لما هم قرروا ينعزلوا، ليش انعزلوا؟ إيش السبب اللي خلاهم أنهم هم ينعزلوا؟ إيش السبب اللي خلاهم أنهم هم يدمنوا هذه البرامج الإلكترونية؟ البرامج الإلكترونية تمدحهم، إذا لعب لعبة يحصل على امتياز أعلى، عنده أصدقاء إلكترونيين يسولف معهم، يتكلم معهم، يأخذ ويعطي معهم، ما ينتقدوه. نحن مشكلتنا في الحديث مالنا الانتقاد، نحن ننتقد أبنائنا. حتى مسكين هو جالس مثلا يسولف معنا في سالفة، لا ما كذا، ما تقول كذا، قول كذا، نصلح تصحيح اللغة العربية. ليش؟ وقت ما هو مسترسل في إرسال مشاعره، يريد يثبت وجهة نظره، نجي نحن ونقطع عليه في كثير من الأحيان. هذا القطع اللي نحن نسويه يتسبب فيما بعد بالإنعزال الطفل، لأنه يقول أنا ما
0: والتوجيه المباشر المستمر.
2: بالضبط بالضبط. فنحن حقيقة نحتاج نحتويهم، ونحتاج إذا هم جايوا عنا قدرنا أن نجيبهم بطريقة أو ما، الخروج مع الأبناء إلى المقاهي، إلى المطاعم، إلى الأماكن اللي هم يريدوها، ما نحن نريدها. صحيح. هنا الحد الفاصل، لأن في كثير من الأحيان نحن نأخذهم للأماكن اللي نحن تعجبنا، هم ما تعجبهم.
0: مشاركتهم حتى الأوقات الترفيه مثلا في الأماكن العامة،
2: فهم يريدون أن نحن نكون معهم، ما بس القدوة الحسنة، يعني ما بس أنا أكون مثالي وكامل دائما، أعطيهم هم بعد أنهم هم يكونوا مثاليين وكاملين، أنهم يختاروا الأماكن، أنهم هم يقترحوا الأنشطة اللي ممكن نمارسها. كذا أنت تعطيهم مسؤولية. وإذا أعطيتهم أنت مسؤولية الحاجة الاختيار أو شيء، لابد أن أنت تعطيه بعد احتواء وتعطيه مدح على العمل اللي هو يقوم فيه. بهذا الطريقة نقدر نحن إيش نسوي؟ نجذب الأبناء عنا، لأن هنا بيكونوا في وضعية الأمان.
0: نعم.
1: طيب، يعني كذا في السؤال الأخير حابين نعرف وجهات نظرك، إيش هي الوصفة العملية اللي ممكن نحن نقدمها لكل أسرة، أو خطوات معينة ممكن تنصحي فيها كل أسرة حتى كذا يستعيدوا البهجة، التآلف، الحوار يعود أيضا بين أفراد الأسرة؟
2: هي نصايح بسيطة جدا، إذا اتبعناها بإذن الله أنا متأكدة أن كل أسرة بتنعم بالسلام والمحبة. الحاجة الأولى وجود الفجوات هذه اللي ما بيننا وبين أبنائنا، لابد أن نحن نغطيها بعض الأوقات بتقبل معين، خاصة إذا كان ما تخدش الحياة. ففي ترندات أبنائنا يمارسوها حاليا الفترة الحالية، وفي كل فترة يختلف الترند على حسب. فهنا ما لازم أنه على كل شيء أنا أنتقدهم عليه، هذا هو زمانهم، زمن الترندات، لكن أنا أكون أتقبلها إذا كانت هي ما تؤدي إلى أنها تخدش الحياة العام، وأفهمهم إياها بطريقة وأتقبلها منهم، لأن الأفضل أنهم يسووها قدامي عن أنهم يروحوا يسووها يمارسوها خلفي.
0: بيكون هذا الانتقاد سبب لي مرة أخرى الكلام اللي كنا نتحدث عنه في بداية حديثنا، سبب لي الجفاء، البعد، الانعزال، وأن الواحد يعني من يرجع الدوام كل إنسان يعني، وهم من يرجعوا من مدارسهم على سبيل المثال، كل واحد منعزل وكل واحد في عالمه.
2: بالضبط.
0: مثل ما قلتي أحلام، نحاول نشوف النقاط المشتركة وأن كل واحد ينزل لمستوى الآخر.
2: نعم، كل واحد منا ينزل لمستوى الثاني.
0: نعم.
2: فهم لما يشوفونا نحن ننزل لمستواهم، هم بيتقبلوا الأوامر اللي نحن نعطيهم إياها
0: والتوجيهات.
2: وحقيقة أبناء اليوم ما يحبوا الأوامر. الأوامر هذا هم متعقدين منها، فلازم أني أنا أمارس أسلوب آخر ما يشمل الأمر افعل افعل افعل، خلاص هذا افعل افعل زمن الطيبين. أما الآن لا، لازم أني أنا أشرح له ليش هذا الشيء أنا أنصحه فيه، إيش الأضرار اللي بيحصل عليها.
1: لازم تعطي سبب مقنع،
2: لا بد أن نعطيهم السبب مقنع.
0: نعم.
2: فهذه الحاجة ثانية، أني أخصص وقت ذو جودة بعيد عن الهاتف. أنا إذا بمسك الهاتف وجالسة أسوي معاهم اجتماع مثلا أبنائي، إيش الدرس اللي أنا أعطيهم وأنا أيوة سولفوا وأنا على الهاتف؟ إذن أبتعد عن الهاتف ولو لدقائق محدودة وساعات محدودة، أجلس معهم وأعطيهم أجود ما عندي. هنا الأبناء أنا بكون قدوة لهم، أن شوفوا هذا الوقت مهم جدا، مبتعد الوالد اللي هو أو الأم قدوتنا بعيد عن الهاتف، إذا نحن عندنا أهمية عندها. أستمع لهم، أنصت لهم، أحتويهم، ما كل شيء أنتقدهم وأستخدم الأساليب القاسية بحكم أني أنا أريد أعلمهم وربيهم. أستخدم الحب، أستخدم الكلمات الطيبة، التحفيز. مثلا في طول هذاك الأسبوع عمل حاجة معينة أحمل لها هايلايت أمدحه. هنا أنت حقيقة تستميل القلوب. شوية شوية أستمع لهم، أخليهم يجهزوا لي قصص أو مواضيع نناقش فيها. صدقوني جودة الجودة والوقت اللي أنا أعطيه الآن بشوف ثماره فيما بعد.
0: نعم.
2: وثماره بتكون على حسب الجودة اللي أنا أعطيها.
0: هذه النصائح اللي ذكرتيها عزيزتي أحلام هي فيما يتعلق في تعاملنا مع أبنائنا، ماذا عنا نحن، يعني كيف ممكن نحقق التوازن في حياتنا ونخفف عن أنفسنا ضغوطات العمل أو ضغوطات الحياة بشكل عام.
2: الإنسان إذا يريد يوصل للتوازن هي أنه يكون متزن في العطاء، يعني سواء كان في الوظيفة أو في أي عمل حر هو يمارسه، لا تعطي أكثر من طاقتك، اعطي الشيء طاقته وتعلم كيف تأخذ منه بعد، ما بس أنت تعطي.
0: وحدد أولوياتك،
2: ولازم من تحديد الأولويات وتحديد إدارة الوقت، هذا مهم جدا. في كثير من الأحيان لازم نتعلم حتى إدارة الضغوطات اللي عندنا، كيف أن هذه الحاجة أنا مفروض ما أعطيها أهمية وهذه لا أحط لها أهمية، لكن بتوازن. مشاعر عندنا نحن، مشكلتنا في المشاعر، هذه المشاعر اللي تتحول إلى سلوك فيما بعد. إذا ما وازننا في المشاعر حقيقة تكون عندنا مشكلة كبيرة بعدين في السلوك.
0: نعم.
2: هذه التراكمات اللي ما نحلها أول بأول هي تسبب أيضا مشكلة في السلوك، فلا بد أن الإنسان إذا تريد تعطي اعطي بتوازن.
0: نعم.
2: هذه هي نصيحتي.
0: جميل، وهذا التوازن أكيد أحلام ومستمعيني الأكارم هو سبيل لتحقيق حياة دافئة وتواصل أكيد عميق ومستمر بين أفراد الأسرة. ونتذكر دائما مثل ما قلتي نرتب أولوياتنا وتكون العائلة والأسرة هي أولا وهي الأساس.
1: شكرا لك الأستاذة أحلام بنت يعقوب الهنائي، مدربة ومتحدثة في التمكين الشخصي وتحفيز.
2: العفو.
0: شكرا لك.
2: شكرا لكم.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: مستمعينا في صحة وحياة، نناقش اليوم موضوع المدن والقرى الصحية، حيث تقاس جودة المجتمعات اليوم بما توفر من بيئة صحية وآمنة تعزز رفاه الإنسان. فالمدن والقرى الصحية هي ليست مجرد شوارع نظيفة أو مرافق متطورة، بل هي نموذج متكامل يضع الإنسان وجودة حياته في صدارة الأولويات.
3: فالمدن الصحية تشجع على أنماط الحياة الصحية وتوفر بيئة آمنة ومستدامة وتعزز المشاركة المجتمعية وتدعم الحفاظ على البيئة لتصبح الصحة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد. للتعرف أكثر حول موضوع المدن الصحية، يسرنا أن نرحب بالفاضلة فتحية بنت عبد الله الرشدي، وهي أخصائية تغذية علاجية بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك فتحية في أسلوب حياة.
4: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة الرائعة. طبعا أسلوب حياة يشمل جميع النواحي الصحية، واليوم حديثنا هو تقريبا المظلة اللي هي المدينة أو القرية الصحية اللي هو يعيش فيها الفرد. يعني كل منا يعيش إما في مدينة أو في قرية. صحيح. يعني فراح إن شاء الله نركز على هذا
3: والصحة
4: الموضوع.
3: والصحة أساسا، يعني الحفاظ على الصحة هو أسلوب حياة بحد ذاته.
4: طبعا أيوة. نعم. طبعا
2: طيب، بداية نتعرف ببرنامج المدن والقرى الصحية وأهم أهدافه.
4: أيوة طبعا، برنامج المدن والقرى الصحية هو أحد المبادرات المجتمعية الصحية اللي تبنتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وخصوصا برنامج المدن الصحية هي حركة ديناميكية أو مبادرة تعمل على أنه إشراك المجتمع في تحديد أولوياته ووضع الخطط التنموية لهذه الاحتياجات. يعني إذا كان في أي مشكلة صحية أو مشكلة بيئية، يعمل هذا البرنامج على تحديد تلك الأولويات بدعم وإشراف من مسؤولي المدينة أو القرية الصحية. يعني المدينة تكون على مستوى سياسي شوية أعلى، بينما القرى الصحية تكون على مستوى القرية أو الولاية. طبعا تهدف إلى إشراك المجتمع في تحديد الأولويات والمشاكل، وطبعا دمج الصحة في جميع السياسات، يعني منهج الصحة في جميع السياسات وتحقيق مستهدفات رؤية 2040. وفي كثير من الأهداف الأخرى والمحاور اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله.
3: ما أهمية هذا البرنامج في تعزيز الصحة وجودة الحياة عزيزتي فتحية؟
4: أيوة طبعا، أهمية هذا البرنامج في تعزيز جودة الحياة هو أنه يشمل عدة جوانب. يعني مثلا برنامج المدن أو القرى الصحية لا يشمل فقط مثلا جانب معين أو الجانب الصحي. يعني نريد نغير الفكرة أنه مش بس المستشفى أو المؤسسة الصحية هي المسؤولة عن صحة الفرد، بينما تشمل العديد من الجوانب، ونقدر نلخصها في المحددات الاجتماعية للصحة أو محددات الصحة. يعني في عندنا محددات بيئية واقتصادية واجتماعية. فهذا البرنامج يعني يشمل إنه يشمل جميع هذه المحددات، وبالتالي يشمل مختلف الجوانب اللي داخل هذيك البيئة اللي يعيش فيها الفرد، مثلا التغذية، نشاط البدني، جودة الهواء، كثير من الجوانب اللي هي تهم حياة أو تحقق صحة الفرد أو صحة العامة للفرد.
2: طيب نتكلم أيضا عن دور المجتمع والشراكة المجتمعية في نجاح هذا البرنامج.
4: أيوة طبعا، المجتمع هو حجر الزاوية من الاسم، يعني ممكن نقول مثلا مبادرات مجتمعية، هذا البرنامج تحت المبادرات المجتمعية. فبالتالي الفرد أو المجتمع هو حجر الزاوية لهذا البرنامج. يعني نحن نسعى إلى تمكين المجتمع، وليس فقط أنه نحن نعطيه كل شيء، هو المجتمع نفسه هو اللي يقوم مثلا تحديد أولوياته، وضع الحلول التنموية، الشراكة. عندنا لجان صحية، اللجان الصحية هي جزء كبير من المجتمع. عندنا تقريبا 62 لجنة صحية في جميع ولايات السلطنة. هذه اللجان الصحية هي عبارة عن هي المجتمع نفسه، يعني هي مش إنه بس ليست فقط منصب أو فقط لجنة يعني. نعم. مثلا فتغير المفهوم من بس فقط أنه يكون المجتمع متلقي للخدمة فقط، إلى داعم، إلى قصدي هو اللي يسوي بالخدمة، وليس الحكومة فقط هي اللي تقوم بجميع الخدمات. المجتمع هو اللي
3: له دور، يعني فاعل.
4: أيوة هو له الدور الأساسي والفاعل. تلعب الحكومة أو الجهات الحكومية دور الميسر يعني لهذه تحقيق هذه المتطلبات أو الاحتياجات. فبالتالي يعني هنا نركز على دور المجتمع. يعني المجتمع هو حجر الزاوية، وكما قلنا اللجان الصحية تكامليتها في تحقيق جميع المتطلبات، يعني سواء شأن اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية.
3: نعم. وما هي أبرز مكوناتها ومجالاتها إذا ممكن نوضح للمجتمع؟
4: أيوة كما قلنا، يعني نريد أول شيء نروج على هذه الفكرة أو نخبر الناس أنه كلمة مدينة صحية أو قرية صحية هي ليست مبنى. يعني يعني مش مثل المركز الصحي، يعني نحن نروح مبنى هذا اسمه مبنى المدينة الصحية، هي حدود جغرافية تضم يعني نطاق معين أو حيز معين من هذاك المكان، إذا كانت اسمها مدينة صحية أو ولاية صحية تشمل الولاية كامل، أو إذا كانت محافظة صحية إن شاء الله في المستقبل ناويين أن تكون محافظات صحية فتشمل مثلا جميع الولايات اللي في هذه المحافظة. فكلمة مدن صحية معاييرها تتضمن معايير في أنماط الحياة الصحية، معايير في الطوارئ مثلا، حتى الخدمات الطوارئ والإخلاء، محاور بيئية مثلا، الطاقة البديلة، النفايات، تدوير النفايات عشان جودة الهواء واستخدام مصادر أخرى للطاقة. كذلك ممكن تشمل النواحي الأخرى، يعني من ضمنها حتى النشاط البدني، يعني مثلا في هذه المدينة يكون في ممرات، مماشي، طبعا هذا على حسب الاحتياجات أو الأولويات اللي يحددها المجتمع. إذا كان هم مثلا ما عندهم ممشى أو ما عندهم مكان يمارسوا فيه نشاط بدني، فدورهم أنهم هم يحطوا في الخطة، وبعدين بمساعدة جميع القطاعات المدنية، خاصة يعني الحكومية وقطاعات المجتمع المدني، لأنه اللجان الصحية فيها من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أو حتى مؤسسات المجتمع المدني. فهذا هذا التكاتف كله جميع يحقق المعايير الأساسية اللي هي يعني تندرج تحتها الكثير من مثلا التغذية الصحية، النشاط البدني المنتظم، جودة الحياة، جودة الهواء، جميع الفئات العمرية مثلا، الحوامل، الكبار السن، فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال، يعني كثير من المعايير تندرج تحتها.
3: إذن هي هذه المدن الصحية لا تنطبق فقط على المدن الجديدة أو الحديثة، هي مفروض على كل المدن وعلى كل القرى. ونموذج يتبع في كل القرى.
4: هو سؤال مهم جدا فاطمة، بالعكس يعني هو شوف المبادرة تأتي من المجتمع كما قلنا، هي مبادرات مجتمعية أو برنامج يندرج تحت المبادرات المجتمعية. فلما يكون المجتمع جاهز أنه يخلي مدينته مدينة صحية أو ولاية صحية أو حي سكني، تأتي المبادرة منه أنه أنا مثلا عندي حاجة أن أكون مدينة صحية. مدينة صحية كما قلنا يعني ما تكون بس تحت نقطة معينة أو مبنى معين، تشمل جميع هذا. فلما هو خلاص يوقع سعادة الوالي على الاتفاقية بين منظمة الصحة العالمية، لأن هذا البرنامج مع منظمة الصحة العالمية بشراكة، فبالتالي يبدأوا في الخطوات اللي هو مثلا وضع الخطط، التهيئة المجتمعية، مخاطبة الجهات ذات العلاقة، أنه هناك في معايير طبعا 80 معيار حاليا، وجاري تحديثها إن شاء الله على أساس تكون أنها 60 معيار. هذه المعايير تخضع للتقييم الإقليمي، يعني مثلا عشان مدينتنا تكون مدينة صحية لازم نعمل على تحقيق هذه المعايير على الأقل 80% من هذه المعايير.
3: جميل.
4: بمساعدتنا نحن في وزارة الصحة نوفر الدعم الفني ورش بناء القدرات، يعني أنه كيف نحقق هذه المعايير.
3: نعم. أيوة.
4: جميل. وطبعا نتابعهم، وتكون في تقييم مركزي محلي يعني على مستوى السلطنة فقط، مثلا من الفريق المركزي اللي في وزارة الصحة، نشوفهم إيش الأشياء اللي تحققت وين واصلين في تحقيق المعايير، ونطمن أنهم هم مثلا تقريبا تجاوزوا تقريبا 80%. نوضح لهم بعض المفاهيم إذا هم يعني في مثلا معيار ما واضح بالنسبة لهم، يعني نحن نساعدهم في ربما هو يكون متحقق بس هم ما عارفين يعني إيش قصدنا يعني بهذاك، أو ما معرف المقصود، أو غير واضح يعني إيش المطلوب من هذاك المعيار. فنحن دائما يعني نكون داعم لهم، مش بس يعني كأنه يعني ما بس انتقاد أو أنه يعني اختبار، يعني هو بس يعني دعم لهم أنه هم يحققوا هذه المعايير. بعد ما نطمن أنه خلاص يعني تحققت المعايير على المستوى تقييم المركزي، راح نرفع تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وبدوره يروح يكون فيه تقييم إقليمي. تقييم الإقليمي يجي فريق من منظمة الصحة العالمية، يتم تحديد التنسيق بينه وبين وزارة الصحة مسبقا. وطبعا في هذه المدينة اللي إن شاء الله يعني مثلا تحصل على الاعتماد كمدينة صحية، يكون فيها جميع الفريق اللي اشتغل على هذه المعايير.
3: جميل.
4: يعني من مختلف القطاعات، مثلا من حتى من مثلا الجمعيات المرأة العمانية، من نوادي نادي الشباب، الأندية المختلفة، النوادي الخيرية أو الفرق الخيرية، بالإضافة طبعا إلى المؤسسات الحكومية مثلا التنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، قطاعات الشرطة، الشرطة في عمان السلطانية، وغيرها من جميع الجهات اللي لها علاقة بهذه المعايير. على أساس إذا في أي سؤال أو أي يعني بما يخضع، وطبعا في زيارات ميدانية. أيوة. يعني مثلا نحن نقول سوينا ممشى، يعني أحيانا تطلبنا أن نحن نروح نشوف هذاك الممشى أنه هل موجود على الواقع، وإذا كان بس مبادرة أنه بعده سيتم إنشاؤه كذلك يعني تكون في متابعة، وفي طبعا للمعايير في ملاحظات نعرف كيف نتعامل معها ونقيمها. جميل. الأشياء الموجودة أو الأشياء اللي إن شاء الله راح تتحقق.
3: ما تحققت.
4: أيوة نعم. أيوة.
2: جميل. طيب هل في نماذج لمبادرات مدن أو قرى صحية تحققت على أرض الواقع وكان لها يعني نتاج طيب؟
4: أيوة سؤال طبعا أيوة في محله. الحمد لله سلطنة عمان الحين عندنا 6 مدن صحية خلاص يعني معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي مدينة صور صحية، مدينة نزوة صحية، مدينة صحار، صلالة، وجزيرة مصيرة كأول جزيرة صحية على مستوى الشرق الأوسط، وعندنا البريمي كمدينة صحية. هذا خلاص حصلوا على شهادة الاعتراف. مؤخرا تم التقييم الإقليمي لمدينتي بركة وينقل الصحية، والحمد لله شهادة الاعتراف إن شاء الله جاي في الطريق لهم، فبيكون راح عندنا 8 مدن صحية معتمدة هذه من قبل منظمة الصحة العالمية. فيما يتعلق ببرنامج القرى الصحية، عندنا 38 قرية صحية حاليا. القرى الصحية لحد الحين بعدنا ما عندنا معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية، بس سوينا النسخة الأولى منها وتتم مراجعتها إن شاء الله على أساس نحذو حذو المدن الصحية ويكون في يعني شيء منظم. القرى الصحية تعتبر نموذج يعني تتميز بالسلطنة بصراحة، لأنه هذا النموذج للقرى الصحية موجود أكثر شيء في سلطنة عمان وقليل من الدول، يعني تقريبا دول الخليج ما عندهم قرى صحية، عندهم مدن صحية بس ما عندهم ذاك القرى الصحية. ممكن في دول بعض الدول المجاورة في الإقليم، إقليم الشرق المتوسط مثل إيران، أو ممكن قرى أو دول أخرى يعني فيها هذا. فتعتبر السلطنة نموذج لتطبيق برنامج القرى الصحية. أيوة القرية الصحية شوية على مدى أصغر يعني عن المدينة،
3: عن المدن الصحية. أيوة. نعم لكن أثرها كبير.
4: أيوة الفتحية. يعني مثلا القرية الصحية يعني تكون مثلا جزء من الولاية، تكون مثلا تعرفين القرى يعني تكون غالبا ريفية، مساحتها مثلا أقل سكان، أقل من 5000 تقريبا. يعني غالبا ما يكون عندهم مثلا على مستوى والي أو سعادة الوالي أو نائب سعادته سعادة الوالي، بس بيكون على مستوى رئيس تنمية القرية. كأن الشيخ أو الوالي وهو يشتغل مع المجتمع. وشفنا نماذج كذلك على طرى النماذج، أنكم سألتوني عن نماذج، نماذج جيدة أو ممتازة رائعة صراحة للقرى الصحية. يعني عندنا قرى صحية خالية من التدخين، من التدخين يعني بلا مدخنين. عندنا قرية واد بولاية صور، هي قرية خالية من المدخنين. يعني يمكن إنسان ما يقدر يتصور أنه في مكان ما في تدخين يعني، بس فيه يعني عندنا الحمد لله في السلطنة. وعندنا قرية صديقة للمسنين اللي هي قرية المسفى بولاية دمى والطائين، كذلك هي قرية صديقة للمسنين. وعندنا قرى صديقة للطفولة كذلك، ما يحضرنا الحين اسمها. وعندنا قرى تكون يعني تحتضن النحت العالمي، مثلا قرية النحت العالمي أو فن النحت العالمي. فنحن نكتشف وايد أشياء ومواهب. أيوة يعني النحت العالمي في قرية خضرة بني دفاع تابعة لولاية المضيبي، صراحة يعني ننصحكم بزيارتها خاصة في الأجواء الحلوة أو الشتوية عشان تتعرفوا على أنهم كيف مخصصين أماكن يعني بس للنحت ومش على مستوى السلطنة يعني. وهذا يعتبر بحد ذاته صراحة إنجاز يعني أنه تحتضن المواهب عالميا. وفي مسابقات ومؤتمر وكذا يعني.
3: جميل. ومن قرية صغيرة،
4: قرية صغيرة.
3: نعم خرجت كل هذه المهارات الكبيرة. إذا ختاما يعني هذا الحديث الجميل وهذه النماذج الجميلة فتحية، أكيد هناك تطلعات مستقبلية لهذا البرنامج يعني لو تطلعين عليها.
4: صحيح طبعا نحن نتطلع إلى توسعة هذا البرامج أو هذا البرنامج بتحديد برنامج المدن والقرى الصحية. يعني نسعى إلى الاستدامة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي غالبا نحن ما ذكرناها، بس تحقيق الرفاه والصحة الجيدة، مدن وقرى صحية مستدامة، كذلك يعني الأهداف المستدامة الأخرى، أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بحيث أنه تكون مثلا ما بس يعني مثلا الحين عندها الاعتماد هذه المدينة مش بس لفترة مؤقتة، تكون يعني في تقييم آخر كل 3 سنوات أو على حسب المعايير الجديدة كل 5 سنوات، بحيث أنه هذيك المدينة تحافظ على أنها تكون مدينة صحية يعني للأجيال القادمة، تكون فيها استدامة يعني ما تكون بس لفترة مؤقتة وخلاص. أيوة فنسعى نفس الشيء هناك في التوسعة في مبادرة المجمعات التجارية المعززة للصحة. عندنا يعني الحين مبادرة وطنية على المستوى الوطني، فجالسين نخاطب المولات أو المجمعات التجارية أساس أنها تكون مبادرة على مستوى السلطنة، كانت على مستوى دول الخليج والحمد لله كان هناك 3 مجمعات تجارية كبيرة يعني دخلت على مستوى المنافسة وحققت المستوى الألماسي يعني. ونسعى كذلك للقرى الصحية يعني تكون مثلا زيادة في قرى الصديقة للمسنين مثلا، نعم. أو أيوة القرى الخالية من التدخين وكذا.
2: جميل.
4: إن شاء الله.
2: شكرا لك فتحية، ونتمنى فعلا أنه هذه المدن تزيد أيضا، والقرى الصحية يكون عددها أيضا أكثر، ويكون هناك تفعيل فعلا لأهمية صحة الإنسان وجودة حياته في مجتمعاتنا. شكرا لك فتحية بنت عبد الله الراشدي، أخصائية تغذية علاجية بوزارة الصحة.
4: أهلا وسهلا فيكم، وأشكركم على الاستضافة.
2: شكرا.

0: أسلوب حياة.
1: في الختام، دائما هناك تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة.
2: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الأكارم على ما قدموه من معلومات وأفكار قيمة أكيد أثرت حوارنا لهذا اليوم.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات للمخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة، دمتم بخير،
1: إلى اللقاء.

الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. جلالة السلطان المعظم يتقبل بقصر الحصن العامر أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. ارتفاع إجمالي السيول المحلية في سلطنة عمان يتجاوز 29 مليار و320 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة

0: عمان لدى ماليزيا. سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفير الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولدة أبو نخير حسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير الدكتور زبيد الله زبيدوف سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير براشانت بايس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دورباتي مورمو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير لي جونغيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أحمد قمر يزامل بن محمد رزا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملكي ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير غريغوريو بيرناسكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارملين رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير جواو باتيستا دونا سيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة مونيكا إيفرسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم، مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل. كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان. رسم السياسة العامة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتحديد مواعيد الترشح وإعلان الفائزين واعتماد لجان الفرز والتحكيم أبرز مهام واختصاصات مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الذي أصدر معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني قرارا بإعادة تشكيلها برئاسته ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي الثقافة والعلوم أمينا للسر وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. وحددت الجائزة مجالات التنافس في دورتها 13 في دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة و والخط العربي عن فرع الفنون، والقصة القصيرة عن فرع الآداب، ومن المرتقب الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر القادم. وتسعى جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2012 للميلاد إلى حركة الثقافة والفن والأدب داخل سلطنة عمان وخارجها، وتكريم رموز الفكر على نتاجاتهم القيمة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومتر مربعا، وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعا وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا، خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعا، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
2: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف انواع محددة ايضا من المعادن، هذا المشروع لا شك نحن ننظر اليه على انه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
1: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز B51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا، اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريا بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
3: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات الطبوغرافية والجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% ضغط المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية، وحفر عدة أبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
1: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: بحثت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية الزراعية العمانية خلال الاجتماع الدوري الثاني أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والتحديات التي تواجه المزارعين، وناقش الاجتماع سبل توفير بيئة مناسبة للمزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية والتعرف على الصعوبات التي تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق. كما تناول الاجتماع سبل تطوير أداء المزارع العماني من خلال توظيف الطاقة البديلة في تشغيل المزارع ومساهمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات للمزارعين. ترأس الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. منح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى. قام بتسليم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، وذلك في حفل رسمي أقيم في العاصمة الأردنية عمان. جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي ليتجاوز 29 مليار و328 مليون ريال عماني، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية لتبلغ أكثر من 24 مليار و496 مليون ريال عماني.
4: 29 مليارا و328 مليونا و800 ألف ريال عماني إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 15% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 30% ليبلغ 9,410,500,000 ريال عماني، كما بلغ إجمالي النقد المصدر 1,626,400,000 ريال عماني مرتفعا بأكثر من 4%. وفيما يتعلق بالأصول الأجنبية فقد سجلت ارتفاعا قرب 3% لتبلغ 7,496,500,000 ريال عماني. وفي جانب الودائع ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 12% مسجلة 24,496,600,000 ريال عماني، كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ بأكثر من 12% ليتجاوز 38 مليارا و247 مليون ريال عماني. في المقابل انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض ب3% ليسجل نحو 5%. أما مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني فقد ارتفع ب4.5% ليبلغ نحو 118 نقطة بنهاية يونيو الماضي.
0: شاء شدد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 على 2026 شدد على عدد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى الإعدام والسجن المطلق في حالات أخرى، كما أوضح القانون جواز أن تأمر المحكمة بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات للعلاج بدلاً من العقوبة وفق الضوابط التي حددها القانون.
1: المحطة الأخيرة إلى الموت أو إلى غياهب قضبان السجون، محدقاً إلى إبرة المخدر بضمير متألم ويتساءل لماذا إلتوا إلى هذا الطريق المظلم؟ ولكن رحمة الله واسعة وأبواب مراكز التعافي مفتوحة لكل مدمن أراد أن يفتح صفحة بيضاء. الإعدام في بعض الحالات عقوبة مشددة على عدد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات. المشهد الأبرز في تفاصيل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد حالات من بينها التهريب بقصد الإتجار والعودة إلى ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. قانون نظم أحكام علاج المتعاطين ويحمي سرية بياناتهم. القانون نص على السجن المطلق وغرامة لا تقل عن 35,000 ريال عماني ولا تزيد على 60,000 ريال عماني في عدد من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات في حال ارتكاب بعض جرائم المخدرات في دور التعليم ومرافقها الخدمية والمؤسسات الثقافية والرياضية والإصلاحية ودور العبادة والمعسكرات والسجون وغيرها من الأماكن التي حددها القانون، حيث تصل العقوبة إلى السجن المطلق. مسألة التعاطي أخذت حيزا ملفتا في القانون، حيث نص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1,000 ريال عماني ولا تزيد على 5,000 ريال عماني في الحالات المنصوص عليها، مع جواز أن تأمر المحكمة بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات للعلاج بدلا من العقوبة وفق الضوابط التي حددها القانون. أيها المدمنون، عودوا فالأبواب مفتوحة أمامكم قبل أن تغلق، فإما رحيل أو عزلة خلف قضبان حديدية.
0: اعتمدت منظمة الصحة العالمية ولايتي بركاء بمحافظة جنوب الباطنة وينقل بمحافظة الظاهرة كمدينتين صحيتين ليرتفع بذلك عدد المدن الصحية المعتمدة دوليا في سلطنة عمان إلى 8 مدن. وجاء اعتماد الولايتين عقب استكمال متطلبات ومعايير منظمة الصحة العالمية من خلال زيارات تقييم ميدانية نفذها الفريق الإقليمي للمنظمة بمشاركة فريق من وزارة الصحة ممثلا بدائرة تعزيز الصحة. وشملت الزيارات تقييم المبادرات والمشاريع المنفذة في مختلف المجالات المرتبطة بالصحة والتنمية المستدامة، ويجسد هذا الإنجاز والتزام سلطنة عمان بمواصلة الاستثمار في مجتمعات أكثر صحة واستدامة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي ب1% على أساس سنوي ليتجاوز 8,435,000 اشتراك. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الاشتراكات النشطة للهاتف المتنقل الآجلة الدفع بنحو 7%، في حين تراجعت الاشتراكات النشطة للهاتف المتنقل المسبقة الدفع بأكثر من 2%. وسجلت اشتراكات خدمات انترنت الأشياء نموا تجاوز 9%، كما ارتفعت اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت بأكثر من 6%. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل $2.38 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $119.30 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ $87.84 للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة سفراء يؤدون قسم اليمين. جلالة السلطان المعظم يتقبل بقصر الحصن العامر أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. ارتفاع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان يتجاوز 29.320 مليار ريال عماني من نهاية يونيو الماضي. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان منير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. دائما ظهر الخميس مختلف، فهو الوقت الذي يعود فيه الكثيرين إلى وجهاتهم ومقاصدهم وولاياتهم للقاء أهاليهم وأحبتهم. نتمنى لكم وصول السلامة مستمعين أينما كانت دروبكم، وتكون إن شاء الله مستمتعين معنا في برامجنا في إذاعة سلطنة عمان. وكما عودناكم دائما في متابعة لآخر المستجدات على الساحة المحلية وطرح مختلف المواضيع على طاولة الحوار. هذا الأسبوع مميز وحافل بالكثير، عودة الطلبة إلى مدارسهم، وهذه نهاية أول أسبوع مدرسي ولله الحمد، كما نتابع من حراك جميل في مختلف مدارسنا في ولاياتنا ومحافظاتنا. كان أسبوع أول ناجح، عاد الطلاب إلى مدارسهم وانتظمت الدراسة بشكل جيد. الجهود التي بذلت قبل بدء العام الدراسي كذلك أعطت ثمارها في انطلاقة جيدة وموفقة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون العام الدراسي عام حافل وموفق بعيد عن أي منغصات إن شاء الله. طبعا مستمعينا ومتابعينا، طلبة الجامعة بدأوا قبل طلبة المدارس والتحقوا إلى مسيرتهم العلمية، مواصلين مشوار العلم والعطاء. وعندما نتحدث عن الحياة الجامعية هي رحلة استثنائية، يمكن نحن نقضي 12 سنة في المدرسة وبعدها نبدأ مشوار الجامعة أو الكلية، وتكون هذه الرحلة بداية جديدة يعبرها الطالب من اليوم الأول من التحاق لهذا الصرح العلمي. وهناك يعني تبدأ تتشكل شخصيته وتتبلور، وأكيد يحتاج إلى الكثير من المساندة في هذا المشوار، يحتاج إلى تهيئة جيدة، كذلك إلى مساندة في مواجهة مختلف التحديات. اليوم مستمعينا الكرام ستكون معنا في الاستديو إن شاء الله الدكتورة ريا المنذرية، عميدة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس، وسنتحدث حديث واسع عن مشوار الطلبة في مسيرتهم العلمية وكثير من الجوانب أكيد اللي تهم طلبتنا وأولياء الأمور. أما موضوعنا الثاني لليوم مستمعينا ومتابعينا الأحبة، سنتحدث إن شاء الله عن منصة عمان للشركات الناشئة وجهود تحفيز الصناعة الرقمية. سيكون معنا في الاستديو الأستاذ حمود الحمدان، مدير دائرة تنمية البيئة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسنتعرف أكثر على جهودهم في مساندة الشركات الناشئة وتحفيزها. إذن هذه محطاتنا لليوم، ونسعد دائما وأبدا بمشاركاتكم ومداخلاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-20-10. وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في الإخراج المرئي حمد الفرعي، ومعنا في الإعداد بثينة الفوري. نرحب بك يا بثينة في فريق عمل البرنامج، وهذه أول حلقة تعدها بثينة، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في مشوارك معنا بإذن الله تعالى. وتحيات مخرجنا مروان السعيدي، وكما عودنا مروان في اختياراته اليوم بخليكم تتعرفوا على ذائقة مروان. لا ذائقة عالي عالي، روح

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، ونرحب لكل من يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا. نرحب مباشرة بضيفتنا في الاستديو الدكتورة ريا بنت سالم المندري، عميدة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: أهلا وسهلا بكم،
1: حياك الله، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو. كانت طبعا أيام حافلة الأيام الماضية باستقبال الدفعة 41 في جامعة السلطان قابوس، وأكيد مع هذه الأيام وبداياتها وانتظام الطلبة يعني بدأت كثير من الأمور تتضح لهم. نتحدث دكتورة مباشرة عن أهمية هذه المرحلة لطلبة قضوا سنوات طويلة على مقاعد الدراسة في المدرسة، وتفتح لهم هذه الآفاق في بداية جديدة لهم ولأوطانهم.
2: شكرا جزيلا لكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنا سعيدة حقيقة جدا بهذه الاستضافة اليوم، وأشكركم على متابعاتكم الحثيثة وحرصكم الدائم على يعني طرق مثل هذه الموضوعات المهمة. طبعا قبل كل شيء أيضا أهني جميع الطلبة حقيقة المقبولين أيضا في مختلف مؤسسات التعليم العالي من أقصى عمان إلى أقصاها، وأشد على أياديهم بأن يستمروا في مواصلة سعيهم ومثابرتهم لأجل أن يروا طموحاتهم بإذن الله واقعا ملموسا إن شاء الله. طبعا هذه المرحلة لا شك بأنها تمثل استكمالا أيضا للمرحلة السابقة في التعليم المدرسي، ودائما ما أقول حقيقة للطلبة أنهم هم لا يمثلون أنفسهم، يمثلون حصادة تربية والديهم، وبالتالي هم الآن كأنهم يدافعون عن ذلك الجهد ورحلة الكفاح الطويلة لوالديهم، ويحاولوا حقيقة أن يقدموا أنفسهم بصورة تشرفهم وتشرف أنفسهم أيضا. ولا شك أن المرحلة الجامعية تعد أيضا يعني انطلاقة جديدة إن صح التعبير للطالب، ليفتح له آفاقا معرفية وفكرية وقيمية أيضا أكثر اتساعا. طبعا المرحلة الجامعية بطبيعتها أيضا تفتح أيضا مجالات متنوعة حقيقة في صقل شخصية الطالب، صقل مهاراته قدراته، وفي الوقت نفسه أيضا تعوده على تحمل مسؤوليته بنفسه. كما نعلم طبعا مرحلة التعليم المدرسي قد يكون الطالب معتمدا بشكل أكبر على المعلم وعلى والديه بصورة مباشرة، إلا أن المرحلة الجامعية حقيقة تعوده على أنه كيف يعيش حياته بعيدا عن مثل هذه السياقات، وكيف أنه يستطيع أن يواصل المسير بدون أن يجد ذلك كما قلت أو تلك المتابعة المباشرة إن صح التعبير، وإنما تصبح متابعته لنفسه يعني أكثر ما يكون معتمد عليه هو نفسه، وبالتالي يتطلب منه حقيقة وعيا أكبر ونضجا أكثر في سبيل أن يستمر بالمستوى ذاته الذي بدأه في التعليم المدرسي. فلا شك أن المرحلة الجامعية تعد كأنها صقل من نوع آخر لشخصية الطالب لتؤهله إلى الحياة بأكملها في قادم الوقت.
1: نعم دكتورة، 4-5 سنوات قد يقضيها الطالب في الجامعة هي مرحلة محددة، وظروفها ومعطياتها قد تكون مختلفة عن الظروف التي سبقتها وعن الظروف التي ستليها. فمن خلال لقائكم بالطلبة ومن خلال الحوار المتبادل بينهم، ما هي أبرز الجوانب التي يجب أن يستثمرها الطلبة في هذه السنوات الفارقة في حياتهم، والتي قد تكون منعطفا في مستقبلهم نحو آفاق كبيرة تحقق طموحاتهم وتحقق طموحات كل من يقف بجانبهم؟
2: نعم طبعا يعني حقيقة الجامعة تحديدا هي وظفت كل المنظومة الخدمية والأكاديمية أساسا في سبيل خدمة هؤلاء الطلبة، وعليهم أن يستثمروها حقيقة بكل ما أوتوا من طاقة. لا نريد الطالب الجامعي يحصر نفسه فقط في دائرة قاعة المحاضرات أو قاعة الدرس، وفي دائرة أيضا السياقات هكذا التي تعزله عن المحيط الجامعي بشكل عام، لأنه الجامعة بالنسبة إليه فرصة لصقل شخصيته حتى من المنحى الاجتماعي، كيف أنه يكون علاقات مع غيره، كيف أنه يدخل في سياق التبادل الثقافي الخبرات المعرفي الفكري مع زملائه، ومع أساتذتي، وفي الوقت نفسه يستفيد أيضا من كل التفاصيل المتاحة أمامه في سبيل أن يرتقي بشخصيته بأكملها. هنالك طبعا جوانب متعددة مرتبطة بالنشاط الطلابي، هنالك جوانب مرتبطة بالسياق يعني الثقافي، السياق الفكري، السياق حتى القيمي، إلى جانب طبعا الصقل الأكاديمي، بيئة السكن أيضا، وأعتقد بأننا سنتحدث عنها في قادم الوقت، أيضا من شأنها حقيقة أن تهيئ الطالب بطرق أيضا أكثر يعني اتساعا في سبيل أن تهيئه للحياة بأكملها. فالطالب دائما ما نركز في الحديث معه عندما يلتحق بالجامعة، وتحديدا جامعة السلطان قابوس، سأتحدث حتى عن مستوى تجاربنا الشخصية في الجامعة، نركز عليه على أنه ينبغي بالفعل أن يبحث، يتقصى، يكتشف. حتى هذه السنة يعني العبارة هكذا والشعار اللفظي الذي أطلقناه في جامعة السلطان قابوس، اكتشف الجامعة، في دعوة صريحة للطالب لأن يبحث ويتقصى ويتأمل، لنوجه له أيضا رسالة مباشرة وقد تكون أيضا غير مباشرة، بأن التعليم الجامعي يطالبه بأن يكون شخصا هكذا إيجابيا، منتجا، باحثا، ليس متلقيا فقط.
1: نعم. طبعا تحرص الجامعة في تنظيم عدة لقاءات يمكن يستفتحها صاحب السمو بلقاء المباشر بالطلبة والدفعة الجديدة، وبعدها تأتي كذلك سلسلة من اللقاءات. ما هي أبرز الرسائل التي توصلوها للطلبة في هذه اللقاءات؟ ونحن يعني نعرف لو نعيش شعور الطلبة من أجواء المدرسة وقربهم من العائلة، أكيد هناك في بعض المخاوف سواء لديهم أو حتى لدى أولياء الأمور، مرحلة مختلفة. فما هي أبرز التطمينات؟ كيف يشعر ولي الأمر أنه ابنه ابنته في مكان آمن، سيجدون كل الدعم وهم بعيدين عن الأب والأم والأسرة وهكذا؟
2: نعم، هو كما سبق الحديث يعني نحن ننطلق من مسألة أن المنظومة بأكملها حقيقة قد سخرت لخدمة هذا الطالب، ولا نقصد فقط الخدمات المقدمة وإنما حتى على سبيل الكادر البشري. يعني هنالك متابعات وحرص تام يعني على الطالب سواء في الجانب الأكاديمي أو الجوانب الخدمية الأخرى. هنالك أيضا نظام مؤسسي حقيقة قائم بأكمله وتفاصيله على متابعة هذا الطالب، هنالك ضوابط معينة عليه أن يلتزم فيها، كيف أن نعوده على الالتزام واحترام هذا النظام المؤسسي بشكل عام ليحمي نفسه سواء من أي سياقات أكاديمية غير مناسبة أو سياقات حتى سلوكية غير مقبولة. طبعا هنالك أيضا يعني حديث تام عن قضية كيف أن نعوده من الآن على أنه الطريق بشكل عام في الحياة الجامعية لن يكون مفروشا بالورد، هنالك تحديات لا شك بأنه سيواجهها، كيف أنه لا يستسلم ولا يضعف أمام هذا السياق، وكيف أنه يلجأ إلى الأشخاص يعني المناسبين في عملية الاستشارة، في عملية الحوار. ودائما ما نوجه إليهم رسالة على أنه يعني نقول لهم حتى قلوبنا قبل أبواب مكاتبنا مفتوحة لهم. وحقيقة أنا لا أخفيك يعني عبد الله، من أول يوم حقيقة من لقاءاتنا بالطلبة نجد حتى بأنه هنالك سياقات يعني كثيرة جدا تفتح أمامنا مباشرة، نجد أن الطلبة أحيانا حتى يتبعوننا من فور خروجنا من القاعة إلى المباني المخصصة لخدمتهم، خاصة في عمادة شؤون الطلبة. نتحدث عن التجربة أيضا يعني المؤسسية عندنا في العمادة، نجد بأنه يعني أعداد كبيرة جدا من الطلبة مباشرة يأتون ليستوضحوا ويستفسروا ويبادروا. كثير من الطلبة يأتونني أنا حتى على المستوى الشخصي من اليوم الأول، كيف تنصحيننا؟ ما الكلمة التي تقولينها لنا؟ كيف نرسم خارطة الطريق من الآن لمستقبلنا؟ فنجد بأن هنالك وعيا حقيقة في هذا السياق. وفي الوقت نفسه أيضا نذكرهم دائما بأنه مجرد أنه خرجوا من البيت ما عادوا يمثلوا أنفسهم، أصبحوا يمثلوا أيضا دينهم، وطنهم، ومن تعب في تربيتهم، وعليهم أن يضعوا كل هذه العوامل أو الجوانب نصب أعينهم. فيستشعر الطالب بأنه يفترض أنه يتجرد من الأنا، يفترض أنه يفكر في كل هذه السياقات ويدافع عن طموحه بسعي جاد، وأنه يعني يضع في ذهني بأن المرحلة الجامعية مرحلة مؤقتة، لكنها من شأنها إما أن توجهه إلى المستقبل الأفضل أو أنه يعني ستكون قد يكون يعني سبب بشكل أو بآخر يعني وفق ما يرسمه أساسا لنفسه عاملا من عوامل الوقوف عند حد بعينه. نشجعهم أن يكونوا دائما أيضا طموحين، دائما مبادرين، يشاركوننا أيضا حتى في إطلاعنا على تطلعاتهم واحتياجاتهم وما إلى ذلك، فنرسل لهم بعض هذه الرسائل التي يعني تعتبرهم شركاء معنا حتى في حراكنا، وفي الوقت نفسه أننا نحن كأننا يعني نقوم مقام أهاليهم في رعايتهم وحمايتهم وفي توجيههم ونصحهم وإرشادهم أيضا.
1: نعم، يعني دكتورة، هؤلاء الطلبة يمثلوا ليس طموحهم هم فقط، ولكن حتى الطموح محيطهم. نحن نعرف
2: صحيح.
1: جامعة مثل جامعة السلطان قابوس مستويات القبول فيها عالية،
2: نعم
1: فهؤلاء حصلوا على يعني نسب ودرجات مرتفعة جدا، فبالتالي هم يمثلوا فخر العائلة بهم. دكتورة، أكيد هذه التحديات يعني تقابل من الطلبة بمستويات مختلفة،
2: صحيح
1: البعض قد يستطيع أنه يتعايش معها ويتعامل معها ويتأقلم بشكل سريع، والبعض يعني لا قدر الله قد يمر بانتكاسات معينة. كيف تكونوا حريصين للانتباه للطلبة الذين يستحقون هذا الدعم بحيث يعني لا تتفاقم مثل هذه التحديات وتكون يعني طريق العودة شاق يعني للمستويات المطلوبة؟
2: نعم طبعا نحن لا نحصر الحديث يعني حتى نكون منصفين عن عمادة شؤون الطلبة، وحقيقة هي منظومة متكاملة في جامعة السلطان قابوس، جميع الوحدات شريكة في هذا السياق تحديدا، فهنالك متابعات معنية بها وحدة بعينها، هنالك متابعات أخرى قد تعنى بها وحدة أخرى، لكن عملية التواصل والتنسيق ما بين الوحدات يعني تجعلنا أكثر يعني قدرة على تحقيق الغاية المنشودة. القرب من الطالب هو له الدور الأكبر في هذا السياق، كيف أن نوصل له رسالة كما سبق الحديث بأن أبواب الحوار مفتوحة له، وأنه يعيش في بيئة آمنة ولله الحمد، بيئة نفسية صحية أيضا من شأنها أن توفر له أو تؤهله لكي يتحدث حتى بكل سلاسة دون أن يشعر بالقلق أو التوتر وما إلى ذلك. هنالك متابعات مستمرة للطلبة، الطلبة الذين حتى قد لا يأتوننا إلى عمادة شؤون الطلبة على سبيل المثال، نحن أيضا نذهب إليهم، هنالك حضور أيضا مكثف من جميع الوحدات ومن عمادة شؤون الطلبة أيضا حتى في منصات التواصل الاجتماعي، نشر مستمر أيضا لآلية التواصل مع مختلف أقسام ودوائر وقطاعات عمادة شؤون الطلبة. في الوقت نفسه أيضا هنالك متابعات حتى على السياق الأكاديمي من قبل الكليات، في تواصل وتنسيق ما بين الكليات والعمادة والعكس صحيح، الحوارات أيضا المتاحة لهم يعني على مصراعيها حتى في المجمعات السكنية الطلابية، نحن حقيقة نذهب إليهم أيضا أينما كانوا، نذهب إليهم حتى في أماكن تجمعاتهم في المذاكرة، في مراكز الخدمات، حوارات مباشرة. على المستوى الشخصي يعني أنا أستقل الحافلات معهم على سبيل المثال، لأنك إذا احتجت أيضا أن تقدم لهم صورة بأنك مصدر الأمان بالنسبة إليهم فلا بد أن تقترب منهم، فنجد بأنه حقيقة بمرور الوقت هنالك تصاعد مستمر في عملية منحنا هذه الثقة، يأتون إلينا باستمرار ويفصحون عن كل ما يجول في خواطرهم أو أي تحديات يواجهونها. هنالك فرق متكاملة حقيقة سواء كان على مستوى العمارة أو المراكز حتى أو الوحدات المختصة تعنى بمثل هذه الحالات، ولا شك بأنه يعني الطالب بمرور الوقت حقيقة يعني قد لا نلومه في بداية المرحلة الجامعية، لديه شيء من الخجل قد يكون أو شيء من هذا القبيل، لكن بمرور الوقت بالتأقلم مع البيئة الجامعية وبسبر أغوار تفاصيلها يعرف بأن هذه الخدمات كلها يعني مركزة عليه، وفي الوقت نفسه أيضا مقدمة ومسخرة لخدمته من أجل أن تعالي مختلف أبعاد شخصيته. فنجد بأن الحمد لله رب العالمين يعني الأمور أساسا في عملية التواصل والحوار ما بين الطرفين يعني مكثفة بشكل كبير جدا، ونؤمن كما تفضلت قبل قليل بأن هنالك تنوع، هنالك اختلاف أساسا في طبيعة الطلبة، هنالك أيضا من بيئته مستقرة، وهنالك من قد تكون لديه بعض الصعوبات والتحديات، هنالك من يعني وصل إلى مستوى عالي من الثقة بنفسه، هنالك لا من يشعر بأنه يعني لديه بعض أيضا يعني الجوانب المؤثرة سلبا على مستوى ثقته بنفسه. قضية أيضا توظيف طاقاتهم وقدراتهم بمجرد معرفة مواهبهم وما إلى ذلك من شأنها أيضا أن تؤدي بهم لاحقا إلى استثمار طاقاتهم وتوجيهها بالشكل الصحيح، وبالتالي قد تعالج أيضا حتى بعض السياقات التي يعاني منها الطالب بشكل غير مباشر بمجرد أيضا استثمار وقته واستثمار قدراته وطاقاته.
1: نعم، نحن سنتحدث عن الأنشطة الطلابية، لأن ما شاء الله المواهب التي نتابعها في مختلف المجالات من طلبة جامعة السلطان قابوس توضح هذا الاهتمام الكبير بالأنشطة الطلابية. لكن بداية دكتور، نعرف المستمع والمتابع عن الخدمات الأساسية التي تقدم للطلبة والطالبات. ونحن نعرف يعني جامعة السلطان قابوس تستقبل أعداد كبيرة، يعني قد تفوق 2000 طالب وطالبة،
2: نعم
1: وخاصة للطالبات يعني هناك فترة طويلة سيقضينها في السكنات الموجودة، كذلك التغذية الجامعة حريصة أنها توفرها للطلبة. فنتحدث عن هذه الجوانب الخدمات التي يتلقاها الطلبة، وكيف تحرصون فعلا أنها يعني تقدم بالمستوى المطلوب الذي يضمن مستوى جيد من استقرارهم وراحتهم يعني تحصيلهم العلمي.
2: نعم، أولا طبعا جامعة السلطان قابوس استقبلت هذا العام ما يقارب من 3120 طالبا وطالبة. طبعا هؤلاء الطلبة أيضا يعني بحسب ضوابط معينة وما إلى ذلك تقدم لهم مجموعة من الخدمات. هنالك خدمة التسكين للفئات المستحقة أيضا للتسكين، هنالك خدمة التغذية، خدمة النقل أيضا سواء الداخلي في داخل الحرم الجامعي أو خارج الحرم الجامعي، بالإضافة طبعا إلى ما يسمى بنظام التشغيل الطلابي أيضا الذي تشرف عليه عمالة شؤون الطلبة، وهو طبعا أن يعمل الطالب في لساعات معينة وفق ضوابط معينة، وهنالك طبعا إكساب له لمهارات وخبرات معينة أيضا وفق مهام تحددها مختلف وحدات الجامعة، ويكون هنالك أيضا مقابل مادي بحسب عدد الساعات التي يعني يشتغلها هذا الطالب. طبعا لدينا خدمة أيضا الإرشاد والتوجيه الديني أيضا موجودة وتشرف عليها أيضا عمالة شؤون الطلبة، بالإضافة طبعا إلى ما تفضلت به وهي منظومة الأنشطة الطلابية المسخرة أيضا بكاملها للطلبة.
1: نعم دكتورة، نحن نعرف أن الجامعة تستقبل طلبة من مختلف محافظات سلطنة عمان،
2: نعم
1: ويمكن بعضهم لأول مرة يحتكوا بطلبة من محافظات بعيدة،
2: صحيح
1: ورغم أنه في تقارب شديد في عاداتنا وتقاليدنا وهكذا، ولكن أكيد بعد في تنوع وثراء ثقافي وهوياتي وهكذا. فكيف يعني تحاول تغرس في الطلبة استيعاب هذا التفاوت، يعني ولأنه ذي يسكنوا مع بعض
2: نعم
1: وهكذا،
2: صحيح
1: وهل هناك تطرأ يعني بعض التحديات بسبب بعض الاختلافات يعني؟
2: نعم نعم هو عموما إذا تحدثنا عن الدفعات الجديدة تحديدا طلبة السنة الأولى قد يواجه هذا التحدي أكثر من الدفعات الأخرى،
1: بلا شك.
2: لأنهم بدأوا تأقلموا الدفعات الأخرى مع الحياة الجامعية، ولذلك نحن حقيقة استعدادنا لاستقبال هؤلاء الطلبة لا يكون في تلك الفترة فقط، نحن نستعد من فور نهاية استقبال الدفعات السابقة يعني قبلها تقريبا بعام كامل، لأنه لدينا حقيقة سياقات متعددة في عملية استقبال، تهيئة المجمعات السكنية على سبيل المثال، قضية أيضا كيف تنظيم الغرف وما إلى ذلك، الضوابط والأنظمة التي تعد أيضا في استقبال هذه الفئات، عملية التوزيع الطلبة أيضا حتى على المساكن نفسها على المجمعات السكنية، كيف أيضا

0: يعني نجد فئات من الطالبات ملتزمات على سبيل المثال بعلاقاتهن مع طالبات المدرسة ذاتها أو مثلا العائلة الواحدة. فحقيقة نحاول قدر الاستطاعة من خلال اللقاءات والحوارات المباشرة، عملية التحفيز المستمر، عملية أيضا يعني ضبط الأمر من ناحية أيضا يعني استقبال أو الاستماع إلى يعني احتياجاتهن، ما الظروف التي تجعلهن يطالبن على سبيل المثال بتغيير الغرفة إلى غرفة أخرى أو من مجمع إلى مجمع آخر، مجمع سكن إلى مجمع آخر وفق ضوابط بعينها. لكن في الأصل نحن نشجعهن حقيقة على التأقلم والتعامل مع مختلف هذه السياقات. هي الجامعة جامعة يعني حياة بأكملها. إن ظل الطالب محصورا في يعني زاوية أشخاص بأعينهم، بالتالي سيصبح بمعزل عن الآخرين ولن يعني يصل إلى مرحلة التأقلم المطلوبة مع الحياة الجامعية، بل قد تطول هذه المسألة وقد يتخرج في الجامعة وهو حقيقة فقط بحصاد معرفي معلوماتي بحت، لكن على السياق الاجتماعي قد لا يحدث ذلك التغيير الحقيقي في شخصيته. هنالك طبعا مشرفات اجتماعيات أيضا ومشرفون اجتماعيون طبعا سخروا أنفسهم وخبراتهم في القرب من هؤلاء الطلبة، في متابعة احتياجاتهم تطلعاتهم، إن كان لديهم أيضا ظروف معينة تستدعي أيضا عملية التغيير أو النقل وما إلى ذلك، فنحن نستجيب لها أيضا وفق ضوابط بعينها. ولكن يعني هنالك سياقات أخرى تجعلنا قادرين على دمج هؤلاء الطلبة مع بعضهم بعيدا عن قضية التسكين نفسه، من خلال أيضا الأنشطة المخصصة في داخل السكنات الطلابية. هنالك قسم بأكمله في عمادة شؤون الطلبة اسمه قسم أنشطة السكن الطلابي، هذا معني أيضا بوضع يعني الخطط الخاصة بأنشطة السكنات، ويشرك الطلبة أنفسهم معنا في صناعة القرار، في التخطيط وفي التنفيذ، في إدارة مثل هذه الأنشطة، وبالتالي تشعر بأنه أو تجد بأنه هذه الأنشطة بمثابة مجال آخر أو يعني مساحة أخرى فتحت للطالبة أو الطالب ليتعرف على الطلبة الآخرين. فتبدأ يعني العملية تكوين العلاقات الأخرى الاجتماعية مما يساعد الطالب ويسرع من عملية تأقلمه في الحياة الجامعية.
1: نعم دكتورة، من الأشياء اللي أحيانا تكون مقلقة لأنها تحتاج إلى شيء من التوازن ما بين التحصيل العلمي والأكاديمي وما بين الأنشطة الطلابية. البعض يعني يقول أنا أكون في المنطقة الآمنة وأبتعد تماما عن الأنشطة الطلابية حتى لا تشغلني عن دراستي، والبعض كذلك يعني يفقد التوازن ويبدأ في الأنشطة الطلابية بشكل كبير يسرقها من مهمته الرئيسية وهي التحصيل العلمي والأكاديمي. هذا التوازن كيف يمكن أن يعني يستطيع الطلاب أنهم يوازنوا ما بين هذا وذاك؟ وأكيد من خلال مساندتكم وإرشادهم يعني توصلوهم إلى هذه المرحلة.
0: نعم، أولا طبعا الأنشطة الطلابية لا غنى لنا عنها في الحياة الجامعية، هي لا تعد بمثابة المسار المضاد للجانب الأكاديمي، بل هو الداعم له، وبالعكس يعني النشاط الطلابي يساعد الطالب كما قلت على التأقلم مع الحياة الجامعية بشكل أسرع، ينمي فيه كثير من المهارات، يوسع مداركه وفكره، لأنه حتى نكون واقعيين ما كل شيء تستطيع المحاضرة التدريسية أن تقدمه في داخل القاعة. طبعا الجانب المهاري مهم جدا، وهو حقيقة أحد أهم توجهات جامعة السلطان قابوس في خططها الاستراتيجية وخططها التشغيلية، تركز كثيرا على قضية الإكساب المهاري والخبراتي الأكثر اتساعاً للطالب، بدلاً فقط من الاكتفاء بالاكتساب المعلوماتي أو الإكساب المعلوماتي والمعرفي. لذلك يعني الطالب حقيقة يشجع دائماً على أن ينخرط في هذا النشاط الطلابي. طبعاً هنالك أيضاً يعني سياقات تدريبية معينة يخضع لها الطلبة، نحن كثفنا حقيقة من البرامج التدريبية خاصة في السنوات الأخيرة في الجوانب المهارية المرتبطة بالطالب، خاصة في موضوع مهارة إدارة الوقت على سبيل المثال. لدينا أيضا في جامعة السلطان قابوس مركز الإرشاد الطلابي، المركز هذا معني أيضا بإرشاد الطالب في حال وجود تعثر لديه إن صح التعبير، سواء في الجانب الأكاديمي، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي وما إلى ذلك، يمكن أن يذهب إليه، وهنالك متخصصون في هذه السياقات يرشدونه، بالإضافة طبعا إلى المرشد الأكاديمي الموجود في الكليات، وأيضا دورنا نحن في عمادة شؤون الطلبة من خلال أيضا قسم الرعاية الاجتماعية الطلابية. فهنالك مهارات كثيرة يدرب عليها هذا الطالب. طبعا نحن أيضا بدورنا ننصح الطالب إن رأينا يوما ما بأنه قد بالغ في الاهتمام بأنشطته على حساب دراسته، لابد أن نعيد اتجاه البوصلة صح التعبير من خلال النقاش والحوار وما إلى ذلك. دائما نقول له بأن الجانب الأكاديمي يقع أيضا في الأولوية القصوى،

0: ويأتي النشاط الطلابي كداعم كما قلت للجانب الأكاديمي. لكن حقيقة قضية التوازن في الوقت أنا أعتقد تعتمد أيضا على الطالب
1: نعم
0: نفسه.
1: صحيح.
0: نعم، فالتوجيه دائما مطلوب ودائما حاضر معهم، وفي الإخضاع أيضا للبرامج التدريبية، وفي الوقت نفسه أيضا يعني الطالب تقع يعني عليه مسؤوليته الذاتية في هذا السياق. هو بنفسه يعني إن شعر بأن هنالك تراجعا في معدله الأكاديمي على سبيل المثال يبدأ بالبحث عن هذه الأسباب. كثير من الحوارات التي تجمعني أنا في مكتبي شخصيا مع الطلبة تكون في هذه السياقات تحديدا، وحقيقة نجدهم لاحقا يعني مستجيبين لعملية التوجيه والنصح والإرشاد، على اعتبار بأن هنالك شغف أيضا موجود لدى هذا الطالب، بالإضافة إلى يعني شغف مهاري، بالإضافة للشغف الأكاديمي، ولا يمكن أن نحرمه من الشغف المهاري
1: نعم
0: بشيء من التوجيه والإرشاد. أنا أعتقد بأنه نستطيع أن نصل إلى المعادلة التي توازن ما بين هذين الطرفين، ولله الحمد.
1: نعم دكتورة، هذه الدفعة 41،
0: نعم
1: وهذا دليل أن الجامعة لديها خبرة تراكمية في التعامل مع أجيال مختلفة. 41 جيل، يعني
0: نعم
1: خلينا
0: صحيح
1: نقول
0: نعم
1: كيف تختلف احتياجات الطلبة والطالبات بين فترة زمنية وأخرى؟ كيف كذلك مستواهم المعرفي يختلف بين فترة زمنية وأخرى؟ وكيف تلاحظون هذا الاختلاف وتواكبونه؟
0: نعم سؤال حقيقة عميق جدا. يعني نحن نعلم طبعا كل جيل يختلف عن الآخر، قد تكون هنالك قواسم مشتركة في بعض الثوابت الأساسية، لكن نحن أيضا متأثرون بما يحدث حولنا من مستجدات. الآن التطور أو الطفرة التكنولوجية المتسارعة حقيقة أثرت بشكل كبير جدا حتى على طريقة التفكير نفسها، على مستوى الاهتمامات، الميولات، الأولويات أيضا. هذا الجيل حقيقة برمته مرتبط بالجانب التقني،
1: صحيح.
0: وبالتالي إن لم نستطع أيضا أن نجاريه ونواكبه فأعتقد بأننا لن نحقق الهدف المنشود في عملية توجيهه إلى المسار الصحيح، ولن نستطيع أيضا أن نواكبه حتى في لغة الحوار التي تجمعنا معه. فبالتالي أنا أعتقد قضية الاقتراب النفسي والفكري منه في المقام الأول مهمة جدا. كيف أنه يفتح الحوار بشكل إيجابي، نستمع إليه برحابة صدر، نستمع إلى احتياجاته وتطلعاته، لا نحاول أن نوجهه إلى مسار بعينه حتى وإن لم يكن مقتنعا به. قضية الإقناع هذه مهمة جدا. نجد اليوم الطالب يحاور ويناقش وقد يجادل أيضا وقد يتفوق عليك حتى في هذا الحوار. يعني قضية أننا أيضا نقرأ، نطلع، نثقف أنفسنا، كيف أن نوجد أنفسنا في السياقات التي هو يكون موجودا فيها في منصات التواصل الاجتماعي، لا بد أن نكون حاضرين بقوة. كيف أن نذهب إليه إلى حيث هو موجود في الأصل. يعني أنا تحدثت قبل قليل عن قضية أنه نحن لا نحصر أنفسنا فقط في زوايا العمل المكتبي، الخروج الميداني نفسه. يعني مثلا في أوقات الاختبارات حتى على المستوى الشخصي، لا أريد أن أتحدث عن شخصي كثيرا، ولكن تجارب على الأقل أنا خبرتها بنفسي. قد أذهب إلى أماكن المذاكرة مثلا، أجلس معهم، أتحاور، قد أعطيهم كلمة تحفيزية، تجد بأنه يتقبلون هذا الأمر بصدر رحب، يشعرون أيضا بشيء من الأمان، وبالتالي يعطونك ثقتهم في سياقات أخرى. طبعا لا نستطيع اليوم أن نعتبر الطالب أنه مجرد متلقٍ أيضا، ليس مستهلكا، هو منتج في المقام الأول. فلا بد أن نشركه. يأتيني طالب اليوم على سبيل المثال قد تكون لديه ملاحظة، يتشكى من شيء ما، عنده نقد في أمر ما، بالتالي نحن نوجه المسار لكي لا يكون جزء من المشكلة بل جزء من الحل. وبالتالي نشركه، قد يكون في فريق عمل قائم، في لجنة قائمة تناقش هذا الوضع، نشركه في صناعة القرار كما قلت، نستند أيضا على تطلعاته، على احتياجاته، على آرائه في بناء شيء ما. حتى اليوم حتى على مستوى القرارات في المنظومة الخدمية، إن لم أكن مبالغة فأعتقد يعني لا يقل عن 99% من هذه القرارات طبعا مبنية على آراء الطلبة أنفسهم، على تطلعاتهم، على احتياجاتهم، يشاركوننا حقيقة بشكل إيجابي كبير، وبالتالي يشعرون أن هنالك رسالة مهمة وجهت إليهم على أنهم ليسوا أشخاصا عاديين، ليسوا أشخاصا مهمشين، ليسوا أشخاصا محصورين في دوائر بعينها، وإنما أصبحوا جزءا من السياق الإيجابي الذي يصنع التغيير للأفضل. فأعتقد بأنه يعني بمرور الوقت يعني نشهد حقيقة تصاعدا في مستوى التفاعل، وتصاعدا حتى مهاريا، ويعني على مستوى القدرات وعلى مستوى المشاركة الطلابية معنا، ولله الحمد. ولا تنسى أيضا عبد الله اليوم معنا أيضا المجالس الاستشارية الطلابية، تؤدي دورها أيضا بشكل أو بآخر في عملية أيضا قراءة واقع الطلبة وإيصال صوتهم وتطلعاتهم أيضا إلى يعني المسؤولين على مستوى القيادات العليا في الوحدة الواحدة. وبالتالي يعني اليوم الطالب حقيقة أصبحت متاحة إليه هذه المنافذ. طبعا نحن أيضا مهم جدا أن نثقف أنفسنا حتى على المستوى التقني. يعني اليوم تعرفون بأنه ظهرت أيضا كثير من السياقات التقنية قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على هؤلاء الطلبة. بالتالي نحن لا نريد اليوم أن نستخدم معهم فقط صيغة الأوامر والنواهي، وإنما كيف نناقشهم من واقع يعني خبرة نحن استندنا عليها أو ثقافة اعتمدنا عليها في قضية التحاور معهم، حتى نصل إلى مرحلة من التوافق فيما بيننا، التوافق الفكري. وبالتالي نستطيع في هذه الحالة أن نؤثر فيهم إيجابيا إن شاء الله بما يدفعهم للأمام بإذن الله.
1: نعم دكتورة، أكيد يعني هناك طاقات كبيرة للشباب، وأحيانا قد تكون اندفاع كذلك. نعم. بسبب الحماس يعني الكبير. وفي موضوع الأنشطة الطلابية يعطى الطلاب مساحة في أنهم يديروا أنشطتهم، ونحن نعرف يعني هذه الجماعات الطلابية صارت يعني متميزة في قدرتها على إدارة المشهد، وأكيد أن هناك يعني من يراقب هذا المشهد ويتأكد أنه منضبط مع السياقات العامة. كيف تتعاملي دكتورة مع أحيانا الملاحظات، الاختلاف، حماس الطلبة أنهم يريدوا يعملوا شيء مثلا ولكنه هذاك خارج نطاق يمكن المسموح، ونعرف يعني يصير شد وجذب؟ فكيف تتحول هذه العلاقة من علاقة الرقيب اللي يقول لا إلى هذه العلاقة التشاركية اللي تتفهم كل هذه الطاقات وهذا الحماس؟
0: نعم، أولا طبعا قضية الاندفاع وما إلى ذلك هي يعني أنا أعتقد بأنها واحدة من يعني طبيعة أو انعكاسات طبيعة المرحلة العمرية، هذه طبيعية. نحن كلنا مررنا بهذه المرحلة. وبالتالي لن نكون مثاليين في الأصل يعني. ولا يفترض في المقام الأول أو كأول خطوة أن ننظر إليها نظرة سلبية، لابد أن نعي تماما بأنها واحدة من انعكاسات طبيعة المرحلة العمرية. الحوار الإيجابي مهم جدا في مثل هذه السياقات. قضية التثقيف والتوعية أيضا بالنظام المؤسسي. هنالك أيضا نظام مؤسسي قائم، فيه مساءلة، فيه رقابة، فيه أيضا يعني ملاحظة، متابعة مكثفة وما إلى ذلك. فبالتالي تثقيف الطالب وتوعيته بهذا النظام وغرس قيمة احترام هذا النظام والالتزام به من شأنها أيضا أن توصلنا إلى المسارات المطلوبة التي ننشدها. الحوار الإيجابي الذي يعني يوجد هذه الرؤى التوافقية في مثل هذه الحالات الاندفاعية التي قد نشهدها أحيانا عند بعض الطلبة. وقضية أيضا استغلال وقته وطاقته، قد يكون هذا الطالب المندفع لديه طاقة عظيمة لم توجه بالشكل الصحيح. فبالتالي نحتاج إلى أن نكتشف هذه الطاقة، نكتشف هذه الموهبة التي لديه، حتى على سبيل المثال يعني قدرته على الحوار والجدال، هذه مهارة بشكل عام قد تعكس لنا بأن هذا الطالب قارئ، مثقف، مطلع وما إلى ذلك. فيحتاج إلى من يصل إلى هذا المستوى من الثقافة والاطلاع ليجاريه ويحاوره. فمهم جدا حقيقة أن نفتح هذه السياقات، وأنا أعتقد ولله الحمد قادرون على التغلب عليها وأثبتت فعاليتها ونجاحها. ولله الحمد طلبتنا فيهم الخير الكثير، يعني بذور خير بالفعل تحتاج باستمرار إلى أن يعتنى بها وتروى بهذا الاهتمام والاحتواء والاقتراب منها، ومن شأنها أن تثمر باستمرار ولله الحمد.
1: نعم دكتورة، ما هي أبرز التحديات النفسية التي تواجه الطلاب في السنوات الأولى خاصة من عمر دراستهم في الجامعة؟ نحن نعرف طبعا من ضمن الخدمات هو الدعم يمكن النفسي.
0: نعم.
1: وما أعرف إذا كان في الجامعة يعني يوجد مركز أو عيادة يعني أو شيء من هكذا. نعرف التحديات كثيرة والضغوط كثيرة في الجامعة.
0: نعم، وأنا قد لا أكون متخصصة حقيقة في السياق النفسي، ولكن من واقع تجربة بسيطة يعني وخبرة في التعامل مع هؤلاء الطلبة، لدينا قسم الرعاية الاجتماعية الطلابية، هو معنى حقيقة بالجوانب الاجتماعية، تقديم جوانب الدعم الاجتماعي للطالب إذا لديه إشكالات على المستوى الأسري أو شيء من هذا القبيل. وفي الوقت نفسه أيضا هذا القسم معني بتوجيه الطالب إلى الوحدة المعنية بالحالة التي يمر بها الطالب. تحدثت قبل قليل عن مركز الإرشاد الطلابي، وهو المعني بالجوانب النفسية الإرشادية. وقد لا أكون جديرة حقيقة بالحديث بالإنابة عن الإخوة الموجودين في المركز، لأنهم أكثر اختصاصا وخبرة مني في هذا الجانب. ولكن الدعم موجود في مختلف السياقات، يعني أبرز قد يكون التحديات التي قد يجدها الطالب هي قضية عدم التأقلم على سبيل المثال مع الحياة الجامعية بشكل عام،
1: نعم
0: انتقال هذه المفاجئة التي قد تحدث لديه شيء من الفجوة النفسية إن صح التعبير في داخله عندما ينتقل من مرحلة التعليم المدرسي بطبيعة نظامه وما إلى ذلك إلى طبيعة نظام قد تكون مختلفة نوعا ما في بعض الأبعاد وهو نظام التعليم الجامعي،
1: نعم
0: فيتطلب منه وقتا طويلا إلى أن يصل إلى مرحلة يعني استيعاب هذا النظام وبالتالي الوصول إلى مستوى التأقلم المناسب له بما يشعر بالاستقرار النفسي وبالتالي يبدأ ب يعني الجوانب الأخرى أو التعامل مع الجوانب الأخرى. لذلك حقيقة أنا أعتقد حتى وجود ما يسمى بالبرنامج التأسيسي في السنة الأولى للطالب
1: نعم
0: من شأن حقيقة أن تفتح له فرصة معينة لقراءة نظام الجامعة وسبر أغواري والتأقلم معه. مع وجود هذه الجهود أيضا المتكاتفة من مختلف الوحدات سواء عمادة شؤون الطلبة، مركز الإرشاد الطلابي أو حتى على مستوى الإرشاد الأكاديمي في الكليات أيضا تقوم بدور كبير جدا في هذا السياق. هذه الجهود المتكاتفة حقيقة من شأنها أن توصل الطالب ولله الحمد إلى مستوى الاستقرار الذي ننشده.
1: نعم دكتورة، ما هي طبيعة البرامج والأنشطة التي يقدمها قسم التوجيه والإرشاد الديني؟
0: نعم، لدينا طبعا ما يسمى بمشروع الإجازة القرآنية على سبيل المثال، هو يعتبر من أبرز المشروعات التي تقدمها دائرة الإرشاد التوجيه الديني. مشروع الإجازة القرآنية معني طبعا بكتاب الله بالقرآن الكريم، وحقيقة ينخرط في هذا المشروع عدد كبير جدا من الطلبة في كل عام ولله الحمد، وحقيقة له تأثير كبير حتى على المستوى الفكري للطالب حتى في قضية إدارة الوقت على سبيل المثال. تعرف يعني ولله الحمد يعني القرآن الكريم بطبيعته مدرسة شاملة لحياة الإنسان بشكل عام، زراعة قيم، مهارات، توجيه الطالب يعني بشكل عميق جدا إلى يعني السياقات التي نطمح إليها. وهنالك متخصصون حقيقة في هذا المشروع يشرفون عليه ولله الحمد، ويخرج حقيقة يعني مخرجات عظيمة في كل عام. عندنا أيضا جماعة الثقافة الإسلامية وهي جماعة طلابية في هذا في هذه الدائرة، طبعا معنية أيضا بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة في سياق الثقافة الإسلامية التثقيف الديني، وطبعا ينفذ هذه الأنشطة أيضا الطلبة يخططون لها بأنفسهم ويديرونها وينفذونها تحت إشراف أيضا موظف معني أو مختص. هنالك أيضا إرشاد ديني حتى للطالبات في داخل السكنات الطلابية، عندنا مجموعة من المرشدات الدينيات أيضا ينفذن كثيرا من الأنشطة المتنوعة خلال العام الأكاديمي في داخل المجمعات السكنية في سياقات الإرشاد الديني سواء محاضرات أو ورش تدريبية أو شيء من هذا القبيل. وفي المجمل حقيقة هنالك يعني تكاملية وشراكة ما بين هذه الدائرة أو هذه الأنشطة والفعاليات ومجموعة أيضا الأنشطة الأخرى التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة، على اعتبار بأنه اليوم النشاط الواحد إذا اشتغل عليه بمعزل عن السياق الأنشطة الأخرى قد لا يؤدي الهدف المنشود، فنحتاج إلى التعاطي مع شخصية الطالب من مختلف أبعادها. وهذه أيضا هنالك مجموعة كبيرة حقيقة من الأنشطة والفعاليات قد تنفذها مجموعة مثلا من الجماعات الطلابية وليست جماعة واحدة بعينها.
1: نعم. وهذا طبعا يتوفر بالنسبة للطلبة وبالنسبة للطالبات،
0: نعم.
1: قسم
0: نعم.
1: للطلبة وقسم للطالبات.
0: نعم. نعم.
1: وبالنسبة للرياضة أنت قلتي طبعا هناك
0: نعم.
1: الأنشطة والفعاليات مختلفة، لكن لفتني أنه من ضمن
0: صحيح.
1: قسم للطالبات وقسم كذلك للطلبة
0: نعم.
1: في الأنشطة الرياضية.
0: نعم. عندنا دائرة بأكملها دائرة النشاط الرياضي وتتفرع منها أو يتفرع منها قسمان، قسم النشاط الرياضي للطالبات وقسم النشاط الرياضي للطلاب. عندنا مجمع رياضي طلابي يخص الطلاب الذكور، وعندنا أيضا صالة رياضية للطالبات في داخل المجمعات السكنية. هذه الدائرة وهذان القسمان معنيان حقيقة بتنفيذ مختلف أنواع الأنشطة الرياضية على مدار العام بأكمله، بالإضافة طبعا إلى أنه يشرف على أي مشاركات طلابية في الفعاليات الرياضية على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. ولله الحمد عندنا أيضا منتخبات أيضا في الجامعة في بعض الألعاب. واحدة من الأفكار الجديدة التي طرحناها هذا العام ونفذناها ولله الحمد لطلبة الدفعة الجديدة أن نفذنا لهم يوم رياضي مفتوح، وهنالك إقبال كبير حقيقة من طلاب السنة الأولى واستمتعوا، وكانت فرصة بالنسبة إلينا أيضا إلى تعريفهم وتثقيفهم بالأنشطة الرياضية على اعتبار أنه نشاط الرياضي اليوم جزء لا يتجزأ من تهيئة البيئة الصحية النفسية الملائمة للطالب. يعني الطالب إن صح التعبير إن كانت لديه مثلا طاقة معينة سلبية أو ضغط نفسي معين، قد تكون الرياضة متنفس كبير
1: نعم
0: بالنسبة
1: صحيح
0: إليه
1: صحيح
0: بعيدا عن السياقات الأخرى. والحمد لله حقيقة تفاعل كبير جدا، يعني أيضا الجامعة بطبيعتها تنفذ أيضا أو قد تستضيف بعض الدورات الرياضية أيضا على المستويات الإقليمية أو الخليجية، وآخرها كان قبل عامين ولله الحمد. وطبعا يعني حقيقة التفاعل معها كان كبيرا جدا، وحتى تأثيرها على المدى القريب والبعيد نلمسه حقيقة في شخصيات الطلبة أنفسهم.
1: نعم هو
0: نعم
1: مثبت أن الرياضة لها دور كبير في
0: طبعا
1: تخفيف الضغوط
0: طبعا
1: النفسية
0: نعم
1: وتحسين يعني الصحة البدنية
0: نعم
1: أكيد. قبل لا نختم طبعا أقول لك تحايا كثيرين يعني أرسلوا ما شاء
0: نعم
1: الله شعبيتك كبيرة
0: وأرد
1: دكتورة
0: لهم التحايا أيضا.
1: على
0: نعم
1: طلبتك يعني
0: شرف
1: بعضهم.
0: عظيم بالنسبة لي.
1: يعني دائما ما أسمع أنه علاقة سواء الأكاديمي أو علاقة يعني من يقومون بأعمالكم قريبين من بيئة الطلبة مع طلبتهم تتجاوز حدود الوظيفة، هناك شعور متبادل، أنتم تسعون إلى مساعدتهم وإلى تعزيز يعني جوانبهم النفسية وهكذا، لكن في المقابل هناك شعور ينعكس عليكم أنتم كذلك عندما تجدون ثمار كل هذا الدعم
0: طبعا
1: الذي تقدمونه
0: نعم
1: للطلبة. أنا أريد أسمع هذا، يعني
0: نعم
1: ما هي قيمة هذا الشعور عندما تقدم هذا الدعم وهذه المساندة للطلبة وتجد كيف يتقدمون وبعد سنوات قد تجدهم في
0: صحيح
1: أماكن يعني تفتخر وتعتز بها.
0: صحيح يا الله،
1: قيمة هذا
0: هذا
1: الشعور.
0: أنا تأثرت بالسؤال نفسه في الأساس. يعني أنا أعتقد هذا أعظم حصاد يمكن أن نجده حقيقة بعيدا عن السياق الرسمي والوظيفي وما إلى ذلك. أنا أعتقد بأننا نحن وجدنا في مقام نحمد الله عليه، لأننا سخرنا للاستثمار في الإنسان. هؤلاء طاقات وطنية عظيمة، طاقات إنسانية، نحن لا نصدرهم فقط للمشهد يعني الأسري أو المشهد العائلي، نصدرهم للمشهد الوطني، المشهد الإنساني بشكل عام. هؤلاء يمكن أن يصبحوا لاحقا بإذن الله بمثابة سفراء حتى لأوطانهم
1: نعم
0: لدينهم، فبالتالي نشعر حقيقة بأن الله أكرمنا بهذا المقام. اليوم أعظم حصاد نجده قد يكون في دعاء صادق من أحد الوالدين أو من الوالدين أنفسهم، كلمة شكر بالرغم أننا لا ننتظرها حقيقة لكنها تأتينا ولله الحمد بالمجان. الطالب عندما يخرج ممتنا أيضا من هذا المكتب أو من ذلك مع ذلك الفريق بعد حوار مباشر معه بعد خدمة معينة له، حقيقة نشعر بأنه يعني أرضينا على الأقل ضمائرنا أمام رب العالمين فيهم. يعني أنا دائما ما أقول للطلبة، أقول نحن الممتنون لكم لأنكم تمنحوننا فرصا هكذا للأجر العظيم بالمجان. في عمالة شؤون الطلبة الجامعة بشكل عام طلبة البكالوريوس لا يقل عن 17,000 طالب وطالبة. دائما ما أقول عندي في الفريق لديه ثقافة أن هؤلاء 17,000 فرصة للأجر وألف فرصة لخدمة عمان والإنسان. وبالتالي نحن حقيقة نشعر بالفعل بالامتنان لله. يعني حقيقة لا أستطيع أن أصف لك ما بداخلي، ولكن يعني أبرز موقف كان اليوم، صحيح أنه قد يكون في سياق آخر، أنا شخصيا أشرفت على سبيل المثال على طالبة دكتوراه قبل فترة معينة. اليوم يعني كانت هنالك مناقشة نهائية لطالبة أخرى لدي في الماجستير، من ناقشها خارجية متحنتها الخارجية طالبة التي كانت في الدكتوراه.
1: ما شاء الله.
0: قلت لها هذه لحظة تاريخية بالنسبة إلي، يعني حتى طبيعة الجلسة كانت مختلفة نوعا ما من ناحية الشعور الوجداني في داخلي. هذا هو أعظم حصاد للمؤسسات التعليمية. دائما ما أقول بأن التعليم ليس مجرد يعني تلقين الطالب مجرد معلومات ومعارف، إنما كيف تصنع التغيير في شخصيته للأفضل.
1: صحيح.
0: كيف أنه هذا الطالب عندما دخل المؤسسة التعليمية بشخصية ما تخرج وبشخصية مختلفة تماما للأفضل، فيشعر كل واحد منا ولله الحمد بأنه أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصديره لهذا المشهد يعني الرائع والمشرف ولله الحمد. فالحمد لله حقيقة عليهم، الحمد لله على هؤلاء الطلبة، والحمد لله على هذه الفرص الثمينة التي سخرت لنا من الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، ونتمنى إن شاء الله يعني لجميع الطلبة التوفيق وأن يحظوا بمسيرة علمية حافلة.
0: آمين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، أنا قبل اللقاء وعدتك بفواصل
0: نعم
1: ولكن أثناء اللقاء قررت أني أستثمر وقت الفواصل في الحديث الثري هذا
0: نعم
1: الجميل معك،
0: ثقة غالية.
1: فجزيل
0: نعم
1: الشكر
0: شكرا
1: والتقدير
0: شكرا
1: لك، وإذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: والله أقول للجميع وأذكر نفسي، فلنحمل عمان وطموحاتنا وأهالينا في أعيننا وفي قلوبنا، ونترجمه جميعا واقعا إيجابيا في ممارساتنا بإذن الله.
1: بإذن الله
0: شكرا
1: تعالى.
0: لكم.
1: الدكتورة ريا بنت سالم المندري، عميدة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا
0: شكرا
1: لك،
0: لكم. شكرا.
1: وشكر موصول لكم مستمعين على تفاعلكم. عادة نتلقى أسئلة، لكن هذه المرة تلقينا تحايا لك
0: الحمد لله.
1: يعني دكتورة، ومواصلين معكم المشوار مستمعينا بعد فاصل قصير. سنبدأ معكم موضوع آخر، سنتحدث عن منصة عمان للشركات الناشئة وجهود تحفيز الصناعة الرقمية. سيكون معنا هنا في الاستديو مباشرة الأستاذ حمود بن داود الحمدان، مدير دائرة تنمية البيئة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. وكما عودناكم دائما مواكبة لمختلف المواضيع، ونحاول كذلك أن نبرز جهود مختلف الجهات الحكومية في مختلف القطاعات. سنتحدث خلال الدقائق القادمة عن منصة عمان للشركات الناشئة وجهود تحفيز الصناعة الرقمية من خلال ضيفنا في الاستديو. نرحب به مباشرة الأستاذ حمود بن داود الحمدان، مدير دائرة تنمية البيئة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك الأستاذ حمود.
1: يا أهلا وسهلا،
0: حياك الله، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: تشريف طال عمرك.
0: حياك الله. طبعا اليوم سنتحدث بشكل كبير عن منصة عمان للشركات الناشئة والحراك الكبير في مختلف القطاعات التقنية مع وجود استراتيجية واضحة للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان. نتحدث الأستاذ حمود عن هذه المنصة وكيف تسعى وزارة النقل والاتصالات في تحفيز هذا القطاع من خلال وجود أكبر عدد من هذه الشركات الناشئة التي من المنتظر أن تصنع فارقا في هذا القطاع بإذن الله.
1: بإذن الله. بالنسبة لنا يعني ننظر لها من ناحية الاقتصاد الرقمي كأساس، يعني هو المستهدف الأساسي اللي معنا، أن كيف نحقق أو يحقق الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي 10% بحلول 2040، على بحلول 2030 3%. فإيش المؤشرات، إيش المعطيات اللي بتعمل هذا الحراك؟ ومنها الشيء الأساسي أو من البرامج التنفيذية الأساسية هي الصناعة الرقمية. فوجود هذه المنصة هي من الأدوات الداعمة لوجود مرجعية واضحة من هي الشركات، إيش دورها، إيش طبيعتها. وهي تجي من ناحيتين، من ناحية لنا نحن كعمانيين من الشركات التقنية، إيش التقنيات اللي صنعت وتم تطويرها في عمان، وأيضا من ناحية الإقليمية وحتى الدولية. اكتيارات كثيرة، يقول إيش التقنيات، المنصات اللي عندكم، إيش المنتجات اللي تم تطويرها في عمان. هذه المنصة تعطي نوع من الإشارة الواضحة إن يوجد مطورين، يوجد كفاءات، توجد شركات تتطور، وفي حراك لصناعة هذا القطاع.
0: نعم. عادة ما هي خصوصية الشركات التقنية الناشئة عن باقي القطاعات؟
1: الشيء الأساسي هو أنه يكون مبني على المنتج. يعني شركة عندها منتج رقمي تقني، فيها ابتكار، فيها اختلاف في طريقة عملها. نسبة كبيرة منها، مشكلها نسبة كبيرة منها تسعى في النمو السريع. يعني حتى طريقة آلية عملها مبنية على هذا الأساس. فكرة السريع أنها تقرب بسرعة، تفشل وتعيد التجربة ولحد ما توصل للمنتج اللي يرغب فيه الفئة المستهدفة، سواء كانت سواء كانوا أفراد أو جهات، شركات، مؤسسات. وكل ما المنتج كان يشمل نطاق أوسع، كل ما هو يعني تكبر كمنتج، كل ما قدر الوصول بصفة رقمية. نعم. إلى العالم يعني.
0: لكن هل هذا يعني أن مخاطرها أعلى؟
1: أكيد. أكيد.
0: وبالتالي يمكن تواجه تحديات تمويلية؟
1: التمويل من التحديات الموجودة، لكن ما بشكل كبير. التحدي الحقيقي هو المؤسس. إلى أي مدى هذا المؤسس أسس الشركة، أسس الفكرة لتحدي قائم.
0: نعم.
1: يعني ممكن أنت تعجبك فكرة وتقول خلاص بسويها منتج تقني أو نعم. منصة أو تطبيق، بس في النهاية ما حد فعلا يريد هذا التطبيق، أو ممكن في تطبيقات منافسة في السوق.
0: نعم.
1: أنت ما حطيتها في الاعتبار. فالتحدي كبير من ناحية كيف إنه ممكن هذا المنتج بالفعل يصنع فارق. يعني ما كل يعني الحين تجربة شخصية ممكن عندك تنزل تطبيق. نعم. بس إيش يخليك تنزل التطبيق؟ إيش يجبرك إنه تشارك في
0: هذا؟ وإيش اللي يخليك تنزله وما تحذفه؟
1: وما تحذفه بالضبط. فهنا لقي إنه كيف أميز أنا تطبيقي والحلول اللي أقدمها وأطورها.
0: نعم.
1: وأيضا إذا نفكر في نطاق إيش تطبيقات موجودة في عمان، فهذا أيضا تحدي. نعم. بالنسبة للمؤسس لازم يفكر في الإقليم، لأن هذا بكرة المنصات اللي في الخليج أي وقت ممكن تتوسع في عمان،
0: لأنه طبيعة الشركات التقنية هي شركات عابرة للحدود، يعني ما محصورة بيئة
1: أبداً.
0: وبالتالي تنافسيتك لازم تكون أعلى من أنه تنافسية محلية. فكر في الجانب الإقليمي.
1: وأرجع للمؤسس، أنه مرتبط المؤسس مرتبط برؤية. إذا المؤسس عنده فكرة فقط فهو بيظل يحوم على الفكرة هذه.
0: نعم. لكن في بعض الجوانب التنافسية أعلى من قدرات الشركات الناشئة، يمكن بسبب يعني أقدمية تلك الشركات في السوق، بسبب نطاقها العالمي. البداية دائما هي الأصعب، فكيف
1: أكيد.
0: يعني وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات والبيئة التقنية تحاول إنها تسهل هذه البداية؟ ادخل
1: طيب،
0: ادخل.
1: أيوة. فالحين مثلا نرجع للمنصة. فالمنصة أولا تعرفك من الشركات أو نسبة كبيرة من الشركات اللي مسجلة الموجودة في عمان، فيها عدد من الجهات الداعمة لهذا النوعية من الشركات، فيها المستشارين الموجهين اللي ممكن يساعدوا في تحسين الشركة، طريقة عملها، وتحديد المسارات اللي هم فيها. فهذا كل المعلومات يعني تحصلها في المنصة، فجامعين الفئات الثلاثة.
0: نعم.
1: أيضا طورنا خلال السنوات الماضية وبالتعاون مع الجهات المعنية خريطة حرارية توضح إيش وضع منظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان حاليا،
0: نعم.
1: إيش الركائز اللي يحتاج نركز عليها نطورها كمنظومة كجهة داعمة. وأيضا في نفس الوقت الخريطة تمثل للمؤسسين ايش الاشياء اللي هو يحتاج اساس فيها لتطوير الفكره الى شركه قائمه عبر الحدود كما انت ذكرت.
0: نعم، عندما
1: اي
0: نتحدث عن الشركات التقنية الناشئة العمانية، ما هي أبرز الخدمات التي تقدم؟ أنت ذكرت موضوع التطبيقات، لكن أكيد في جوانب أخرى ك يعني جوانب تقنية ممكن أن الواحد يبدأ فيها المشروع.
1: بالفعل. وللتوضيح اللي ما نتكلم تقنيا نتكلم في اي قطاع، ما نتكلم في قطاع يعني قطاع
0: لأنه هو
1: التقني
0: أفقي
1: فقط،
0: يعني موضوع.
1: هو بالضبط، فهو يتعدى مجرد التقنية. التقنية في النهاية هي وسيلة،
0: نعم
1: هي طريقة الوصول للجمهور للفئة المستهدفة، فيخدم أي قطاع متعددة القطاعات، وممكن يتعمق في الحلول لهذه المجالات.
0: نعم
1: فنحن لازم نعرف إن هم في أي مجال يحتاج يتطوروا، إيش الخدمات اللي يحتاجوها، إيش التحديات اللي هم ممكن يعالجوها في هذه القطاعات.
0: نعم أعطنا أمثلة.
1: يعني مثلا نتكلم عن احدى الشركات، ايلاب مارين. هذه الشركه مختصه، يمكن صار لهم الحين اكثر من 7 ل 8 سنوات، مختصه في قطاع المياه او البحار، مشتغلين على الخوارزميات متعلقه بالذكاء الاصطناعي في تحليل الصور تحت المياه. في مثلا احدى الشركات عند في الموانئ يحتاج في صيانه
0: نعم
1: ويرسلوا غواصين، الحين يرسلوا الدرون، يرسلوا الأجهزة المختصة لتحليل هذه الأشياء عن طريق التقنية. فهذا يعني فرصة هم حصلوها واشتغلوا عليها من ضمن مشاريع أخرى اشتغلوا عليها. فالقطاع الزراعي يعني في تجارب صارت عن طريق الري أو رصد الأوبئة عن طريق أيضا طريقة الدرون، وبعدين فترة أنه في يعني مثل سنسرات حساسات تكون توضع عند الأشجار لقياس رطوبة التربة، السماد اللي فيها، والأشياء مختلفة. فكيف أنت تحسن من جودة الزراعة مع هذه التقنيات؟ فتتعددت الشركات وتتعدد الحلول الموجودة،
0: نعم،
1: هي كيف نخدم نخليها تتوامل احتياجات.
0: معناته أنت ضروري تكون فاهم طبيعة احتياجات مختلف القطاعات، تتبحث يعني حتى تصل إلى حلول أو خدمات ممكن تقدمها لهذه القطاعات.
1: بالفعل.
0: نعم.
1: وكثير من الشركات خاصة لما تبدأ تتطور وتحصل المشكلة اللي يريدوا يشتغلوا عليها، يستفيدوا من الخبراء سواء من المؤسسة اللي هم قاعدين يخدموها اللي موجودين فيها في هذاك القطاع المختصين، وأحيانا يوظفوا معهم أو يتعاونوا مع مستشارين مختصين في ذاك المجال الاختصاصي.
0: نعم
1: لأن تختلف الاختصاصات سواء الزراعة الطبية
0: صحيح،
1: العلاجية تختلف بكل
0: لازم
1: المراحل.
0: تفهم المشكلة زين ما زين قبل لا تفكر في أي حل ممكن تقدمه لهذه
1: بالفعل
0: القطاعات.
1: هي وجود الحل الفريد،
0: نعم،
1: والحل الفريد لفترة مؤقتة كيف ممكن هم يحلوها، ومعها يبدأ تطوير هذه الفكرة، تطوير الحل
0: نعم
1: إلى أن يوصل إلى مرحلة أنه يبدأ يتوسعوا في نطاق العمل أو نطاق الخدمة اللي يقدموها.
0: نعم إيش سميتوا المنصة؟ سويت لها
1: منصة
0: براند
1: عمان للشركات الناشئة، عش.
0: عش.
1: أيوه.
0: بعد الفاصل سنتعرف أكثر على معنى هذا الاسم عش. نذهب
1: إن شاء الله.
0: مباشرة مستمعينا إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نكمل باقي حوارنا مع ضيفنا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.

0: أهلا بكم متابعينا، نجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو الأستاذ حمود. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: يا أهلا.
0: وكنا قبل الفاصل نتحدث عن اسم المنصة، قلت أن اسم المنصة عش.
1: صحيح،
0: نتحدث عن هذا الاسم ودلالاته.
1: طبعا عش ككلمة عربية هي المكان اللي يجمع كحاضنة، كمكان في تجمع لهذه الشركات.
0: نعم.
1: فهذا المعنى اللي بغينا نوصل له. بس أيضا إذا ناخذ الاسم المنصة، منصة عمان الشركات الناشئة باللغة الإنجليزية، فهي تجمع هذه الحروف اللي هي OSH.
0: نعم.
1: اللي يعش.
0: نعم. وكيف طريقة انضمام أصحاب الشركات إلى هذه المنصة؟
1: تسجيل مباشر عن طريق المنصة، يسوي لهم حساب شخصي، ثم يضيفوا شركتهم بالمتطلبات البيانات اللي فيها. نقوم نحن بمراجعة هذه البيانات، وإن شاء الله إذا كان متوافق مع متطلبات نوعية الشركات اللي تنضم للمنصة يتم قبوله.
0: إيش أبرز الخدمات المفعلة حاليا في المنصة اللي يستفيدوا منها أصحاب الشركات؟
1: الشيء الأساسي وجود الملف في الشركة، يعني ملف من منصة معرفة معلومة من جهة حكومية تعرف بهذه الشركة إنها شركة عمانية قائمة ولها هذا المنتجات. الميزات الأخرى هي الربط المباشر عن طريق وجود حسابهم في المنصة، التواصل مع الجهات، التواصل مع المستشارين، والاستفادة من المعلومات اللي موجودة في المنصة بشكل ثانوي، لأن هذه متاحة للجميع.
0: شفنا في بعض القطاعات عندهم فكرة الشراء المسبق، مثال يعني يقول لك وزارة الصحة تحتاج إلى عدد كبير من المغذيات مثلا اللي يستخدموها في المستشفيات، طلب أكيد يعني، فسويوا يعني مصنع لهذه الصناعات الدوائية وخلاص يعني الزبون مضمون. هل يعني تحاولوا قدر الإمكان أنكم تمكنوا القطاع بهذه الطريقة، أن هناك في طلبات في السوق مضمونة، وبالتالي وجود هذه الخدمة خاصة في الشركات التقنية هم يستحدثوا شيء يعني جديد، يستحدثوا حلول يعني، ف هذا النموذج يمشي معكم في القطاع ولا هذا موضوع آخر؟
1: يمشي في الشركات التقنية الناشئة المختصة بشكل أكبر في الهاردوير، في الأشياء الملموسة. مثلا عندك شركة عنصر، ممكن يجي لهم طلب لعدد أجهزة الحاسب الآلي اللابتوب يعني، وعندهم معدات أخرى أيضا. في شركات أيضا عندها معدات مثل شركة برق للشاحن. فوجود هالنوع من الشركات ممكن الإعداد المسبق، خاصة إن فيها تصنيع، فيها وقت متطلب لتوفير هذا الكم من الأغراض. لكن في البرمجيات ما يحتاج شيء مسبق، يحتاج إنه اكتشاف إن هذا الاحتياج موجود. مثلا نتكلم عن الأنظمة العامة، نظام إدارة الموارد في المؤسسات، ففي أنظمة مركزية معنا كحكومة، في أيضا أنظمة مختصة لقطاعات معينة أو دوائر معينة، مثلا النظام القانوني أو نظام الأرشفة في نظام مثلا مركزي. فهذه الأنظمة ممكن يتم حصولها واستخدامها بشكل مباشر. فهي تحديد الاحتياج، وفي حالة وجود المنتج الرقمي يتم توفيره.
0: نعم. قلت التمويل ما يعتبر مشكلة كبيرة، عادة مثل هذه الشركات من وين تحصل تمويل؟
1: المشكلة الكبيرة مش في عدم توفرها، هي في كيفية التجهيز. الشركة أو المؤسسين يجهزوا نفسهم للحصول على التمويل، لأن بعض المؤسسات ممكن يتوقعوا أنا عندي الفكرة خلاص، طورت المنتج، نموذج من المنتج، بقدم عليه وبيعطوني تمويل.
0: نعم.
1: ما شرط. إذا طريقة النموذج اللي أنت طورتها، طريقة الفكرة اللي اشتغلت عليها ما واضح إلى من تستهدف، من ممكن يدفع قيمتها، من راح يقدم لك مقابل هالمنتج، ما راح تحصل تمويل. فجاهزية التمويل أيضا هي من تحديات لبعض الشركات وبعض المؤسسين. لكن بشكل عام التمويل موجود الحمد لله بشكل كبير ومكثف من صندوق عمان المستقبل، من قبل جهاز عمان.
0: نعم.
1: جهاز الاستثمار العماني في مجموعة من صناديق متوفرة، وفي صناديق إضافية أيضا تنضم في السلطنة، وهذه كلها صناديق محلية، وأيضا في صناديق إقليمية ودولية وصلت السلطنة وعندها اهتمام أن تستثمر في شركات محلية.
0: نعم. عندنا قصص نجاح.
1: بس أضيف
0: تفضل.
1: أيضا في صناديق خارجية، يعني يعني حتى لو ما للأسف سبحان الله ما حصل الاستثمار، في صناديق تستثمر في المنتج المؤسسين، فممكن يقدم فيها سواء على مستوى إقليمي أو حتى على مستوى العالم يعني.
0: نعم، في قصص نجاح لبعض التطبيقات العمانية اللي
1: نعم
0: نحن نستخدمها، يمكن ما ندرك يعني إنه هذا التطبيق عماني لكن
1: نعم
0: أثبتت نجاحها وتنافسيتها.
1: بعطيك مثال حكومي وبعدين بعطيك مثال خاص. مثلا منصة تجاوب، هذا منصة للبلاغات للشكاوي
0: معروفة
1: للمقترحات الحكومية. إحدى الشركات الناشئة التقنية هي
0: عمانية.
1: العمانية هي اللي طورتها،
0: جميل.
1: وطورتها بطريقة تسهل عليها تحديثها وتغييرها وتعمل. صح إنها منصة حكومية مركزية، ولكن من الشركة اللي وراها، فهذا شيء مميز يعني، انه شركه رقمنه ان تي جي سابقا كان اسمها هي اشتغلت عليها. في المقابل من التطبيقات اللي دائما نذكرها بالخير، تطبيق مثلا او تاكسي من التطبيقات المعروفه
0: صحيح.
1: وتستخدم بشكل كبير، شركه ناشئه. صحيح ان هذا التطبيق حاليا تم الاستحواذ عليه من قبل شركه روسيه، ولكن يظل تطبيق شغال في عمان والحين بمسمى
0: في
1: الشركه
0: الغالب
1: الفلانيه.
0: الاستحواذ مؤشر نجاح، صحيح؟
1: بشكل عام صحيح. في بعض الحالات إذا الاستحواذ كان يعني يقنن من طريق تطوير هذا المنتج أو يحدد توجهه، ممكن يعتبر غير صحي، لكن بشكل عام يساعد في خروج المؤسسين في بعض الحالات، وبعضهم يكملوا مع الشركة، لكن في تمكين هالمؤسسين إلى الدخول في شركات جديدة أو إنشاء شركات جديدة،
0: نعم.
1: والأحلى في دعم شركات جديدة.
0: الثقة بمطورين عمانيين وبشركات عمانية، ذكرت مثال مثلا منصة تجاوب، منصة حكومية يعول عليها الكثير،
1: نعم
0: فيها ما أعرف كم أكثر عن 60 يمكن جهة حكومية أو أكثر. كيف أنتم في وزارة النقل والاتصالات تحاولوا تعززوا ثقة الجهات في الشركات العمانية؟ لأن البعض يتخوف يقول أنتم ما عندكم رفرنس قوي، يعني أنتم
1: صحيح.
0: هل من اشتغلتوا قبل يمكن ما يعني مقارنة بشركات عالمية؟
1: قبل 5 إلى 10 سنوات هذا كان نسمع كثير، وكثير ما نروح اجتماعات مع الشركات مع الجهة الحكومية
0: نعم.
1: على أساس نوضح لهم ترى هذا الشركة مدعومة من الوزارة، نعرفهم وشغلهم وعندهم تجارب سابقة، لنعطيها الاطمئنان والتزكية. من 4 سنوات إلى 5 سنوات أطلقنا مبادرة وبرنامج آخر اسمه جدارة. هذا برنامج تم تقييم 47 منتج عماني رقمي، والهدف منه تجربة هالمنتجات في الجهات الحكومية
0: نعم.
1: على أساس نختصر الطريق. جربوا المنتج، شوفوا قيمته إلى أي مدى هو مفيد لكم بجدارته، ومن بعدها الحمد لله صارت مجموعة من القصص النجاح في التعاقد مع الشركات والتعاقد في تبني هذه المنتجات بشكل تجاري ما بعد التجربة.
0: نعم، يعني بعض التطبيقات أصبحت جزء رئيسي من حياة الناس،
1: بالفعل
0: ما يستغنوا عنها، يمكن ما في هاتف يخلو من هذا التطبيق، لكنها تطبيقات مستوردة، يعني تطبيقات أقصد عالمية وكذا.
1: صحيح.
0: مرات أتساءل يعني أقول ليش ما عمانية؟ يعني هذه تخدمنا نحن في بلدنا مثلا، ولا تخدم يعني استخداماتنا اليومية. ما هي أبرز تحديات التنافس العالمي؟ طبعا هذا ما مشكلتنا نحن في عمان، ولكن يمكن في المنطقة بشكل عام ما قدرنا ان نحن يعني نخترق السوق العالمية، وتوجد تطبيقات يعني تستخدم بشكل واسع في العالم، بس خلنا في عمان تو.
1: خلينا في عمان. إن نتكلم عن تطبيقات واصل العالم، الحمد لله واصلين العالم. في شركات مثلا رحال، أسس، واصلين
0: جميل.
1: لأكثر من 10 دول إذا أو إلى 20 حتى يمكن دولة. في حلولهم
0: وهي شركات
1: وتطبيقاتهم،
0: تقنية عمانية.
1: شركات تقنية عمانية سواء
0: ممتاز.
1: كخدمات أو كمنتجات يتم توفيرها لشركات في هذه الدول.
0: نعم.
1: فهل وصلنا؟ وصلنا، بس هل
0: ممتاز.
1: نحن يعني يعني العدد اللي واصل كافي؟ لا، نريد أكبر عدد، نزيد العدد الشركات والمنتجات اللي يتم تصديرها رقميا لخارج السلطنة. فبالنسبة لداخل السلطنة الحين عندنا عدد من الشركات اللي تعمل على توسعة نطاق وجودها وأعمالها، وحتى على مستوى الخليج لها تواجد يعني، والحمد لله.
0: نعم، يحضرك رقم عدد الشركات التقنية الناشئة في
1: اللي مثلا المسجلين في منصة عش 219
0: 219
1: اللي يقدموا على منصة عش أكثر من 600 مثلا اللي حاصلين على بطاقة شركات الناشئة أكثر من يمكن 200 ناشئة اللي عن طريق هيئة تنمية المؤسسات غير المتوسطة أكثر من 250 و250 شركة تقريبا.
0: نعم.
1: فتتعدد الأرقام حسب السجل اللي أنت ترجع له.
0: نعم. قد يتساءل البعض يعني كيف ينعكس نمو هذه الشركات وزيادتها على الاقتصاد الرقمي، على الهدف والتارجت اللي تم تحديده في أن نحن نصل إلى مساهمة 3% في 2030 و10% في 2040. أكيد في حسبة وطريقة
1: وفي حسبة
0: شيء مباشر وشيء غير مباشر.
1: خلينا نشوف بالتاريخ على الأمثلة الموجودة الواقعية. فمثلا كم نسبة مساهمة شركة سامسونج في الاقتصاد الكوري الجنوبي؟ نسبة عالية يعني فوق 10% فترة من الفترات، أعتقد فترة بصول 30%. كم نسبة مساهمة الشركات الكبرى التقنية فقط في الولايات الأمريكية المتحدة كاقتصاد رقمي يمكن يوصل إلى 10% أو شيء من هذا القبيل، بس مساهمة هذه الشركات الكبرى تصل إلى عدد كبير أيضا. فهي شركة لشركتين في بعض الدول عملت التغيير الكامل للاقتصاد الرقمي فيها. مثلا استونيا عندنا بعض الشركات شركة واحدة هي وصلت إلى شركة مليارية، ومن بعدها صارت مجموعة شركات تطلع وخلاص هذه الشركات تكون هي كان فخر للبلد.
0: نعم.
1: كظهور من الجانب التقني اللي فيها وأيضا للعائد الاقتصادي المباشر لها.
0: نعم. طبعا من يقف وراء هذه الشركات؟ يعني أقصد شباب بإمكانياتهم الذاتية، هي مخرجات مثلا، يعني عادة لو تكلمنا عن القدرات البشرية.
1: نعم.
0: بجانب دعمكم للشركات الناشئة، كيف تحاولوا أنكم تربطوها؟ لأن نعرف أنه في برامج كثيرة تقدمها الوزارة في مسألة بناء القدرات في المجالات التقنية والرقمية.
1: نعم.
0: وتعملوا معسكرات وغيرها، كيف يعني يتم تشبيك عناصر القطاع بعضها البعض؟
1: طيب نبدأ من البداية أنه في كفاءات، في مخرجات من الجامعات والكليات.
0: نعم.
1: وفي أصحاب مواهب على مختلف المستوى الدراسي. يعني حتى اليوم كنت أراجع موضوع عن طالب في صف 11، لو عارف اسمه كنت بذكره، سوى منصة أداة لمدرسته لمراجعة الدرجات أو لعمل شيئا ما، ما أذكر تحديدا يعني. بس هذه شخص شاف عند القدرة استخدم ذكاء اصطناعي، طور برمجها وطورها والمدرسة تستخدمها.
0: ما شاء الله. هو الأحادي عشر.
1: هذا الأحادي عشر. يعني إن شاء الله لما يوصل الجامعة. نعم. ويش كم شركة بيكون مؤسس كمثال.
0: نعم. نعم.
1: فعندنا هذه المخرجات اللي بادين كقصص نسمعها الحمد لله بكثرة. أيضا عندنا الأشخاص ذو الخبرات من قطاع العمل يقرر إنه يتفرغ من عمله ويأسس هذا الشركة لأنه شاف فيه تحديات هو قادر يحلها. فالخبرة تلعب دور. وفي أشخاص خريجين مثلا باحثين عن العمل قرر أنه عندي مجال أنه أطور مهاراتي مثلا عن طريق برامج، مثلا برامج مكين، عدة الورش والتدريبات المختلفة اللي نقدمها مخرجاتها ممكن تكون يحصلوا على فرص عمل، ممكن يصيروا مختصين في العمل الحر يقدموا خدمات، وأيضا ممكن يأسسوا شركاتهم التقنية أو شركات الناشئة بمنتجاتهم وخدماتهم اللي ممكن يقدموها. فتختلف المجالات والمسارات، لكن في النهاية صاحب، أرجع مثل كما قلت في البداية، المؤسس هو الأساس. هو إيش طموحه، إيش بيوصل. إذا مثلا طموحه أنه أريد أسوي شركة على أساس حصل دخل، فهاي بداية للأسف خاطئة. إذا أريد أسس شركة لأني أريد أحل مشكلة، فهنا الخطوة الأولى اللي ممكن يوصل للنتيجة بإذن الله.
0: نعم. هذا سؤال من أحد مستمعين، الأستاذ حمود يسأل عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير هذه التطبيقات، لأنه يعني نسمع الآن ما شاء الله يقول لك أنت يعني مع تطور AI أصبح أي واحد عنده مهارة استخدام AI يقدر يطور نظام ولا تطبيق معين. دقيق ذي الكلام؟
1: دقيق. وأضيف عليه أن أي حد حتى ما يحتاج مهارة، مجرد عنده وقت وعنده كمبيوتر أو حتى تلفون، يتناقش مع الذكاء الاصطناعي يقول له أريد سوي تطبيق حل هذه المشكلة، أريد كذا شكله، أو حتى كاختصار يقول هذا تطبيق أريد أسوي مثله، ويبدأ يسوي نموذج مشابه منه. وحتى ممكن في بعض الحلول الذكاء الاصطناعي يساعد إلى درجة إلى إطلاق هذه التطبيقات في السوق التطبيقات يعني مثلا. فهي الحين فهذه تكون مشكلة أخرى في عن طريق الذكاء الاصطناعي، تحدي إنه كثرة التطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي اللي في بعض أساسها هش من ناحية الأمن السبراني فيها، من ناحية الثغرات اللي ممكن فيها، ومن ناحية الهيكلها الفني إلى أي مدى هي قادرة أنها تستوعب النمو لهذا التطبيق. فشكليا تطلع جميلة ومنظمة ومرتبة، لكن فعليا هل قادرين تطور بشكل سريع ولا لا؟ فهذا الفرق بين مثلا تطبيقات المطور بالذكاء الاصطناعي واللي مطورة بين قبل مثلا مهندسين أو مبرمجين يعني ذو خبرة. لكن هي بداية يعني دخول السوق أني أنشأ تطبيق ما صار الحائل الحين. قبل 10 سنوات يعني من فكرة التطبيق إلى ما ينزل السوق نتكلم 6 أشهر، الحين نتكلم يعني حتى بالدقائق ما حتى بالساعات. يعتمد الشخص إيش القدرة اللي عنده ويتحرك فيها.
0: نعم، إحنا نتمنى لكل الشركات التقنية الناشئة التوفيق إن شاء الله، وإنهم يستفيدوا من كل هذه التسهيلات التي تقدم والفرص التي تقدم، والمنصة الآن في مسألة وصولهم يعني للفرص التي يمكن أن يبنون أعمال عليها. شاكر لك جزيل الشكر الأستاذ حمود، يعني خضينا اللقاء كذا بهرولة سريعة حتى نستثمر الوقت.
1: بارك الله فيك، ما قصرت.
0: بارك الله فيك، أحسنت أحسنت. وجزاك الله خير الأستاذ حمود بن داود الحمدان، مدير دائرة تنمية البيئة الرقمية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا. نتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة إلى وجهاتكم ومقاصدكم اليوم الخميس، ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع مع أهلكم وأحبابكم وأصدقائكم، إجازة بإذن الله تعالى سعيدة عليكم جميعا. هذا فريق العمل يحييكم ويتمنى لكم أوقات ممتعة، في الإخراج المرئي حمد الفرعي، في التقديم عبد الله السعيدي، ومعدة حلقتنا لليوم بثينة الفوري في تجربتها الأولى. ولدن يا بثينة، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. وفي الإخراج مروان السعيدي. في أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين.
1: أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم، عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين.
0: جلالة السلطان المعظم يتقبل بقصر الحصن العامر أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة.
1: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني.
0: اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وإسرائيل تواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
0: إلى التفاصيل. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقابل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيحي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفير الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
1: تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولدة بوانخير حسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير الدكتور زبيد الله زبيدوف سفيرا فوق العادة

0: مفوضا من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير براشانت بايس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير لي جونغ إيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير أحمد قمر يزامل بن محمد ريزا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير غريغوريو بيرناسكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارملن رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير جواو باتيستا دونا سيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفيرة مونيكا إيفرسون سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان. سعادة السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان.
1: وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحية قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم، مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل. كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان.
0: رسم السياسة العامة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتحديد مواعيد الترشح وإعلان الفائزين واعتماد لجان الفرز والتحكيم أبرز مهام واختصاصات مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الذي أصدر معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني قراراً بإعادة تشكيلها برئاسته ووزير الإعلام نائباً للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أميناً للسر وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. وحددت الجائزة مجالات التنافس في دورتها 13 في دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة والخط العربي عن فرع الفنون والقصة القصيرة عن فرع الآداب والمرتقب الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر القادم. وتسعى جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2012 إلى حركة الثقافة والفن والأدب داخل سلطنة عمان وخارجها وتكريم رموز الفكر على نتاجاتهم القيمة.
1: وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة، وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا، خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعة، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
3: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف أنواع محددة أيضا من المعادن. هذا المشروع لا شك نحن ننظر إليه على أنه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
2: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز B51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا، اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريان بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
4: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% تغطي المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة آبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
2: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية والإقليمية، اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، وجاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات والاسترخاء والسياحة الزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نمواً في الحركة السياحية وتزايداً في أعداد الزوار وتوسعاً في المشاريع والمنشآت والخدمات، ومن المنتظر أن يشهد هذا العام برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والحملات الترويجية إلى جانب تطوير المنتجات السياحية وتحفيز الاستثمارات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز استفادة المجتمع المحلي ويحول اللقب إلى أثر سياحي واقتصادي مستدام.
1: ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي ليتجاوز 29 مليار و328 مليون ريال عماني، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية لتبلغ أكثر من 24 مليار و496 مليون ريال عماني.
5: 29 مليار و328 مليون و800 ألف ريال عماني إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 15% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 30% ليبلغ 9,410,500,000 ريال عماني، كما بلغ إجمالي النقد المصدر 1,626,400,000 ريال عماني مرتفعا بأكثر من 4%. وفيما يتعلق بالأصول الأجنبية فقد سجلت ارتفاعا قرب 3% لتبلغ 7,496,500,000 ريال عماني. وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 12% مسجلة 24 مليارا و496 مليونا و600 ألف ريال عماني، كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ بأكثر من 12% ليتجاوز 38 مليارا و247 مليون ريال عماني. في المقابل، انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض ب3% ليسجل نحو 5%. أما مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني فقد ارتفع ب4.5% ليبلغ نحو 118 نقطة بنهاية يونيو الماضي.
0: منح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى. قام بتسليم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، وذلك في حفل رسمي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية.
1: وإلى الأخبار العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقرر في نوفمبر المقبل. وأضاف ترامب أن أسعار النفط التي زادت بسبب حرب إيران ليس من المرجح أن تتراجع قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بوقوع انفجارات في جنوب إيران طالت جزيرة قشم ومدينتي سيريك ومناب.
0: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول. ويدعو القرار طهران إلى الانخراط بجدية ومن دون شروط في محادثات ترمي إلى بناء ثقة دولية لبرنامجها النووي.
1: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، تواصل إسرائيل سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات ضد الفلسطينيين.
6: الاستيطان، سياسة إسرائيل التوسعية للاستيلاء على الأرض وفرض السيطرة. سلطات الاحتلال تصاعد وتسرع هذه السياسة، إذ تعتزم بناء 1670 وحدة استيطان جديدة ضمن 13 مشروعاً استيطانياً تستهدف الضفة الغربية، فيما يتهدد مشروع آخر مدينة القدس المحتلة. وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى يتهدده التغيير بمشروع استيطاني مشترك بين بلدية الاحتلال وجمعيات استيطانية لإقامة فندق على مساحة نحو 3 دونمات، ما يعني تدمير الكثير من الآثار والمقابر والكهوف الأثرية في وادي الربابة. وبإقامة الفندق تسهل عملية وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى. الحرم القدسي يتعرض يوميا لاقتحامات المستوطنين بدعم من شرطة الاحتلال. إسرائيل لا تكتفي بالاستيطان، إذ هدمت الجرافات منازل غرب بيت لحم في الضفة الغربية، وداهم الجيش عدة مدن وبلدات، واعتقل أكثر من 30 شخصا. وحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقل الجيش الأسبوع الماضي أكثر من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، في وقت يواصل المستوطنون اعتداءاتهم. فطالت أراضٍ زراعية في محيط مدينة رام الله، وداهم المستوطنون منازل في بلدة سعير بالخليل. وضمن الاستهدافات للتجمعات البدوية الفلسطينية، اقتحم مستوطنون مسافر يطا. وحسب منظمة البيدر الحقوقية، تم توثيق 1061 اعتداء على التجمعات البدوية في الضفة خلال الشهر الماضي. أما قطاع غزة فيدفع ضريبة التصعيد الإسرائيلي من دماء سكانه. عائلة كاملة من 4 أفراد استشهدت في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة بيت لاهيا شمالا، وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات من طائرات مسيرة على جباليا شمال غزة وخان يونس في الجنوب، إلى جانب استمرار القصف المدفعي للمناطق الشرقية. ورصد ارتفاع في أوامر الإخلاء والاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل تدعي استهداف مخازن للسلاح، فيما أكدت مصادر أن ما يتم استهدافه أجهزة تنصت واتصالات زرعتها إسرائيل سابقا في عدة أماكن. وأيا كان الحال، فالنتيجة أن سكان غزة يعيشون الترقب والخوف إلى جانب سوء الوضع الإنساني. الأمم المتحدة حذرت من عدم كفاية مخزون الإمدادات الأساسية في غزة بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر. اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي وغياب المحاسبة الدولية معطيات تجيرها إسرائيل لترفع وتيرة استهدافاتها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية في ملف التفاوض مع إسرائيل، وأكد عون على أن أي فراغ أمني في جنوب لبنان يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. يأتي ذلك في وقت حذر فيه الجيش اللبناني من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار في الجنوب، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار منذ توقيعه في يونيو الماضي.
1: أفاد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتقدمون نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. وأضاف أن أنصار الله سيطروا على جزيرة زقر اليمنية في جنوب البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية عقبه هجوم بري بزوارق تحمل مقاتلين.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أنه من الجيد جدا أن يبدي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رغبته أيضا في إنهاء الحرب. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غداة إعلان الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا في النزاع الدائري في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية، وصفتها موسكو بأنها بناءة وصريحة للغاية.
1: من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف أكثر تشدداً اتجاه روسيا على خلفية تصعيد قصفها للمناطق المدنية في أوكرانيا. تزامن ذلك مع سقوط 5 قتلى وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سوم الأوكرانية، كما أدى هجوم في ميناء ميكولايف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجوما بطائرة أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة يامالايا بشمال روسيا على بعد نحو 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وهي المنطقة الأبعد التي تبلغها مسيرة أوكرانية منذ اندلاع الحرب في العام 2022، مشيرة أنها قصفت منشآت في ميناء تشور نومورسك الأوكراني على البحر الأسود وسفينتين بالقرب من أوديسا.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث بحثت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية الزراعية العمانية خلال الاجتماع الدوري الثاني أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والتحديات التي تواجه المزارعين، وناقش الاجتماع سبل توفير بيئة مناسبة للمزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية والتعرف على الصعوبات التي تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق. كما تناول الاجتماع سبل تطوير أداء المزارع العماني من خلال توظيف الطاقة البديلة في تشغيل المزارع ومساهمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات للمزارعين. ترأس الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
1: اعتمدت منظمة الصحة العالمية ولايتي بركة بمحافظة جنوب الباطنة وينقل بمحافظة الظاهرة كمدينتين صحيتين، يرتفع بذلك عدد المدن الصحية المعتمدة دوليا في سلطنة عمان إلى 8 مدن. وجاء اعتماد الولايتين عقب استكمال متطلبات ومعايير منظمة الصحة العالمية من خلال زيارات تقييم ميدانية نفذها الفريق الإقليمي للمنظمة بمشاركة فريق من وزارة الصحة ممثلا بدائرة تعزيز الصحة. وشملت الزيارات تقييم المبادرات والمشاريع المنفذة في مختلف المجالات المرتبطة بالصحة والتنمية المستدامة، ويجسد هذا الإنجاز التزام سلطنة عمان بمواصلة الاستثمار في مجتمعات أكثر صحة واستدامة.
0: ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي ب1% على أساس سنوي، ليتجاوز 8,435,000 اشتراك. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الاشتراكات النشطة للهاتف المتنقل الآجلة الدفع بنحو 7%، في حين تراجعت الاشتراكات النشطة للهاتف المتنقل المسبقة الدفع بأكثر من 2%، وسجلت اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء نمواً تجاوز 9%، كما ارتفعت اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت بأكثر من 6%.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل $2.38 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $119.30 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ $87.84 للبرميل.
0: عالمياً واصلت أسعار النفط اليوم مكاسبها بعد أن تجاوز خام برنت مستوى $100 للبرميل في الجلسة السابقة، وسط تخوف المتعاملين من تفاقم تعطل الإمدادات في ظل تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً إلى $101.61 للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً إلى $96.54 للبرميل.
1: وإلى الخبر الرياضي، حيث أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية وأوزبكستان. وتقام المنافسات النسخة 12 من البطولة في مدينة فانغناغا التايلاندية خلال الفترة من 18 إلى 28 من نوفمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبا تم توزيعها على 3 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة. وضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلاند المستضيف واليابان والبحرين والعراق، فيما جاء منتخب إيران حامل اللقب في المجموعات الثانية إلى جانب لبنان وفيتنام وأفغانستان. وتنص لائحة البطولة على تأهيل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.
0: قالت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن العالم شهد الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات، عندما دفع شهر أغسطس متوسط درجة الحرارة العالمية إلى ما يزيد عن درجة مئوية ونصف الدرجة فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وأشار العلماء إلى أن تغير المناخ لعب على الأرجح دوراً في الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة المئات في النيبال ومنطقة التبت الصينية، كما انتشرت حرائق الغابات من إندونيسيا إلى اليونان وبلجيكا، في حين ضربت موجة جفاف شديدة كلا من المجر ورومانيا، وسجلت الولايات المتحدة الصيف الأكثر حرارة منذ بدء عمليات الرصد قبل أكثر من 130 عاماً.
1: كشفت شركة أبل الأمريكية عن هاتفها الجديد القابل للطي في أكبر تغيير يشهده منتجها الرئيسي منذ سنوات. ويأتي الهاتف بتصميم وحجم يشبهان جواز السفر مع حواف مستديرة، ويمكن فتحه ليصبح شاشة أفقية عريضة يمكن استخدامها أيضا في الوضع الرئيسي، فيما توجد شاشة أصغر في الجزء الأمامي عند طيه، وسيصبح عند فتح أنحف هاتف أنتجته أبل. وكشفت الشركة عن ميزة جديدة لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي ويجري التلاعب بها، إذا دخلت معياراً أطلقت عليه صورة أبل المعيارية لإثبات أصالة الصور الملتقطة بكاميرات آيفون 18 برو الجديدة، كما أعلنت دعمها معيار سينث آي دي الناشئ للتعرف على الصور المنشأة والمعدلة بالذكاء الاصطناعي، فيما لن تتوفر ميزة صورة أبل المعيارية في الاتحاد الأوروبي والصين.
0: مستمعينا الكرام، في ختام فترتنا الإخبارية الثانية هذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين.
0: جلالة السلطان المعظم يتقبل بقصر الحصن العامر أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة.
1: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني.
0: اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وإسرائيل تواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة، كان معكم في الإعداد يعقوب بن سيف الهشامي وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي،
1: وكنا معكم في قراءة الفترة زميلتي حنيفة بنت خميس العبري وخالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.
0: شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في كل حاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا الحسن بن طلال بن طالب البيوشي من مدرسة عمرو بالجموح بولاية بركة، عمري 10 سنوات.
11: الحسن يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا ومعلما. مرحبا الحسن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: بخير
11: ما شاء الله. أنت الحين جاي من بركة؟
12: نعم.
11: أنت طالب متفوق في مدرسة عمرو بن الجموح؟
12: نعم.
11: خبرني كيف كانت درجاتك؟
12: كانت أغلبها عالية.
11: آها. وعالية في أي مواد؟
12: في المواد الأدبية.
11: آها. المواد العلمية كيف؟
12: أيضا كانت عالية.
11: ممتاز. يعني كم يعني عالية؟ يعني 90 80؟
12: 100.
11: ما شاء الله عليك. 100%؟
12: 100%.
11: أي مادة أخذت فيها 100%؟
12: العلوم.
11: ما شاء الله عليك. إذا ما تقول لي عالية قول لي عالية جدا. أيوة ما صح؟
12: أيوة.
11: آه. وتحب القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: قصص الأنبياء وقصص الصحابة. تفسير القرآن بطريقة مبسطة.
11: ممتاز. إيش تعرف من قصص الأنبياء؟
12: قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا أيوب.
11: إيش قصة سيدنا أيوب؟
12: أنه جاءه مرض غريب، وعندما جاء هذا المرض يعني ذهب بعيدا. وكانت زوجته تعمل في بيوت الناس. وعندما كانت تعمل كانت تأخذ أجرا زهيدا. وبعدها لم يرد الناس أن تعمل لديهم لأنها قد تنقل مرض زوجها. وعندها قصت شعرها وباعته وجلبت بعض المال واشترت الأكل لكي يأكل منه زي سيدنا أيوب عليه السلام.
11: جميل.
12: وحينها قال عندما حضرت الأكل إليه قال من أين هذا الأكل؟ قالت لقد حصلت على المال. قال من أين؟ فعندما أردت شعرها قال لماذا فعلت هذا؟ قالت لأجل أن تأكل يعني. وحينها أقسم أن يضربها بعد أن يشفى 100 جلدة. وبعدها جاءت آية بأن يذهب ويغتسل ماء بارد. وبعد أن اغتسل شفي، ولكن الله رأف بها وقال أن تضربها ضربة واحدة بعصا خفيفة.
11: والعصا فيها 100 غصن صح؟
12: أيوة.
11: ممتاز يا حسن. ما شاء الله عليك، يعني طريقة سردك جميلة. خليني أطلب منك أيضا قصة سيدنا موسى، أكيد تعرفها ما دام قلت لي. أحكي لي بنفس جمال سردك لي قصة سيدنا أيوب.
12: عندما ولد سيدنا موسى رأت أمه في المنام وحيا بأنها يجب أن ترميه في النهر، وعندما رأته أخبرت زوجها وذهبت ورمته في النهر، وعندما رمي في النهر وصل إلى قصر فرعون، وعندما وصل رأوه وأخذته زوجة فرعون التي اسمها آسيا، وعندما أخذته ربته حتى كبر، وعندما كبر لم تكن تعرف بأن أمه هي تلك المرأة هي أمه.
11: من زوجها آسيا قلت لي؟
12: آسيا فرعون.
11: فرعون صحيح، ممتاز يا الحسن. إنزين الحين تحكيت لي قصة نبيين، أريدك تحكي لي بعد شيء من قصص الصحابة.
12: قصة مصعب بن عمير. عندما ولد مصعب كان فتى غنيا، وكانوا يلقبونه بفتى مكة من شدة غنائه. وبعدها رأى أن الإسلام هو الدين الحق، وعندما أسلم منعته أمه أن يدخل بيتها ومنعته عن المال كله، وبعدها هو أسلم وبقي على إسلامه وثبت وصار فقيرا جدا لدرجة أنه لم يكن يملك أكلا. وعندما صار فقيرا صارت أمه تقول له عد إلى الكفر، وكان يقول لا. وبعدها أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لكي يعلم الناس، لأنه كان لديه علم كثير.
11: نعم، ولذلك كان هو أول إيش؟
12: سفير في الإسلام.
11: أول سفير في الإسلام، ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا الحسن. طيب غير قصص الصحابة والأنبياء قريت كتب ثانية؟
12: نعم.
11: إيش؟
12: كتاب استمتع بحياتك
11: لمحمد العريفي.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم؟
12: كيف تتعامل مع الناس بطبائعهم وكيف يفهمونك. ويروي قصصا قديمة وأشعار. هذا
11: ممتاز ممتاز يا حسن، ممتاز. تشارك في نشاطات في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش تشارك؟
12: أشارك في الإذاعة.
11: أها، إيش دورك في الإذاعة؟
12: أحيانا أكون المقدمة. وأيضا أشارك في المسابقات التي تقيمها المدرسة.
11: جميل، إيش شارك من المسابقات؟
12: في رمضان كان هناك مسابقة لحفظ سورة ياسين وشاركت فيها.
11: أها، حفظتها؟
12: نعم، شاركت فيها وفزت.
11: أيوة، ممتاز. إذا إيش رأيك تسمعني شيء من سورة ياسين؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا حسن، ممتاز ما شاء الله. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟ قلنا لعب كرة القدم صحيح؟
12: نعم.
11: تلعب وين تلعب؟ في البيت ولا في المدرسة ولا في الحارة ولا وين؟
12: ألعب في البيت وفي المدرسة.
11: آه. وإيش مركزك في اللعب؟
12: مهاجم.
11: مهاجم، تسجل أهداف؟
12: نعم.
11: آه. من يعجبك من المهاجمين في العالم؟
12: ليونيل ميسي.
11: ليونيل ميسي، تعرف وين يلعب الحين؟
12: نعم.
11: وين؟
12: انتر ميامي.
11: ما شاء الله عليك، ثقافتك الرياضية ممتازة. وتتابع دوريات أوروبية؟
12: نعم.
11: ايش تابعت؟ اي دوري؟
12: الانجليزي.
11: انجليزي، من تشجع في الدوري الانجليزي؟
12: أرسنال.
11: أرسنال هو متصدر الحين صح؟
12: نعم.
11: ومن ينافسه؟
12: سيتي.
11: مانشستر سيتي، ما شاء الله عليك، معلوماتك رائعة. ودور الاسباني ما تتابعه؟
12: اتابعه.
11: انت تشجع الريال ولا برشلونه؟
12: برشلونه.
11: اوه برشلونه انت، ما شاء الله، عشان كذا تحب ميسي. من احسن لاعب في برشلونه الحين؟
12: الحين
11: ايوه
12: لامين يامال.
11: لامين يامال مصاب ولا ما مصاب؟
12: اخر مباراه كان لعب لها ضد الاتلتيكو.
11: ايوه، لكن المشكله طبعا احنا نسجل هذه الحلقه هو مصاب، وتقريبا بيظل لنهايه الموسم ما بيلعب. ممتاز يا حسن، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أطمح أن أكون معلما وكاتبا.
11: معلما وكاتبا، ليش معلما؟
12: لأني أعلم الطلاب وفيها أجر.
11: فيها أجر.
12: وأساعد الناس.
11: أي مادة تحب تكون معلم؟ تربية إسلامية ولا لغة عربية ولا إنجليزية؟
12: اللغة العربية.
11: اللغة العربية.
12: نعم.
11: أنت والدك طبعا معلم صح؟
12: نعم.
11: معلم إيش؟
12: رياضيات.
11: رياضيات. وليش ما تحب تكون رياضيات مثل والدك؟ لا لازم لغة عربية.
12: أحب الرياضيات لكن لأني متفوق في المواد الأدبية.
11: آها، أنت تحب الأدب إذن.
12: نعم.
11: عشان كذا أيضا تتمنى تكون كاتبا.
12: نعم.
11: كاتبا يعني تكتب شعر ولا قصة ولا مقالات ولا إيش تتمنى تكتب؟
12: أكتب يعني قصص.
11: قصص. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير معلم كبير في المستقبل وكاتب كبير أيضا.
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمة؟
11: أيه.
12: قول الشاعر الشافعي حين قال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
11: الله، جميل هذه الحكمة للإمام الشافعي. يعني إيش شرح لي إياها، إيش معناها؟
12: بمعنى أن لا تتكلم عن الناس وتعيب عليهم.
11: لأنك أنت أيضا
12: فيك
11: عيوب وقد يعيبون عليك أيضا صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك. إذن الحسن بن طلال بن طالب البلوشي البالغ من العمر 10 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة عمرو بن الجموح للتعليم الأساسي في ولاية بركة. شكرا جزيلا لك.
12: العفو، شكرا لكم على استضافتكم الجميلة.
11: تسلم، ما شاء الله عليك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة مسائية تتجدد معكم، ورحلة إن شاء الله جميلة هكذا نستمتع جميعا مع، خاصة أنها رحلة الخميس، اليوم الأجمل، الخميس الونيس. وتحية لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، خاصة اللي يسمعنا وهو الآن في الطريق راجع إلى البلد أو إلى ذاهب إلى أي مشوار مسائي. درب السلام، وإن شاء الله تصلوا بحفظ الله ورعايته، وإحنا معكم إن شاء الله في هذه الرحلة المسائية حتى 7 مساء. دائما نتمنى منكم مستمعين أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 72-44-20-10. حياكم الله، ومسي بالخير على الزميلة رويدة. مساء الخير رويدة.
1: يا مساء النور عليك ياسر، ونمسي على المستمعين مساء الخير والأنوار ومساء الروقان لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه المساحة اللي الكل ينتظرها أكيد، وبرنامج بانوراما في حلته وطلته اليوم الخميس. وأكيد يوم الخميس هو اليوم الذي هكذا نسترجع فيه طاقتنا لنهاية الأسبوع، وإن شاء الله هكذا أيضا تكون إجازة نهاية أسبوع موفقة للجميع، تستمتعوا فيها بتفاصيلها مع أنفسكم، مع أهلكم، مع أصدقائكم، المهم إنكم تعيشوها بكل ما تحمل من جمال. ويعني هكذا مر الأسبوع سريعا ياسر، كيف كان أسبوعك؟
0: بالفعل أسبوع أكيد جميل، خاصة لطلبة المدارس عندهم هذه الإجازة، إجازة نهاية الأسبوع هي أول إجازة نهاية الأسبوع في الفصل الدراسي الأول، طبعا العام الدراسي الجديد عفوا، والفصل الدراسي الأول طبعا للعام الدراسي الجديد. نتمنى لكم إن شاء الله عام دراسي مكلل بالنجاح والتوفيق، وأكيد يعني إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة تجتمعون كذا مع الأهل والأصدقاء والأحبة. دائما يوم الخميس يوم مميز، وإن شاء الله يكون مميز كذلك معنا وتستمتعوا معنا، وإن شاء الله ترى نرافقكم رفقة طيبة مع كل ما نقدمه. إذن دائما نسعد بتواصلكم مستمعين على رقم الواتساب 72-44-20-10. صحيح أن الأجواء ما زالت حارة، يعني البعض يقول لك والله الصيف ما راضي يودعنا، رغم أنه خلاص نحن في شهر سبتمبر، لكن إن شاء الله تتلطف الأجواء خلال الأيام القادمة، ودائما مع لمة الأهل تكون الأجواء جميلة.
1: بس ترى الخيارات كثيرة، يعني ممكن الواحد يقضي إجازة نهاية الأسبوع ياسر بطرق مختلفة، سواء كان في بعض يقولك والله يعني أنا لربما هذا الشيء دائما أكرره، موضوع أنه أقضي إجازتي في البيت، يعني أعتبر من الأشياء اللي جد مفيدة للشخص أنه فعلا يسترجع طاقته وهو موجود في البيت، سواء كان يعني يجلس بمفرده أو حتى أنه يتشارك جمالية إجازة نهاية الأسبوع مع العائلة. يعني هي فرصة فعلا لتجمع العائلة، سواء كان يجتمعوا على غداء على عشاء، يأخذوا أخبار بعض، يطمنوا على بعض أيضا. وأيضا يعني إذا كنت حاب أنك تزور

0: أحد المحافظات، تستمتع أيضا بجمالية السلطنة، فالخيارات عديدة منوعة حتى لو كانت الأجواء حارة.
1: نعم أكيد
0: في خيارات باردة.
1: أكيد إن شاء الله في خيارات، والله يجمعكم دائما على خير، خاصة اللي مخطط كذا لزيارة عائلية أو تجمع عائلي، إن شاء الله تجتمعون على المحبة والسعادة دائما. إحنا معكم في رحلة الخميس إن شاء الله، في رحلة طيبة إن شاء الله تجمعنا معكم. هذه تحيات فريق العمل في برنامج بانوراما اليوم الخميس، في الإعداد والتقديم ياسر الهناي
0: ورويد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي.
1: مساء الخير بانوراما.

0: كل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه المساحة لكم، شاركونا عبر 72-44-20-10. وبانوراما هكذا يأتيكم في أجواء يوم الخميس نهاية الأسبوع. إن شاء الله هكذا كان أسبوعكم موفق، أيضا يعني حققت فيه كل الأشياء اللي كنتم خططين لها، وأيضا جميل إنكم تكونوا خططتوا لإجازة نهاية الأسبوع. وصلتنا مجموعة من الرسائل ياسر عبر الواتساب، نقرأ بعضا منها. وهذه رسالة أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير ياسر ورويدة وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير ونور والسعادة. تقول: مساء الخميس الونيس، نتمنى لكم إجازة سعيدة. آمين يا رب العالمين. شكرا يا أم ناصر، إجازة سعيدة للجميع يا رب، واستغلوا هذه الإجازة بكل ما تحمل من جمالية.
1: أكيد يعني إجازة سعيدة للجميع. كذلك عيسى الرحبي من ولاية بدبد يقول: مساكم الله بالخير، زين تنبهوا على المستمعين خاصة للحين في الطريق، أن ينتبهوا في الطريق لأن اليوم يوم الخميس، وإن شاء الله إجازة سعيدة للجميع، وهلا بالخميس الونيس. إذن أكيد عيسى رسالة للجميع أنه والله انتبه في الطريق، عدم السرعة الزايدة، عدم استخدام الهاتف أو أي مشتتات، تركيز حتى تصل إن شاء الله بحفظ الله ورعايته. دائما نتمنى لكم درب السلامة، وإن شاء الله هكذا نخفف عنكم عناء الطريق. وإحنا أكيد ننتظر رسائلكم مستمعين على رقم الواتساب 72-44-20-10. نتمنى أنكم تشاركونا هذه اللحظات المسائية، لحظات الخميس الونيس، وأكيد نحن معكم. والحين نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير.
0: وفي محطة إيش صاير مستمعينا نقرأ لكم بعض الأخبار والعلوم. وأولى هذه الأخبار: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل بقصر الحسن العامر بصلالة أوراق اعتماد أصحاب السعادة سفراء تنزانيا وطاجيكستان والهند وكوريا وماليزيا وسويسرا والبرازيل وألمانيا وإندونيسيا، سفراء فوق العادة ومفوضين من قبل قادة دولهم لدى سلطنة عمان.
1: وأمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، عددا من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين بقصر الحصن العامر بصلالة.
0: وأيضا من الأخبار مستمعينا: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لتعزيز الاقتصاد السمكي ودعم التنمية والاستثمار.
1: ومعالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب برئاسته، ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا لسر المجلس وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب.
0: أيضا من أخبارنا: اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين، نظرا لطبيعتها الاستثنائية وما تحتوي من موروث ثقافي وزراعي متفرد وتجارب سياحية متنوعة.
1: ووزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني في محافظات الداخلية والوسطى وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 1687 كيلومترا مربعا باستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني.
0: إذن مستمعينا هذه هي أخبارنا وعلومنا في فقرة إيش صاير، وانتوا بعد شاركونا أخباركم وعلومكم عبر 72-44-20-10.

0: 18 دقيقة بعد الخامسة ونحن مواصلين معكم مشوار بانوراما وحلقة الخميس. تحية لكم وأكيد ننتظر تواصلكم على رقم الواتساب 7244-2010. أبو حكيم عبد الله الدبدوم من ولاية صحار وجه لك تحية، يقول مساء الأنوار لكم جميعا، وبعد يقول حرارة ورطوبة مرتفعة معنا في صحار وأمطار على المناطق الجبلية، وعسب أمطار الرحمة تهطل علينا، وإجازة سعيدة وممتعة للجميع، ولا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ربي يحفظ الجميع ويعودهم إلى أهلهم وذويهم سالمين، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: شكرا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، وأيضا مستمعين ننتظر كل هذه المشاركات عبر 7244-2010. ياسر، بما أنه يوم الخميس يعني أكيد جميل أنه يكون أيضا في مساحة لتعزيز السياحة في سلطنة عمان، ونلاحظ أيضا أنه يعني المتابع المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي يجد أنه هناك في نشاط من قبل الشباب اليوم للترويج لتلك المناطق الجميلة في سلطنة عمان، سواء كانت يعني في محافظة ظفار كونه أنه نحن يعني شبه خرجنا من موسم خريف ظفار، أو حتى المناطق الثانية. فحلو أن اليوم نكون نحن أيضا سفراء لهذه المناطق السياحية، نروق لجماليتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ولكن أيضا هناك في جانب آخر، ممكن البعض يتوقع أن موضوع الترويج أو أن نكون نحن سفراء ل يعني طبيعة عمان أو جمالية سلطنة عمان فقط يكون من خلال التوثيق، لكن في بعض الممارسات اللي نحن نقوم بها لما نزور هذه المواقع ممكن فعلا تخلينا سفراء حقيقيين لهذه المواقع السياحية. لما فعلا الواحد منا يعني تكون سياحته مسؤولة، أنا لما أزور موقع سياحة اليوم أكون حريص أني ما أطلع من هذا المكان إلا أخليه أفضل مما كان. يعني يمكن يكون هذه من أهم الأشياء اللي لازم ودائما نحن نأكد عليها، زيارتك للمواقع الطبيعية مفروض أنك تعتني بجماليتها وتترك المكان فعلا أفضل مما كان، وأيضا تحاول قدر الإمكان أنك تحمي الإرث الطبيعي التاريخي، يعني تحاول أيضا أنك تقدم معلومة صحيحة دقيقة، يعني ما مجرد أني أنا أوثق مكان معين وخلاص، في حال أني أنا أريد أني أقدم معلومة المعلومة ما تأتي ارتجالا، وإنما تأتي فعلا ياسر من خلال أني أنا أكون عارف أكثر حول هذا المكان، تاريخه، إيش الأشياء اللي يحتويها، علشان لما يجي الزائر سواء كان من داخل السلطنة أو حتى من الدول الأخرى يعني هو متحمس عشان يكتشف تلك المعلومة اللي سمعها من خلالك.
0: بالفعل، يعني اليوم طبعا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يعني سهلت هذا الأمر، وحقيقة هناك الكثير من الشباب العماني اللي قام بدور كبير في الترويج عن المواقع السياحية وتصويرها بطريقة احترافية وإعطاء معلومات يعني عنها، ودائما مثل ما ذكرتي يعني يجب أن نأخذ معلومات صحيحة عن الموقع ونبرز الموقع بطريقة صحيحة، ويعني هكذا نروج عن المواقع السياحية في سلطنة عمان، سواء كانت مواقع طبيعية، مواقع مختصة بالثقافة والتراث العماني والإرث الثقافي اللي تحتضنه سلطنة عمان، وسلطنة عمان طبعا متميزة سواء بمواقعها السياحية بطبعا تضاريسها حتى في الطقس، يعني سلطنة عمان يعني متميزة عن غيرها، تجد في الصيف يعني ما بين الحرارة والأجواء اللطيفة والأجواء الجميلة في محافظة ظفار، وحتى في الشتاء هناك مواقع سياحية جميلة. اليوم ترى يعني ممكن أن تكون سفير ليس فقط أنت وأنت موجود داخل السلطنة، حتى وأنت خارج السلطنة ممكن أن تروج للمواقع السياحية في سلطنة عمان من خلال التقائك مثلا بعدد من مثلا الجاليات في تلك الدولة التي تزورها، وأبناء تلك الدولة تعرفهم بالمواقع السياحية وما تتميز به سلطنة عمان. حتى طلبة البعثات الخارجية ممكن أن يروجوا عن سلطنة عمان من خلال زملائهم الدارسين هناك في الكليات والجامعات الخارجية طبعا، وهم في دول الابتعاث يعني، وحقيقة الجهود مبذولة حتى من وزارة التراث والسياحة من خلال الترويج للمواقع السياحية في سلطنة عمان، وبالتالي ممكن حتى المواطن البسيط أن يكون يعني سفير وهكذا يعني يروج للمواقع السياحية في سلطنة عمان. اليوم سلطنة عمان وجهة سياحية جميلة تجد يعني الكثير من يزور سلطنة عمان ينبهر بما تتميز به سلطنة عمان من مواقع سياحية جميلة.
1: نعم
0: دائما نتمنى منكم مستمعينا أن تكونوا خير سفراء لهذا الوطن العزيز، سواء للترويج عن مواقع السياحية أو للترويج عن الوطن بشكل عام.
1: نعم
0: يعني اليوم أنت ذكرتي موضوع مهم حقيقة، وهي السياحة المسؤولة. اليوم الإنسان عندما يزور موقع سياحي يجب أن يحافظ على هذا الموقع، على
1: بالفعل
0: نظافته، أن يتركه أجمل حتى من ما كان، يعني يمكن أن يساهم ولو شيء بسيط. ونتمنى دائما لكم أن تستمتعوا مع كل زيارة تزورون فيها المواقع السياحية في سلطنة عمان. وإحنا أكيد يعني المستمعين نتمناهم يعني هكذا أن يشاركونا يعني أهم المواقع السياحية اللي زاروها، وكيف ممكن أنت تكون سفير للسياحة هنا في سلطنة عمان وتروج عن الموقع السياحي اللي زرته. والله زرت الجبل الأخضر، زرت مثلا الأشخرة، حتى محافظة ظفارة، وأي أي مكان هنا في سلطنة عمان وثقته، وكيف توثقه، كيف ممكن أن تروج لهذا الموقع. في بعضهم ولاياتهم ترى متميزة حقيقة،
1: صح.
0: وبعضهم حتى في مناطقهم يعني حاولوا أن يجهزوا المناطق، حتى المواقع الأثرية. يعني شفنا في ولاية نزوة، في ولاية الحمرة، في حتى إزكي، حتى ولاية سمايل، وبعض الولايات قاموا بتطوير المواقع، القرى التراثية
1: وصار في ممشى.
0: والممشى وبعض الأمور، حتى أصبحت هذه القرى اليوم يعني مزارات سياحية وتم الترويج لها حقيقة.
1: بالفعل يعني نقدر نقول ياسر أنها مسؤولية الجميع فعليا اليوم أن نروج لهذه السياحة الداخلية لسلطنة عمان، وأن نروج أيضا للمواقع المختلفة. والترويج لا يأتي فقط من خلال توثيق الموقع بصورة أو بفيديو، وإنما أيضا أن نكون مسؤولين حول كل ما يحوي ذلك المكان. لذلك مستمعين شاركونا عبر 72-44-20-10 مواقع سياحية تستحق الزيارة أو تجارب واكتشافات اكتشفتوها لزيارة المحافظات المختلفة في سلطنة عمان، أو أيضا شاركونا حول سؤالنا الآخر، كيف من الممكن أن نكون سفراء سياحيين لسلطنة عمان؟

0: ويا هلا فيكم مستمعينا، لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون لبانوراما 7244-2010. شاركونا تفاصيل موضوعاتنا اللي طرحناها لكم، وإذا كنتوا يعني هكذا تحسوا بتشويش شوي ومع زحمة الطريق، وقفوا كذا خذوا لكم شاي قهوة وكملوا معانا لحد تمام السابعة.
1: إذن مستمعين أكيد ننتظر تواصلكم على رقم الواتساب 7244-2010، ونتمنى هكذا أن نكون رفقة طيبة لكم، وتحية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. ودائما مثل ما تعودتوا كل يوم خميس عندنا محطة كشتة، وكشتتنا اليوم ستكون عن المغامرات، وطبعا هناك فكرة لشركة يعني أطلق عليها مغامرات القمة، سنتعرف عليها من خلال ضيفنا مداد الريامي صاحب مؤسسة أو شركة مغامرات القمة. مس عليك بالخير أخوي مداد، وسعيدين بوجودك معنا.
2: يا هلا ومرحبا أخواني، وشكرا على الاستضافة. إن شاء الله نستمتع بالدقائق اللي معنا موجودة بإذن الله تعالى.
1: وكذا نتكشت معك وتعرفنا على مغامرات القمة وأبرز يعني رحلات طبعا مغامرات القمة.
2: إن شاء الله إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله تعالى. سعدا بوجودك معنا أستاذ مداد، وخاصة اليوم الخميس. يعني في بعض الناس يقول لك أنا إلى الآن ما جهزت الجدول، فخليني أسمع إيش يقدموا لي هذه الشركة مغامرات القمة، علشان فعلا يمكن يكون في تجربة أو مغامرة قريبة ممكن يأخذها معاكم. نتكلم بداية معاك أستاذ مداد عن انطلاقتكم في عام 2018، من أين وكيف بدأت فكرة تأسيس هذه المؤسسة؟
2: نعم بالفعل صحيح، هي كشركة بدأت في 2018، ولكن مثل ما يقولوا الشخص ولد بيته، فنحن تربينا على الجبال وتربينا على المغامرات من ونحن صغار يعني. فنحن ولدنا في الجبل الأخضر. وتعرفوا أنت الجبل الأخضر يعني ما شاء الله، خاصة في يعني قبل خلنا نقول 15-20-30 سنة كانت الأمور يعني شوية أصعب. فكنا مثل ما يقول الشباب ما كنا نشوف البيت أصلا، فكل حياتنا كنا في الجبال والوديان مغامرين من صغرنا يعني. فبدت تنمت هذه يعني الموهبة والشيء فينا. فمن كبرنا قلنا ليش نحن ما نشتغل يعني، ليش نحن ما نشتغل على هذه الأمور اللي احنا موجودة معنا. أول شيء نحن يعني شباب عمانيين ومن قرية واحدة اللي هي قرية شريقة، ويعني عندنا كل المؤهلات اللي حوالينا، خاصة ان نحن من الجبل الأخضر. فكل الأشياء موجودة حوالينا، فما نحتاج الجهد الكبير علشان نحن نأسس هذه الشركة. في المقابل نحن بدينا تقريبا يعني بعض الشباب بدوا من خلنا نقول 2010 أو قبل أو بعد بشوي، في إنهم يكونوا كدوام جزئي في بعض الفنادق أو بعض يعني الشركات السياحية الرائدة في هذاك الوقت. فتنمت هذه الأشياء تنمت معنا يعني، فقررنا في 2018 إن نحن نأسس هذه الشركة.
1: نعم، وأكيد يعني بما أنك ذكرت الجبل الأخضر وتضاريس الجبل الأخضر، فأكيد هذه التضاريس يمكن ساهمت في تأسيس فكرة طبعا مغامرات القمة، وبالتالي كانت هذه التضاريس هي أساس تشكيل هذه الفكرة طبعا مغامرات القمة. وسلطنة عمان متميزة بتضاريسها الجبل الأخضر وجبل شمس وغيرها من التضاريس.
2: صحيح صحيح كلامك صحيح. فعشان كذا في 2019 طبعا كانت بداية كورونا، فالذكريات سيئة، ولكن نحن حاولنا أن نخلق من هذه الذكريات سيئة ذكريات جميلة. ففي 2019 نحن بدينا في فكرة اللي هي فكرة الفيبراتا، ما أعرف سمعتوا عن هذا المصطلح أو لا.
1: لو تعطينا فكرة عنه.
2: فهو المصطلح الفيبراتا هي كلمة إيطالية تعني السلك المعدني، وهذا السلك طبعا هو منتشر في أوروبا. هذا كان يتنقل فيه الجنود في الحروب العالمية في الجبال، فبعدين تحولت إلى يعني شيء سياحي للمغامرات في الجبال. من خلال الشخص هذا يتنقل من مكان لمكان من خلال هذا السلك. فنحن قلنا ليش ما نطبق هذه الفكرة تكون موجودة معنا في عمان. طبعا هو في كان سابقا في جبل شمس في يعني فيبراتا، ولكن نحن قلنا نحن بنكون الشركة العمانية الأولى اللي تمتلك نوع مثل هذه الأنواع من المغامرات، ونحن نحاول أن نحن نخلق يعني تجارب جديدة في خاصة في الجبل الأخضر. فسابقا كانوا مثلا الناس لما تطلع الجبل كان ما تحصل يعني أشياء تعملها في الجبل. فنحن من خلال هذا المشروع خلقنا بعض المغامرات وبعض الأشياء اللي كونت للسائح العماني أو السائح الخليجي أو الأجنبي إن في أشياء موجودة في الجبل الأخضر إن أنا أقدر أعملها.
1: يعني الرحلات والمغامرات اللي تقومون بها في مغامرات القمة فقط في الجبل الأخضر أم لا في تضاريس أخرى في السلطنة تقومون يعني ببعض المغامرات هناك والرحلات؟
2: نعم هذا لا طبعا هذا فقط المشروع الأساسي للشركة اللي نحن يعني استدنا عليه كثير في مشروعنا، ولكن نحن من الأساس نحن نقوم بجولات سياحية. الجولات السياحية بكل أنواعها طبعا سواء جولات سياحية كلاسيكية مثلا القرى الجبلية مثلا المزارع مثلا تعريف على شيء معين، يعني مثلا نحن أكيد سمعتوا أنتم عن موسم الورد أو مسار الورد في الجبل الأخضر. نعم هذا الموسم الورد ربما الأغلب ما يعرفوا عن هذه المعلومة، لكن شركة مغامرات القمة هي اللي أسست هذا المسار، هي اللي بدت في هذه التجربة الفريدة من نوعها. طبعا الحين الحمد لله رب العالمين يعني أغلب ممكن شباب الجبل مستفيدين من هذه التجربة، ولكن نحن قلنا ليش ما نغير، ليش ما نخلق مثلا تجربة جديدة للسائح بدل هو ما يجي ويمشي، لا هو بيجرب مثلا كيف هذا المنتوج اللي هو ماء الورد يطلع، كيف تقطف أو تجني ثمار هذه الورود. فخلقنا تجربة كاملة للشخص اللي يجي معنا في موسم الورد. فتكونت للشباب مثلا في الجبل طبعا نحن من ضمنهم يعني إن نحن ليش ما نخلق مسارات جديدة مثلا مسار الرمان مثلا نفس الشيء انتشر قريبا يعني مثل ما اللي هو مسار الرمان نفس الشيء الشخص يعيش تجارب كيف الرمان أنواع الرمان وإلى آخره. فنحن مثل ما خبرتك يعني نحن جولات سياحية مثلا كلاسيكية مثل هذه أو جولات سياحية عامة مثلا على يقول لك السائح أن أنا أريد جولة سياحية شاملة على الجبل، فنحن نغطي له أغلب الأماكن الجميلة اللي في الجبل من خلال مثلا على المدة اللي هو يحددها يعني مثلا يوم يومين ثلاث، فنحن نعطي هذه الأشياء. من ضمنها نفس الشيء مغامرات الأودية اللي طلعنا شوي من الجولات، مغامرات الأودية، مغامرات الهايكينج اللي هو المشي الجبلي، مغامرات تسلق وإلى آخره، يعني كل المغامرات تقريبا الحمد لله نحن يعني مغطينهن.
0: جميل، يعني نتكلم نحن من الانطلاقة 2018 إلى اليوم أكيد هناك مجموعة من الجداول اللي نظمتوها أستاذ مداد للمشاركين معاكم في رحلاتكم المختلفة، فحدثنا عن أبرز المواقع اللي كانت أكثر إقبالا وطلبا من قبل الأشخاص اللي يكونوا معاكم في هذه الرحلات. ولكن قبل ما تجيبنا على هذا السؤال يعني خلينا أيضا نذكر نقطة جد مهمة وإعلان أيضا ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. إيش يعني لكم هذا الشيء اليوم كونكم أنتوا انطلقتوا من الجبل الأخضر؟
2: نعم يعني صراحة يعني شعور بالفخر الكبير جدا جدا. ليش؟ لأنه نحن كشركة مغامرات القمة كنا جزء من هذا الشيء أو هذا الإعلان اللي هي تكون عاصمة للسياحة الخليجية. يعني مش شيء سهل إنك أنت تبرز منطقة معينة وترفعها إلى هذا المستوى إنها تكون على مستوى الخليج، فهذا شيء يعني يدعو للفخر جدا. لأننا مثل ما خبرتكم نحن من الجبل الأخضر وصنعنا مشاريع كثيرة وخلقنا مسارات جديدة من ضمنها مسار الورد، من ضمنها مثلا وادي سيق، من ضمنها كثير أماكن. يعني كنا جزء من هذا الإنجاز الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله إن شاء الله يعني أنه هذا الشيء ما يخلينا خلاص نحن نثبت على ما نحن عليه، يعني لا بالعكس يخلينا أن نحن نسعى أكثر لتطوير المنطقة لصناعة ويعني وتنفيذ مشاريع جديدة وتطويرها في الجبل ما تخدم المواطن وفي نفس الوقت ما تخدم السياحة.
1: نعم ممتاز. وبالتالي يعني طبعا المغامرات والرحلات الجبلية تحتاج إلى طبعا شروط خاصة للمشاركين، وخاصة موضوع السلامة. فهل يعني أنتم تحرصون على هذا الجانب؟ أكيد أنتم تحرصون، ولكن لكل مغامر يعني حاب أنه مثلا يأتي معكم ويشارككم رحلاتكم، ما هي الشروط اللي واجب توافرها حتى يعني يشارك في مثل هذه الرحلات؟ وهل تصنفون مستويات الرحلات مثلا مبتدئة يعني للمغامرات مخصصة للمبتدئين أو للعائلات؟
2: نعم نعم أخوي، طبعا مثل ما ذكرت سابقا نسينا نتكلم عن الرحلات اللي احنا كانت يعني مثل ما يقول ترند في المعنى في مغامرات القمة. مثلا مثل ما أخبرك مسار الفيبرات اللي هو السلك المعدني، والسلك المتحرك اللي هو الزبلاين. هذا تقريبا من أشهر يعني المشاريع اللي عندنا، وطبعا احنا الحين قاعدين نطوره إلى يعني نسوي له رفع في الليفل، إنه إلى مستوى آخر، نرفعه إلى مستوى آخر، نطوره، نسوي فيه قصور جديدة ونخليه بمستوى سلامة أعلى عن السابق يعني. فهذا المسار من أشهر المسارات، مسار الورد نفس الشيء من أشهر المسارات عندنا، المشي الجبلي نفس الشيء، لأن الجبل الأخضر يعني والمناطق اللي نروح لها مثل الجبال الحجر والشرقية وغيرها كلها مسارات يعني جميلة جدا، والحمد لله يعني أغلبها مسارات فيها مشاركين وفيها يعني لها أشخاصها. يعني في ناس تحب بعض أنواع المغامرات، مثلا في ناس تقول لك أنا أحب الوديان، فالحمد لله يعني متنوع المسارات عندنا متنوعة، ولكن مثل ما ذكرتكم هذه المسارين تقريبا هن الأعلى عندنا. بالنسبة للسلامة، اسمحني قطعت لك.
1: تفضل.
2: بالنسبة للسلامة طبعا نحن في كل مغامرة لها خصائصها، يعني مثلا عندنا مثلا الوديان نفس الشيء مثل ما قلت ذكرت انت نجع فيها مستويات، يعني الشخص اذا كانت وادي بسيط مثلا فيكون الاحتياج انه يكون الشخص مثلا يعني مستوى لياقته عاليه، يكون محترف مثلا في الحبال وكذا تكون تقل وهكذا. فنحن في كل مغامره فيها شروط معينه، مثلا الجولات السياحيه البسيطه ممكن حتى الاطفال وحتى يعني الناس الكبار السن وكذا ممكن يشاركوا فيها، ما عندنا اي مشكله.
1: يعني انتم في اعلان مثلا رحلاتكم يعني تصنفوا والله هذه رحلات طبعاً مخصصه للمبتدئين، هذه مخصصه للعائلات، هكذا؟
2: طبعا طبعا طبعا، يعني كل كل كل كل مغامراتنا هي مصنفه على المستويات.
1: نعم
2: كل شخص ممكن انه يعني يختار المكان اللي يناسبه، ولكن في المقابل نفس الشيء نحن طبعا في بعض الاشخاص عندهم حماس قوي جدا. فهذا الحماس إيش يدي إلى إن الشخص يقول لك أنا قادر إني أسوي مثلا مسار صعب، لكن في الحقيقة هو غير قادر. فنحن غالبا يعني في بداية المسارات نحاول إن نحن نستكشف هذه الخصائص، هل هذا الشخص صح قادر إنه يوصل لهذا المستوى من المغامرة أو لا. من خلالها نحن حتى يعني بعض الأحيان نقول له لا أنت خلاص ما نقدر نشلك هذا أو نأخذك هذا المغامرة، بنأخذك إلى مغامرات ثانية.
1: ممتاز. وكيف وجدتم مستوى الإقبال يعني سواء كان من الأسر أو حتى من الشباب؟
2: لا يعني الحمد لله يعني مستوى الإقبال جميل جدا جدا جدا، خاصة أن مثل ما قلت ان احنا نصنفهم الى مستويات، حتى يعني نحن عندنا مثلا رحلات للاطفال خاصه فقط للاطفال في موجوده معنا، ففي رحلات جولات سياحيه من الناس اللي تهوى هذه الامور والتاريخيه وكذا اللي هم مثلا كبار السن يحبوا هذه الاشياء. وفي اقبال لكل فئه الحمد لله، حتى في رحلات معنا مثلا عن فيها للطلاب مثلا طلاب المدارس او طلاب الجامعات. نحن نستهدف هذه الفئات على اساس ان احنا نغرس فيهم مثلا حاجه معينه، او ان نحن يعني مثلا اذا كانوا مثلا كبار السن نحن قصصنا وسوالفنا اللي بنسولفهم خلال المسار بتكون يعني جاذبة لهذه الفئة. فعشان كذا نحن نصنف هذه الرحلات على حسب المستويات وعلى حسب الأشخاص اللي بيشاركوا يعني.
0: واضح، يعني تفاصيل رائعة من قبلك أستاذ مداد، أكيد نرجو لكم كل التوفيق وشركة مغامرات القمة لكل ما تقدموا، أيضا من مسؤولية، ويعني لربما أيضا أنتم عملكم تنظموا مثل هذه الجولات وهذه الفعاليات للأشخاص المحبين للمغامرة، ولكن في ذات الوقت أنتم سفراء للسياحة في سلطنة عمان. للي يستمع لنا الآن أستاذ مداد ممكن يقول والله أنا حاب أني أسجل في مغامرة قريبة معاكم، إيش آلية التسجيل؟ كيف ممكن يوصل لكم أيضا؟
2: نعم طبعا نحن عندنا موقعنا الخاص الإلكتروني اللي هو topadventures.net، ممكن الشخص يدخل يتفصح كامل الأمور في الخدمات الشهرية والرحلات الشهرية فيها الرحلات العامة اللي نحن نقدر يعني ننظمها للأشخاص هذه، سواء كان أصدقاء سواء عوائل سواء ربع من فترة مثلا ما التقوا ويحبون يتجمعوا معنا، حتى للشركات ممكن أنهم مثلا يعملوا تقوية الفريق، أنشطة تقوية الفريق اللي هي تيم بيلدينجز وغيره يعني من الأنشطة. بالنسبة للإنستغرام نفس الشيء، عندنا صفحة اللي هي topadventures.om بإمكانهم يدخلوا وبيحصلوا على الأرقام، أرقام التواصل موجودة في الحساب.
1: ممتاز. هناك سؤال مهم، وإحنا نعرف أن سلطنة عمان يعني تتميز بطقس في الصيف يعني مميز، كذلك في الشتاء، فرحلاتكم ومغامراتكم طبعا هل تكون هناك جداول مخصصة مثلا لرحلات الصيف لرحلات الشتوية، وانت ذكرت موسم الورد والرمان، وأكيد نعم. يعني انتم تضعوا لكل موسم رحلاته الخاصة.
2: صح طبعا مثل ما ذكرت انت، مثلا عندنا في الصيف نحن شوية تشتهر الوديان لان الشباب يحبوا او المغامرين يحبوا انه شوية يتبردوا على الوديان.
1: نعم.
2: ولكن في المقابل نحن مثلا معنا في الجبل الاخضر الحمد لله يعني الموسم تقريبا خلنا نقول بطول السنة، لانه تقريبا من شهر 10 الى شهر خلنا نقول 2 أو 3 السواح لجانب شوية يرتفع العدد في عمان، فتكون سياحة غالبا لهم. السياحة شوي الخليجيين أو العمانيين تقل، ولكن تزيد مرة ثانية في الفترة الثانية من السنة. فمثل ما قلت أنت يعني كل الأشهر أو كل شهر في رحلات معينة، وموسم الورد يكون رحلة مركزين كثير على الورد، ولكن يعني إذا كانوا يحبوا في هذا الشهر مثلا يعني يحبوا أن يغامروا في أماكن ثانية نحن ما عندنا أيش مشكلة.
1: نعم.
2: لكن يكون غالبا تركيزنا على موسم الورد.
1: نعم ممتاز.
2: وهكذا يعني وهكذا المسؤول.
1: وأنتم أضفتم قيمة مضافة حقيقة لهذه المواسم، كنا نسمع عن موسم الورد لكن يمر هكذا، لكن في آخر عامين حقيقة كان لهذه المواسم قيمة مضافة، وأصبح هناك طبعا رواد لهذا الموسم وتجارب جميلة، ويمكن أنت ذكرت أني كانت فكرة من أفكاركم اللي هي مسار الورد في موسم الورد، وأكيد نحن محتاجين أن نضيف قيمة مضافة لكل المواسم سواء في الجبل الأخضر أو في أي مكان في السلطنة.
2: بالضبط، حتى هذا مثلا موسم الورد يعني لأنه أصبح يعني له قيمة كبيرة جدا، الحكومة جزاهم الله خير والوزارات المعنية يعني رتبوا مثلا المسارات المشي صارت أحلى، منارة فيها يعني أشياء كثيرة تطورت في الجبل الأخضر من خلال هذا الموسم. فحتى مثلا يعني لو كنا نذكر على القيمة المادية والاقتصادية لأهالي البلد، أصبح أن الشخص يبيع بكمية أعلى، يبيع مثلا أصبحت أفكار جديدة موجودة، مثلا يقول لك أنا أحول هذا البيت إلى مكان للزوار من خلاله يدفعوا قيمة بسيطة للدخول مثلا. فالحمد لله يعني أصبح كل المجتمع وكل العمان مشاركة في تطوير هذا الموضوع.
1: وإحنا يمكن شاهدنا المقاطع والصور اللي انتشرت عن موسم الورد حقيقة، وهذا يعني سعدنا. نعم بالفعل، وصار هناك رواد حتى من خارج السلطنة جاءوا لزيارة هذا الموسم، وهذا ما نريد حقيقة، أن نضيف قيمة مضافة لكل موسم سواء موسم الورد هناك في الجبل الأخضر وحتى الرمان أو في أي مكان، ونحن نحييكم حقيقة على هذه الجهود.
2: جزاكم الله الخير، وما قلنا احنا ركزنا كثير على موسم الورد، لكن نفس الشيء نحن الحمد لله رب العالمين مشروعنا الخاص اللي هو المغامرات، هذا حديقة المغامرات اللي قاعدين نطورها.
1: ممتاز.
2: نفس الشيء هي يعني نفس الشيء خلقت قيمة في الجبل الأخضر من خلال حتى الحمد لله رب العالمين بعض الأشخاص اللي يجوا الجبل ويسكنوا في فنادق يعني راقية جدا في الجبل، يطلبوا من العمال اللي او الموجودين اللي في الفندق انهم يرسلوهم لمغامرات، فدائما الحمد لله يجيبوهم عندنا ليقوموا بهذه المغامرات. حتى بالأمس كان عندي سواح من تركيا الحمد لله يعني يذكر لي يقول لي نحن سألنا في مسقط وخبرونا عن شركتكم، رحنا الفندق وخبرونا عن شركتكم، فعشان كذا نحن نقول جيناكم، لأن واضح أن الكل يتحدث عنكم يعني، والحمد لله هذا فضل من الله تعالى.
1: حديقة المغامرات هكذا يعني اسمها؟
2: حديقة المغامرات نعم، نحن قاعدين نطورها نخلق فيها أشياء جديدة. هي من الأساس كانت اللي هي الزبرات أو الزبلاين اللي هو السلك الثابت والمتحرك، ولكن الحمد لله قاعدين نطورها ونخلق فيها أشياء جديدة.
1: جميل، يعني اللي يزور الجبل الأخضر ضروري يزور حديقة المغامرات
0: الحين،
1: اللي يعيش تجربة مغامرات يعني.
2: صح، مجرد أن يتواصلوا معنا إن شاء الله نضبط الأمور
0: بإذن الله تعالى.
1: يعني طاقم البرنامج إن شاء الله نجي نعيش جولة كذا من المغامرات في حديقة المغامرات.
0: ضبطنا عاد مداد
1: إن شاء الله،
2: ضروري جدا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذ مداد، شكرا لكل هذه التفاصيل، رجعنا لكم بالتوفيق وأمانة، أنتم خير سفراء لسياحة في سلطنة عمان. الأستاذ مداد الريامي، وأنت من مؤسسي شركة مغامرات القمة، شكرا جزيلا لك.
2: بارك الله فيك. شكرا. شكرا
1: شكرا لك أخوي مداد. ومستمعينا هكذا هي سلطنة عمان تتميز بمواقعها السياحية الجميلة، ونحن مواصلين معكم بانوراما. فاصل مع ملاذ وراجعين.

0: مساء الجمال ومساء الروقان لكم جميعا مستمعينا، لكل من يستمع علينا شاركونا عبر 7244-2010. كيف هي مساءاتكم؟ مساء يوم الخميس، وأيضا وجهاتكم المختلفة لوين مخططين تروحوا في إجازة نهاية الأسبوع، وأيضا كيف ممكن يكون الواحد اليوم سفير، يعني سفير قادر على إظهار جمالية سلطنة عمان بكل ما تحويه، سواء كان من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال السرد المباشر للزوار. شاركونا عبر 7244-2010.
1: إذن مستمعين أكيد نسعد بتواصلكم وإحنا معاكم إن شاء الله في هذا المساء، المساء الأجمل، مساء الخميس الونيس. إن شاء الله نتمنى لكم دائما أيامكم كلها جميلة ومساءاتكم رائعة. والحين نروح لمحطة حول العالم. وحول العالم اليوم يعني أخذنا موضوع متعلق بالتعليم، بما أن مع بدايات العام الدراسي وبعض الدول كانت سابقا قررت رقمنة التعليم، ولكن تراجعت بعد ذلك، وذك يعني هذا التراجع نظرا لأن مستويات الطلبة بدأت تقل، يعني فالبعض يمكن حول الكتب الدراسية إلى طبعا كتب إلكترونية، والطلبة يدرسون عن طريق الأجهزة اللوحية أو الهواتف داخل المدرسة. لكن هذه الدول تراجعت بعد ذلك لأنها وجدت بأن التعليم بالكتابة اليدوية هو الأفضل. هذه الدول هي السويد وفنلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا والدنمارك، التي أعادت الكتابة باليد والكتاب المطبوع بمدارسها.
0: بالفعل ياسر، حيث أن السويد وهي قائدة هذا التوجه أعلنت وزارة التعليم السويدية تراجعها عن الخطة الشاملة للرقمنة وإلغاء إجبار الأجهزة الرقمية للأطفال تحت سن 6 سنوات. وخصصت الحكومة مئات الملايين لشراء وتوزيع الكتب المطبوعة وإعادة الاعتماد على الورق والقلم والطباعة الورقية بعد هبوط مستويات القراءة لدى الطلاب في تقييمات بيرلز الدولية.
1: وكذلك فرنسا حضرت الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والإعدادية بقانون رسمي، وتوسع التدريجي وتوسع التدريج ليشمل حظر الأجهزة الذكية تماما أثناء اليوم الدراسي. إيطاليا كذلك أعلنت وزارة التعليم الإيطالية منع استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية داخل الفصول حتى للأغراض التعليمية في المراحل الأساسية، والتركيز على الكتابة بخط اليد.
0: نعم، أما بالنسبة للدنمارك فأصدرت الهيئة الوطنية للتعليم توصيات صارمة للمدارس بحظر الهواتف وحجب المواقع غير التعليمية أثناء ساعات الدراسة بعد تقارير عن تشتت انتباه الطلاب. وفنلندا والنرويج أيضا أقرت بتعديلات تشريعية تمنح المدارس سلطة أكبر لمنع استخدام الهواتف في المدارس، بينما فرضت غالبية المدارس النكوجية حظرا كاملا للحد من التشتت وسلوكيات التنمر الإلكتروني.
1: إذن التعليم اليدوي عن طريق الكتاب الورقي وجدت هذه الدول أنه هو الأفضل، وأنه التعليم عن طريق طبعا الأجهزة اللوحية داخل المدارس أو الهواتف الذكية يؤدي إلى تراجع مستويات الطلبة. أنا أشوف أن التوازن داخل المدرسة يكون التعليم يدوي عن طريق طبعا الكتاب والدفتر والطالب يكتب بيده هو الأفضل، لأنه المعلومة تثبت، لكن يجب على المعلم أن يستخدم التقنيات الحديثة لإيصال المعلومة. وكذلك ممكن أن الطالب يستخدم بعض المنصات لكن في المنزل يعني استعادة بعض الدروس مثلا أو حل الواجبات، فهذا الأمر يكون فيه توازن بين الاستخدام الورقي والاستخدام التقني.
0: بالفعل
1: فالتوازن هو المطلوب. وأنا طبعا ضمن الأشخاص اللي أرى أن التعلم بالكتابة يعني بالكتابة باليد هو الأفضل. بالفعل. لأنه المعلومة تثبت أكثر،
0: وأنا وافقك الرأي ياسر في هذا الموضوع. يعني أتذكر أيام زمان لما، ولا زال الموضوع أكيد هذا قائم، لما يمنع المدرسين أنه أي طالب يحضر معه هاتف. نعم. يعني الموضوع ترى ما عبث فعليا.
1: نعم. هذا نظام
0: يعني
1: معمول به في معمول سلطنة عمان
0: بالفعل، لأنه اليوم أصلا يعني مجرد دخولك للهاتف هذا وتستخدمه لأي غرض كان، تجد بأنه المهمة اللي أنت تريد

0: تعليم، لكن ما المفروض أنه يكون الرقمنة هي الشيء المسيطر في مجال التعليم، كونه أنه فعلا ما نقدر نستغنى عن الورقة والقلم، وهي الأساس فعلا مثل ما ذكرت ياسر لتثبيت المعلومات. يعني نذكر قبل فترة لما كنا في المدارس الملخصات كلها تقام على أوراق، ودائما يعني الشخص اللي عنده الملخصات نعتبره أنه هذا الشخص مميز جدا، لأنه فعلا استطاع أنه يلخص المادة اللي عندنا كتاب كامل في بضع ورقات. فبالتالي فعلا يعني إيش اللي ساعده على هذا الشيء؟ لأنه أدرك أن الورقة والقلم تساعد على تخزين المعلومة.
1: بالفعل، إذن يعني استخدام أكيد الأجهزة اللوحية أو يعني أجهزة تقنية بشتى أنواعها ممكن أن نستفيد منها، لكن أنا أرى أن داخل المدرسة، وهذا ما وجدته حتى هذه الدول التي ذكرناها اللي هي السويد وفنلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا والدنمارك، بأن العودة للورقة والقلم والكتاب والكتب المطبوعة هو الأفضل داخل المدرسة، لكن ممكن أن نستخدم مثلا الأجهزة اللوحية للبحث عن معلومة مثلا في البيت، أو نشر مثلا بعض الواجبات والأنشطة في المنصات التعليمية وحلها في المنزل عن طريق طبعا بمراقبة أولياء الأمور. هذا أمر يعني أنا أشوف فيه نوع من التوازن، وبالتالي يجب أن يكون التعليم مبني على توازن ما بين تعليم بالورقة والقلم وتعليم باستخدام التقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي، وهذا ما هو حادث حقيقة. وانت ذكرتي هناك مركز مصادر التعلم في المدارس، طبعا الشاشات التفاعلية داخل الفصول في جميع مدارس السلطنة، هذا يعزز من التعليم ما بين التعليم التقليدي والتعليم التقني، يعني هناك تنوع حقيقة وموائمة بالفعل، والتوازن مطلوب، وإحنا دائما نتمنى حقيقة التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية. وأكيد استخدام التطور التقني، استخدام الأجهزة مهم، لكن الأهم أن لا تكون مشتتة للأذهان ومشتتة لطبعا عملية التعليم. فبالتالي يعني قرار موجود عندنا في سلطنة عمان من وزارة التعليم بمنع إحضار الطالب للهاتف أو الأجهزة اللوحية إلى المدارس، والاكتفاء بطبعا الكتابة على الورقة، طبعا الدفاتر بالورقة والقلم، أو في كتب الأنشطة اللي أصبحت متوفرة بشكل كبير وتوفرها الوزارة للطلبة.
0: يعني دائما نقول موضوع الالتزام مطلوب في كل شيء. أنتوا أيضا مستمعين شاركونا إيش رأيكم في هذا الموضوع، وأيضا موضوعاتنا المختلفة اللي طرحناها عليكم في حلقة اليوم، وأيضا حديثنا حول موضوع السياحة في سلطنة عمان. شاركونا الأماكن اللي زرتوها واللي حابين أيضا المستمعين الآخرين أنهم يزوروها، وكيف ممكن اليوم الواحد أن يكون سفيرا سياحيا لسلطنة عمان. نستقبل كل هذه المشاركات عبر 72 44 20 10.

0: في بانوراما، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحية للي يسمعنا وهو في الطريق، إن شاء الله تصل بحفظ الله ورعايته ودرب السلامة. وهلا هلا في الطريق، احنا أكيد مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، لكن الحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب اليوم مستمعينا بنقترب من موضوع الشهر العماني لسلامة المرضى، الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة الذي تنظم وزارة الصحة. للحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا شمسة بنت خلف الطوقي، ممرضة متخصصة أولى بمركز ضمان الجودة. أخت شمسة، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: أهلين، مساء النور والسرور، وشكرا على الاستضافة.
2: حياك الله معنا أستاذة شمسة، سعداء بوجودك معنا أكيد، وتفاصيل كثيرة حابين نعرفها من خلالك حول الشهر العماني لسلامة المرضى، الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية. خلينا بداية نركز على هذا الشعار اللي يحمله هذا الشهر، الرعاية أو رعاية مأمونة مدى الحياة. ما هي الرسالة التي يحملها، وما أبرز أيضا ما يتضمنه برنامج هذا الشهر لهذا العام؟
1: أيوة، شكرا أخت رويدة. طبعا الشهر العماني لسلامة المرضى تحتفل وزارة الصحة بهذا الشهر، شهر سبتمبر من كل عام، هو الشهر العماني لسلامة المرضى. طبعا احنا بدينا كسلطنة عمان، بدينا نحتفل باليوم العالمي مع العالم، باليوم العالمي لسلامة المرضى منذ عام 2019. واحنا ممكن يعني قبل ما اخبركم عن الشعار لهذا العام، ممكن اخبركم موضوع اللي هو احنا خصوصا في سلطنة عمان، صح نشارك العالم في الاحتفال بهذا اليوم، ولكن يمكن احنا هذا اليوم له معزة خاصة بالنسبة لنا، وخصوصا ان مقترح الاحتفال بهذا العام تم رفعه عن طريق سلطنة عمان الى وزراء الصحة، مجلس وزراء الصحة الدولي.
2: جميل.
1: وكان ذلك في 2017، وتم اعتماد الاحتفال بهذا اليوم في 2018. طبعا الهدف الأساس هو التركيز على المواضيع أو الجوانب المختلفة اللي المتعلقة بسلامة المرضى لأهمية هذا الموضوع.
0: نعم، ممتاز.
1: إنزين، فاستمرينا بهذا الاحتفال مع العالم. وش صار إن سنويا منظمة الصحة العالمية طبعا تبنت هذا الموضوع، وصار سنويا يعني تختار موضوع، كل سنة له موضوع معين يتم التركيز في هذاك الموضوع. إنزين، أيوة، على المستوى العالمي. وهذا السنة موضوع هذا السنة اللي هو مثل ما ذكرتوه، التركيز موضوع أكثر على أكثر شيء على الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية. ولما أقول الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية، أتكلم طبعا عن الأمراض المزمنة، يعني مزمنة مثل السكر والضغط، القلب وإلى آخره، تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. احنا في سلطنة عمان من 2022 من 2021 تقريبا، وزارة الصحة حددت خصصت شهر كامل، وما فقط يوم اللي هو 17/9 اليوم العالمي لسلامة المرضى، احنا خصصنا شهر كامل لأهمية الموضوع، فصار شهر كامل وشهر 9 من كل عام اللي هو الشهر العماني لسلامة المرضى، نركز فيه بعمل برامج طبعا بالتعاون مع مختلف الجهات والمديريات، المؤسسات الصحية سواء تلك التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات العسكرية والجامعية.
0: نعم.
1: وأيضا الخاصة. إنزين، أن يعني خلال هذه الفترة بالتعاون مع الجهات المعنية أن نقوم بتنظيم برامج تكون لها علاقة بموضوع هذاك العام. هذا العام طبعا هو هذا الموضوع، والسبب في اختيار هذا الموضوع لي طبعا أهميته الكبيرة، موضوع الأمراض، الأشخاص المصابين بالأمراض غير المزمنة. يمكن يعني أنتوا والمستمعين كلكم يعني عارفين أو ملاحظين مدى انتشار مثل هذه الأمراض. إحنا حالياً يعني يكاد لا يخلو أي بيت من شخص مصاب سواء بالسكر أو بالضغط لأسباب متعددة، يعني طبعاً أسباب كثيرة من ضمنها نمط الحياة وكذا. فلهذا السبب تم اختيار هذا الشعار، واحنا مهتمين كثير بعمل برامج كثيره سواء توعويه ومشاركه المجتمع، لان للحد من مثل ما نقول للحد من الاثر السلبي لهذه الامراض.
0: ممكن
1: هذه الامراض لانها مزمنه فأحيانا يكون لها عبء كبير في سواء كعبء اقتصادي مالي انت تعرف، او حتى في الصحة، حتى صحة الناس المصابين بالأمراض المزمنة يضطروا انهم يعني دائما يروحوا للمؤسسات الصحية او يتلقوا الرعاية الصحية مدى الحياة. فاحنا الهدف انه نتأكد ان هذه الرعاية الصحية على اعلى رعاية صحية سليمة وعلى اعلى جودة قدر الامكان، عشان لا مثل ما يقول ايش بسبب بالعمل لا يزيد الطين بله يعني. فأيوه هذا نبدأ مختصرة عن الشعار وشهر العمانة لسلامة المرأة.
0: ممتاز، وأكيد يعني وزارة الصحة تقوم بدور يعني كبير حقيقة في الرعاية، رعاية الأشخاص المصابين مثل هذه الأمراض غير المعدية اللي ذكرتيها. واليوم طبعا تاريخ 10 سبتمبر يقام المؤتمر العلمي والمعرض المصاحب الموجهان للكادر الطبي، فما هي أبرز القضايا التي يناقشها المؤتمر وما الإضافة التي تسعون إلى تحقيقها للممارسين الصحيين؟
1: ايوه اليوم كان المؤتمر العلمي لسلامه المرضى، وبصراحه يعني كان مؤتمر جدا مهم، وصاحبه معرض لبحوث علميه شارك فيها محاضرين ما فقط على المستوى المحلي، ايضا على المستوى الاقليمي، خبراء في مجال سلامه المرضى، وخبراء في مجال الامراض غير المعديه. او تم طرح يعني أوراق علمية ومواضيع، وبصراحة بيانات يعني ممكن أشارك بعضها، يعني مثلا بيانات نوعا ما ما بدي أقول مخيفة، ولكن هذا من الواقع اللي قاعد يصير خصوصا الأمراض. يعني على سبيل المثال يعني هذه البيانات بس تبين لنا أهمية إن لازم إحنا نركز في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال أحد الخبراء عرض مثلا نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية في السلطنة. إحنا نتكلم عن السكر والضغط والسرطان عافاكم الله، إنزين سنويا تصل إلى 80%، هذا النسبة جدا كبيرة. وإنت إحنا نتكلم عن هالموضوع، إحنا نتكلم عن طبعا ما بس صحة الأشخاص اللي هو طبعا الأهم، صحة الأشخاص، العبء المالي، الأدوية. وطبعا منظمة الصحة العالمية أكدت على بياناتها تأكد هذا الشيء، إن الشخص بين 10 أشخاص من اللي دائما يعني يروح مؤسسات صحية أكثر عرضة من كل 10 أشخاص شخص يتعرض لخطأ طبي. طبعا احنا هذه البيانات ما عشان نخوف الناس لا تروح المراكز الصحية، لا، هذه البيانات مهمة عشان تركيز المقدمين الرعاية الصحية إنهم ينتبهوا للرعاية الصحية اللي يقدموها، انهم يتأكدوا انها خالية من المخاطر او انها يعني تؤدي بالغرض، ان انا المريض جاي عندي اعالجه وما ازيده مرض اخر عافاكم الله.
2: امين يا رب.
1: فهذه كانت من ضمن المحاور في المؤتمر اليوم. كانت في مواضيع اخرى طبعا كلها لها علاقة بالامراض غير المعدية، منها أمراض السكري، منها مثلا نمط الحياة، أهمية تعديل نمط الحياة في التقليل والوقاية مثلها من هذه الأمراض، منها أيضا بعض أنواع العلاجات اللي تعزز من صحة الشخص المصاب بمرض غير معدي. على سبيل المثال شخص مصاب بمرض السكري مثلا لفترة طويلة، ونصاب مثلا بجروح تعرف قدم السكر هذا المنتشر جدا في هذه الحالات. فكانت احدى البحوث او احدى الاوراق تكلمت عن برنامج تم تطبيقه لعلاج سريع لمثل هذه الحالات. ايضا ضمن المواضيع مثلا حتى الصحه النفسيه، حد تطرق عن الصحه النفسيه، وايضا في المعرض المصاحب اللي كان اليوم المعرض العلمي المصاحب، حد يعني الناس اللي عرضوا أوراق علمية لفت انتباهي، أحد الأوراق كانت تتحدث عن الطواقم أو العاملين الصحيين في السلطنة، هي دراسة عملتها أحد الزميلات، وبينت أنه ما فقط يعني إحنا يمكن هذا الجانب ننساهم اللي هم مقدمين الرعاية الصحية وحدهم يبغى لهم اهتمام ورعاية، لأن عرضت بعض النسب والبيانات أن تبين أنهم هم معرضين يعني بنسب عالية معرضين للإصابة بالأمراض غير المعدية. فهذا أيضا من ضمن مثل ما نقول الإشارات المهمة أو المؤشرات اللي لازم صناع القرار أو واضعي السياسات إنهم ينتبه لها، سواء في المستوى المحلي أو حتى العالمي
2: نعم،
1: في هذا الموضوع.
2: يعني فعلا الله يبارك جهودكم أستاذة شمسة. يعني اليوم مهم جدا أن الواحد يكون واعي أنه وإن كان المرض غير معدي، لكن إذا لم ينظر له بالشكل السليم لربما يكون هناك فيه يعني أعراض جانبية أخرى ممكن تؤدي إلى إنهاء حياة الشخص. فمهم جدا اليوم الواحد فعلا أن يعي ويضع في باله أن مجرد أن المرض غير معدي لابد أيضا أن نركز على الجوانب الأخرى التي من الممكن أن تكون خطيرة لهذا المرض. يعني شهر كامل، شهر سبتمبر وهو الشهر العماني لسلامة المرضى، أكيد هناك مجموعة من الرسائل اللي حابين أنكم توصلوها من خلاله خلال هذا الشهر كامل. وأيضا في سؤال آخر هنا أستاذة شمسة، اليوم المريض نفسه كيف ممكن يكون هو أيضا شريك فاعل في سلامته أثناء تلقي الرعاية الصحية؟
1: هذا السؤال جدا مهم. قبل ما نروح للمريض نتكلم عن الرسائل. طبعا مركز وزارة الصحة ممثلة في المركز بمركز ضمان الجودة، وبالتعاون مع مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها والمحافظة، مختلف المحافظات، خلال هذا الشهر متبعين مخطط زمني أو خطة زمنية لفعاليات. بدأنا نطبقها من بداية الشهر أسبوعيا. هذه الحملات كل أسبوع حملات مثلا تركز موضوع معين. مثلا الأسبوع الأول اللي كان أسبوع اللي هو أسبوع افتتاح الشهر العماني لثلاث مرضى، وأيضا اللي هو تنفي المعرض بتاريخ 2/3 سوينا معرض توعوي صحي كان في بهو وزارة الصحة، وكان معرض جدا رائع وناجح الحمد لله. الأسبوع الثاني طبعا هو هذا المؤتمر العلمي. وأيضا حملات من الأسبوع الأول بدينا بحملات توعوية مختصة بنمط الحياة اللي هي النشاط البدني، أهمية النشاط البدني والرياضة والأكل والكلام. الأسبوع الثاني المخطط بيكون للحملات التوعوية المختصة بأمراض الغدد الصماء، السكر وكذا، سبل الوقاية من المضاعفات وكذا، والمشارات لازم الواحد ينتبه لها، وهذه الرسائل. طبعا هذه كلها تكون بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال. الأسبوع الثالث الحملة التوعوية، الحملات التوعوية بتركز بتكون مركزة أكثر شيء بالأورام السرطانية. الأسبوع الرابع بتكون مركزة بالصحة النفسية. وبتستمر هذه الفعاليات طبعا ما فقط هنا في مسقط، ايضا في جميع المحافظات في السلطنة ان شاء الله. ما بخصوص السؤال الثاني اللي هو نسيته، ممكن ذكر
0: كيف ممكن يكون للمريض شريك؟
1: هذه نقطة جدا مهمة. هذه من ضمن الرسائل المختصة باختيار هذا اليوم. هي رسائل موجهة للمريض، ما فقط للمريض، المريض مع أشخاص ثانيين أساسيين. طبعا المريض هو الأساس اللي المرض فيه، وأولا هو له الواجب أن أولا يتابع أول بأول المعلومات من المصادر الصحيحة. ثانيا عنده عرض، يحس بأعراض معينة، يحس كده يروح يفحص، لا يتأخر، لا يحاول مثلا ان يتجاهل الموضوع. لا، اذا الواحد فيه اعراض معينه على طول يروح. الحمد لله احنا عندنا المراكز الصحيه قريبه وفي كل ولايه في كل منطقه، يروح يفحص ويطمن. دائما الرساله ما فقط للاشخاص، طبعا الاشخاص هذا اهم شيء. الحين احنا صرنا في عصر كثرة المعلومات، المفروض هذا الشيء يكون إيجابي، بس أحيانا للأسف يكون له نتائج سلبية. فالواحد لازم ينتبه من المعلومات اللي يتلقاها. الحين عندنا الذكاء الاصطناعي شيء جميل جدا يساعد، ولكن لازم ننتبه. ما كل حاجة أنا أرسل شات أسأل ديب سيك ولا تجبتي يعني أي حاجة يرد عليه يقول هو هذا الصح. لا، لازم إحنا نعرف كيف نتعامل مع هذه الأدوات عشان نقدر عشان نحصل المعلومة الصح المصدر الصح.
0: إذن المهم أن نتأكد من المعلومة الصحيحة. كل التوفيق لكم حقيقة في هذا الشهر، الشهر العماني لسلامة المرضى، الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية، تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. أتمنى لكم التوفيق، نسأل الله السلامة
1: شكرا
0: والصحة للجميع. شكرا لك
1: شكرا
0: شمسة بنت
1: جزيلا.
0: خلف الطوقي، ممرضة متخصصة أولى بمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم، شكرا جزيلا على الاستضافة، الله يحفظكم، مع
0: شكرا
1: السلامة.
0: شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا مواصلين معكم مشوارنا، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما.
2: عودة لكم مستمعينا، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. مواصلين معكم مشوار برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وتحية مسائية لكم إنما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج بانوراما. ومساء جميل إن شاء الله مع يوم الخميس، ونسعد حقيقة بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244-2010. نأخذ كذا مجموعة من الرسائل التي وصلتنا على رقم الواتساب. عيسى راشد النيري من ولاية قريات، قل مساء الخير ياسر ورويدة وللغائبة الحاضرة فتحية الخنبشي، نوجه لها تحية. يقول مساء العافية والهمة والعمل والنشاط، مساء الخميس الونيس، مساء العودة إلى البلدان بعد العمل، أسأل الله مساكم بكل خير. شكرا لك يا عيسى، وتحية مسائية لك. ورسالة كذلك من صاح عيسى الرحبي من ولاية بدبد، يقول السلطنة تشتهر بمواقع سياحية كثيرة، لكن يجب عندما نزور العيون أن نحذر، خاصة ونراقب الأطفال، فماكل موقع يعني ممكن أن نغفل فيه عن أبنائنا. تحية لك يا طبعا عيسى. شكرا لك يا عيسى الرحبي. أما أبو أسعد الساعدي من ولاية جعلان بني أبو علي، يقول أسعد الله مساكم مقدمي ومستمعي برنامج بانوراما بإذاعة سلطنة عمان. يقول قل أو سر السعادة، قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. الله جميل. إذا قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. شكرا جزيلا لك، السعادة كل السعادة في اتصالك بالله. شكرا لك يا أبو أسعد السعدي ونعم بالله. ورسالة من سعد الهدابي من منطقة شرس الهداد باب ولاية المصنعة، يقول مساء الخير ياسر رويدة وللمخرج العزيز، ويقول أبارك للمعرس أمين بن خليفة الهدابي، وذلك بمناسبة عقد قران اليوم بعد صلاة العصر طبعا. ويقول إنها يقول لنا اليوم الخميس اليوم الونيس وآخر يوم من الدوام الرسمي، درب السلامة وإجازة سعيدة للجميع بالرغم من الرطوبة العالية معنا. إذا رطوبة في المصنعة، إن شاء الله خلال الأيام القادمة تتلطف الأجواء يا سعد، ويعني خلاص هانت ما باقى إلا القليل، ويأتي طبعا فصل الشتاء والأجواء الجميلة. إذا مستمعين أكيد نسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما، فاصل قصير مع ملاذ وراجعين.

0: وأكيد مواصلين معكم المشوار مستمعينا في بانوراما، تحية مساءية لكم أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. والحين نروح لمحطة فسحة مع الفسحة. وفي محطة فسحة مع الفسحة واللغة العربية بحر حقيقة، ودائما نتفاجأ ببعض المصطلحات العربية. اليوم اخترنا لكم صفات الرجال عند العرب.
1: نعم، ومن أسماء الرجال عند العرب أولا لذعي، وهو من كان فصيح اللسان. أما الجواد فهو الرجل السخي الكريم، والزول هو الرجل الذكي الفطن.
0: إذن صفات الرجال عند العرب، ومن هذه الصفات الداهية من كان فائق الذكاء، والدهشم من كان سهلا لينا، أما الألمعي فهو رجل فائق الرأي.
1: وأيضا الجحجح وهو الرجل السمح، أما أحوذي فهو رجل فائق الإنجاز.
0: ويقال رجل زعر من كان أخلاقه سيئة، والعترف هو الرجل الخبيث، أما العتل من كان فظا غليظا.
1: أما الماجد من كان شريفا، والأريب يقال للرجل العاقل، أما المصقع فهو البليغ الماهر في خطبته.
0: أما الإمعة وهو مصطلح معروف، هو الرجل الذي لا رأي له، أما الجعسوس من كان لئيما، الخنديان من كان كثير الشر.
1: ومن الصفات أيضا الجلجال، وهو من كان شديد الصوت، أما الأشعب من كان عريض المنكبين، والحطيئة من كان قصير القامة.
0: الخضرم من كان كثير الإنفاق، أما الحلاحل من كان لديه الوقور، أما المنجد من جرب الأمور وقاسها فعقلها.
1: والأدعج من كان واسع العينين، والأشيم من كان بجلده شامة، أما الوخواخ من كان مسترخي البطن.
0: ويقال الرجل الغضنفر هو من كان غليظ الجثة، أما الصوص المنفرد بطعامه لا يطعم أحدا، أما الرجل الأعشى ضعيف البصر عند الغروب.
1: أما السبهلل فهو الرجل ذو الطباع الباردة، والصنديد شجاع لا يهاب الموت أو الخطر، أما البهمة فهو شجاع لا يثنى عن شيء أراده.
0: إذن مصطلحات يمكن نسمعها لأول مرة، ودائما نقول أن اللغة العربية يعني بحر، يعني مصطلحات جميلة، وهذه صفات الرجال عند العرب.

0: الله يجعل مساءاتكم كلها مليئة بالحب ومليئة بما هو جميل، وإن شاء الله هكذا تكون جمعة الأهل حاضرة في إجازة نهاية الأسبوع. وشكرا لكل من يتواصل معنا عبر 7244-2010. وهنا عندنا رسالة من سمير العماني يقول: مساء الخميس الونيس لأسرة برنامج بانوراما ولكل المتواصلين والمستمعين. يقول في رسالته حول موضوعنا لليوم: قد أكون سفيرا لعمان إما عن طريق التواصل الاجتماعي للوصول إلى العالم، وإما عن طريق التواصل المباشر، وأعتقد هو الأقوى. عمان ليست مكانا تزوره فقط، عمان هي مكان تشعر أنك في بيتك فيه. إن صدق الإنسان العماني نفسه هو أفضل إعلان لعمان، والسياحة لا تجذبها الطبيعة والآثار فقط وحدهما، بل الطبيعة، الأمن، النظافة، الثقافة وحسن الضيافة. ويقول أيضا أن السائح قد ينسى اسم الفندق، ولكن لا ينسى الإنسان الذي أحسن استقباله، الابتسامة وحسن المعاملة ومساعدة السائح وإعطائه معلومة صحيحة عن مكان جميل قد يعود إلى بلده ويتحدث عن عمان لعشرات الأشخاص، وكل شخص من هؤلاء العشرات قد يتحدث عن عمان إما عن عشرات آخرين أن فلانا ذهب لعمان وكان مسرورا جدا وهكذا. شكرا لك على هذه المشاركة، يعني مشاركة جد رائعة تحتوي الكثير من التفاصيل اللي ربما نحن أيضا ناقشناها ياسر حول موضوع كيف ممكن اليوم واحد أنه يكون سفير سياحي لسلطنة عمان، وعمان جميلة بكل ما تحوي. وفعلا موضوع التفاصيل الصغيرة اللي ممكن نحن ما نضعها بعين الاعتبار قد تكون هي التي تصنع الفارق لدى الزائر. يعني لما دايما نسأل الأشخاص إيش تعرفوا عن عمان، يقولوا والله أهل عمان أهل كرم أهل طيبة. هذه الأشياء لمسوها واستشعروها فعليا من مواقف قد تكون تلقائية ولكن انزرعت في داخلهم. فنقول الله يديم علينا كل هذه الأشياء يا رب.
1: أكيد أكيد، والحمد لله. يعني مجتمع العماني دايما مجتمع يعني الكل يشيدمه، سواء كان موجود داخل الوطن العزيز أو حتى عندما يسافر خارج الوطن العزيز، يسافر بأخلاقه، يسافر بهويته العمانية الأصيلة اللي دائما نتباهى ونتفاخر بها. فعني نحن أكيد نسعد بما نتميز به في سلطنة عمان، سواء مواقعنا السياحية، هويتنا الثقافية، الإرث الثقافي والحضاري اللي توارثناه من الآباء والأجداد وما زلنا محافظين عليه. ونتمنى هكذا أن نستمر ونتواصل حقيقة، نواصل هذا المسير الذي بدأه الآباء والأجداد. ونحن أكيد مستمعينا نتمنى دائما أن نكون خير سفراء لهذا الوطن العزيز. نروح الحين لمحطة عشان صحتك. في عشان صحتك مستمعينا، دائما صحة الفم تبدأ من الوجبات التي تأكلها، فالأطعمة دائما مهمة حقيقة وتعزز الصحة بشكل عام، لكن صحة فمك تبدأ من طبقك. هذه الأطعمة تدعم البكتيريا النافعة.
0: نعم، والجدير بالذكر مستمعينا بأن الفم يضم مجتمع معقد من نحو 700 نوع من البكتيريا، إلى جانب الفيروسات والفطريات وكائنات دقيقة أخرى. وبينما ترتبط بعض هذه الكائنات بالتسوس وأمراض اللثة، تساعد أنواع أخرى في الحفاظ على توازن البيئة داخل الفم، وكذلك منع البكتيريا الضارة من الاستقرار.
1: أكيد من ضمن الأمور اللي تعتبر أو من ضمن الأطعمة التي تعتبر غذاء للبكتيريا الضارة هو السكر، وتتغذى بعض البكتيريا المسببة للتسوس على السكريات وتحولها إلى أحماض تهاجم من الأسنان. لذلك لا تعتمد صحة الفم على تنظيف الأسنان فقط، بل تتأثر أيضا بنوعية الطعام والشراب وتكرار تناول السكريات والكربوهيدرات سهلة التحلل داخل الفم.
0: وإلى جانب السكر، تأتي الخضروات لتكون أيضا أو لتكون هي الصديقة لفمك، حيث تحتوي الخضروات الورقية وبعض الخضروات الأخرى على النترات، والتي تستفيد منها بكتيريا معينة في الفم لإنتاج مركبات تدخل في مسار مرتبط بصحة القلب وضغط الدم. وتعد هذه الخضروات جزء من نمط غذائي يساعد على دعم ميكروبيوم فم أكثر توازناً.
1: ويعتبر الشاي والثوم له فوائد غير متوقعة. طبعا يحتوي الشاي على البولي فينولات التي أظهرت أبحاث قدرتها على الحد من بعض البكتيريا المرتبطة بالتسوس وأمراض اللثة. أما الثوم فيحتوي على الإيليسين وهو مركب يمكنه مهاجمة بعض البكتيريا المرتبطة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.
0: أما بالنسبة للجبن والأطعمة المخمرة، فهناك دراسة صغيرة أشارت إلى أن تناول الجبن ارتبط بتغيرات في تركيبة بكتيريا الفم، كما يساعد مضغه على زيادة إفراز اللعاب ومعادلة الأحماض. وأيضا هناك مراجعة أشارت إلى أن الكافيار قد يحد من بعض مسببات الأمراض الفموية ويعيق تكون الأغشية الحيوية.
1: لكن مستمعين، أكيد في النهاية لا يوجد طعام سحري لصحة الفم. الأهم هو اتباع نمط غذائي غني بالخضروات والفواكه الكاملة والبقوليات والحبوب الكاملة مع تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة، ويبقى تنظيف الأسنان والخيط جزءا أساسيا من العناية بالفم إلى جانب النظام الغذائي المتوازن. إذن هذا كان موضوعنا في عشان صحتك مستمعينا، وخصصناه عن صحة الفم الذي يكون الطعام هو الأساس، والوجبات التي تأخذها طبعا أساس لصحة الفم. دائما ننصحكم بالخضروات، وطبعا الخضروات يعني مفيدة مثل ما ذكرنا، وتعتبر لها فوائد كثيرة سواء لصحة الفم أو الصحة بشكل عام. احنا وصلنا للختام مستمعينا، سامحونا على أي قصور. إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم في حلقات متجددة من برنامج بانوراما. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم رويدة الرواحي
0: وياسر الهنائي، وهذه تحيات مخرجنا اللي رافقنا في هذه المساءات ملاذ اليوسفي.
1: في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

السفراء يؤدون قسم اليمين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. إلى التفاصيل. تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولدا بوأنخير حسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة الدكتور زبيد الله زبيدوف سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير براشانت بايس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير لي جون جيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أحمد قمر يزامل بن محمد ريزا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير غريغوريو بيرناسكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارملين رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير جواو باتيستا دونا سيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة مونيكا إيفيرسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحية قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم، مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل، كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان،
سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة

0: عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية. سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا. سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال. سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا. سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان. سعادة السفير الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. رسم السياسة العامة لجائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتحديد مواعيد الترشح وإعلان الفائزين واعتماد لجان الفرز والتحكيم أبرز مهام واختصاصات مجلس أمناء جائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الذي أصدر معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني قرارا بإعادة تشكيلها برئاسته ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا للسر وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. وحددت الجائزة مجالات التنافس في دورتها 13 في دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة والخط العربي عن فرع الفنون والقصة القصيرة عن فرع الآداب. ومن المرتقب الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر القادم. وتسعى جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2012 إلى تنشيط حركة الثقافة والفن والأدب داخل سلطنة عمان وخارجها وتكريم رموز الفكر على نتاجاتهم القيمة. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 29 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل البلدي الخليجي المشترك من بينها البيئة الحضرية وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030 إلى جانب استعراض نتائج جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات في دورتها السادسة ومستهدفات خطة العمل لعام 2027 وكود البناء الخليجي والفعاليات البلدية الخليجية المشتركة والاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة في المجال البلدي. كما بحث الاجتماع إقامة الأسبوع البلدي الخليجي الرابع ومؤتمر العمل البلدي 13 وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. منح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى. قام بتسليم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني وذلك في حفل رسمي أقيم في العاصمة الأردنية عمان جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خريطة السياحة الخليجية والإقليمية اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وجاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات والاسترخاء والسياحة الزراعية. اعتمدت منظمة الصحة العالمية ولايتي بركا بمحافظة جنوب الباطنة وينقل بمحافظة الظاهرة كمدينتين صحيتين ليرتفع بذلك عدد المدن الصحية المعتمدة دوليا في سلطنة عمان إلى 8 مدن. وجاء اعتماد الولايتين عقب استكمال متطلبات ومعايير منظمة الصحة العالمية من خلال زيارات تقييم ميدانية نفذها الفريق الإقليمي للمنظمة بمشاركة فريق من وزارة الصحة ممثلا بدائرة تعزيز الصحة. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعة، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
2: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف أنواع محددة أيضا من المعادن. هذا المشروع لا شك نحن ننظر إليه على أنه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
1: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز B51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا، اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريا بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
3: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% ضغط المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة آبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
1: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل دولارين و38 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 119 دولارا و30 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقة امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل كيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعت الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
6: حديث البيئة.
11: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: حديث البيئة.
12: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في سنة 1948 هطلت أمطار غزيرة جدا على جنوب الجزيرة العربية في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحيمر. كان الحيمر مطر شديد جدا، شمل منطقة الخريف بأكملها وأكثر من منطقة الخريف، وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذه الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949 أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، و يوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل، من حيث لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على خرب ظفار كانت ناشفة خالية من الرطوبة. وهذا أمر يحتاج له قراءة أكثر هدوءا، ويحتاج له دراسة حقيقية معمقة تدرس وضع الرياح في ذلك الوقت والسبب الحقيقي الذي حدث لهذه المنطقة غرب جنوب الجزيرة العربية المتأثر بالخريف من عفول إلى حوف، هذه المنطقة كلها في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لم يحدث لها أي تأثر بالخريف، لكن الأهالي في هذه المنطقة أيضا استطاعوا الصمود في العام الأول، العام الثاني وصلوا إلى مراحل الجدب شهر 5 شهر 4 فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية، نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
11: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
13: صحتنا.
14: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
15: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
16: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
13: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
17: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
18: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
19: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
13: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: عند 8 مساء تستمعون إلى برنامج المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
1: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
1: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
1: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: سوف أتفاوض مع قائدي، لقد نزل من فوق ناقته. أطمئن، سوف ننجو. ابقوا هادئين، لا تقوموا بأي حركات مفاجئة.
7: انتبهوا، القائد يبتسم ويمد يده مصافحا.
5: الحمد للرب،
8: إنهما يتكلمان بلغة الإشارة، يبدو أنهما قد اتفقا على أمر ما.
9: لقد عاد القبطان.
5: مايكل، إلى أين تذهب؟
6: إلى الزورق، سوف أحضر له صرة من الذهب. ألم أقل لك إن الذهب سوف ينقذنا؟
10: لقد أخذ الصرة، ماذا يريد أيضا؟
8: الزعيم يشير إليك يا سيدتي.
5: لم أفهم.
8: يبدو أنه يريدك أن تصبحي أسيرته.
5: مستحيل،
9: لقد عاد القبطان.
5: ما الأمر يا مايكل؟
6: يريد الاحتفاظ بك أو ينال صرة ذهب ثانية.
5: وكيف عرف أنك تمتلك أكثر من صرة؟
6: إنه يتلاعب بنا يا روز، حتى لو أعطيته صرة ثانية فسوف يطلب ثالثة ويتابع المساومة ليحتفظ بك.
5: وما العمل؟
6: سوف أريه بطاقة القبطان وأحاول إقناعه بأننا بريطانيون ولا يمكنه أن يحتجز أي منا.
11: I'm a British captain. See the flag on the card. My wife is British. So you can't keep either of us. Okay. Give me a minute to discuss this with my friends and wife.
8: لقد عاد مايكل، إنه شاحب الوجه.
10: يبدو أن المحادثات قد فشلت.
6: اسمعوني جيدا، عندما أشير لكم سوف نندفع جميعا بسرعة نحو الزورق وتركبونه وتجدفون وسط البحر بأقصى سرعة.
8: حسنا.
6: ولا تلتفتوا إلى الخلف أبدا، مفهوم؟
8: حسنا. نعم نعم.
6: هيا هيا هيا هيا
8: هيا هيا هيا هيا هيا هيا.
6: لا تشهر المسدس يا سام.
10: يجب أن أفزعهم.
6: ماذا فعلت يا أحمق؟ ماذا فعلت؟
5: هجم البدو علينا بسرعة الريح، انطلقوا كالذئاب، رفعوا ثيابهم فانكشفت السكاكين المعقوفة. حملني مايكل وانطلق بي حيث الزورق، ألقاني فيه ثم دفع الزورق بكل قوة باتجاه البحر.
3: جدفي يا روز، جدفي يا روز، لا تتوقفي،
5: اركب معي يا مايكل،
3: سوف أعود لأنقذ البحارة.
5: ابقى معي يا مايكل.
3: لا أستطيع، سامحيني.
5: لا أدري من أين جاءتني القوة فجدفت بأقصى ما أستطيع. وقفت في البعيد وسط البحر وأنا أراقب المجزرة وأرجو الرب أن ينقذ زوجي كي يعود معي. انتزع زوجي المسدس من يد سامي الأحمق ورماه على الأرض، ثم رفع يديه مستسلما.
3: انظر أيها الزعيم، نحن نستسلم، نستسلم، أوقف القتل أرجوك.
5: نظر القائد ساخرا إلى مايكل آمرا جماعته بمتابعة قتل البحارة المساكين. قام أحدهم بطعن سام في بطنه، كما هجموا على زوجي مايكل وطعنوه في صدره، ولكنه استطاع انتزاع النصل وقتل به ثلاثة كان الزعيم بينهم. لوح لي بيديه قبل أن يسلم روحه وكأنه يقول لي: سامحيني أو لا تنسين. مايكل، مايكل، مايكل، يا إلهي، أنا ما أزال في شهر العسل. إنهم يركضون باتجاهي، إنهم يسبحون، يريدون اللحاق بالزورق. لقد رمى أحدهم سكينا نحوي وعليها الدماء. هيا هيا جدفي يا روز، لا وقت للخوف الآن. جدفي، جدفي، أقوى أقوى، لن تستطيع الوصول إلي يا قتلة يا جبناء. الحمد لله، الحمد للرب، وقد تراجعوا.

النوارس، هل أرسلوك لتبحثي عني؟ أم أنت تشفقين على حالي؟ وأنت أيتها الدلافين التي تسبحين حول الزورة، ماذا تريدين مني؟ ها؟ أنا ضائعة، أنا ضائعة، أين أذهب؟ حتى أنت أيتها الشمس تريدين إحراقي؟ ألا يكفي حريق الألم الذي يجتاح قلبي؟ إنه يكاد يخرج من صدري. لقد أبصرنا البارحة سفينة تتقدم نحو الجزيرة، يجب أن تكون هنا الآن. أين أنت أيتها السفينة؟ ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ أين الشرق وأين الغرب؟ لقد ضاعت الجهات. الشمس فوقي ترسل نارها دون رحمة، والموج يتلاعب بالزورق كما يشاء. حسنا، فكري يا روز، فكري. سوف أعود إلى المكان الذي انطلقت منه. لن أغادر من دونك يا حبيبي. ربما كان زوجي جريحا وما زال على قيد الحياة. هيا جدفي يا روز، لا تتوقفي. أنا متعبة وجائعة.

0: هو الشاطئ الذي انطلقت منه. سوف أقترب أكثر وأكثر. لا أرى أحدا. أين ذهب البدو؟ هل اختبأوا؟ إنهم ماكرون. مايكل قال لي ذلك.
1: البدو يا روز يرتدون ثيابا بلون الرمال حتى لا يراهم أحد، ويتحركون كأنهم جزء من الأرض التي ولدوا عليها ويعرفونها كباطن كفهم.
0: سوف أهبط على الشاطئ وأبحث عنك يا مايكل. لن أبهى للموت، سوف أموت معك.

مايكل، مايكل، هذا أنت يا حبيبي؟ لا لا، أرجوك عد لي حيا كما كنت. أرجوك أرجوك يا مايكل، أرجوك. أتذكر لقاءنا الأول يا مايكل، كان ذلك عيد ميلاد أحد أقاربي. رأيتك في بدلة الضابط البحري والأشرطة الذهبية على أكتافك. آه، إن كم كنت جميلا ومهيبا. أحببتك منذ النظرة الأولى، وقلت لنفسي أنك ستكون لي. سأحارب الدنيا من أجلك. ها هي الرمال والدماء تغطي هذه البذلة الجميلة. لن أدع وحوش الصحراء تأكل جسدك الجميل. سوف أسحب.

0: au commun.
1: Sors-toi, Sam. Sam.
0: Rose. Rose. أنقذيني أرجوك.
1: هذا أنت أيها اللعين. لقد كنت السبب في هذه المذبحة.
0: لا تتركيني أرجوك. لن تعرف الطريق وحدك إلى مسقط. أنا سوف أدلك. هيا هيا ساعديني على الوقوف. سوف أخذ هذه السكين للدفاع عن النفس.
1: أنا سوف أخذ جثة مايكل معنا.
0: لا وقت لدينا يا روز. لا وقت لدينا. أنا واثق أنهم قد تركوا أحدا ما للمراقبة. وعد رجالهم. وعد رجالهم. إنهم يركضون نحونا كذب. هاي أسرعي أسرعي. إنه يكاد يصل إلينا. ساعديني ساعديني على ركوب الزورق.
1: إنه يمسك بيدي يا سام ويشير إلى شيء ما.
0: إنه يريد الذهب. خذي خذي أعطيه هذه الصرة.
1: هل تتركني إذا أعطيتك الذهب؟ خذ خذ. اترك معصمي. لقد وعدت أن تتركني. إنه يريد أسري. يريد أغري يا سام. أنقذني أرجوك. اطعنه اطعنه يا سام اطعنه.
0: خذ خذ. تستحق الموت أيها اللعين. اركبي يا روز. اركبي بسرعة بسرعة. سوف يهاجموننا. اركبي بسرعة.

0: الشكر للرب، لقد ابتعدنا. أين سنذهب يا سام؟ يا إلهي، أنت تنزف بشدة.
1: اسمعيني جيدا يا روس، لم يتبقى لي الكثير في هذه الحياة.
0: لا تتركني يا سام، لا تتركني.
2: اصغي إلي أرجوك.
1: عليك أن تبحري دائما باتجاه الشاطئ.
2: بهذا الاتجاه.
1: دعي اليابسة تكون على يسارك دائما، وانتبهي انتبهي للصخور أسفل الزورق.
0: وإلى أين سأصل؟
1: بعد حوالي 4 ساعات سوف تصلين إلى منطقة صور.
0: ألا يوجد بدو هناك؟
1: لا لا لا يا روس، لا يوجد. سوف تلاحظين وجود ميناء وسفن خشبية كثيرة. اطلب النجدة وسوف يلبونك بسرعة ويوصلونك إلى مسقط. هيا هيا هيا واصل التجديف أرجوك.
0: يا سام لا، لماذا أطلقت النار يا سام؟ لقد كنت السبب في قتل زوجي وقتل البحارة.
1: لا يا روز لا، كانوا سيقتلوننا في جميع الأحوال.
0: ربما كانوا سيكتفون بالذهب.
1: مستحيل مستحيل، كانوا سيأخذون الذهب والمركب وأنت ويقتلوننا جميعا.
0: ما قمت به كان محاولة طائشة حمقاء.
1: بل هي محاولة يائسة، كان الهدف منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هؤلاء مخادعون يا روز، لا يلتزمون بشيء. كان على مايكل ألا يتوقف في مناطقهم.
0: أتحمل مايكل ذنب ما حدث؟
1: مايكل؟ مايكل يعرف مناطق البدو أكثر مني. كان عليه أن يعبر مناطق البدو ولا يتوقف في هذه الجزيرة.
0: لقد قام باكتشافها قبل أن أنزل فيها.
1: لا أدري، لا أدري كيف انطلت عليه حيلهم وأساليبهما. أنا عطشان جدا يا روز، أرجوك أسقيني، أرجوك أسقيني ما أرجوك.
0: لا يوجد أي ماء على الزورق، لقد تركنا كل ما نملك على الجزيرة.
1: أرجوك أرجوك أي ماء، حتى لو كان ماء البحر.
0: سوف تزداد عطشا يا سام.
1: أرجوك أي ماء أي ماء أي ماء.
0: سام سام سام، الوداع، سيكون البحر قبرك يا سام. سامحني.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد

0: الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
0: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: أكثر من 30 فيلماً من 16 دولة تتنافس على جوائز مهرجان ظفارة السينمائي الدولي الثاني. جلسة حوارية تناقش الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني. جلسة تأبينية تستذكر مسيرة الشاعرة العمانية الراحلة عائشة بنت حميد الجامعي. فأهلا وسهلا بكم معنا.
5: يا حبيبي غيبي

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهد مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة خلال المدة من السادس إلى التاسع من شهر سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي، والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار، وبمشاركة أكثر من 30 فيلما متأهلا للمنافسة الرسمية تمثل 16 دولة. اشتمل برنامج المهرجان على عدد من الفعاليات المصاحبة، من بينها حلق عمل تدريبية متخصصة في التصوير السينمائي وتوظيف الحكاية الشعبية في السينما، إلى جانب عروض سينمائية جماهيرية وجلسة حوارية بعنوان سيرة ومسيرة. هذا المهرجان، مهرجان ظفار السينمائي الدولي وفعالياته المصاحبة، يسعدنا في القادم من الوقت أن يكون

0: معنا المخرج أنوار بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس المهرجان، وقد سجلنا هذا الحوار قبل إعلان الفائزين بجوائز المهرجان. مرحبا بك أستاذ أنوار، ونبارك لكم هذا المهرجان.
1: مرحبا بك ولمستمعينك الكرام أستاذ هلال، وتشريف أن أتواجد معكم على الإذاعة القريبة دائما من الأحداث الثقافية.
0: حياك الله. يعني بداية دعنا نتحدث عن هذه الدورة، وما الذي حملته من جديد دورة ظفار أو دورة مهرجان ظفار السينمائي الدولي مقارنة بالدورة الأولى التي كانت في العام الماضي؟
1: نعم، بالنسبة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الثانية الذي شهد يوم الافتتاح تاريخ 6 يوم الأحد برعاية المحافظ السيد مروان بن تركي محافظ ظفار، هذه النسخة تميزت أيضا بمشاركة عديدة من دول مختلفة في العالم. شهدت هذه النسخة مشاركة 133 فيلم من 19 دولة، وحقيقة يعني كان هناك إقبال كبير على التواجد في مهرجان ظفار السينما الدولي. وأيضا ما ميز هذه النسخة هو تواجد منتجين وأيضا رؤساء مهرجانات. أيضا في هامش أيام المهرجان هناك لقاءات وجلسات مع مخرجين ومنتجين وأيضا رؤساء مهرجانات. لدينا مخرج ومنتج من جمهورية مصر الأستاذ أحمد عفيفي، وأيضا لدينا المخرجة والفنانة بشرة أيضا هذه منتجة، وأيضا لدينا رئيسة مهرجان إفرف السينمائي وهي منتجة أيضا. فمن خلال هذه النسخة رأينا أن التواجد العديد من المنتجين وأيضا نأخذهم في جولات ونعرفهم على ظفار من أجل إطلاق أيضا مشروع أصنع فيلمك في ظفار الذي ينبثق أيضا مشروعنا الكبير هو أصنع فيلمك في عمان. حقيقة من خلال تواجد المنتجين والمخرجين وأيضا رؤساء المهرجانات ومن خلال أيضا الجولات التي صاحبت هذا المهرجان رأوا المقومات التي تضع بها المحافظة وأيضا المواقع الأثرية والسياحية وأيضا المواقع من الغابات والشواطئ، كل هذه المواقع هي تخدم صناعة مشهد سينمائي أو صناعة سينمائية في المحافظة. وأيضا حدثناهم كثيرا عن ما تزخر به محافظة ظفار بالإمكانيات والمنشآت التي ممكن تستضيف أفلام كبيرة يعني. وخلال أيضا الاجتماعات عرضنا عليهم فيلم أصنع فيلم كمان، وهو فيلم ترويجي يحاكي أكبر المواقع وأشهرها التي صورت فيها أفلام عالمية وما يمثلها أيضا من مواقع موجودة في عمان بشكل عام وأيضا في ظفار بشكل خاص من غابات وكهوف أيضا وشواطئ، يعني لا زالت بكر ولا زالت أيضا لا يعرفها الكثير من المختصين في صناعة السينما.
0: إذن يعني استضافة محافظة ظفار لهذا المهرجان والارتباط بظفار وارتباط المهرجان بالظفار يعني ووضعه في هذا التوقيت تحديدا هو هدف لصناعة وجهة سينمائية يلتقي فيها صناع السينما وصناع الأفلام، يعني لكن ما السبيل يعني أو السبل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف؟ هل تكفي هذه الجولات السياحية أو إقامة هذا المهرجان والعروض السينمائية في المحافظة لجعل المحافظة وظفار يعني مكان رئيسي لإنتاج الأفلام السينمائية؟
1: نعم، يعني وجود المهرجان وإقامة بشكل دوري هو في حد ذاته أحد المقومات أو أحد الأسباب التي تجعل العالم يتعرف على ظفار. أيضا مهرجان ظفار السينمائي يستضيف صناع أفلام ومخرجين وأيضا يلتقي بهم قرنائهم من المخرجين وصناع الأفلام في سلطنة عمان، وهناك مشاريع اللي هي مشاريع الاشتراكية ومشاريع المشاركة، مشاركة الأفلام ومشاركة المشاريع ما بين الدولة ودولة، هذه تحققها مثل هذه المهرجانات. أيضا من خلال لقاءاتنا أيضا تحدثنا كيف يمكن يعني من خلال الخبرات التي حظى بها المنتجون العالميون الذين نستضيفهم لديهم أيضا فكرة وتجارب كيف المقومات وكيف ترويج سلطنة عمان بشكل عام وأيضا محافظة ظفار بالسبل التي ممكن أن تجذب شركات إنتاج عالمية لتصور ظفار. تكلمنا عن هو ما هو العائد الاستثماري وراء صناعة وإنتاج الأفلام ما هي الحوافز أو التسهيلات تقدمها أيضا الجهات الرسمية، وما هو دور الجمعية أيضا في هذا الجانب من ربط الجهات المنتجة بالجهات الرسمية لدينا وأخذ التصاريح. فكان هناك حقيقة اجتماعات مثرية ونقاش مثري في هذا الجانب. ولا أخفيك يعني أن متحمسين كثير المنتجين وأيضا المخرجين حتى صناع الأفلام أنهم يصنعوا أفلام في ظفار، وسألونا كثير ما هي يعني أيضا الحوافز الرسمية التي تأتي مثلا الجهات المشرعة أو الحكومية، وحقيقة يعني من خلال يعني تواجدهم وأيضا تغذياتهم ونقل تجاربهم حضرنا ملف يعني حاليا لهذا الغرض، سنرفع إن شاء الله الجهات المعنية ونتكلم فيه بشكل تفصيلي كملف فني كيف تكون ظفار وجهة لصناعة السينما وكيف يمكن أن شركات الإنتاج المخرجين صناعة أفلام في ظفار.
0: طيب هذا الدورة هذا المهرجان أو مهرجان ظفار للسينمائي الدولي، ما الذي يفرق عن يعني مهرجان مسقط السينمائي الذي صار له إرث وامتداد زمني طويل يعني منذ ربما قبل 20 عام بدأت مسيرة مهرجان مسقط السينمائي وحقق إنجازات عديدة، فما الفارق بينه وبين يعني هذا المهرجان مهرجان ظفار، وهل مهرجان ظفار يلغي إقامة مهرجان مسقط السينمائي؟
1: لا أكيد أنه لا يلغي، هناك تكاملية. يعني إحنا حرصنا في الجمعية العمانية للسينما أن يكون لدينا مهرجانات في المحافظات، ومن خلال أيضا اقترابنا في المحافظات وأيضا اكتشافنا للمواهب، ويسبق إقامة كل مهرجان هناك ورشات لصناعة الأفلام يعني، وبالتالي أيضا نوجد قصص للإنسان والمكان بصناعة عمانية، وهذا حقيقة ما شاهدناه من خلال تواجدنا وانتقالنا من محافظة لمحافظة وإقامة مهرجان، فضلا عن الانتعاش الذي تقوم به هذه المهرجانات من حراك ثقافي أيضا يعني هناك المنشآت الفندقية والحراك الذي يأتي من خلال السياحة من خلال استقطاب صناع الأفلام والجولات. حقيقة وجدنا أن لدينا أيضا تكاملية أننا ننتقل من المركزية في العاصمة ومسقط مهرجان مسقط الدولي لا يزال أيضا أحد أهم المهرجانات العريقة، وهو بالتالي أقدم مهرجان في الخليج، أكيد لا يمكن أن نتخلى عنها يعني، لكن هذه المهرجانات هي أيضا تعزز تواجد وصناعة السينما في عمان، وبالتالي هناك العديد من المهرجانات في المحافظات، ومن خلال تواجدنا نرى أن اقتربنا من صناع الأفلام وعززنا الإنتاج. يعني أنا من خلال حصرنا والمؤشرات لدينا يعني خلال 2 سنين وصلنا إلى أكثر من 83 فيلم يعني قصير من منتجين وعمانيين، وهذا لن يأتي إلا بوجود مهرجانات في المحافظات من خلال ورش متخصصة ومخيمات لصناعة الأفلام، فبالتالي هذا الحركة أيضا يعزز ويدعم صناعة الفيلم العماني، وأيضا من خلال إنتاج الأفلام العمانية نجد أن الأفلام العمانية الآن تواجدت في مهرجانات دولية وبعض الأفلام كانت منافسة وحققت جوائز، هذا يساهم أيضا في تعزيز الحراك السينمائي وأيضا يروج لعمان بطريقة مهمة من خلال هذه الأفلام. ومن خلال أيضا يعني حرصنا على إقامة مهرجان مسقط السينمائي الدولي نرى أن هناك يعني الجولات التي تأتي من خلال مهرجانات المحافظات هي ترفض مهرجان مسقط الدولي بالأفلام العمانية أيضا من مختلف المحافظات، ولما يكون هناك تواجد للنقاد وصناع أفلام ومنتجين في مهرجان مسقط الدولي الكبير يشاهدون أيضا أفلام من محافظات مختلفة لعمان، وهذا بالتالي أيضا ثراء فني لمثل مهرجان كبير مثل مهرجان مسقط.
0: كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا، وهي مدى تأثير هذه المهرجانات على يعني تقدم العمل السينمائي والفيلمي في سلطنة عمان لدى الشباب يعني السينمائي والأجيال السينمائية، وأنت أجبت الآن أن هنالك عدد كبير من الأفلام القصيرة، لكن السؤال المهم متى ستكون هذه أو هذه التجربة يعني السينمائية العمانية قادرة أن تصل إلى الجمهور وأن تقدم أعمالا روائية ودرامية تبث من خلال شاشات السينما الموجودة في مختلف المحافظات؟
1: نعم، يعني من خلال أيضا حراكنا وبرامجنا وفعاليتنا في الجمعية العمانية للسينما كان هناك عندنا يعني رأينا أن يجب أن نهتم بالأفلام أكثر، وأطلقنا مسابقة لمسابقة سيناريو فيلم الطويل، هي متاحة لجميع العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان من أجل التقديم في هذه المسابقة. وبالتالي أيضا عملنا على إقامة ورشة ملف الإعداد الفني لتطوير هذه النصوص، وأيضا تواجدها وتقديم ملفات إلى صناديق الدعم الأخرى. هذا يعزز أيضا وهو شيء مهم لتجويد النص وتجويد أيضا الصناعة، ومن خلال يعني النص الجيد والفيلم الجيد ستكون هناك صناعة جيدة، وبالتالي يعني هذه الروافد ستنصب أيضا في المشهد الثقافي العماني السينمائي. ومثل ما ذكرت يعني حاليا نرى أرقام في تزايد من إنتاج سينمائي عماني، وحتى كنا مختصرين يعني الحراك الأكثر على النسبة الأكثر الإنتاج كانت الأفلام قصيرة، اليوم لدينا أيضا عدد يزيد في إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة، وأيضا من خلال تواجدنا وشراكاتنا كجمعية عمان السينما توجهنا إلى شراكة مع مهرجان شنجهاي هي الصين، وهو أحد المهرجانات الكبيرة، وأيضا عرضنا عليهم الشراكات وأيضا مهرجانات في أفريقيا أيضا، ولذلك الحين عندنا فرصة كبيرة لتواجد فيلم سينمائي طويل في مهرجانات كبرى.
0: يعني بطبيعة الحال هنالك مشاركات عمانية ومشاركة عمانية جيدة في هذا المهرجان، والذي نعود إليه بهذا السؤال عن يعني هذه الدورة تحديدا والتي تضم 4 مسابقات، دعنا نتحدث عن هذه المسابقات، هل هنالك ثمة مواضيع محددة لها؟
1: حاليا لا يوجد لدينا مواضيع محددة. من خلال مسابقات المهرجان لدينا مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة العمانية، وفي الجانب الآخر لدينا مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدولية القصيرة الدولية وأيضا الروائية العمانية. يعني من خلال هذه المسابقات هناك أيضا إقبال كبير من العمانيين على إنتاج الأفلام. وما ميز في مهرجان ظفار السينمائي هو استبق أن يعني النسخة الماضية كان لا يتواجد لدينا صناع أفلام من محافظة ظفار يشاركون بهذه النسخ من مهرجان ظفار، لكن الحمد لله اليوم لدينا 5 أفلام تم إنتاجها من خلال مخيم سبق المهرجان، وتواجد أيضا الفيلم بصناعة ظفارية من أبناء المحافظة، وهذا يحسب على الحراك السابق الذي كان تقوم به جميع عماني من خلال إطلاق مخيمات لصناعة أفلام وثائقية.
0: مخيم موثق على ما أتذكر الذي نعم. يعني لصناعة الأفلام الوثائقية.
1: نعم.
0: جميل. طيب الآن ويعني نحن ننتظر يعني اختتام هذه الدورة الثانية من هذا المهرجان، ما الذي تأملونه بعد ختام هذه الدورة من مهرجان ظفار السينمائي الثاني؟
1: تعرف أستاذ الآن يعني من خلال لقاءاتنا التي كانت مع النجوم وأيضا أبناء المحافظة والمسؤولين كان لهم ترحيب كبير بإقامة نسخ متعددة وبشكل دوري، وأيضا لمسوا أن هناك تقدم في الحراك السينمائي وإقبال كبير، وحتى ربطوا صناعة السينما بالسياحة، فمن خلال تواجد صناع الأفلام والمنتجين رأوا أن هناك تكاملية بين المؤسسات الرسمية من خلال مكتب محافظة وأيضا الوزارة المعنية بالتراث والسياحة، ومن خلال أيضا بلد ظفار كان هناك الكثير من الجهد بإقامة المهرجان بشكل دوري، واستقطاب النجوم واستقطاب أيضا شركات إنتاج، حتى النجوم على مستوى دولي وعربي كان لهم دور في ترويج السياحة العمانية أيضا من خلال تواجدهم وخلال هذه الجولات. فالآن المسؤولين أشادوا كثير على وجود مثل هذه المهرجانات السينمائية، والحمد لله خلال هذه النسخة كان هناك شراكة استراتيجية، فوقعنا اتفاقية استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب المديرية في ظفار، وأيضا كان أشادة من صاحب السمو المحافظ وأيضا سعادة رئيس بلدية ظفار.
0: ختاما نشكرك المخرج أنوار بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس مهرجان ظفار السينمائي الدولي، وقد سعدنا بالحديث معك عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي السينمائي، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: والشكر لكم أيضا موصول من خلال اقترابكم في إذا ترويج الأحداث الثقافية السينمائية وأيضا أعمال الجمعية العمانية للسينما. شكرا للأستاذ.
0: شكرا لك. شكرا لك أنور.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم المنتدى الأدبي هذا الأسبوع الجلسة الحوارية الثالثة من برنامج آفاق حضارية، حملت عنوان الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني، مقاربات في الهوية وإنتاج المعرفة. ناقشت الجلسة دور الترجمة في تشكيل الخطاب الثقافي وبناء الهوية وإنتاج المعرفة، وذلك من خلال رؤى أكاديمية استعرضت التحولات الثقافية والأدبية في سلطنة عمان. أقيمت الجلسة في مقر النادي الثقافي بالقرم، وأدارها الشاعر العماني الدكتور محمد بن عبد الكريم الشحي، وشارك فيها كل من الكاتب والمترجم العماني الدكتور خالد بن محمد البلوشي، المحاضر في قسم اللغة الإنجليزية وأدابها بجامعة السلطان قابوس، والناقد الجزائري الدكتور عبد الغني بارة، أستاذ النقد المعاصر في جامعة السلطان قابوس. نستمع في الوقت القادم إلى حديث ضيفي الجلسة وما طرحاه في ورقتيهما، ونستمع بدءا إلى الدكتور خالد بن محمد البلوشي.
1: أنا سأتحدث عن الترجمة الدينية، وسأخص ترجمة العهد الجديد والعهد القديم للكتاب المقدس. والفكرة هي كما قلت أنني أتعامل مع الترجمة كفعل يتفاعل مع المؤسسات المجتمعية المختلفة. تنطلق دراستي من فكرة أن الترجمة ليست نقلا لمعنى وضع في حاوية النص ثم استخرج من تلك الحاوية على نحو مجرد، وإنما هي ممارسة مؤسساتية مشروطة بسياقها الثقافي التاريخي المنتج للمعنى، وسأكرر هذا الكلام، مشروطة بسياقها الثقافي التاريخي المنتج للمعنى. وسأتطرق إلى ترجمات النص الديني المسيحي مع التركيز على العهد الجديد مثالا للتدليل على هذه الأطروحة أو الفكرة. كانت الكنيسة اللاتينية في روما هي المرجع الرئيس الأهم لأوروبا، ولا سيما الجانب الغربي منها في القرون الوسطى، فقد كانت تشرف على المدارس والمعاهد، وكان لأساقفتها ورجال دينها ومؤسساتها دور رئيس في الإشراف على الآداب والفنون والموسيقى والفنون المختلفة، بل حتى أقدم الجامعات الأوروبية وأعرقها من أمثال بولونيا وباريس وأكسفورد وكامبريدج نشأت في كنف هذه المؤسسة الدينية. وبطبيعة الحال كان للعلوم العقدية اللاهوتية في هذه الجامعات والمعاهد موقع ممتاز، وكانت لغة التدريس فيها هي اللاتينية، لغة الفكر والثقافة للأوروبا قاطبة. تعزى هذه المكانة إلى جانب كبير إلى تبني روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية للمسيحية في القرن الرابع الميلادي. فمع أن الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت بين على يد القبائل الجرمانية، إلا أن سلطة الكنيسة ظلت طيلة القرون الوسطى على جميع الأصعدة. خلاصة القول أن الكنيسة كانت عندما أقول الكنيسة أنا أعني كنيسة روما وممثلاتها في بقية البلدان الأوروبية، كانت هي المشكل الرئيس لرؤى الناس وتصوراتهم، وكانت اللاتينية هي الوعاء الذي حمل هذه الرؤى. كتب العهد الجديد في فضاء روماني لكن باليونانية، وهذه من المفارقات اللطيفة جدا في تاريخ النصوص الدينية المقدسة، أن أن المسيح أن اليونانية لم تكن هي اللغة الأم للمسيح، ولكن ولكن العهد الجديد كتب باللغة اللاتينية، وكانت طبعا اللغة اللاتينية هي لغة اللينغوا فرانكا في الشرق الأوسط أو في تلك البلدان التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية. وكانت هناك ترجمات كلها لاتينية من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية. ما حدث هو أن المترجم جيروم في القرن الرابع جمع هذه النصوص اللاتينية المترجمة من النص الإغريقي ونقحها وحررها وأنتج منها ترجمته اللاتينية أو كتابه اللاتيني المبني على هذه الترجمات بعد تنقيحها. ما حدث أن هذه الترجمة جيرمي تبوأت مكانة النص الأصيل الموثوق به في كافة أوروبا، واكتسبت بذلك سلطة معيارية قيست بها كل محاولة ترجمية لاحقة. ما حدث أن الوسط الثقافي في تلك الفترة ارتأت أن الفكر الإغريقي والفكر الروماني الفلسفي والعلمي وصل إليهم إما بترجمات عربية وإما بترجمات لاتينية متأخرة. لذلك العودة إلى المصادر الأصلية عانت في ذلك السياق العودة إلى اللغتين الرومانية للاستفادة من التراث الروماني وإلى اللغة الإغريقية من دون وسيط لغوي آخر، وطبعا ذلك الوسيط تمثل باللغة اللاتينية. ونشأ في هذا الجو ما يعرف بفقه اللغة، فنشطت المقارنة كمجال معرفي، مقارنة ترجمة الأعمال الفكرية والعلمية والفلسفية وشروحاتها وتفسيراتها بالنصوص الأصلية، ومن ثم إبانة ما فيها من مواطن عدم الاتساق والدقة. والمفارقة أن العودة إلى المصادر الأصلية أتت بالتوازي مع اهتمام بدأ يتصاعد، وهو الاهتمام بالتراث باللغات المحلية، فنشطت في ذلك السياق الثقافي، أنا أتحدث هنا عن النهضة الأوروبية، فنشطت في ذلك السياق الثقافي ترجمة المؤلفات اليونانية واللاتينية إلى اللغات المحلية. وطبعا اختراع الطباعة في عام 1450 كان عاملا محفزا لذلك.

كان هذا الدكتور خالد بن محمد البلوشي. كما نستمع أيضا إلى حديث الدكتور عبد الغني بارة الذي حملت ورقته عنوان محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني مقاربة تأويلية.

طبعا الفكرة التي أروم مشاركتها مع الحضور الكرام تتمثل في الوقوف عند المحكي الروائي العماني عبر وسيط هو الوسيط الفينومينولوجي الهرمينوطيطي، يعني مقاربة تأويلية تتكئ على هذه الوسائط الإجرائية في محاولة الوقوف على الخطاب الروائي العماني من خلال هذه المداخل. يعني سأحاول أن أجمع بين القراءة والشرح حتى يعني أصل بالفكرة إلى ما أتغياه أو ما أرنو إليه. أقول إن ما تنصرف إليه هذه المقاربة أو إلى تفحصه بوساطة المنظور التأويلي هو الوقوف على محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني بوصفه كتابة تحمل أحداث الماضي ووقائعه في تلافيفه، كما لو أنه نصوص تقيم بيننا نسكنها وتسكننا. إذ إن من سمات أي خطاب عن الذاكرة هو النسيان، أي إضماره دوما في غياهب الذات التي تسكن أرض الحاضر. والنسيان هاهنا ليس إعداما لأحداث الماضي بما هي آخر، بقدر ما هو استبطان لها بوصفها ذاكرة حية. يعني مقاربة تأويلية تتكئ على هذه الوسائط الإجرائية في محاولة الوقوف على الخطاب الروائي العماني من خلال هذه المداخل. يعني سأحاول أن أجمع بين القراءة والشرح حتى يعني أصل بالفكرة إلى ما أتغياه أو ما أرنو إليه. أقول إن ما تنصرف إليه هذه المقاربة أو إلى تفحصه بوساطة المنظور التأويلي هو الوقوف على محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني بوصفه كتابة تحمل أحداث الماضي ووقائعه في تلافيفه، كما لو أنه نصوص تقيم بيننا نسكنها وتسكننا. إذ إن من سمات أي خطاب عن الذاكرة هو النسيان، أي إضماره دوما في غياهب الذات التي تسكن أرض الحاضر. والنسيان هاهنا ليس إعداما لأحداث الماضي بما هي آخر، بقدر ما هو استبطان لها بوصفها ذاكرة حية، وإدراكها كل حين طيفا أو شبحا يلوح ويختفي، يتفلت من الوعي وهو على تلك الحال بين تكشف وتحجب، نفهمه ولا نفهمه. فالكتابة الروائية هي أولا وقبل كل شيء هي كتابة المحوي، حيث التشتيت والنسيان والأثر. فالذاكرة وقد انمحت وانتشرت داخل الخطاب الروائي لا تعد أن تكون نصوصا يطوي بعضها بعضا تشتتا وتعالقا حد الانمحاء، كيف لا وهي نصوص عابرة أجناسيا يتداخل فيها السردي والتاريخي والثقافي والسياسي والديني، كما لو أنها نص جامع بلغة جيرار جونات يسكنه كما قلت الثقافي والديني والسياسي والبيئي حتى. فأن تقوم الذات بسرد الذاكرة تخيليا معناه أن تخرق النموذج، أي الكتابة التاريخية الرسمية. طبعا النصوص التي هي موضوع هذه المقاربة أو التي أنا منها بسبيل هي رواية البيرق بأجزائها الثلاثة، ذاكرة حارة الوادي وسورات الجبل وهبوب الريح. طبعا كل جزء أحاول أن أقف من خلاله عند ذاكرة معينة، مثلا ذاكرة المقاومة، الذاكرة التاريخية، الذاكرة الثقافية الاجتماعية السياسية، ذاكرة البؤساء المسحوقين، هذه كلها تتشكل داخل عالم هذا المحكي. رواية بحة الناي لفاطمة الشيدي، الناي بوصفه رمزا لصدى الذاكرة والأرض والتاريخ والإنسان العماني، فهي كلها تنبعث من النغمات بما هي أحداث. يعني هنا كيف يكون الناي رمزا لهذه الذاكرة البعيدة، وبالتالي تحاول أن تستبدل الذاكرة العاطفية لتكون بديلا للذاكرة بوصفها فاجعة، الذاكرة الموجعة. ثم روايات تغريبة القافر وجوع العسل والقناص والروع، هذه كلها للروائي العماني. طبعا لماذا تغريبة القافر؟ لأن تغريبة القافر يعني تكاد هذه الرواية اللي طبعا لزهران القاسمي تهيمن عليها، أو البؤرة المهيمنة فيها أو العقد الدلالي الناظم فيها هو ما يسمى بنظام الأفلاج المائية. ولذلك نوجدت بأن هذه الرواية فيها ذاكرة مائية،
يعني إذا صحت العبارة، يعني على اعتبار أن كل أبطال وشخصيات هذه الرواية ترتبط بالماء، وطبعا الماء في التراث العماني له قيمته، هو يشكل ذاكرة لهذه الأمة. القدرة على اكتفاء أثر الماء، كل شيء في الرواية يجري إلى الماء. حياة بطل الرواية ارتبطت منذ ولادته بالماء، أمه ماتت غرقا ووالده طمر تحت سقف قناة فلج منهار. أيضا جوع العسل والقناص والروع، هذه تنفتح على ما يسمى بالذاكرة البيئية، ذاكرة طبيعية. أي نعم. ثم رواية سيدات القمر للروائية جوخ الحارثي، هنا ذاكرة الطعام، الحلوى العمانية، القهوة العمانية، هذه كلها تشكل إرث، إرثا للذوات اللي هي تشتغل أو تتحرك على ركح عالم الرواية. ثم رواية دلشاد بجزئيها، سيرة الجوع والشبع وسيرة الدم والذهب، على اعتبار أنها تؤسس لما أسميته بذاكرة المهمشين في مسقط القديمة، التعدد الثقافي وتعدد الأصوات. هذا بالجملة ما أردت أن أشاركه إياكم في هذه الأمسية

استمعنا إلى الناقد الجزائري الدكتور عبد الغني بارا متحدثا عن الخطاب الروائي العماني وكيف تعيد الرواية تشكيل الماضي واستحضاره، وذلك ضمن الجلسة الحوارية الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني مقاربات في الهوية وإنتاج المعرفة، والذي نظمها المنتدى الأدبي في مقر النادي الثقافي هذا الأسبوع.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أقام صالون سعيدة خاطر الثقافي هذا الأسبوع في مقر النادي الثقافي أمسية تأبينية استذكرت مسيرة الشاعرة العمانية الراحلة عائشة بنت حميد الجامعي، حملت عنوان عندما ركع الورد تأبين فقيدة آل سرور. استعادت الأمسية جوانب من تجربة الراحلة الأدبية والإنسانية والتربوية من خلال شهادات قدمها شقيقاها المهندس عبد الحميد بن حميد الجامعي والشاعر عادل بن حميد الجامعي إلى جانب ابنها السلط بن أحمد الخصيبي. فيما ألقى حمزة الجامعي كلمة نيابة عن ابنها الجلندا بن أحمد الخصيبي، وقدم الشاعر المقدام الناعبي قصيدة تأبينية، كما شارك المنشد فراس بن موسى السليمي بنموذج إنشادي من نصوص الشاعرة، وأدارت الأمسية الشاعرة رحاب السعدي.

0: هدان تروكنا بل أهدان تعكانا فهين موضعنا من بطشة الآن هل تركنا بلى هل أنت أركانا فأين موقعنا من بطش كفانا يا هوت أين كحافين تقدمها كيما تمهل فقدانا وخسرانا هذه كانت فجأة يعني ما على بال أحد يعني من السعادة من النقيض إلى النغيض وخسارة الفكرة ومشط فجأة كما يقولون ما إيش كواشي في كل الأحوال فقط مشعل ولكن فكرته أشد تعبا وفكرته لركن أشد وأشد وأشد تعبا يا منذ عينك حافل تقدمها كينا تمهل فقدان وخسرانا فجدتنا وتركت الوجد ينهشنا فما فعلت بنا يا موت شهرانا يا موت شهرانا كسرت منا قلوبا بجبر لها وقطع القدر المخفي شريانا أخذت منا وما أمهلتنا نهجا فضاب طيبها وانزاح وتانا يا من إذا ذكرت طاب الزمان بها ويهنه العيش إخوانا وخلانا تركتنا فاستحال الكون من ألم سفينة بات فيها الحزن ربانا أين البشير في بيه ملامحه نور يشع وبحر طاب شقانا أين المبازي في حرف وفي شذة تريد للنفس المفقود عنوان
1: بدونك هذه الحياة فراغ ووحدك من يستحق الحياة

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بودكم.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. 5 شهداء في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين. من العناوين وإلى التفاصيل، تقبل حضرة صاحب

رئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير براشان بايس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير لي جونغ إيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جي مونغ رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير أحمد قمر يزامل بن محمد ريزا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير غريغوريو بيرناسكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير جواو باتيستا دوناسيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفيرة مونيكا إيفرسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان. سعادة السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل. كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر القيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفيرة الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. رسم السياسة العامة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتحديد مواعيد الترشح وإعلان الفائزين
واعتماد لجان الفرز والتحكيم أبرز مهام واختصاصات مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الذي أصدر معالي السيد خالد بن هلال البوسعيد وزير ديوان البلاط السلطاني قرارا بإعادة تشكيلها برئاسته ووزير الإعلام.

الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا للسر وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. وحددت الجائزة مجالات التنافس في دورتها 13 في دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرعي الثقافة والخط العربي عن فرعي الفنون والقصة القصيرة عن فرعي الآداب. ومن المرتقب الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر القادم. وتسعى جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2012 إلى تنشيط حركة الثقافة والفن والأدب داخل سلطنة عمان وخارجها وتكريم رموز الفكر على نتاجاتهم القيمة. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي أحمد وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. شارك سلطنة عمان في الاجتماع 29 أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل البلدي الخليجي المشترك من بينها البيئة الحضرية وتطوير تشريعات وآليات الرقابة البلدية وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام من 2024 إلى 2030 إلى جانب استعراض نتائج جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات في دورتها السادسة ومستهدفات خطة العمل لعام 2027 وكود البناء الخليجي والفعاليات البلدية الخليجية المشتركة والاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة في المجال البلدي. كما بحث الاجتماع إقامة الأسبوع البلدي الخليجي الرابع ومؤتمر العمل البلدي 13 وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوصى برفع الأدلة المتعلقة بالبيئة الحضرية والتخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية إضافة إلى آلية مراجعة الأدلة المعتمدة. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. منح الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى. قام بتسليم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني وذلك في حفل رسمي أقيم في العاصمة الأردنية عمان. جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية والإقليمية اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. جاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات والسياحة الزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نمواً في الحركة السياحية وتزايداً في أعداد الزوار وتوسعاً في المشاريع والمنشآت والخدمات. عالمياً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل،
وأضاف ترامب أن أسعار النفط التي زادت بسبب حرب إيران ليس من المرجح أن تتراجع قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بوقوع انفجارات في جنوب إيران طالت جزيرة قشم ومدينتي سيريك ومناب. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول. ويدعو القرار طهران إلى الانخراط بجدية ومن دون شروط في محادثات ترمي إلى بناء ثقة دولية لبرنامجها النووي. ولم تتمكن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة من تفقد منشآت نووية رئيسية في إيران منذ تعرض مواقعها لقصف أمريكي في العام الماضي. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن طائرات حربية إسرائيلية شنت 2 غارتين جويتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما للنازحين وسيارات إسعاف. أفاد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتقدمون نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. وأضاف أن أنصار الله سيطروا على جزيرة زقر اليمنية في جنوب البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية عقبه هجوم بري بزوارق حربية. قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية، كما أدى هجوم على ميناء ميكولاييف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وتضرر لبنية أساسية ومدنية وصناعية. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية أن هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياماليا بشمال روسيا على بعد نحو 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وهي المنطقة الأبعد التي تبلغها مسيرة أوكرانية منذ اندلاع الحرب في العام 2022.

وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله، عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. 5 شهداء في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين. حرر لكم هذه النشرة سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
2: من المحافظة
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المحافظات. في محافظة الداخلية تتغير وظيفة المشروع التنموي تدريجيا من مرفق يقدم خدمة إلى مساحة تفتح بابا للاستثمار والعمل. أكثر من نصف الأعمال المسندة في المحافظة تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مؤشر وضع الداخلية في المركز الأول بين المحافظات والثاني على مستوى الجهات الحكومية وفق مؤشر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لعام 2025. أرقام أخرى تجسد الواقع: 195 عقد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 70 فرصة استثمارية مباشرة، وما يزيد على 150 منفذ للبيع للمؤسسات والأسر المنتجة، إلى جانب أكثر من 300 فرصة عمل مرتبطة بالمشروعات وما ينشأ حولها من أنشطة. الفكرة عزيزي المستمع تتجاوز إسناد عقد أو طرح مناقصة في محافظة الداخلية، ففي التخطيط للمشروع نفسه تحجز مساحة للمقهى، للكشك، لمحل البيع، للمشروع الصغير، بحيث يبدأ التفكير في العائد الاقتصادي للمرفق منذ لحظة التصميم. حديقة نزوة العامة تقدم أحد الأمثلة في محافظة الداخلية: نحو 2.57 مليون ريال عماني كلفة إنشائية، وأكثر من 800 ألف زائر منذ التشغيل التجريبي، و15 مشروع استثماري في الترفيه والمقاهي باستثمارات تجاوزت 718 ألف ريال عماني. أما في ولاية الجبل الأخضر يتحول موسم الورد بدوره إلى مورد اقتصادي للمجتمع المحلي، نحو 89 ألف زائر خلال أبريل الماضي، وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 89 ألف زائر خلال أبريل، وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 350 ألف ريال، ومشاركة لعشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وهنا عزيزي المستمع يبدو المحتوى المحلي أكثر من نسبة في مؤشر، إنما هو محاولة لربط المشروع بسلسلة اقتصادية تبدأ من التخطيط، تمر بالتنفيذ والتوريد، وتصل إلى التشغيل والاستثمار. فكيف في محافظة الداخلية تعيد المحافظة صياغة العلاقة بين المشروع الحكومي والقطاع الخاص؟ وهل يمكن للمرفق العام أن يصبح في الوقت نفسه منصة للخدمة ومجال الاستثمار وسوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات نذهب وإياكم إلى محافظة الداخلية لنقرأ تجربة تحاول أن تجعل من التنمية مساحة أوسع للمشاركات الاقتصادية. ونرحب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. أستاذ زهران، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات.
4: أهلا وسهلا فيكم، ونشكركم على الفرصة التي منحتونا إياها لنقدم تجربة محافظة الداخلية في إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة المتوسطة لإدارتها الجانب الاقتصادي في المحافظة.
3: نعم، سنتحدث بإذن الله تعالى عن محاور عدة في هذه الحلقة متعلقة بتحويل المشروعات الحكومية إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا استثمار المواسم، وأيضا عقود تخصص للمؤسسات الصغيرة المتوسطة هناك في محافظة الداخلية، رفقة الأستاذ زهران بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات،
1: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى.
3: أهلا بكم من جديد في برنامج من المحافظات، ونرحب بالأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نبدأ معك أستاذ زهران حول ما الذي دفع محافظة الداخلية إلى إعادة النظر في مفهوم المشروع التنموي، بحيث لا يتوقف عند تقديم الخدمة وإنما يخلق فرصة اقتصادية حوله.
4: نعم، نظرتنا اليوم في محافظة الداخلية للمشاريع الخدمية بنظرة شاملة، فطبعا لا نقيس نجاح المشروع فقط من الجانب الخدمي والخدمة التي قدمها هذا المشروع، بل تعدى ذلك إلى أنه نقيس الأثر الاقتصادي لهذا المشروع. فنجاح المشروع طبعا اللي يحقق من العائد الاقتصادي، فهناك مشاريع طبعا اللي هي أفرزت المساحات استثمارية في المشروع، أيضا فخلقت فرص عمل للتشغيل سواء كانت في فترة التنفيذ أو في فترة التشغيل. فدائما نحن في محافظة الداخلية عندما نخطط للمشروع تتبادر هناك مجموعة من الأسئلة، من ضمنها السؤال كم الأعمال اللي نقدر نحن نسندها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما هي المساحات الإجمالية اللي ممكن يفرزها هذا المشروع في تكون هي منصات استثمار للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، كم عدد المشاريع اللي عدد الوظائف اللي تخلق هذه المشاريع. فذلك كله يظهر انه من المشاريع اللي نفذتها المحافظة خلقت فعلا ان هي فرص عمل، خلقت مساحات واسعة للاستثمار تديرها حاليا المؤسسات الصغيرة المتوسطة، بالإضافة الى ذلك انه هذه المشاريع خلقت بيئة خارجية المحيطة بالموقع المشروع، فهناك المحطات الوقود تفعلت، هناك المطاعم المحيطة تفعلت، فكان هناك أثر اقتصادي واضح.
3: نعم، الأثر الاقتصادي أو البعد الاستثماري خلنا نتحدث عنه كفكرة لإدماج كيف تترجم في محافظة الداخلية من المشروع منذ مرحلة التخطيط إلى قرارات عملية عند تصميم المشروعات، لابد أن يكون هناك أيضا بعدا استثماريا.
4: طبعا هو البعد الاستثماري هو موجود في جميع المشاريع اللي تنفذها المحافظة، فكما ذكرنا سابقا هناك المنفذ للبيع تديره المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هناك المساحات للألعاب الترفيهية مثلا في بعض الحدائق، فهذا كله ينعكس أثره على الاقتصاد المحلي وتعود نتائجه الإيجابية على الاقتصاد المحلي للدولة والأثر للمجتمع.
3: نعم، كل مشروع لابد أن تكون فيه مساحات أيضا مخصصة لبعض الأنشطة، وليس بالضرورة أن كل مشروع تناسب نوعية من جميع الأنشطة وإنما نوعية منها. عندما نتحدث عن تخصيص مساحات للمقاهي للأكشاك والمحال وأيضا منافذ البيع، أستاذ زهران، كيف تحدد محافظة الداخلية الأنشطة التي تتناسب مع كل مشروع وكل موقع؟
4: طبعا هنا توزيع المساحات الاستثمارية طبعا تحدد كما ذكرت على المشروع نفسه. فالمشروع طبعا المشروع كما ذكرنا مشروع الحدائق طبعا يتناسبها اللي هي المنافذ البيع، المقاهي، مساحات الألعاب تتناسب مع هذا النشاط. أيضا هناك مشاريع اللي هي ممكن إنها تكون فيها مثل المشاريع رصف الطرق في المناطق الصناعية. طبعا هذا أثرها الاقتصادي يكون بتنشيط المنطقة وفتح مشاريع إضافية جديدة، فالناس توصل لهذه المناطق الصناعية بكل سهولة، فهو حقق جانب خدمي بالإضافة إلى هناك عائدات مباشرة وغير مباشرة للمحافظة والمستثمر.
3: نعم، العائدات هذه تكون من الخدمة التي تقدم عن كل مشروع.
4: نعم.
3: وهذا يعني يأتي في سياق ما يعرف بالجدول الخدمية، ولكن هناك أيضا جدول اقتصادية التي كنا نعرفها أو نعرف عنها. الآن السؤال، هل أصبحت الجدوى الاقتصادية العنصر الذي ينظر إليه إلى جانب الجدوى الخدمية عند تقييم المشروعات الجديدة في المحافظة، وكيف يتم أيضا هذا الأمر؟
4: نعم فعلا، هو أصبح الحين المشروع، إحنا لا ننظر للمشروع الخدمي فقط على أنه هو مشروع خدمي فحسب، بل أنه هو أصبح له أثر اقتصادي يعود بالمنفعة على العائد اللي هو الاقتصاد المحلي والمجتمع. فهناك طبعا الخدمات اللي يقدمها المشروع بشكل عام كمرفق خدمي، بالإضافة إلى العائد الاستثماري اللي حققه مكونات هذا المشروع اللي تعود نعم كما ذكرنا إلى الاقتصاد المحلي للبلد.
3: نعم، بالحديث عن أيضا المشروعات الآن، يعني لابد أن هناك أمثلة ترون فيها أنها نجحت بين الجمع بين الوظيفة العامة والفرصة الاستثمارية، وإيش الأسباب التي جعلت هذه المشروعات هي مشروعات ناجحة؟
4: نعم، هناك نماذج لبعض المشاريع الناجحة في المحافظة على أساس أنها هي قدمت الخدمة للمجتمع، وأيضا هي المنظور الاستثماري يكون عندنا في المحافظة أنه هو يقدم خدمة، بالإضافة طبعا إلى أنه يتولى القطاع الخاص جزء من العملية التنموية في المحافظة نفسها.
3: نعم، ننتقل الآن أستاذ زهران إلى محور آخر متعلق بالمحتوى المحلي وإسناد الأعمال في محافظة الداخلية. ذكرنا بعض الأرقام في مقدمة الحلقة، منها تجاوزت نسبة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الداخلية 50%. ما الذي يقف خلف هذه النسبة المرتفعة والتي سجلتها محافظة الداخلية؟
4: نعم، طبعا هذا الإنجاز اللي حققته محافظة الداخلية بتجاوز إسناد الأعمال بأكثر من 50%، طبعا جاء نتيجة تعاون بين المحافظة الداخلية وهيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة والجهات المختصة بالمحتوى المحلي. فطبعا هذا الرقم يعكس أنه فعلا أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحين معنا في المحافظة هي شريك فعال في تنفيذ المشاريع والخدمات التي تقدمها المحافظة وكذلك المشتريات والتوريدات. فأصبح هناك تكامل ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص.
3: نعم، أيضا أستاذ زهران، يعني محافظة الداخلية في مؤشر المحتوى المحلي لعام 2025 حققت مركز متقدم بالنسبة لكم. هذا المركز ما الذي يعنيه بالنسبة للسياسات الموجودة في المحافظة المتعلقة بالإسناد والمناقصات؟
4: طبعا هذا الرقم هو محفز ومشجع على أساس استمرارية المحافظة في إسناد أعمالها بشكل أوسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتنفيذ أعمال المشاريع والخدمات والتوريدات التي تحتاجها المحافظة.
3: نعم.
4: فطبعا هذا الرقم فعلا كما ذكرنا أنه هو فعلا يعكس هنا شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
3: نعم، من أصل 195 عقد هناك 192 عقد ضمن الميزانية الجارية لمحافظة الداخلية. ماذا تكشف هذه الأرقام عن طبيعة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإنفاق الحكومي؟ وأشرت أيضا في إجابة يعني ماضية أو سابقة عن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشريك أساسي معكم في المحافظة.
4: نعم، هي طبعا كما ذكرنا أنه هو الحين أصبح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه بهذا الإسناد اللي تتوجهه المحافظة، على أساس أن هذه المؤسسات جالسة الحين تكتسب الخبرة وتتوسع في قيمتها الاستثمارية. كذلك المحافظة جالسة الحين نعطي المشاريع ذات حجم مالي أكبر لدعم هذه المؤسسات. فكلما المحافظة دعمت التوجه نحو إسناد المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المقابل هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جالسة تنمو وترتفع وإن شاء الله توصل إلى المستوى الأعلى.
3: نعم، المعروف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أستاذ زهران هي تدخل بالعادة في عمليات متعلقة بالمقاولات والأعمال الإنشائية، لكن إلى أي مدى أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريك أساسي وفاعل في التوريد، في التشغيل، في الخدمات، بدلا أن يقتصر عملها على المقاولات وأيضا الأعمال الإنشائية بشكل عام؟
4: فعلا عندنا تجارب في تقريبا في بعض في عدة الجوانب، في كما ذكرت اللي هو في قطاع المقاولات فعلا موجودين مؤسسات صغيرة متوسطة. عندنا في التوريدات الحين أصبحت التوريدات مثل المواد المكتبية أصبحت هي من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حتى المواد الغذائية طبعا المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا في تقديم الخدمات توريدات المياه مثلا في عند الحدائق والمنتزهات والتشجير، فهي كلها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فأصبح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على فقط على جانب المقاولات، بل هو شمل جميع الاختصاصات الأخرى.
3: نعم، وتأتي أيضا العملية في دائرة واحدة تبقى في المحافظة، وهذا سؤالي أيضا لك في هذا المحور أستاذ زهران. الآليات التي تستخدمها محافظة الداخلية للتأكد من أن قيمة المشروع تبقى داخل الاقتصاد المحلي وتمتد أيضا فائدتها إلى الموردين والمؤسسات وأيضا حتى العمالة المحلية.
4: فعلا احنا طبعا في محافظة الداخلية دائما يعني نشجع التقسيمات الإدارية معنا في المحافظة، على أساس أنه حاولوا بكل طريقة أنكم أنه نحاول أنه جميع الإسنادات وجميع الأعمال اللي تحتاجونها فهي تكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: نعم، ننتقل إلى محور أيضا متعلق بالمرافق العامة كمنصات للاستثمار. يعني مثلا حديقة نزوة العامة فيها 15 مشروع استثماري، كيف اخترتوا هذه المشروعات؟ كيف جرى تحديد المجالات اللي بإمكانها أنها يكون عملها داخل الحديقة أستاذ زهران؟
4: فعلا هو نموذج حديقة نزوة احنا نقدر نسميه هو نموذج اللي غير مفهوم المرفق الخدمي من مجرد أنه هو يقدم مساحات ترفيهية وخدمية عامة إلى أثر اقتصادي. فحديقة نزوة طبعا قدمت مساحات واسعة للمستثمرين اللي حين تدار من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا هناك منافذ بيع يديرها رواد الأعمال والأسر المنتجة. وكما ذكرت سابقا هي أثرت نفس الشيء نزوة، حديقة نزوة في المنطقة المحيطة بها من المحلات ولها أثر اقتصادي فعال.
3: نعم، كيف توازنون أيضا في المحافظة بين تحقيق العائد الاستثماري للمشغل من المستثمرين وأيضا الحفاظ على جودة المرفق العام إتاحته للمجتمع، ما يأثر الاستثمار على الجوانب المتعلقة بخدمة المجتمع؟
4: نعم، هو طبيعي في كل مرفق احنا هناك يكون في خدمات تتقدم بالمجان، في ألعاب مجانية موجودة كمرافق عامة، فيها طبعا المصليات، فيها النوافير، فيها الخدمات العامة بشكل عام. أيضا طبعا هناك في الأجزاء اللي هي تتعلق بالاستثمار من مثل المقاهي، المطاعم، الألعاب الكهربائية النوعية موجودة في الحديقة، فالخيار يكون متاح والجانب الخدمي اللي هو تقدمه المحافظة أو اللي هو من الجانب الاستثماري.
3: نعم، خلينا نذكر أيضا للمستمع العزيز عن نموذج محدد مثلا لإدارة وتشغيل المساحات الاستثمارية في المرافق العامة، من يحدد شروط الاستفادة منها؟
4: الاستفادة من المواقع الاستثمارية طبعا هو تحدد بداية منذ تأسيس المشروع. فطبعا تكون المشاريع الاستثمارية اللي تحدد للمشروع وطبيعتها تعتمد على طبيعة المشروع هو نفسه. فإذا كان طبعا كما ذكرنا للحدائق محتاجة لخدمات مكملة للخدمات العامة التي تقدم المحافظة، فيتم تخصص عملية الاستثمار في الجانب اللي هو يتعلق بالجانب المقاهي والمطاعم والألعاب. فنفس الشيء طبعا في الجانب إذا كان هناك المشروع مشاريع أخرى اللي هي تتعلق فيها ممكن في الخدمات اللوجستية، فممكن هناك يكون في استثمارات في جانب اللوجستي.
3: نعم، تحدثنا عن حديقة نزوة، إلى جانب الحديقة هناك أيضا مشاريع أخرى في محافظة الداخلية، منها مثلا ميدان الداخلية، ميدان المهرجانات في ولاية الجبل الأخضر، أيضا حتى على مستوى الأسواق في ولايات المحافظة. هل تتجه المحافظة إلى تعميم هذا النموذج على مشروعات مستقبلية؟
4: نعم، هو كما ذكرنا لأغلب المشاريع المحافظة كما ذكرنا نبداها بالثلاثة الأسئلة الأولى اللي ذكرناها: الفرص الاستثمارية، الأعمال اللي ممكن إسنادها، فرص التشغيل. فالنموذج هذا اللي هو ذكرناه لحديقة نزوة ينطبق مع جميع الأسواق والميادين اللي هي جاري تنفيذها حاليا مثل ميدان الداخلية. في هناك في فرص استثمارية واسعة تشمل نفس الشيء طبعا اللي هي المنافذ البيع والمساحات للألعاب، وهذا طبعا أكيد إنها كلها تروح لإسنادها للمؤسسات الصغيرة
3: نعم،
4: والمتوسطة.
3: بعد الإسناد والتشغيل تأتي أيضا مرحلة مهمة جدا أستاذ زهران، هي متعلقة بالتقييم وأيضا الحصول على النتائج المرجوة، المؤشرات اللي تعتمدوا عليها للحكم على نجاح هذا المرفق العام بعد تشغيله، عدد الزوار مثلا، حجم الاستثمار اللي موجود فيه، الإيرادات، هل وفر فرص عمل أيضا، أو هناك أيضا بعض المؤشرات الأخرى المعتمدة؟
4: طبعا كما ذكرت ان طبعا هذه المؤشرات مهمة جدا، اللي هي طبعا اول عدد الزوار هو المقياس الرئيسي.
3: طبعا
4: طبعا كلما زاد عدد الزوار زادت الاستفادة من المستثمرين، استفادوا كإيرادات حققوها. فنفس الشيء طبعا اللي هو مؤشر العائد، اصبحت هذه المرافق اقل حجم، ما نقول انها تغطي تكلفة التشغيلية كاملة، لكن ساهمت في تغطية جزء من التكاليف التشغيلية اللي تقدمها المحافظة.
3: نعم، سنتحدث أيضا عن المواسم السياحية، هناك بعض المواسم السياحية اللي موجودة في محافظة الداخلية، وهي بالمناسبة مواسم جميلة يرتادها السائح والزائر، ليس فقط من سلطنة عمان أو المقيمين في سلطنة عمان، وإنما حتى أيضا من دول حول العالم، وأثرها أيضا على الاقتصاد المحلي. سنناقش هذا المحور بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام في برنامج من المحافظات.
2: من المحافظات
1: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى.

0: أهلا بكم من جديد، وطاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من المحافظات، ونتحدث فيها اليوم عن محافظة الداخلية. كنا قد تحدثنا عن المشروعات الحكومية التي تتحول إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا دور المحتوى المحلي في تعزيز هذه المشروعات وكيفية إسناد الأعمال إليه، ثم كذلك تحدثنا عن المرافق العامة كمنصات للاستثمار هناك في محافظة الداخلية. كل هذه المحاور ناقشنا بتفاصيلها ضيفنا في الحلقة الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نرحب بك من جديد أستاذ زهران. و موسم ربيع الورد في الجبل الأخضر، هذه المرة نتحدث عن مواسم السياحية، يعني كأرقام جذب نحو 88 ألف زائر في أبريل فاصل 9. طبعا كيف تتحول حركة الزوار هذه المرة في المواسم كموسم ربيع الورد إلى قيمة اقتصادية يستفيد منها المجتمع المحلي؟
1: نعم، نحن في محافظة الداخلية طبعا بما يتعلق بالمواسم والفعاليات، هذه المواسم غالبا إن ميزتها الميزة فيها إنه غالبا هذه المواسم مرتبطة بمنتج محلي وطبعا ومجتمع محلي، وراء طبعا هذا المنتج المحلي اللي هو مثلا نروح على الجبل الأخضر من الزيتون الرمان مختلف المنتجات المحلية، يكون هذا وراها اللي هو طبعا المزارع، هناك رائد الأعمال اللي هو يستفيد من هذه المواسم.
0: نعم، ويصل الرقم بعد ذلك إلى عدد كبير من الزوار في المواسم السياحية المنتشرة في ولاية الجبل الأخضر أو حتى أيضا في المحافظة بشكل عام. أيضا الإيرادات المباشرة المسجلة، بما أنك ذكرت المزارعين ورواد الأعمال، لأصحاب المزارع نحو 350 ألف ريال. كيف تقيس المحافظة هذا الأثر الاقتصادي الكامل لموسم واحد فقط بما يتجاوز هذه الإيرادات التي تعتبر إيرادات مباشرة؟
1: فعلا هنا يعني هذا الرقم يعكس أنه فعلا أنه أصبحت المحافظة الداخلية بشكل عام والجبل الأخضر في موسم ربيع البرد هو مقصد سياحي ومكان جاذب للاستثمار السياحي في الجبل الأخضر. فطبعا هذه الأرقام هي طبعا مشجعة للاستثمار وخلق الفرص في الاستثمارية في الجبل الأخضر.
0: نعم، بعدنا ما زلنا مع الأرقام هذه المرة. أيضا المنتجات المرتبطة بالورد هذا الموسم الرائع هناك في ولاية الجبل الأخضر، طبعا تخرج منه منتجات كثيرة مشتقات، يعني مبيعات المنتجات تقريبا ارتفعت بأكثر من 95% في الموسم الماضي في شهر أبريل وأيضا حتى في بداية مايو. ما الذي ساعد المنتج المحلي على الاستفادة من هذا الموسم بهذا الحجم وتبلغ أيضا النسبة 95% كنسبة كبيرة أيضا؟
1: نعم، طبعا هو المنتج المحلي طبعا هو أول إنه الزائر أو السائح هناك يعيش التجربة، ممكن هو يزور هذه المصانع فيشوف حد يعني جودة المنتج هذا كيف هم تم تصنيعه. نعم، وكم إنتاجه. فهذا طبعا الارتفاع الرقم هو يعكسه أنه جودة المنتجات التي يقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجبل الأخضر ورواد الأعمال والمزارعين ذات جودة مرتفعة.
0: نعم، أيضا مهم جدا الحرص على أن الاستفادة تكون مستمرة، ليس مرتبطة مثلا بموسم معين حتى يأتي مثلا الموسم الذي يلي. كيف تعملوا أيضا أستاذ زهران في محافظة الداخلية على ضمان الاستمرارية بالنسبة للفائدة الاقتصادية بعد انتهاء الموسم، خاصة بالنسبة للأسر المعتمدة على مثلا الورد أو المشتق أو المنتجات الأخرى من المزارعين أو أصحاب المشاريع الصغيرة؟
1: نعم طبعا هذه الاستدامة في الجانب الاقتصادي مهمة جدا. فالموسم هو ممكن فقط لمدة شهر أو شهرين، لكن المنتج احنا نحتاج انه هو يكون متواصل دائما طوال السنة، فهنا تتحقق الاستدامة الاقتصادية من هذه المواسم، انه اصبحت هذه المواسم هي منصه ترويجيه لهذا رواد الاعمال والمزارعين. ايضا هي فرصه انهم فرصه للابتكار والابداع. فهنا هذه المواسم تخلق انه هذا المزارعين ورواد الاعمال يطلعوا بمنتجات جديده مستخلصه من البيئه المحليه للجبل مثلا. فهناك الفواحات العطريه والزيوت العطريه بالإضافة إلى طبعا زيت الزيتون. فطبعا هذه المواسم هي تكسب أصحاب الأعمال إنه الخبرة في مجال التسويق التغليف، كيف هم ممكن حتى يوصلوا للتعاقدات من ضمن الزوار اللي جايوا في هذه المواسم. فبهذه الممارسات هم بإمكانهم يكونوا مستمرين طوال السنة في إنتاجهم وتسويقهم لمنتجاتهم.
0: نعم، هذا يأتي أيضا في مجال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في، وهذا دوركم أيضا في المحافظة بشكل عام أستاذ زهران، في أن تكون هناك استدامة لهذه المنتجات التي تخرج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم.
0: طيب، هل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه يعني صعوبة في الانتقال من الحصول على الفرصة الأولى على الأقل إلى بناء قدرة تؤهلها على حصول مثلا على عقود أكبر، ثم أيضا تأتي استدامة أكثر؟
1: طبعا هي شوف، هي الفرصة الأولى هي فرصة أولى وليست نهائية للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. فطبعا كلما تعاملنا مع هذه المؤسسات، طبعا هي مارست الأعمال، اكتسبت الخبرة، قدرت تتوسع في السوق أكثر، أخذت مشاريع بذات عائد مالي أكبر. فطبعا احنا هنا داعمين لهذا التوجه، طبعا بالتنسيق مع الهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مثل هذه المبادرات.
0: نعم، انتم وايضا شركائكم كهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الداخلية، كيف وكذلك ايضا الشركات الكبرى تعمل على بناء سلسلة توريد محلية تجعل من هذه المؤسسات الصغيرة جزء مستمر من دورة المشروع وليس كيعني مستفيد مؤقت فقط؟
1: طبعا من ضمن التمكين، نحن أحب أذكر اللي كانت تنظمت محافظة الداخلية في عام 2025 ملتقى التسهيلات المالية الحكومية، جمع أصحاب الأعمال والرواد الأعمال مع الجهات الحكومية المختلفة. كان الملتقى تطرق إلى مثلا شركائنا في وزارة المالية، أظهروا كيف للمستفيد كيف آلية استخراج الرقم المستفيد، كيف الإجراءات التعاقد، أيضا بالإضافة لهيئة المؤسسات الصغيرة وضحت الاستفادة من بطاقات ريادة. فهذا التكامل ما بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبعا يخلق تكامل ويولد اللي هو يكون تعاون في سلاسل التوريد.
0: نعم، السؤال الأخير لك أستاذ زهران في هذه الحلقة، إذا نظرنا إلى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة إن شاء الله تعالى، إيش النتيجة التي تريد محافظة الداخلية أن تصل إليها، خاصة فيما يتعلق في العلاقة بين المشروعات الحكومية وكذلك أيضا المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو الاقتصاد المحلي في محافظة الداخلية؟
1: طبعا نظرة المحافظة الداخلية أنه احنا لا نكتفي بهذا الرقم اللي هو 50% من الاسناد، احنا طموحنا اكبر ان نوصل الى اكبر من هذا الرقم. طبعا احنا بخصوص المؤسسات الصغيره المتوسطه نتمنى ان نرى هذه المؤسسات اليوم اللي كانت معنا هو رائد اعمال في منفذ بيع او انه هو معانا في مشروع صغير كان او كان معانا في تنفيذ فعاليه بسيطه، ان نراه في المستقبل القريب انه يكون هو توسع في السوق، اكتسب مهاراته حتى نطمح انه هو يكون له منافسه في السوق المحلي والخارجي ويتحول من مؤسسات صغيره متوسطه الى مؤسسات ذات مستوى اعلى.
0: نعم، باذن الله تعالى وتكون هذه المؤسسات استدامه وتتحول ايضا لها فروع اخرى خارج او تنتشر في محافظه الداخليه ثم خارج المحافظه، ولربما يعني يكون ايضا الانتشار خارج سلطنه عمان بفضل ايضا الجهود التي تعكف عليها محافظه الداخليه. اشكرك جزيل الشكر استاذ زهران على وجودك معنا في هذه الحلقه.
1: اهلا وسهلا فيكم وجزاكم الله خير على الاستضافه وما قصرتوا. نحن في محافظة الداخل طبعا مؤيدين ومشجعين وممكنين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم، كل التوفيق لكم. شكرا للأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية، وحديثنا اليوم عن المحافظة بشكل عام، من المشروعات الحكومية التي تحولها إلى فرص اقتصادية تساهم في الاقتصاد المحلي، وكذلك أيضا وجود عدد من المشروعات التي تعتبر من كمنصات استثمار، وكذلك أيضا بعض النماذج الناجحة التي تطرقنا لها في هذه الحلقة، إلى أيضا تمكين المؤسسات والاستدامة. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات، نلتقي وإياكم بحول الله تعالى في حلقات أخرى. كان معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، نلقاكم في حلقات جديدة، إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أم عزان يوه. زين تجيبي البخور نشوفه، عسى يعجبنا شيء منه ونشتري.
1: سمعيني ميمونة، إذا عندك الرغبة وناويات تشترين بجيبه، أما أني يعني
2: انتي جيبي الله يهديش أم عزان، انتي جيبي وبنشتري إن شاء الله إذا عجبنا شيء.
1: بجيب البخور، بس لو وحدة بغت تشتري تراب تقسيط ما عندي، والدفع كاش والاسترجاع مرفوض، والمثل يقول كلمة تخجل منها بديها، وأنا بديت كم شروطي. إيه نعم سمعتن ولا ما سمعتن؟
2: أهم عزان ما لازم تسمعين الأمثال، انحيدش ما تخجلي وكلمتش ما ترديها.
1: زين أبوي سمعتن عاد شروطي، ها يلا كملة مو بايات
2: بنت الحلال. بوي سمعش يقول ناوية تبايعينا سيارة، تراها الا مكبت بخور.
1: سمعيني زين، توبة يقابل بخور وبخبرك كل نوع وسعره. زين وعاد ها اسمع كلمه كم اخر، ما احب اسمعها، كلمتي ضربه سيف.
0: معزان
1: يو
0: هذه بعدنا نحن ما فهمناها.
1: ضربه سيف يعني السعر ثابت.
2: زين قول السعر ثابت، خوفتينا ضربه سيف وما ضربه سيف. بنت الحلال
1: سهام، هل سخرتي سهام؟
3: جاي جاي جاي حبوه، هذه جاي هي وصلت.
1: هاتي هاتي هاتي هني كتسين هن. شوفن سمعن قرن ركزن، هذه الغرشه ها ابو تشوفنها غرشه البخور هذه اسمها الدل والدلال ب 15 ريال، وهذه الغرشه قيمتها 23 ريال لأن اسمها ذات الحسن والجمال. إنزين وهذه الغرشة اسمها الغزالة ريعة، إنزين 55 ريال.
2: وابوي وليش هذه ب 55 ريال؟
1: صابع على عمر صابع نطيح عليش الله العظيم دروسش. بنت الحلال هذا بخور معتق بدهن العود، معتق من 50 سنة وأكثر بعد، يعني معتق قبل أن يولدوش أنتي. ما ليش سميتك ذاك الله يهديش؟ بعدين بصراحة يعني ما حد ضربش على يدينش وقال لش اشتريها، ولو تشوفي غالي لا تشتري.
2: حو على لسانش.
0: إنزين أم عزان بغيت أسألش، هذا المغدق هذا هذا
1: ألو ألو الله يهديش بس ميمونة، ألو معتق ما مغدق بنت الحلال، هذا ما عيش ويغدق فوق بخور يعني. أسمين استبليت تمكن نعم والله العظيم.
0: إنزين هو هذا المعتق بتقولي عنه يعلق في الملابس؟
1: كما يعلق الله يهديش، هذا لو تبخريه بعبايتش ما تخوز منها الريحة لو تغسليها بتيزاب
2: حشي،
1: وإذا بخرتي بيتش بتحصل الريحة عالقة بيت الجيران
2: حشي.
1: نعيموتة وانتي مو خصتش يوم تقولي حشي وحشي وحشي حشو عفريت، شايفتني أكذب ولا إيش؟
2: لا أبداً أنا ما قصدت كذبي يعني، بس يا ما معقولة
0: أم عزان مالش تو انتي على الحرمة، اللي تبيع لازم تسوي ضين. أقول نعيمة إيش رايش نشتري أنا وياش غرشة من المعتق ونتقاسمها؟
2: قصدش بو 55 ريال؟
0: بو 55.
2: مالش انتي تو شافتني ما فيني مخ ما فيني عقل أصير أشتري غرشة ب 55؟
1: كيف بعد ما في مخ وما في عقل مو القصد؟ ها يعني اللي تشتري هذا البخور تكون مجنونة؟ نعيمة تروني أنا ساكتة من ساعة نسي. نعم والله كيف مشي لسان،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، شكلها بتلبق فيني تو عاد. من يروم مسكت هذه، من يروم مسكتها.
1: سمعني نعيمة، سمعيني أنت وميمونة، المثل يقول السنور يوم ما ينطل الصيدة يقول خايسة، وإذا ما قادرة تشتري البخور لا تقومي تذمي. هي أنا أقول لش
2: نعم يعني أنا سنورة، أنا سنورة وأنا سنورة والله ما منش مني، أنا يوم خليت السوق كله وقدرتش وقيت أشتري من عندش هذه المكبات مال البخور.
3: عمتي حبيب تستهدي بالله، حبو ترى ما تقصد أنتي سنورة، أنتي فهمتيها غلط.
2: مو فهمتها غلط وما فهمتها غلط، أنا رايحة بيتي.
4: خدوي تعالي تعالي، بغيت أسألش.
5: مو هناك عزان.
2: مو باغي تسأل؟
4: بغيت أسألش عن جارتنا هذه اللي اسمها نعيمة،
2: مالها وش فيها
4: وحليلها متعودة كل يومين وثلاث تجي معنا البيت، الحين فقدناها ما أشوفها ما دقي، يمكن من شهر وأكثر ما شفتها، ما لاحت صوب بيتنا.
5: إيه ولا ظني أبوي قايمة دقيعات.
4: خير، إيش صار؟
5: والله إيش تبغاني أقول لك، السالفة طويلة، بس الأفضل تسأل سهام لأنها تعرف السالفة أكثر مني.
4: أسأل سهام؟
6: ما شبه بعد ينزعلت عمتي نعيمة وطلعت من البيت، وكل هذا عشان غرشة بخور.
4: سمع ذيك السالفة، بس أنا أشوف أن الموضوع هذا ما يستدعى أنها تزعل وتخرج من البيت، تو شهر كامل ما دخلت بيتنا بعيد الشر.
6: أكثر من شهر خبرتك طلعت من البيت زعلانة، بعدين حاولت أهديها وتفاهم معاها بس عطتني طاف، تخيلها وما عبرتني بعدها.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما يصير كذاك، هذه جارتنا وزوجها يكون جارنا. يلا بكلم أمي وبشوفها إيش بتقول في هذا الموضوع.
1: أصلاً أنت ما تعرف إيش هي سوت؟
4: طبعاً يا أم العزيزة ما أعرف إيش هي سوت، ولو أعرف كنت ما جيتش وسألتش.
1: أولاً ما احترمتي وهي في بيتي، ثانياً طلعتني كذابة قدام جاراتي، ثالثاً تتهمني بالغش، ورابعاً حرقتني وجرحت مشاعري، عاد خامساً هذه خامساً ها أثرت على تجارتي في السوق، كسدت تجارتي كسدت.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم، أثرت على تجارتش في السوق ما شاء الله، وأنا أقول ليش سوق الأسهم نازل هاليومين؟
1: حسن
4: أمزح معش، ما الله يطول عمرك تعيدين، متعود أمزح معش. يا أمي يا حبيبتي يا تاج راسي، ما يصير هذه قطيعة وأكثر من شهر بينش وبين جارتش عشان غرشة بخور.
1: أيوة
4: ما يستوي، ما يصير.
1: كيف ما يسوي ما يصير؟ اسمع سادسا، اسمع سادسا.
4: وابوي بعده معها سادسا. اللهم انك السلام واليك السلام واليك يرجع السلام، فحين اللهم بالسلام وادخلنا دارك دار السلام. استغفر الله استغفر الله، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
7: اللهم امين، الله يتقبل منك يا عزان.
4: امين منا ومنكم باذن الله. جابر كانك جالس تنتظرني.
7: انتظرك كما تشوف، انتظرك انت.
4: تفضل، بغيتني في شيء؟
7: هي نعم، بغيت يا عزان اكلمك في موضوع، بس عساك ما مستعجل.
4: استعجلت ولا ما استعجلت، شغل الدنيا ما يخلص. خلق جلس وقول اللي عندك وهنشوف الأمور بإذن الله تعالى.
7: هي والله، شوف عزان، صايرة مشكلة بين مسعود وجار جمعة يا أخو، لازم نصلح بينهم ونكون واسطة خير وننهي ذا الموضوع في أسرع وقت قبل لا يروح مسعود يشكي بجاره.
4: الله المستعان، يشكي؟ يشكي بمن قلت لي؟
7: قلت لك يشكي بجاره جمعة الله يهديك.
4: مسعود باغي يشكي بجاره؟ أفا أفا أفا يا مسعود، حد يشكي بجاره يا ناس؟
7: هذا اللي صار كما خبرتك، الشيطان لعنه الله وأخزاه دخل ما بينهم، وتعرف انت عاد الشيطان كما يقولوا شاطر.
4: طيب وين حق الجيرة الله يهديهم؟ هين حق الجيرة اللي بينهم؟ وين العشرة الطيبة اللي تجمعهم؟ معقولة باعوها في لحظة؟ جابر بعدني ما أقدر أستوعب هذا الموضوع.
7: ولا أنا مستوعب إنه، لكن أخبرك المهم أريدك يا عزان تروح معي نجمعهم ونصلح ما بينهم. إلا أعرفوا إن مسعود خلاص مصنف ترى وناوي يشكي بجاره.
4: إنزين ليش باغي يشكيبه؟ إيش صاير بينهم؟
7: والله يا عزان حتى مستحى أخبرك بالسبب، تصدق إنه باغي يشكيبه عشان بيذامه؟
4: عشان بيذامه؟ جابر أنت تمزح ولا تكلم جد؟
7: لا والله أتكلم جد، لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا إن مثل ما يقول شر البلية ما يضحك.
4: جابر بينه وبينك أنا أشوف هالزمان الشكاوى ببيسة، هين صفاوة القلوب وين سماحة النفس وين راحت كل هذه المعاني الطيبة بين الناس؟
7: آخ يا زمن، والله وحدي ما أعرف أنا القصور في هين، في الزمن ولا فينا؟ الله يرحمنا برحمته بس.
4: وما ما بتخرجوا من بيتي بإذن الله تعالى إلا متراضين.
8: عزان وراكي تبانا راضي واحد ناوي يشكابي والسب بيذامه؟
4: أنا قلت لك هي أنك تقص بيذامتك هذه ولا أشكيبك، وكلمتي ما توقع عنها. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، لعنوا الشيطان وصلوا على النبي.
9: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
4: تو بالله عليك يا مسعود، ما تستحى تروح المحكمة وتشكب جارك عشان بيذامه؟ والله المحاكم اللي فيها كافيها من بلاء ومشاكل، ما ناقصين بيذامة جمعة.
9: بس أنا مستأذن من بيذامته وهو يعرف ذا الشيء.
7: يا مسعود يا مسعود الله يهديك، ما جيت عندي، كنت أنا هكلمه وبحل الموضوع اللي بينكم. مثل هذه المشاكل البسيطة يا مسعود مقدور عليها ونحلها وحدنا طول عمرنا.
4: صدقه صدقه جابر، مثل هذه الأمور البسيطة نحلها بيننا، ما معقولة على كل صغيرة وكبيرة ننقع صوب المحكمة رايحين نشكي.
9: استغفر الله العلي العظيم. سامحني يا أخوي يا جمعة، أنا أعتذر منك، ترى الإنسان في لحظة غضب يمكن يسوي أي شيء وما يقدر يملك مشاعر.
7: والنعم عليك يا مسعود، هذا الكلام الصح.
8: عزان احترام لك وموجب لك والمسعود ويابر، أني أوعدكم أني بقص هذه بذامة.
7: الله أكبر والنعم عليك.
4: كفو يا جمعة كفو يا مسعود، بارك الله فيكم وفي الجيرة اللي تجمعكم. يلا نقول طاح الحطب.
8: طاح الحطب كاك طاح.
4: يلا مشكلة البذامة وحليناها بفضل الله، باقي مشكلة غرشة البخور، هذا عاد كيف بنحلها؟ الحارة.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: بحبك، بحب عيوني لما بتحكي، كيف بترسم هيك الضحكة، خلي راسك فوق ايدك واملك هيك.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: من المهم أن نقدم رواية جميلة للكاتب البريطاني أنتوني بيرجس أو مجموعة من أعماله المشهورة.
2: إنه كاتب ملأ عصره، كان يتحدث 6 لغات بطلاقة، وهو يكتب بالإنجليزية التي يرى أنها أصعب لغات العالم. هو روائي وكاتب سيناريو ومسرحي، كما أنه يكتب التمثيلية التلفزيونية.
3: هو مولود عام 1927 في شمال إنجلترا بمانشستر في أسرة كاثوليكية، كان أبوه عازفاً على آلة البيانو.
2: أما والدته فكانت تعمل في الصالات الموسيقية، وقد رحلت عن الحياة وهو لا يزال طفلاً.
3: كان من أسباب انغلاق الطفل وجود أم أخرى تتسم بالتعصب الشديد.
2: استطاع أن يتعلم من أبيه الغناء والعزف على البيانو. التحق بجامعة مانشستر بعد أن ترك المدرسة الكاثوليكية.
3: كان يتمنى في أول الأمر أن يصبح عازفاً، إلا أنه قرر أن يهجر عالم الموسيقى كي يصبح أديباً.
2: ساعدته موهبته في أن يقوم بإلقاء المحاضرات والندوات الأدبية في الجيش إبان فترة تجنيده.
3: ترك بلاده بريطانيا لأول مرة عام 1952 متجهاً إلى جبل طارق، ثم إلى أوروبا، وهناك اختلط لأول مرة بعالم يختلف عن بلاده.
2: رأى بشراً آخرين لا يتعلمون الإنجليزية.
3: في عام 1954 سافر إلى ماليزيا، حيث التحق بإحدى الوظائف التي وفرت له الوقت كي يمارس الكتابة.
2: الكاتب البريطاني أنتوني بيرجس أصيب في عام 1959 بمرض اضطره للعودة إلى بلاده، وقال الأطباء إنه لن يعيش أكثر من عام.
3: ولذا عزم أن يترك لزوجته ثروة، فكتب في أقل من عام 5 روايات.
2: لكن القدر لم يوافه منيته، وإنما جاء على امرأته.
3: فتزوج من امرأة إيطالية سافر معها ليعيشان في مالطا، ثم ظل ينتقل فيما بعد بين البلاد حتى استقر أخيرا في مونت كارلو.
2: اختار مونت كارلو كمنفى له.
3: وفي هذا يقول: يعد المنفى شرطا أساسيا للكاتب، وأنا سعيد دوماً حين أجد نفسي هناك، حيث لا أسمع الكثيرين من الناس يتحدثون بالإنجليزية التي أفتقدها.
2: فيبدو كأن لسانه قد بتر في الوقت الذي يجد أنه لزاماً عليه أن يكتب بلغة وطنه.
3: المنفى يشكل بالنسبة للكاتب علاقات مختلفة، ففي روايته حق الرد نرى المدرس الذي يعمل في مدرسة خاصة ولا يرضى بالأوضاع التي تنتهجها إدارة المدرسة،
2: فيقرر أن يهجر البلاد إلى أوروبا، كما جاءت الشهرة للكاتب من خلال روايته البرتقال الآلية، خاصة بعد أن تحولت هذه الرواية إلى فيلم شهير.
3: قام بإخراجه ستانلي كوبرك عام 1972. رواية البرتقال الآلية للكاتب أنتوني بيرجس أتبع فيها المؤلف أسلوب أقرب إلى ما كان يفعله ألدوس هيكسلي.
2: إنه يدخل فقرات طويلة لها علاقة حميمية بالعمل الأساسي بعدة لغات أخرى، خاصة اللغة الروسية.
3: هذه الرواية تنتمي إلى أدب الخيال السياسي الذي يميل بيرجس إلى الكتابة فيه.
2: من المعتاد أن نشاهد صور الضحايا في الصحف بعد أن يتم ارتكاب الجرائم، لكننا لم نرى قط صورا تبين لنا الجرائم أثناء وقوعها،
3: مثل ما حاولت عصابة أليكس التي ترتكب جرائمها في الشوارع. إنها عصابة تميل إلى كل ألوان العنف أثناء ممارسة السلوك الإجرامي.
2: إنهم يختطفون رجلاً مخموراً فيضربونه بوحشية لا نظير لها، مما يصيب الرجل بالشلل لهول ما جرى له.
3: يقول بيرجس إن لك هذه الأشياء الناتجة عن استعمال الآليات لدخائلنا، فقد تحول عالمنا إلى كتلة من العنف.
2: في النصف الثاني من الرواية تتم عملية غسيل مخ لأليكس زعيم هذه العصابة في إحدى المصحات، يتحول على إثرها المجرم العنيف إلى إنسان ذليل خنوع مطيع.
3: إذا ضربه شخص انحنى ليقبل حذاءه، وقد أثارت هذه التجربة الرأي العام، فطالبوا بإجراء عملية غسيل مخ لأليكس كي يعود مرة أخرى إلى طبيعته القديمة.
2: فالإنسان المعاصر يعيش في عالم ذئاب، وعلى هذه الذئاب مواجهة بعضها، والقوي هو المنتصر في النهاية.
3: وبالرغم من أن أنتوني بيرجس يؤكد على أن المجتمع عنيف في رواياته، إلا أنه يرى أنه لا علاج لمجتمعنا المعاصر سوى بالعودة إلى التعاليم.
2: التعاليم التي جاءت في الكتب السماوية، وهو يكن إعجابا خاصا للسيد المسيح عليه السلام.
3: كتب سيرته الذاتية في رواية رجل الناصرة، حيث يرى أن حياة السيد المسيح تشكل صدى لمأساة ودرس للتحمل ومعاناة نفسية للحواريين.
2: فلكل إنسان سماته وكلماته، وهو يرى أن المسيح بشر ينبثق من محيط مثل محيطنا، رجل له معجزاته التي لا تتوقف.
3: ما زلنا نتحدث عن الروائي البريطاني أنتوني بيرجس الذي كتب روايات حول عظماء البشرية، مثل روايته عن السيد المسيح،
2: وأيضا روايته عن نابليون بونابرت التي تحمل عنوان سيمفونية نابليون التي نشرها في عام 1976.
3: في هذه الرواية يتحدث بيرجس حول علاقات نابليون العاطفية ومغامراته في البلاد التي زارها، مثل مصر وإيطاليا وروسيا،
2: وهو يتتبع القائد الفرنسي لهذه البلاد كأنه أب يراقب ابنه في مسيرته، ويحاول تعديل مساره والتعاطف معه والتغاضي عن أخطائه مهما فعل.
3: فنابليون هو ابن الثورة الذي يريد أن ينشئ إمبراطورية عظيمة فوق أطلال أوروبا الإقطاعية المحطمة التي كانت من الطغاة والجياع.
2: لكن الثورة كانت أول من حطم قائدها وأتت عليه بعد أن حقق لها الكثير، فقد مات نابليون كي يبقى إلى الأبد حلم شعوب أوروبا.
3: يقول الناقد جيل لابوغ في مجلة كانزان:
2: كما تقرأ هذا الكتاب مثل ما كتب، فيجب أن تكون عينك على الكتب والأخرى تسمع بها السيمفونية الثالثة لبيتهوفن، تدور داخلك الحركة الرابعة السيمفونية.
3: في عام 1978 نشر أنتوني بيرجس 3 كتب مرة واحدة، الأول عن أرنست هيمينغواي بعنوان هذا اللعين هيمينغواي،
2: وفيه يتحدث عن الاحترام الذي يكنه للأديب الأمريكي الكبير، ويتحدث عن لقائه به إبان الحرب العالمية الثانية حينما زار فرنسا،
3: هذا اللقاء الذي جمعه أيضا بالكاتب أندري مارو. في عام 1978 نشر أنتوني بيرجس رواية تحمل عنوان روما تحت المطر،
2: فيها يتعرض لحياة رولان بيرار أحد كتاب السيناريو الذين يعيشون في أوروبا بعيدا عن بلادهم.
3: لقد أصبح أرمل بعد زواج دام 26 عاما،
2: وبعد أن ماتت زوجته يشعر أنه استرد حريته التي اغتصبت منه، فيشيع زوجته إلى مثواها الأخير دون أن يشعر بالأسف على رحيلها،
3: ويقرر أن يرحل إلى روما كي يستقر فيها. وهناك يتعرف على امرأة تعمل مصورة فوتوغرافية، ما تلبث أن تتركه لترحل إلى الشرق الأوسط.
2: إنها في مهمة لتصوير حرب 5 يونيو في عام 1967، بينما بقي بيرار وحده في غرفة المرأة يكتب سيناريو فيلم لهوليود وتقوم أخته بالبطولة.
3: في هذا السيناريو يمزج بيرجس بين تجربته الخاصة وأحاسيسه الذاتية وبين أبطاله الذين يبتدعهم بحثاً له. أما أشهر رواية للكاتب فهي تحمل عنوان 1984 إلى 1985، منشورة أيضاً عام 1978، إنها واحدة من روايات الخيال السياسي.
2: قارن النقاد بين ما جاء في هذه الرواية وبين رواية بنفس العنوان للكاتب الإيرلندي جورج أورويل.
3: نحن هنا أمام ديكتاتور عصري يدعى بيف، يعيش في عصر ملك يدعى شارل الثالث، وهناك مملكة تسمى مملكة العمال، على رأسها بيف العامل الذي يود أن يستولي على الحكم
2: من أجل أن يصنع لنفسه قوانين تجعل الفوضى تسود الشارع. نتحدث عن رواية 1984 إلى 1985 للكاتب أنطوني بيرجس.
3: زعيم العمال بيف يفقد امرأته في حادث حريق وتموت في إحدى المستشفيات.
2: هذه التجربة تدفع الشاب الثائر أن ينضم إلى مجموعة من الشباب المتشردين الذين يعيشون على هامش المجتمع العبثي.
3: إنهم يمارسون العنف ويقضون أوقات فراغهم في تعليم اللغة اليونانية،
2: وبيف هو الذي يتزعم هذه العصابة.
3: في عام 1981 نشر أنطوني بيرجس رواية جديدة حول العنف تحت عنوان قوى الظلام.
2: إنه يتحدث حول 70 عاماً من القرن العشرين، مؤكداً على مظاهر العنف داخله. حاولت في أول الأمر أن أعطي صورة حول العالم الذي أعرفه منذ سنة ميلادي في 1927 وحتى الآن. أفكر جدياً أن هذا الكتاب قد بيع جيداً في الولايات المتحدة لأنه ضخم جداً.
3: فالأمريكيون لا يحبون شراء كتاب يمكنهم قراءته في جلسة واحدة، إنهم يشعرون بالغلبة إذا ما اشتروا شيئاً ليس على مزاجهم.
2: ففي مساكنهم نجد دوماً الكتاب السميك الثقيل الذي تضعه على دولابك ويمكنك أن تحتفظ به.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في سنة 1948 هطلت أمطار غزيرة جدا على جنوب الجزيرة العربية في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحيمر. كان الحيمر مطر شديد جدا، شمل منطقة الخريف بأكملها وأكثر من منطقة الخريف، وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذا الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949، أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، ويوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل، من حيث، لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على غرب ظفار كانت ناشفة خالية من الرطوبة. وهذا أمر يحتاج له قراءة أكثر هدوءا، ويحتاج له دراسة حقيقية معمقة تدرس وضع الرياح في ذلك الوقت والسبب الحقيقي الذي حدث لهذه المنطقة غرب جنوب الجزيرة العربية المتأثر بالخريف من عفول إلى حوف. هذه المنطقة كلها في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لم يحدث لها أي تأثر بالخريف، لكن الأهالي في هذه المنطقة أيضا استطاعوا الصمود في العام الأول، العام الثاني وصلوا إلى مراحل الجدب، شهر 5، شهر 4، فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية. نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر، الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة.
1: أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين.
0: اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027.
1: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني.
0: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والاحتلال يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
1: من العناوين وإلى التفاصيل. تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولدة بوأنخير حسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير الدكتور زبيد الله زبيدوف سفيرا فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان.

0: صعدت السفير غريغوريو بيرناسكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارمالين رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان. صعدت السفير جواو باتيستا دو ناسيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا زيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان. صعدت السفيرة مونيكا إيفيرسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان. صعدت السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل. كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان.
1: أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقابل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر لكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفير الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
0: رسم السياسة العامة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتحديد مواعيد الترشح وإعلان الفائزين واعتماد لجان الفرز والتحكيم أبرز مهام واختصاصات مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الذي أصدر معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني قرارا بإعادة تشكيلها برئاسته ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا للسر وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. وحددت الجائزة مجالات التنافس في دورتها 13 في دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرعي الثقافة والخط العربي عن فرعي الفنون والقصة القصيرة عن

0: فرعي الآداب، ومن المرتقب الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر القادم. وتسعى جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، تسعى منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2012 إلى تنشيط حركة الثقافة والفن والأدب داخل سلطنة عمان وخارجها، وتكريم رموز الفكر على نتاجاتهم القيمة.
1: أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 29 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل البلدي الخليجي المشترك، من بينها البيئة الحضرية وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام من 2024 إلى 2030، إلى جانب استعراض نتائج جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات في دورتها السادسة ومستهدفات خطة العمل لعام 2027 وكود البناء الخليجي والفعاليات البلدية الخليجية المشتركة والاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة في المجال البلدي. كما بحث الاجتماع إقامة الأسبوع البلدي الخليجي الرابع ومؤتمر العمل البلدي 13 وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوصى برفع الأدلة المتعلقة بالبيئة الحضرية والتخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، إضافة إلى آلية مراجعة الأدلة المعتمدة. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم.
1: منح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى. قام بتسليم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني في حفل رسمي أقيم في العاصمة عمان، جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي تقديرا لجهودهم في خدمة الأمة الإسلامية.
0: في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية والإقليمية، اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. جاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية، أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات والسياحة الزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نموا في الحركة السياحية وتزايدا في أعداد الزوار وتوسعا في المشاريع والمنشآت والخدمات.
1: اعتمدت منظمة الصحة العالمية ولايتي بركة بمحافظة جنوب الباطنة وينقل بمحافظة الظاهرة مدينتين صحيتين، ليرتفع بذلك عدد المدن الصحية المعتمدة دوليا في سلطنة عمان إلى 8 مدن. جاء اعتماد الولايتين عقب استكمال متطلبات ومعايير المنظمة من خلال زيارات تقييم ميدانية نفذها الفريق الإقليمي للمنظمة بمشاركة فريق من وزارة الصحة ممثلا بدائرة تعزيز الصحة. شملت الزيارات تقييم المبادرات والمشاريع المنفذة في مجالات متعددة مرتبطة بالصحة والتنمية المستدامة. يجسد الإنجاز التزام سلطنة عمان بمواصلة الاستثمار في مجتمعات أكثر صحة واستدامة.
0: استقبل المعهد العالي للقضاء اليوم الدفعة الأولى من الدارسين بشعبة قضاء الاستثمار والتجارة، والتي تضم 24 قاضيا مساعدا من المعينين حديثا للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية لمدة عامين. وتأتي هذه الدفعة مواكبة لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وفي إطار توجه المعهد نحو تعزيز التأهيل القضائي المتخصص والاستجابة للاحتياجات المستجدة في منظومة العدالة. وتضمن برنامج الاستقبال عرضا حول البرنامج ومقرراته ومراحل تنفيذه وآليات التقييم، إلى جانب تعريف الدارسين بالأنظمة الأكاديمية والتنظيمية والخدمات التي يوفرها المعهد، وجولة تعريفية بمرافقه.
1: حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة.
1: أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم أيده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين.
0: اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027.
1: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني.
0: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخاب منتصف الولاية المقرر في نوفمبر المقبل، مضيفا أن أسعار النفط التي زادت بسبب الحرب ليس من المرجح أن تتراجع قبل إجراء الانتخابات. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية في سياق متصل بوقوع انفجارات في جنوب إيران طالت جزيرة قشم ومدينتي سيريك وميناب.
0: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول. ويدعو القرار طهران إلى الانخراط بجدية ومن دون شروط في محادثات ترمي إلى بناء ثقة دولية لبرنامجها النووي. ولم تتمكن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة من تفقد منشآت نووية رئيسية في إيران منذ تعرض مواقعها لقصف أمريكي في العام الماضي.
1: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة وصل الاحتلال سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات ضد الفلسطينيين.
2: الاستيطان سياسة إسرائيل التوسعية للاستيلاء على الأرض وفرض السيطرة. سلطات الاحتلال تصاعد وتسرع هذه السياسة، إذ تعتزم بناء 1670 وحدة استيطان جديدة ضمن 13 مشروعا استيطانيا تستهدف الضفة الغربية، فيما يتهدد مشروع آخر مدينة القدس المحتلة. وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى يتهدده التغيير بمشروع استيطاني مشترك بين بلدية الاحتلال وجمعيات استيطانية لإقامة فندق على مساحة نحو 3 دونمات، ما يعني تدمير الكثير من الآثار والمقابر والكهوف الأثرية في وادي الربابة. وبإقامة الفندق تسهل عملية وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى. الحرم القدسي يتعرض يوميا لاقتحامات المستوطنين بدعم من شرطة الاحتلال. إسرائيل لا تكتفي بالاستيطان، إذ هدمت الجرافات منازل غرب بيت لحم في الضفة الغربية، وداهم الجيش عدة مدن وبلدات، واعتقل أكثر من 30 شخصا. وحسب نادي الأسير الفلسطيني اعتقل الجيش الأسبوع الماضي أكثر من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال. في وقت يواصل المستوطنون اعتداءاتهم، فطالت أراضٍ زراعية في محيط مدينة رام الله، ودهم المستوطنون منازل في بلدة سعير بالخليل. وضمن الاستهدافات للتجمعات البدوية الفلسطينية، اقتحم مستوطنون مسافر يطا. وحسب منظمة البيدر الحقوقية، تم توثيق 1061 اعتداءً على التجمعات البدوية في الضفة خلال الشهر الماضي. أما قطاع غزة فيدفع ضريبة التصعيد الإسرائيلي من دماء سكانه. عائلة كاملة من 4 أفراد استشهدت في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة بيت لاهيا شمالاً، وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات من طائرات مسيرة على جباليا شمال غزة وخان يونس في الجنوب، إلى جانب استمرار القصف المدفعي للمناطق الشرقية. ورصد ارتفاع في أوامر الإخلاء والاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل تدعي استهداف مخازن للسلاح، فيما أكدت مصادر أن ما يتم استهدافه أجهزة تنصت واتصالات زرعتها إسرائيل سابقا في عدة أماكن. وأيا كان الحال، فالنتيجة أن سكان غزة يعيشون الترقب والخوف إلى جانب سوء الوضع الإنساني. الأمم المتحدة حذرت من عدم كفاية مخزون الإمدادات الأساسية في غزة بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر. اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي وغياب المحاسبة الدولية معطيات تجيرها إسرائيل لترفع وتيرة استهدافاتها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية في ملف التفاوض مع إسرائيل. أكد عون على أن أي فراغ أمني في جنوب لبنان يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. يأتي ذلك في وقت حذر فيه الجيش اللبناني من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار في الجنوب، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار منذ توقيعه في يونيو الماضي.
1: أفاد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى تقدمهم نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. وأضاف أن أنصار الله سيطروا على جزيرة زقر اليمنية في جنوب البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية أعقبه هجوم بري بزوارق حربية.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية، كما أدى هجوم على ميناء ميكولايف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وتضرر لبنية أساسية ومدنية وصناعية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياماليا بشمال روسيا على بعد نحو 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وهي المنطقة الأبعد التي تبلغها مسيرة أوكرانية منذ اندلاع الحرب في العام 2022.
1: وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. وقع الاتفاقيتين مع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
3: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعة، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
4: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف أنواع محددة أيضا من المعادن. هذا المشروع لا شك نحن ننظر إليه على أنه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
3: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز ب51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا. اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريا بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
5: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% تغطي المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة أبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
3: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية إنشاء ميناء الصين بولاية محود بمحافظة الوسطى، ويتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال البحرية والإنشائية مثل كاسرات الأمواج والأرصفة ومراسي للقوارب، إلى جانب سوق للأسماك ومصانع للثلج وورش لصيانة القوارب والسفن. كما يشمل المشروع مرافق خدمية واستثمارية وشبكات للطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
1: من جانب آخر، بحثت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية الزراعية العمانية التعاون المشترك بين الجانبين والتحديات التي تواجه المزارعين. ناقش الاجتماع سبل توفير بيئة مناسبة للمزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية والتعرف على الصعوبات التي تواجههم. تناول الاجتماع أيضا سبل تطوير أداء المزارع العماني من خلال توظيف الطاقة البديلة في تشغيل المزارع ومساهمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدماتها للمزارعين. ترأس الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
0: استضاف سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الاجتماع الثاني للهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور في دورته السادسة برئاسة سعادة الدكتور سليمان بن علي الخطيب رئيس الهيئة. وناقش الاجتماع دراسة المساهمات المالية للدول الأعضاء وآليات تعزيز الاستدامة المالية للمجلس، إلى جانب تقرير الأمم المتحدة حول معايير التمور الدولية. مؤكد سلطنة عمان خلال هذا الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع النخيل والتمور وتبادل الخبرات والتجارب ودعم استدامة القطاع ورفع قدرته التنافسية، بما يعزز إسهامه في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
1: ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي ليتجاوز 29 مليارا و328 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية لتبلغ أكثر من 24 مليارا و496 مليون ريال عماني.
6: 29 مليارا و328 مليونا و800 ألف ريال عماني إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 15% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 30% ليبلغ 9 مليارات و410 ملايين ونصف المليون ريال عماني، كما بلغ إجمال النقد المصدر مليارا و626 مليونا و400 ألف ريال عماني مرتفعا بأكثر من 4%. وفيما يتعلق بالأصول الأجنبية فقد سجلت ارتفاعا قارب 3% لتبلغ 7 مليارات و496 مليونا ونصف المليون ريال عماني. وفي جانب الودائع ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 12% مسجلة 24 مليارا و496 مليونا و600 ألف ريال عماني، كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ بأكثر من 12% ليتجاوز 38 مليارا و247 مليون ريال عماني. في المقابل انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض ب3% ليسجل نحو 5%. أما مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني فقد ارتفع ب4.5% ليبلغ نحو 118 نقطة بنهاية يونيو الماضي.
0: ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي ب1% على أساس سنوي لتجاوز 8,435,000 اشتراك. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الاشتراكات النشطة للهاتف المتنقل الآجلة الدفع بنحو 7%، في حين تراجعت الاشتراكات النشطة للهاتف المتنقل المسبقة بأكثر من 2%، وسجلت اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء نمو تجاوز 9%، كما ارتفعت اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت بأكثر من 6%.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل دولارين و38 سنتا مقارنة بالسعر أمس ليبلغ اليوم 119 دولارا و30 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
0: أما عالميا فقد واصلت أسعار النفط اليوم مكاسبها بعد أن تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وسط تخوف المتعاملين من تفاقم تعطل الإمدادات في ظل تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 100 دولار واحد و61 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا إلى 96 دولارا و54 سنتا للبرميل.
1: إلى شيء من الرياضة ضمن حصادنا الليلة، حيث أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئي 2026 منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية وأوزبكستان. تقام منافسات النسخة الثانية عشرة من البطولة في مدينة فانكا التايلندية خلال الفترة من 18 إلى 28 من نوفمبر المقبل بمشاركة 12 منتخبا وزعت على 3 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة. ضمت المجموعة الأولى تايلاند واليابان والبحرين والعراق، فيما جاء منتخب إيران حامل اللقب في المجموعة الثانية إلى جانب لبنان فيتنام أفغانستان. وتنص لائحة البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.
0: حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف لقاء النهضة والسيب في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري جندال، فعل المجمع الرياضي بالبريمي وقبل مباراتيهما في دوري أبطال آسيا افتتح السيب التسجيل مبكرا عبر ناصر الرواحي في الدقيقة العاشرة، وعدل النهضة الكفة بواسطة محترفه الألباني فالون أحمدي في الدقيقة 23. بهذا التعادل رفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط بالشراكة في صدارة الترتيب، وحقق صحن فوزه الثاني في الدوري بتغلبه على عبري بهدفين لهدف.
1: عالميا تختتم اليوم الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعدة لقاءات، أبرزها لقاء مانشستر يونايتد العائد للبطولة القارية بعد غياب مع ضيفه نادي صباح أذربيجان، فيما يستقبل بطل ألمانيا بايرن ميونخ ضيفه بودو غليمت النرويجي.
0: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة.
0: أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين.
1: اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027.
0: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري. تقبلوا تحيات زملائنا في فريق العمل سليمان بسهيل الكيومي في التحرير، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة.
1: في قراءة حصاد الليلة الزميل طلال بن أحمد الكلباني، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: من المهم أن نقدم رواية جميلة للكاتب البريطاني أنتوني بيرجس، أو مجموعة من أعماله المشهورة.
2: إنه كاتب ملأ عصره، كان يتحدث 6 لغات بطلاقة، وهو يكتب بالإنجليزية التي يرى أنها أصعب لغات العالم. هو روائي وكاتب سيناريو ومسرحي، كما أنه يكتب التمثيلية التلفزيونية.
3: هو مولود عام 1927 في شمال إنجلترا بمانشستر في أسرة كاثوليكية. كان أبوه عازفاً على آلة البيانو،
2: أما والدته فكانت تعمل في الصالات الموسيقية، وقد رحلت عن الحياة وهو لا يزال طفلاً.
3: كان من أسباب انغلاق الطفل وجود أم أخرى تتسم بالتعصب الشديد.
2: استطاع أن يتعلم من أبيه الغناء والعزف على البيانو. التحق بجامعة مانشستر بعد أن ترك المدرسة الكاثوليكية.
3: كان يتمنى في أول الأمر أن يصبح عازفاً، إلا أنه قرر أن يهجر عالم الموسيقى كي يصبح أديباً.
2: ساعدته موهبته في أن يقوم بإلقاء المحاضرات والندوات الأدبية في الجيش إبان فترة تجنيده.
3: ترك بلاده بريطانيا لأول مرة عام 1952 متجهاً إلى جبل طارق، ثم إلى أوروبا، وهناك اختلط لأول مرة بعالم يختلف عن بلاده.
2: رأى بشراً آخرين لا يتعلمون الإنجليزية.
3: في عام 1954 سافر إلى ماليزيا، حيث التحق بإحدى الوظائف التي وفرت له الوقت كي يمارس الكتابة.
2: الكاتب البريطاني أنتوني بيرجس أصيب في عام 1959 بمرض اضطره للعودة إلى بلاده، وقال الأطباء إنه لن يعيش أكثر من عام،
3: ولذا عزم أن يترك لزوجته ثروة، فكتب في أقل من عام 5 روايات.
2: لكن القدر لم يوافه منيته، وإنما جاء على امرأته.
3: فتزوج من امرأة إيطالية سافر معها ليعيشان في مالطا، ثم ظل ينتقل فيما بعد بين البلاد حتى استقر أخيرا في مونت كارلو.
2: اختار مونت كارلو كمنفى له،
3: وفي هذا يقول: يعد المنفى شرطا أساسيا للكاتب، وأنا سعيد دوماً حين أجد نفسي هناك، حيث لا أسمع الكثيرين من الناس يتحدثون بالإنجليزية التي أفتقدها.
2: فيبدو كأن لسانه قد وتر في الوقت الذي يجد أنه لزاماً عليه أن يكتب بلغة وطنه.
3: المنفى يشكل بالنسبة للكاتب علاقات مختلفة، ففي روايته حق الرد نرى المدرس الذي يعمل في مدرسة خاصة ولا يرضى بالأوضاع التي تنتهجها إدارة المدرسة،
2: فيقرر أن يهجر البلاد إلى أوروبا، كما جاءت الشهرة للكاتب من خلال روايته البرتقال الآلية، خاصة بعد أن تحولت هذه الرواية إلى فيلم شهير.
3: قام بإخراجه ستانلي كوبرك عام 1972. رواية البرتقال الآلية للكاتب أنتوني بيرجس أتبع فيها المؤلف أسلوب أقرب إلى ما كان يفعله ألدوس هيكسلي.
2: إنه يدخل فقرات طويلة لها علاقة حميمية بالعمل الأساسي بعدة لغات أخرى، خاصة اللغة الروسية.
3: هذه الرواية تنتمي إلى أدب الخيال السياسي الذي يميل بيرجس إلى الكتابة فيه.
2: من المعتاد أن نشاهد صور الضحايا في الصحف بعد أن يتم ارتكاب الجرائم، لكننا لم نرى قط صورا تبين لنا الجرائم أثناء وقوعها،
3: مثل ما حاولت عصابة أليكس التي ترتكب جرائمها في الشوارع. إنها عصابة تميل إلى كل ألوان العنف أثناء ممارسة السلوك الإجرامي.
2: إنهم يختطفون رجلا مخمورا فيضربونه بوحشية لا نظير لها، مما يصيب الرجل بالشلل لهول ما جرى له.
3: يقول بيرجس إن لك هذه الأشياء الناتجة عن استعمال الآليات لدخائلنا، فقد تحول عالمنا إلى كتلة من العنف.
2: في النصف الثاني من الرواية تتم عملية غسيل مخ لأليكس زعيم هذه العصابة في إحدى المصحات، يتحول على إثرها المجرم العنيف إلى إنسان ذليل خنوع مطيع.
3: إذا ضربه شخص انحنى ليقبل حذاءه، وقد أثارت هذه التجربة الرأي العام، فطالبوا بإجراء عملية غسيل مخ لأليكس كي يعود مرة أخرى إلى طبيعته القديمة.
2: فالإنسان المعاصر يعيش في عالم ذئاب، وعلى هذه الذئاب مواجهة بعضها، والقوي هو المنتصر في النهاية.
3: وبالرغم من أن أنتوني بيرجس يؤكد على أن المجتمع عنيف في رواياته، إلا أنه يرى أنه لا علاج لمجتمعنا المعاصر سوى بالعودة إلى التعاليم.
2: التعاليم التي جاءت في الكتب السماوية، وهو يكن إعجابا خاصا للسيد المسيح عليه السلام.
3: كتب سيرته الذاتية في رواية رجل الناصرة، حيث يرى أن حياة السيد المسيح تشكل صدى لمأساة ودرس للتحمل ومعاناة نفسية للحواريين.
2: فلكل إنسان سماته وكلماته، وهو يرى أن المسيح بشر ينبثق من محيط مثل محيطنا، رجل له معجزاته التي لا تتوقف.
3: ما زلنا نتحدث عن الروائي البريطاني أنتوني بيرجس الذي كتب روايات حول عظماء البشرية، مثل روايته عن السيد المسيح،
2: وأيضا روايته عن نابليون بونابرت التي تحمل عنوان سيمفونية نابليون التي نشرها في عام 1976.
3: في هذه الرواية يتحدث بيرجس حول علاقات نابليون العاطفية ومغامراته في البلاد التي زارها، مثل مصر وإيطاليا وروسيا.
2: وهو يتتبع القائد الفرنسي لهذه البلاد كأنه أب يراقب ابنه في مسيرته، ويحاول تعديل مساره والتعاطف معه والتغاضي عن أخطائه مهما فعل.
3: فنابليون هو ابن الثورة الذي يريد أن ينشئ إمبراطورية عظيمة فوق أطلال أوروبا الإقطاعية المحطمة التي كانت من الطغاة والجياع.
2: لكن الثورة كانت أول من حطم قائدها وأتت عليه بعد أن حقق لها الكثير، فقد مات نابليون كي يبقى إلى الأبد حلم شعوب أوروبا.
3: يقول الناقد جيل لابوغ في مجلة كانزان:
2: كما تقرأ هذا الكتاب مثلما كتب، فيجب أن تكون عينك على الكتب والأخرى تسمع بها السيمفونية الثالثة لبيتهوفن، تدور داخلك الحركة الرابعة للسيمفونية.
3: في عام 1978 نشر أنتوني بيرجس ثلاثة كتب مرة واحدة، الأول عن أرنست هيمينغواي بعنوان هذا اللعين هيمينغواي،
2: وفيه يتحدث عن الاحترام الذي يكنه للأديب الأمريكي الكبير، ويتحدث عن لقائه به إبان الحرب العالمية الثانية حينما زار فرنسا.
3: هذا اللقاء الذي جمعه أيضا بالكاتب أندري مارو. في عام 1978 نشر أنتوني بيرجس رواية تحمل عنوان روما تحت المطر،
2: فيها يتعرض لحياة رولان بيرار أحد كتاب السيناريو الذين يعيشون في أوروبا بعيدا عن بلادهم.
3: لقد أصبح أرمل بعد زواج دام 26 عاما،
2: وبعد أن ماتت زوجته يشعر أنه استرد حريته التي اغتصبت منه، فيشيع زوجته إلى مثواها الأخير دون أن يشعر بالأسف على رحيلها،
3: ويقرر أن يرحل إلى روما كي يستقر فيها. وهناك يتعرف على امرأة تعمل مصورة فوتوغرافية، ما تلبث أن تتركه لترحل إلى الشرق الأوسط.
2: إنها في مهمة لتصوير حرب الخامس من يونيو في عام 1967، بينما بقي بيرار وحده في غرفة المرأة يكتب سيناريو فيلم لهوليود وتقوم أخته بالبطولة.
3: في هذا السيناريو يمزج بيرجس بين تجربته الخاصة وأحاسيسه الذاتية وبين أبطاله الذين يبتدعهم بحثاً له. أما أشهر رواية للكاتب فهي تحمل عنوان 1984 إلى 1985، منشورة أيضاً عام 1978، إنها واحدة من روايات الخيال السياسي.
2: قارن النقاد بين ما جاء في هذه الرواية وبين رواية بنفس العنوان للكاتب الإيرلندي جورج أورويل.
3: نحن هنا أمام ديكتاتور عصري يدعى بيف، يعيش في عصر ملك يدعى شارل الثالث، وهناك مملكة تسمى مملكة العمال، على رأسها بيف العامل الذي يود أن يستولي على الحكم
2: من أجل أن يصنع لنفسه قوانين تجعل الفوضى تسود الشارع. نتحدث عن رواية 1984 إلى 1985 للكاتب أنطوني بيرجس.
3: زعيم العمال بيف يفقد امرأته في حادث حريق وتموت في إحدى المستشفيات.
2: هذه التجربة تدفع الشاب الثائر أن ينضم إلى مجموعة من الشباب المتشردين الذين يعيشون على هامش المجتمع العبثي.
3: إنهم يمارسون العنف ويقضون أوقات فراغهم في تعليم اللغة اليونانية،
2: وبيف هو الذي يتزعم هذه العصابة.
3: في عام 1981 نشر أنطوني بيرجس رواية جديدة حول العنف تحت عنوان قوى الظلام.
2: إنه يتحدث حول 70 عاما من القرن العشرين، مؤكدا على مظاهر العنف داخله. حاولت في أول الأمر أن أعطي صورة حول العالم الذي أعرفه منذ سنة ميلادي في 1927 وحتى الآن. أفكر جديا أن هذا الكتاب قد بيع جيدا في الولايات المتحدة لأنه ضخم جدا.
3: فالأمريكيون لا يحبون شراء كتاب يمكنهم قراءته في جلسة واحدة، إنهم يشعرون بالغلبة إذا ما اشتروا شيئاً ليس على مزاجهم.
2: ففي مساكنهم نجد دوماً الكتاب السميك الثقيل الذي تضعه على دولابك ويمكنك أن تحتفظ به.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعت الجادرجي:
6: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي:
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران:
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي:
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: في جوهر الأحداث الثقافية
12: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
11: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
13: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
11: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
13: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
11: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
14: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
11: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالته أيده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. والرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: ماذا ستفعل يا مايكل؟
6: سوف أتفاوض مع قائدي. لقد نزل من فوق ناقة، أتمنى سوف ننجو. ابقوا هادئين، لا تقوموا بأي حركات مفاجئة.
7: انتبهوا، القائد يبتسم ويمد يده مصافحا.
5: الحمد للرب،
8: إنهما يتكلمان بلغة الإشارة، يبدو أنهما قد اتفقا على أمر ما.
9: لقد عاد القبطان.
5: مايكل، مايكل، إلى أين تذهب؟
6: إلى الزورق، سوف أحضر له صرة من الذهب.

0: يا روز، حتى لو أعطيته صورة ثانية فسوف يطلب ثالثة ويتابع المساومة ليحتفظ بك.
1: وما العمل؟
0: سوف أريه بطاقة القبطان وأحاول إقناعه بأننا بريطانيون ولا يمكنه أن يحتجز أي منا.
2: I'm a British captain. See the flag on the card. My wife is British. So you can't keep either of us. Okay. Give me a minute to discuss this with my friends and wife.
3: لقد عاد مايكل، إنه شاحب الوجه.
4: يبدو أن المحادثات قد فشلت.
0: اسمعوني جيدا، عندما أشير لكم سوف نندفع جميعا بسرعة نحو الزورق وتركبونه وتجدفون وسط البحر بأقصى سرعة.
3: حسنا.
0: ولا تلتفتوا إلى الخلف أبدا، مفهوم؟
3: حسنا. نعم نعم.
0: هيا هيا هيا هيا هيا
3: هيا هيا هيا
5: هيا هيا.
0: لا تشهد المسدس يا سام.
4: يجب أن أفزعهم.
0: ماذا فعلت يا أحمق؟ ماذا فعلت؟
1: هجم البدو علينا بسرعة الريح، انطلقوا كالذئاب، رفعوا ثيابهم فانكشفت السكاكين المعقوفة. حملني مايكل وانطلق بي حيث الزورق، ألقاني فيه ثم دفع الزورق بكل قوة باتجاه البحر.
0: جدفي يا روز، جدفي يا روز، لا تتوقفي.
1: اركب معي يا مايكل.
0: سوف أعود لأنقذ البحارة.
1: ابقى معي يا مايكل.
0: لا أستطيع، سامحيني.
1: لا أدري من أين جاءتني القوة فجدفت بأقصى ما أستطيع. وقفت في البعيد وسط البحر وأنا أراقب المجزرة وأرجو الرب أن ينقذ زوجي كي يعود معي. انتزع زوجي المسدس من يد سامي الأحمق ورماه على الأرض، ثم رفع يديه مستسلما.
0: انظر أيها الزعيم، نحن نستسلم، نستسلم. أوقف القتل أرجوك.
1: نظر القائد ساخرا إلى مايكل آمرا جماعته بمتابعة قتل البحارة المساكين. قام أحدهم بطعن سام في بطنه، كما هجموا على زوجي مايكل وطعنوه في صدره، ولكنه استطاع انتزاع النصل وقتل به ثلاثة كان الزعيم بينهم. لوح لي بيديه قبل أن يسلم روحه وكأنه يقول لي: سامحيني أو لا تنسيني. مايكل، مايكل، مايكل، يا إلهي، أنا ما أزال في شهر العسل. إنهم يركضون باتجاهي، إنهم يسبحون، يريدون اللحاق بالزورق. لقد رمى أحدهم سكينا نحوي وعليها الدماء. هيا هيا جدفي يا روز، لا وقت للخوف الآن. جدفي جدفي، أقوى أقوى. لن تستطيع الوصول إلي يا قتلة يا جبناء. الحمد لله، الحمد للرب، وقد تراجعوا.

أيتها النوارس، هل أرسلوك لتبحثي عني؟ أم أنت تشفقين على حالي؟ وأنت أيتها الدلافين التي تسبحين حول الزورق، ماذا تريدين مني؟ ها؟ أنا ضائعة، أنا ضائعة، أين أذهب؟ حتى أنت أيتها الشمس تريدين إحراقي؟ ألا يكفي حريق الألم الذي يجتاح قلبي؟ إنه يكاد يخرج من صدري. لقد أبصرنا البارحة سفينة تتقدم نحو الجزيرة، يجب أن تكون هنا الآن. أين أنت أيتها السفينة؟ ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ أين الشرق وأين الغرب؟ لقد ضاعت الجهات. الشمس فوقي ترسل نارها دون رحمة، والموج يتلاعب بالزورق كما يشاء. حسنا، فكري يا روز، فكري، سوف أعود إلى المكان الذي انطلقت منه، لن أغادر منه.

حبيبي، ربما كان زوجي جريحا وما زال على قيد الحياة. هيا هيا جدفي يا روز، لا تتوقفي لا تتوقفي، أنا متعبة وجائعة.

0: هذا هو الشاطئ الذي انطلقت منه، سوف أقترب أكثر وأكثر. لا أرى أحدا. أين ذهب البدو؟ هل اختبأوا؟ إنهم باكرون، مايكل قال لي ذلك.
1: البدو يا روز يرتدون ثيابا بلون الرمال حتى لا يراهم أحد، ويتحركون كأنهم جزء من الأرض التي ولدوا عليها ويعرفونها كباطن كفي.
0: سوف أهبط على الشاطئ وأبحث عنك يا مايكل، لن أبهى للموت، سوف أموت معك.

أتذكر لقاءنا الأول يا مايكل. كان ذلك عيد ميلاد أحد أقاربي. رأيتك في بدلة الضابط البحري والأشرطة الذهبية على أكتافك. آه إن كم كنت جميلا ومهيبا. أحببتك منذ النظرة الأولى، وقلت لنفسي أنك ستكون لي. سأحارب الدنيا من أجلك. ها هي الرمال والدماء تغطي هذه البذلة الجميلة. لن أدع وحوش الصحراء تأكل جسدك الجميل. سوف أسحبك.

0: إلهي، ما هذا الصوت؟
1: انقذوني أرجوكم.
0: هذا صوت سام. سام،
1: روز، روز، انقذيني أرجوك.
0: هذا أنت أيها اللعين، لقد كنت السبب في هذه المذبحة.
1: لا تتركيني أرجوك، لن تعرف الطريق وحدك إلى مسقط. أنا سوف أدلك. هيا هيا ساعديني على الوقوف. سوف أخذ هذه السكين للدفاع عن النفس.
0: أنا سوف أخذ جثة مايكل معنا.
1: لا وقت لدينا يا روز، لا وقت لدينا. أنا واثق أنهم قد تركوا أحدا ما للمراقبة. وعد رجالهم، وعد رجالهم، إنهم يركضون نحونا كالذئب. هاي أسرعي أسرعي، إنه يكاد يصل إلينا. ساعديني ساعديني على ركوب الزورق.
0: إنه يمسك بيدي يا سام ويشير إلى شيء ما.
1: هاي إنه يريد الذهب. خذي خذي، أعطيه هذه الصرة.
0: هل تتركني إذا أعطيتك الذهب؟ خذ، اترك معصمي. لقد وعدت أن تتركني. إنه يريد أسري، يريد أخذي. يا سام أنقذني أرجوك. اطعنه، اطعنه يا سام، اطعنه.
1: خذ، تستحق الموت أيها اللعين. اركبي يا روز، اركبي بسرعة بسرعة، سوف يهاجموننا. اركبي بسرعة.

0: الشكر للرب، لقد ابتعدنا. أين سنذهب يا سام؟ يا إلهي، أنت تنزف بشدة.
1: اسمعيني جيدا يا روس، لم يتبقى لي الكثير في هذه الحياة.
0: لا تتركني يا سام، لا تتركني.
1: اصغي إلي أرجوك، عليك أن تبحري دائما باتجاه الشاطئ. بهذا الاتجاه، دع اليابسة تكون على يسارك دائما، وانتبه انتبه إلى الصخور أسفل الزورق.
0: وإلى أين سأصل؟
1: بعد حوالي 4 ساعات سوف تصلين إلى منطقة صور.
0: ألا يوجد بدو هناك؟
1: لا لا لا يا روس، لا يوجد. سوف تلاحظين وجود ميناء وسفن خشبية كثيرة. اطلب النجدة وسوف يلبونك بسرعة ويوصلونك إلى مسقط. هيا هيا هيا، واصل التجديف أرجوك.
0: يا سام لا، لماذا أطلقت النار يا سام؟ لقد كنت السبب في قتل زوجي وقتل البحارة.
1: لا يا روز لا، كانوا سيقتلوننا في جميع الأحوال.
0: ربما كانوا سيكتفون بالذهب.
1: مستحيل مستحيل، كانوا سيأخذون الذهب والمركب وأنت ويقتلوننا جميعا.
0: ما قمت به كان محاولة طائشة حمقاء.
1: بل هي محاولة يائسة، كان الهدف منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هؤلاء مخادعون يا روز، لا يلتزمون بشيء. كان على مايكل ألا يتوقف في مناطقهم.
0: أتحمل مايكل ذنب ما حدث؟
1: مايكل؟ مايكل يعرف مناطق البدو أكثر مني. كان عليه أن يعبر مناطق البدو ولا يتوقف في هذه الجزيرة.
0: لقد قام باكتشافها قبل أن ننزل فيها.
1: لا أدري، لا أدري كيف انطلت علي حيلهم وأساليبهما. أنا عطشان جدا يا روز، أرجوك أسقيني، أرجوك أسقيني ما أرجوك.
0: لا يوجد أي ماء على الزورق، لقد تركنا كل ما نملك على الجزيرة.
1: أرجوك أرجوك أي ماء، حتى لو كان ماء البحر.
0: سوف تزداد عطشا يا سام.
1: أرجوك أي ماء أي ماء أي ماء.
0: سام سام سام، الوداع، سيكون البحر قبرك يا سام. سامحني.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في سنة 1948 هطلت أمطار غزيرة جدا على جنوب الجزيرة العربية في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحيمار. كان الحيمار مطر شديد جدا، شمل منطقة الخريف بأكملها وأكثر من منطقة الخريف، وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذا الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949، أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، ويوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل، من حيث، لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على غرب ظفار كانت ناشفة خالية من الرطوبة. وهذا أمر يحتاج له قراءة أكثر هدوءا، ويحتاج له دراسة حقيقية معمقة تدرس وضع الرياح في ذلك الوقت والسبب الحقيقي الذي حدث لهذه المنطقة غرب جنوب الجزيرة العربية المتأثر بالخريف من عفول إلى حوف. هذه المنطقة كلها في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لم يحدث لها أي تأثر بالخريف، لكن الأهالي في هذه المنطقة أيضا استطاعوا الصمود في العام الأول، العام الثاني وصلوا إلى مراحل الجدب، شهر 5، شهر 4، فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية. نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر، الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أم عزان زين تجيبي البخور نشوفه، عسى يعجبنا شيء منه ونشتري.
1: سمعيني ميمونة، إذا عندك الرغبة وناويات تشترين بجيبه، أما أني يعني
2: انتي جيبي الله يهديش أم عزان، انتي جيبي وبنشتري إن شاء الله إذا عجبنا شيء.
1: بجيب البخور، بس لو وحدة بغت تشتري تراب تقسيط ما عندي، والدفع كاش والاسترجاع مرفوض، والمثل يقول كلمة تخجل منها بديها، وأنا بديت كم شروطي. إيه نعم سمعتن ولا ما سمعتن؟
2: أها أم عزان ما لازم تسمعين الأمثال، انحيدش ما تخجلي وكلمتش ما ترديها.
1: زين أبوي سمعتن عاد شروطي، ها يلا كملة مبايات.
2: بنت الحلال بوي سمعش يقول ناوية تبايعينا سيارة، تراها الا مكبة بخور.
1: سمعيني زين، توبه يقابل البخور وبخبرك كل نوع وسعره. زين وعاد اها اسمع كلمه كم اخر ما بسمعها، كلمتي ضربه سيف.
0: معزان
1: يو
0: هذه بعدنا نحن ما فهمناها.
1: ضربه سيف يعني السعر ثابت.
2: زين قول السعر ثابت، خوفتينا ضربه سيف وما ضربه سيف. بنت الحلال
1: سهام، هيش تأخرتي سهام؟
3: جاية جاية جاية حبوه، هذه جاية هي وصلت.
1: هاتي هاتي هاتي هني كتسين أنا. شوفن سمعن قرن ركزن، هذه الغرشة ها بتشوفنها غرشة البخور، هذه اسمها الدل والدلال ب15 ريال، وهذه الغرشة قيمتها 23 ريال لأن اسمها ذات الحسن والجمال. إنزين وهذه الغرشة اسمها الغزالة ريئة، إنزين ب55 ريال.
2: وابوي وليش هذه ب55 ريال؟
1: صابي على عمر صابي نطيح عليش الله العظيم. دروسش بنت الحلال، هذا بخور معتق بدهن العود، معتق من 50 سنة وأكثر بعد، يعني معتق قبل أن يولدوش انتي. ما ليش سويتي كذا الله يهديش؟ بعدين بصراحة يعني ما حد ضربش على يدين شو قال لش اشتريها، ولو تشوفي غالي لا تشتري.
2: حو على لسانش.
0: انزين أم عزان بغيت أسألش، هذا المغدق هذا هذا
1: ألو الله يهديش بس ميمونة، علو معتق ما مغدق بنت الحلال، هذا ما هذا ما عيش ويغدق فوق بخور يعني. اسمين استبليت بكن نعم والله العظيم.
0: انزين هو هذا المعتق بتقولي عنه يعلق في الملابس؟
1: كيف ما يعلق الله يهديش، هذا لو تبخريه بعبايتش ما تخوز منها الريحة، لو تغسليها بتيزاب
2: حشي،
1: وإذا بخرتي بيتش بتحصلي الريحة عالقة بيت الجيران.
2: حشي
1: نعيموتة وانتي مو خصتش يوم تقولي حشي وحشي وحشي حشي عفريت، شايفتني أكذب ولا إيش؟
2: لا أبدا أنا ما قصدت كذبي يعني، بس يا ما معقولة.
0: أم عزان ما لشتو انتي على الحرمة، اللي تبيع لازم تسوي ضين. أقول نعيمة إيش رايش نشتري أنا وياش غرشة من المعتق ونتقاسمها؟
2: قصدش بو 55 ريال؟
0: بو 55.
2: مالش انتي تو شافتني ما فيني مخ ما فيني عقل أصير أشتري غرشة ب55؟
1: كيف بعد ما في مخ وما في عقل مو القصد؟ ها يعني اللي تشتري هذا البخور تكون مجنونة؟ نعيمة تروني أنا سألت من ساعة عن نسي نعم والله كيف مشي لسان.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، شكلها بتلبق فيني تو عاد. من يروم مسكت هذه، من يروم مسكتها.
1: سمعني نعيمة، سمعيني تو ميمونة، المثل يقول السنور يوم ما ينطل صيدة يقول خايسة، وإذا ما قادرة تشتري البخور لا تقومي تذمي. هيه أنا أقولش
2: نعم نعم نعم يعني أنا سنورة، أنا سنورة وأنا سنورة والله ما منش مني. أنا يوم خليت السوق كله وقدرتش وجيت أشتري من عندش هذه المكبات مال البخور.
3: عمتي حبيب تستهدي بالله، حبو ترى ما تقصد أنتي سنورة، أنتي فهمتيها غلط.
2: مو فهمتها غلط وما فهمتها غلط، أنا رايحة بيتي.
4: خدوي تعالي تعالي بغيت أسألش.
5: مو هناك مو هناك عزان،
2: مو باغي تسأل.
4: بغيت أسألش عن جارتنا هذه اللي اسمها نعيمة،
2: مالها وش فيها
4: وحليلها متعودة كل يومين وثلاث تجي معنا البيت، الحين فقدناها ما أشوفها ما دقي، يمكن من شهر وأكثر ما شفتها، ما لاحت صغب بيتنا.
5: إيه ولا ظني أبوي قايمة دقيعات.
4: خير، إيش صار؟
5: والله إيش تبغاني أقول لك، السالفة طويلة، بس الأفضل تسأل سهام لأنها تعرف السالفة أكثر مني.
4: أسأل سهام؟
6: ما شبه بعدين زعلت عمتي نعيمة وطلعت من البيت، وكل هذا عشان غرشة بخور.
4: سمع ذيك السالفة، بس أنا أشوف إنه الموضوع هذا ما يستدعى إنها تزعل وتخرج من البيت، تو شهر كامل ما دخلته بيتنا بعيد الشر.
6: أكثر من شهر خبرتك طلعت من البيت زعلانة، بعدين حاولت أهديها وتفاهم معاها بس عطتني طاف، تخيلها وما عبرتني بعدها.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما يصير كذاك، هذه جارتنا وزوجها يكون جارنا. يلا بكلم أمي وبشوفها إيش بتقول في هذا الموضوع.
1: أصلاً أنت ما تعرف إيش هي سوت.
4: طبعاً يا أم العزيزة ما أعرف إيش هي سوت، ولو أعرف كنت ما جيتش وسألتش.
1: أولاً ما احترمتي وهي في بيتي، ثانياً طلعتني كذابة قدام جاراتي، ثالثاً تتهمني بالغش، ورابعاً حرقتني وجرحت مشاعري، عاد خامساً ها أثرت على تجارتي في السوق، كسدت تجارتي كسدت.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم، أثرت على تجارتش في السوق ما شاء الله، وأنا أقول ليش سوق الأسهم نازل هاليومين؟
1: حسن
4: أمزح معش، ما الله يطول عمرش، تعيدين متعود أمزح معش. يا أمي يا حبيبتي يا تاج راسي، ما يصير، هذه قطيعة وأكثر من شهر بينش وبين جارتش عشان غرشة بخور.
1: أيوة
4: ما يستوي، ما يصير.
1: كيف ما يسوي ما يصير؟ اسمع سادسا، اسمع سادسا.
4: وابوي بعده معها سادسا. اللهم انك السلام واليك السلام واليك يرجع السلام، فحين اللهم بالسلام وادخلنا دارك دار السلام. استغفر الله استغفر الله، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
7: اللهم امين، الله يتقبل منك يا عزان.
4: امين منا ومنكم باذن الله. جابر كانك جالس تنتظرني.
7: انتظرك كما تشوف، انتظرك انت.
4: تفضل، بغيتني في شيء؟
7: هي نعم، بغيت يا عزان اكلمك في موضوع، بس عساك ما مستعجل.
4: استعجلت ولا ما استعجلت، شغل الدنيا ما يخلص. خلا جلس وقول اللي عندك وهنشوف الأمور بإذن الله تعالى.
7: هي والله، شوف عزان، صايرة مشكلة بين مسعود وجار جمعة، يا أخو لازم نصلح بينهم ونكون واسطة خير وننهي ذا الموضوع في أسرع وقت قبل لا يروح مسعود يشكي بجاره.
4: الله المستعان، يشكي؟ يشكي بمن قلت لي؟
7: قلت لك يشكي بجاره جمعة الله يهديك.
4: مسعود باغي يشكي بجاره؟ أفا أفا أفا يا مسعود، حد يشكي بجاره يا ناس؟
7: هذا اللي صار كما خبرتك، الشيطان لعنه الله وأخزاه دخل ما بينهم، وتعرف انت عاد الشيطان كما يقولوا شاطر.
4: طيب وين حق الجيرة الله يهديهم؟ هين حق الجيرة اللي بينهم؟ وين العشرة الطيبة اللي تجمعهم؟ معقولة باعوها في لحظة؟ جابر بعدني ما أقدر أستوعب هذا الموضوع.
7: ولا أنا مستوعب إنه، لكن أخبرك المهم أريدك يا عزان تروح معي نجمعهم ونصلح ما بينهم، إلا أعرفوا إن مسعود خلاص مصنف تراه وناوي يشكي بجاره.
4: إنزين ليش باغي يشكيبه؟ إيش صاير بينهم؟
7: والله يا عزان حتى مستحى أخبرك بالسبب، تصدق إنه باغي يشكيبه عشان بيذامه؟
4: عشان بيذامه؟ جابر أنت تمزح ولا تكلم جد؟
7: لا والله أتكلم جد، لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا إن مثل ما يقول شر البلية ما يضحك.
4: جابر بينه وبينك أنا أشوف هالزمان الشكاوى ببيسة، هين صفاوة القلوب وين سماحة النفس وين راحت كل هذه المعاني الطيبة بين الناس؟
7: آخ يا زمن، والله وحدي ما أعرف أنا القصور في هين، في الزمن ولا فينا؟ الله يرحمنا برحمته. بس
4: وما بتخرج من بيتي بإذن الله تعالى إلا متراضين.
8: عزان وراكي تبانا راضي واحد ناوي يشكابي والسب بيذامه.
4: أنا قلت لك هي أنا كنت قص بيذامتك هذه ولا أشكيبك، وكلمتي ما ترجع عنها. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، لعنوا الشيطان وصلوا على النبي.
9: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
4: تو بالله عليك يا مسعود، ما تستحي تروح المحكمة وتشكب جارك عشان بيذامه؟ والله المحاكم اللي فيها كافيها من بلاء ومشاكل، ما ناقصين بيذامة جمعة.
9: بس أنا مستأذن من بيذامته وهو يعرف ذا الشيء.
7: يا مسعود يا مسعود الله يهديك، ما جيت عندي، كنت أنا هكلمه وبحل الموضوع اللي بينكم. مثل هذه المشاكل بسيطة يا مسعود، مقدور عليها ونحلها وحدنا طول عمرنا.
4: صدقه صدقه جابر، مثل هذه الأمور البسيطة نحلها بيننا، ما معقولة على كل صغيرة وكبيرة ننقع صوب المحكمة رايحين نشكي.
9: استغفر الله العلي العظيم. سامحني يا أخوي يا جبعة، أنا أعتذر منك، ترى الإنسان في لحظة غضب يمكن يسوي أي شيء وما يقدر يملك مشاعر.
7: والنعم عليك يا مسعود، هذا الكلام الصح.
8: عزان احترام لك وموجب لك والمسعود ويابر، أني أوعدكم أني بقص هذه بذامة.
7: الله أكبر والنعم عليك.
4: كفو يا جمعة كفو يا مسعود، بارك الله فيكم وفي الجيرة اللي تجمعكم. يلا نقول طاح الحطب.
8: طاح الحطب كاك طاح.
4: يلا مشكلة البذامة وحليناها بفضل الله، باقي مشكلة غرشة البخور، هذا عاد كيف بنحلها؟ الحارة.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة ما بين الممارسة التطبيقية وما بين النظرية، لأن هناك كثير من الحركات المعمارية، نسمع عن حركة الحداثة، نسمع عن حركة ما بعد الحداثة، نسمع عن الحركة الفائقة التقنية، ولكن هل هذه الحركات لها مجالات من التطبيق؟ وهل كل ما يتم تدريسه في كليات العمارة من الإمكان أن نراه على أرض الواقع؟ والعمارة طبعا هي مش مجرد فكرة ولا عبارة عن رسمة على الورق، ولكن هناك أفكار كثيرة يعني تقف خلف هذه التصاميم اللي نشوفها في مدننا. راح نتكلم في هذا الخصوص مع واحدة من المعماريات يعني التي يقوم بتدريس نظريات العمارة والإشراف على مشاريع الطلبة تطبيقيا، وتجمع ما بين الممارسة والتطبيق. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في العاصمة الهاشمية عمان من المملكة الأردنية الهاشمية. أرحب بالمهندسة المعمارية شذى قطيط. طبعا المهندسة شذى هي يعني مهندسة معمارية وأكاديمية في يعني في القطاع الأكاديمي في التعليم العالي، ومحكمة لمشاريع تخرج بخبرة يعني تناهز 15 عاما، وهي في الأصل معمارية تخرجت من كلية العلوم التطبيقية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا في الهندسة المعمارية من الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا فيك مهندسة شذى، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا فيك مهندس علي، شكرا جزيلا على الاستضافة وفي برنامج صوت العمارة.
1: شرفتينا مهندسة، وشكر لك على قبول هذه الدعوة. وقبل لا نتكلم في موضوع حلقتنا، أنا يعني عادة أحب أوجه سؤال لكل ضيوفي، وهذا السؤال يوما ما وجه للمعماري الكبير والأكاديمي الدكتور الأستاذ الدكتور محمد صالح مكية رحمه الله. سألوه قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ وقال أنه مش كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، وبسيرتك الذاتية يعني حسبي أنك واحدة من المجيدات والناجحات. فدعيني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية عن يعني سبب اختيارك للعمارة، يعني هل كان متقصد من البداية أم كان صدفة قادتك إلى هذا المجال؟
2: قصتي لحبي وحبي لهندسة العمارة يعني ابتدأ من طفولتي بحكم عمل أهل أمي في مجال البناء والتنفيذ، فدائما أشعر أني يعني معجبة في هذا المجال، دائما أشعر أنني قريبة جدا وبحاجة للتعلم أكثر عن هندسة العمارة. فدائما وأنا طفلة كنت أراقب البناء أثناء عملية البناء، أراقب البليط وهو ببلط، الدهين وهو بدهان، وهكذا. ولاحقا شعرت أني أنا كمان قريبة أكثر، يعني بحب أجمع ما بين العلوم والفن، يعني وجدت نفسي يعني أقدم يعني وأنا في الجامعة طبعاً وقت من نقدم للدراسة وضعت أول خيار كان هندسة العمارة بدون تفكير وحتى

0: من خلال مراقبته للعمارة، ويعني في جميع مراحلها، سواء كانت التصميمية، التنفيذية، الفكرية، مشاهدة البرامج، مشاهدة عمال البناء، كل هذا عبارة عن هيك خليط يعني يشبع رغبة المعماري في فهم ماهية الهندسة العمارة وترابطهم مع بعضها. فلعل يعني مشاهدتي للأهل، يعني من جهة أهل أمي، جدي، أخوالي، يعني واهتمامهم ويعني عملهم في هذا المجال، يعني جعلني أشعر أني أنا جزء قريب، وبأني الحفيدة الكبيرة على فكرة لدى العائلتين. يعني كانت يعني أول حفيدة أدرس هندسة عمارة في العائلة، والحقني الكثير يعني الحمد لله. وهكذا يعني ابتدأت مسيرتي وحبي وشغفي للهندسة المعمارية الحمد لله.
1: جميل جدا مهندسة شذا. فإذا يعني البداية أنت كنت تراقبي الممارسة التطبيقية من تفاصيل التفاصيل، من الدهان، من البلاط، وأعتقد اليوم يعني هذه اللي تعطينا الصورة الخارجية. فخليني يعني أسألك أيضا عن سنواتك الأولى لما أنت كنت طالبة على مقاعد الدراسة، كيف كانت نظرتك للعمارة آنذاك؟ واليوم أصبحت امرأة أكاديمية وتدريسية ومهندسة معمارية، ويعني على يديك عدد كبير من الدفعات ومن الطلاب يتعرفوا على العمارة من خلالك، ويعني إيش اللي تغير في نظرتك إلى العمارة؟
0: بداية المسيرة اللي كانت في اللي هي التعليمية أو خلال سنوات الدراسة لم تكن سهلة. دراسة العمارة هي من أصعب التخصصات، يعني كما نعلم أنه هي حتى أصعب من تخصص الطب. وهذا يعني الأمر جعل طريقة تدريسي للطلبة فيها نوع من ناش نقول المراعاة، لا، فهم ما يمر به الطالب خلال دراسته من صعوبات في التخيل، صعوبات في الرسم، صعوبات في شرح المشروع. يعني أشعر في الطالب، لأنه ما يعني ما مرأت فيه أنا شخصياً، وما كان لم يكن سهلاً، لكن الحمد لله يعني فخورة بنفسي، وكنت دائماً فخورة طبعاً في مشاريعي خلال سنوات الدراسة وما بعدها. فممكن هذا الجزء اللي بيميزني كأكاديمية، أحاول دائماً أبسط المعلومة، أحاول دائماً مساعدة الطالب وصريحة مع الطالب. يعني عندما أشعر إنه الطالب لا يصلح أن يكمل في هذا المجال، صريحة جداً، يعني ما تضيع وقتك، شوف تخصص ثاني. في بعض الطلاب يعني بيكونوا مجبورين من أهلهم على هذا التخصص. هندسة العمارة لا تتحمل أن الطالب أن يكون مجبور على أو حتى أي تخصص، لكن تحديدا هندسة العمارة بحاجة إلى مهارات فكرية، يعني مهارات حتى يدوية، مهارات فنية في الرسم وفي الإخراج المعماري. الطالب إذا يعني لم يكن لديه المبادئ في المبادئ فيها، يصبح صعب أن يكمل في هذا المجال، صعب عليه جدا. التغير أصبح باتجاه حب للعمارة أكبر. يعني في بداياتي كطالبة وبداية أي طالب، بداية بيكون في خوف و هناك هيبة للتخصص، لكن مع الزمن ومع الخبرة يصبح المهندس المعمارية والتراكمات وخبرات الإنسانية في مجال هندسة العمارة، من خلال طبعا الدراسة، ومن خلال أيضا مشاهدة المشاريع على أرض الواقع. فهناك يعني تاريخ العمارة، مش نحكي مثلا عن تاريخ العمارة، التاريخ طويل مليء بالإنجازات الحضارية عبر الزمن، حتى إذا الإنسان يفهم متمعن جدا في التطور التاريخ المعماري لحد يومنا الحالي، وكيف تم، كيف المنتج المعماري دائما في تأثر في الناحية البيئية، في الناحية الدينية، في الناحية الثقافية، الناحية الاقتصادية، حتى مستوى

0: هو الحياة الاجتماعية الموجودة في أي مجتمع. تطبيقات يعني التطبيقات والمنتج المعماري، يعني الأوتكم دائما يعبر عن جميع هاي المجالات، جميع هاي الأمور.
1: لأن نحن
0: فشيء رائع
1: أيوة.
0: إنه
1: نحن مهندسة غالبا لما ندخل هذا التخصص يعني غالبا الصورة الأولى هي اللي تعطينا الفكرة أن نحن نقوم بإنشاء مباني جميلة. يعني اللحظة اللي يعني نكتشف فيها العمارة غالبا من الصورة البصرية، ولكن بعد ما ندخل نشوف لا، أنه هذه الواجهة الأيقونية مش هي اللي يعني تعرفنا بالعمارة. هناك يعني منظومة من النظريات والأفكار والحركات، مثل ما أنت قلتي عن تاريخ العمارة، يعني من وين قوتها. فيعني هذا يفتح الباب لسؤال مباشر يطرحه كل طالب عمارة في وقت ما من مسيرته، وهو يحمل كومة كتب عن نظريات ثقيلة، ويمكن يتساءل ليش كل هذه النظريات. يعني في تاريخ العمارة هناك يعني معابد فرعونية ومباني إغريقية ضخمة، أنا ما راح أصمم معبد ولا راح أصمم أهرامات. فهل فعلا يحتاج طالب العمارة أن يدرس هذه النظريات مهندسة؟
0: نعم طبعا، الطالب المعماري بحاجة دائما لمعرفة أصل المنتج المعماري وكيف تشكل وتكون بناء على يعني أي قرار تصميمي هو مبني على ناحية يعني نواحي مختلفة، ممكن تكون مجموعة من هاي النواحي يعني متكاملة مع بعضها. وهذا الإشي اللي إحنا بنشوفه خلال دراستنا لتاريخ العمارة. نجد مثلا، نجي ناخذ تاريخ العمارة القديم، كيف أثرت الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية ونظام الحكم في في في في التخطيط المعماري وفي المباني والمعابد، وحتى أيضا على مستوى التفرقة بين الرجل والمرأة، على مستوى يعني الاهتمام بالنظافة. كل يعني حضارة كان لها يعني مميزاتها، وهذا الإشي كله إحنا نجده منعكس وبشكل واضح في تاريخ العمارة. ما يتم تدريسه أو ما يفضل إنه يعني الأصل في تدريس تاريخ عمارة هو تسليط الضوء على انعكاسات النواحي الاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها في أي حضارة، كيف انعكست هاي النواحي على المنتج المعماري، كيف تأثر المعماري، أو مش بس فقط تأثر، طبعا هناك في كمان عنا ما ننسى في ستيك هولدر أو اللي هو الحاكم، وتأثيرات أيضا السلطة، سلطة الحكم على أيضا على قرارات المعماري. فنجد أنه المعماري بالأصل يعني المنتج المعماري بالأصل هو نتيجة لتفاعلات جميع هاي النواحي الاجتماعية زي ما ذكرنا، والبيئية والمواد البناء طبعا والدينية وغيرها، لحد ما يعني أمامنا منتج معماري يتم تحليله من عناصر إنشائية وعناصر حركية وغيرها، تم شرحها للطالب. بدنا نشرح للطالب فقط العناصر الفيزيائية للمشروع، هذا ظلم. يجب دائما الربط المنتج المعماري، سواء اللي كان في عم بدرس في تاريخ عمارة حديثة أو في تاريخ عمارة قديمة أو حتى في وقتنا الحالي، يجب ربطه بالنواحي الفكرية والتأثيرات، ونقول اللي هي design constraints أو اللي هي القيود التصميمية أيضا اللي بتكون مفروضة على المصمم المعماري. المصمم المعماري لا فقط يرسم لوحة فنية كأنه فنان، أبدا، هناك مسؤولية ويجب تعليم الطالب هاي المسؤولية. أنت مش بس تمسك ورقة وقلم وترسم what you like، لا، هناك الكثير من الأمور يجب دراستها وتحليلها، تقيد العملية التصميمية، ومن خلال هاي القيود ينتج منتج معماري دائما أجمل.
1: طيب،
0: دائما الحياة بصعوباتها.
1: نعم. هنا مهندسة شذا، يعني الطالب اللي يعني يدرس هذه النظريات وفيما بعد يعني يدخل إلى سوق العمل، غالبا يعني كثير من الخريجين يشوفوا أنه هذه النظريات اللي درسوها في الجامعة يعني كلها تتبخر أمام قوانين وأكواد البناء. عندنا ميزانية مشروع، عندنا اشتراطات يعني السلطة البلدية، فيعني هناك من يرى أن هذه النظريات مهمة في القطاع الأكاديمي فقط، ولكن عندما يتخرج المعماري ويلتحق بسوق العمل تصبح شيء يعني ثانوي، وتصبح هذه النظريات غير ذات أثر. فهل تعتقدي أنه القطاعات الأكاديمية اليوم يعني فشلت في تحويل النظرية إلى ممارسة تطبيقية؟
0: فعلا المعماري هناك ضغوطات وقيود تصميمية تفرض عليه من البلدية، تفرض عليه من قوانين البناء وكودات البناء وغيرها. لكن ما يميز المعماري المميز أو الناجح هو ربط يعني القدرة على يعني نقول دمج أو وضع خليط فكري يقدر يجمع ويدمج ما بين الفكر المعماري وما بين أيضا هذه القيود. كل المعماريين دائما حتى في تاريخ عمارة لو نرجع للتاريخ نلاقي دائما هناك في قيود، ومع ذلك نجد المنتج معماري يعني يدرس أو منشآت معمارية تدرس لحد يومنا الحالي. فما يحدث في عالمنا الحالي هو بسبب قلة ثقافة المعماري واستسلامه السريع أمام صعوبات الحياة وكودات البناء وغيرها من القيود التي تفرض على المعماري. فنجد المعماري يلتزم، أو يعني طبعا جميعنا يجب أن نلتزم، لكن الالتزام لا يجب أن لا يقتل الإبداع، يجب أن لا يقتل لدى المعماري يعني الروح التصميمية الموجودة عنده. وهذا دائما يعني، وهذا شيء كتير مهم يجب زراعته في طلابنا. فمن ديزاين ون نقول اللي هو من سنة تانية، من ديزاين ون يجب دائما إعلام الطالب بكودات البناء والارتدادات والنسبة الطابقية وغيرها من المعلومات اللي يجب أن يعرفها عن أي قطعة أرض يتم تصميمها. فيصبح الطالب منذ نعومة أظافره يستطيع يعني السيطرة، كودات البناء، فكرة معمارية تصميمية، تحليل السايت والنواحي البيئية والحركية في الموقع. يجب الطالب يقدر يعمل نقول لي توليفة، يقدر من نعومة أظافره يجب تدريبه على يكون عنده هاي المهارة، مهارة كيفية الجمع بين جميع هاي القيود التصميمية والفكرة المعمارية وغيرها من الأمور لنقدر نوصل لمشروع مبدع وبنفس الوقت يخضع لكودات البناء وغيرها.
1: واضح.
0: أما أجي أفاجئ الطالب بسنة رابعة ولا بسنة خامسة أقول له في عنا مادة اسمها رسومات تنفيذية وفي عنا كودات بناء، هذا ظلم، ظلم في يعني أنا أجد أنه ظلم. فدائما الأكاديمي يجب دائما أن ينوه للتطبيقات العمارة في على أرض الواقع. يجب أيضا أنه يتم لفت الطالب لمشاريع معمارية محلية يقدر الطالب يروح يزورها يعني ويشوف على أرض الواقع التطبيق الفكري المعماري وأيضا الالتزام بالقوانين البناء الموجودة في الموقع.
1: إذن أنت ما تشوفي أن النظرية المعمارية هي عبارة عن قيد على الممارسة لاحقا وقيد على الإبداع، وإنما يعني أنت تشوفيها هذه أرضية صلبة يوقف عليها المعماري وحتى لاحقا يعني يستطيع أنه يعني هي مثل الأدوات اللي فيما بعد راح يوظفها هو بحريته وبإبداعه في سوق العمل. فالنظرية هذه أساس والإبداع لاحقا ما له حدود يعني.
0: 100%. بدي أزيد شغلة ضرورية مهندس علي، نظريات العمارة متنوعة وهناك يعني في فرايتي، تنوع في المدارس المعمارية، تنوع في الفكر المعماري. ويجب الطالب أن يتعلم ويعرف أنه العمارة والإبداع ما في نمط معين أو نظرية معينة يجب أن تلتزم بها بحذافيرها حتى تكون معماري مبدع. أبداً، النظريات المعمارية سيمفونيات مختلفة. يستطيع المعماري يعني انتقاء أو الميل باتجاه معين، فنجد معماريين يتبعون مدرسة معينة في جميع أعمالهم المعمارية، نجد معماريين آخرين لا بشكل مرة بمودرن sometimes بشتغل كلاسيك. it depends برضو. أنا في عندي client، في عندي محددات، برضو المعمار لازم يكون عنده tolerance أو اللي مسميه يعني في مجال لتجربة نظريات مختلفة ومدارس معمارية مختلفة based on على طبيعة المشروع. برضو طبيعة المشروع تحكم المعماري بأي اتجاه، اتجاه بتكون مثلا في sustainability، باتجاه لا بدي أوصل لعمارة كلاسيكية، باتجاه لازم أروح لهايتك architecture based on على طبيعة المشروع. يمكن هلأ كل معماري ناجح أو معماريين مشهورين نجد أنهم يبدعوا في مجال معين. مثلا ناخذ نورمان فوستر، بتلاقي اغلب مشاريعه عباره عن ستاديومز ومطارات وغيرها. فنجد فعلا معماريين مع الوقت بصير لهم يعني طبيعه مشاريع معينه يعني يلتزموا او يعني بتصبح مشاريعهم باتجاه معين او بطبيعه معينه. نعم موجود، لكن طالب العمارة المهم في خلال مسيرته التعليمية يجب أن يعني تتراي إنه يجرب حتى يقدر يكتشف هو بأي مدرسة مرتاح أكثر. هذا يعني في المقام الأول. المقام الثاني يجب أن يتعلم جميع النظريات، لأنه ما بتعرف خلال سوق العمل وين الدنيا تاخده. يعني بالآخر في عنا بنسميه، دائما بقول للطالب حتى تكون يعني أنت ناجح في حياتك لازم يكون برضو أنت عندك بالآخر في إنكم حتى تقدر تكون مرتاح في حياتك. وهذا يعني الدخل أو بيعتمد على يعني شو نوع المشاريع اللي ممكن أنت تشتغلها في حياتك. يعني ممكن تشتغل مشروع في حياتك أنت عمرك ما اشتغلته في الجامعة مثلا، أو في مجال مثلا يكون مش يعني ما توقعت حالك تبدع أو تصير أنت مهندس يعني عندك جزء كبير مشاريع من طبيعة معينة. فلذلك خلال السنوات الدراسة يجب دائما تنويه الطالب سوق العمل في تحديات كبيرة، وأيضا في تنوع في طبيعة المشاريع، وهناك أيضا اللي هو دائما بنقوله التحدي الأكبر هو الزبون. فيجب الطالب دائما ترويضه، يعني طالب المعماري يجب ترويضه من أي ناحية. دائما في عنا اللي هو أنا بدي هيك، أنا فكرتي هيك، في عنفوان عند المعماري وهذا إشي مشرف، لكن يتصادم مع رغبة المالك. المالك أيضا لديه رغبات معينة، طبعا هناك في خطاب ومشورات بين المالك والمعماري، لكن بالآخر يجب المعماري أيضا يقدر يفهم متطلبات الكلاينت أو المالك المشروع، ويقدر يوصل لنتيجة يعني يقدر يصمم بالآخر ما أنه يحصل هذا الصدام أو ما يصير في عنا اتفاق على مشروع معين أو غيره. فدائما الطالب يعني لما أجد فيه صدام بيني وبينه أنا خلال الفيدباك بقول له أنا الكلاينت ويعني أنا الزبون وأنا عم شايفة هيك بهذا الاتجاه.
1: جميل. أنا حبيت هذه أنك أنت كأكاديمية ما فقط تقومي بتعريفهم بالنظريات ولكن تتقمصي دور العميل ودور الزبون اللي راح يأتي لاحقا في سوق العمل.
0: 100%.
1: نعم. طيب لعل المستمعين يمكن أخاف أن نحن نكون ضيعناهم، لأن نحن جالسين نذكر نظريات بس ما ذكرناها ويش هي، يعني نحتاج شوي نخبرهم أنه نظريات العمارة عندنا يعني متنوعة، عندنا الكلاسيكية أنت ذكرتيها، عندنا التراث، عندنا حداثة ما بعد الحداثة. فخلينا نأخذ مثال يعني من الحداثة لي كاربوزيه، يعني اللي هو يعتبر رائد اليوم عمارة الحداثة. أفكاره ما كانت أفكار جمالية، يعني هو تكلم عن استخدم مادة الإسمنت، استخدم الحديد، عبر عن الصناعة. ويعني إلى أي مدى تشوفي أنه النظرية من يعني هو كمؤثر انعكست أفكاره على العمارة اليوم؟ ليش هذا السؤال مهندسة؟ لأن اليوم ما كل النظريات وجدت طريقها إلى التطبيق بنفس القدر. بعض الحركات المعمارية كان لها تأثير مثل حركة الباوهاوس إلى اليوم على كل الكليات. فهل أستطيع أن أقول أن هناك في نظريات نجحت لأنها تحولت إلى ممارسة تطبيقية، وفي نظريات بقت فقط في القطاع الأكاديمي وما خرجت وما وجدت لها طريق إلى الواقع، رغم أنها ربما تكون طرحت يعني رؤى جديرة بالاعتبار؟
0: سؤال يعني جيد جدا وبحاجة إلى رسالة دكتوراه. يعني الجواب بيكون مبني على أيضا على اللي هي التجربة الإنسانية، وأيضا على تطور الهندسة المعمارية عبر الزمن. ذكرت مشروع فيلا سافوي لكوربوزييه. هذا المشروع كان بعد الحرب العالمية الثانية. ما واجه الإنسان يعني والقطاع البناء وقطاع الإنشاء في ذاك الوقت لم يكن ظروف، ما كانت سهلة، لا تطبق في وقتنا الحالي، لا تنطبق علينا في وقتنا الحالي يعني. وأيضا ما ننسى كمان في عنا ظروف اللي هي الثورة الصناعية ودخول مادة الإسمنت والحديد في عالم البناء، كلها كانت عبارة عن يعني تطورات جديدة دخلت على خط الهندسة المعمارية. تأثيراتها كانت ممكن مبالغ فيها، كونه المعماري كان مبهور في الآلة، مبهور في مادة الكونكريت والحديد. هذا الانبهار أدى إلى يعني إحدى يعني المباني جدا مهمة، المنشآت الكتير مهمة، اللي هو مشروع فيلا سافوي. هذا المشروع تحديدا يعني في زيارتي أنا شخصيا لإله، يعني التطبيق اللي درسناه في الجامعة واللي بندرسه عند مشاهدته على أرض الواقع شيء جميل. شعوري كان كأني في في في ذاهبة لحضور حفل موسيقي. كيف شعور عند ذهابك لحضور حفل موسيقي أو لمغني معروف أو غيره؟ هذا هو كان الإكسايتمنت أو الشعور في الاستمتاع،
1: الحماس.
0: هاي العناصر المعمارية، الحماس، أيوة الحماس. العناصر المعمارية اللي عم نشوفها سواء كانت بالخطوط، بالنقاط، بالبلينز، بفتحات النوافذ، ستريب ويندوز، الروف جاردن، البيلرز، الرامس، الدرج، رفع المبنى على أعمدة، حركة السيارة، الوايت بوكس. يمكن أنا مش عم بشرح هلا المشروع بشكل تفصيلي، بس أكيد أي حدا يعني أي معماري يعني كنت أسهل يعني شرح يكون للمعماريين. نرجع للوائل اللون، حتى الأبيض، النقاء، السلام. شوف كل جميع المبنى هو آلة للعيش فعلا. form follows function. لما تشاهدها على أرض الواقع تشعر يعني هون كيف ربط المعماري ما بين الظروف اللي نقول عنها الاقتصادية، الحربية اللي كانت موجودة، الثورة العلمية الصناعية، كيف انعكست على الفكر المعماري. طب لو جينا نطبقه هلأ في وقتنا الحالي، كيف بدي أنا أستفيد من هاي التجربة المعمارية أو هاي السيمفونية؟ نفس الشيء المعماري دائما يتأثر. المعماري نرجع أنه إنسان مرهف وعنده فكر، مش بس مرهف وما لا، إنسان مرهف ولديه فكر، ويجب من خلال ظروف الحياة سواء كانت بسهولتها أو بصعوبتها يقدر يعكسها على المنتج المعماري. لكوربوزييه أحد هاي الأمثلة حتى نجد أنه تأثيرات الحياة أو الظروف اللي دائما بنحكي عنها المحيطة بالمعماري في آخر مشروع له كانت مختلفة. كنيسة رانشوم في جنوب فرنسا مختلفة تماماً الفكر المعماري اللي فيها، حتى تعامل مع مادة الكونكريت مختلفة، وهذا يؤكد على أنه المعماري بيتأثر في الأمور المحيطة فيه ونواحي الحياة المحيطة فيه. نفس الشخص، نفس مواد البناء، فكر معماري مختلف في آخر مشروع.
1: نعم.
0: صحيح.
1: الفيلا هذه يعني حتى بس المستمعين نعطيهم فكرة عنها، المهندسة شذا تخبرنا عن واحدة من الفلل اللي هي كانت تجسيد لحركة الحداثة. حركة الحداثة طبعا نظرية قامت على يعني 5 محاور، استخدموا كذا الأعمدة النحيفة جدا، استعملوا مخطط حر، واجهة بسيطة جدا ما فيها زخارف، نوافذ يعني كذا شريطية مثل ريبونز على طول الواجهة، وحتى من الداخل أعتقد ما في سلالم، في منحدرات صح مهندسة شذا؟
0: هناك درج سبايرل يعني لولبي.
1: نعم.
0: وفي عن الرامس.
1: أيوة، فهذه نعم. كانت واحدة يعني اليوم فرنسا أدرجتها كواحدة من الأماكن التاريخية، وهي أصبحت واحدة من رموز حركة الحداثة اليوم، وتدرس المهندسة شذا تدرس هذا النموذج لطلابها، وأيضا يعني هي الآن يعني في محل هذا السؤال، أنها واحدة من الحركات التي يعني انعكست فكرا على الواقع، ولكن لم تكن مجرد نظرية، هي ذكرت أن أيضا هناك كانت ظروف، هناك كانت الثورة الصناعية، هناك كانت مواد البناء، الحديد، الميكنة هي ذكرتها المهندسة، وكان هناك في نوع من الافتتان ما بين المعماريين بهذه التقنيات ومواد البناء الجديدة، فطوروا يعني ساعدت هذه الحركة أن تجد لها صدى في التطبيق. خلينا نعكس الواقع، هذه الظروف اللي كانت في ذاك الوقت في القرن العشرين خلينا نعكسها اليوم مهندسة. اليوم نحن أيضا على أعتاب يعني ما بقول ميكنة ولكن أقول الذكاء الاصطناعي، وأيضا اليوم في نوع من الافتتان بالتقنيات الرقمية، فهل تعتقدي أننا نحن اليوم على أعتاب أن تظهر معنا حركة معمارية جديدة بناء على الظروف اللي جالسين نشهدها والتحولات في واقعنا وفي سوق العمل، خصوصا ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟
0: الذكاء الاصطناعي وهوس المعماريين الآن به. هناك طبعا فريقين معماريين لديهم هذا الأوبسيشن أو الهوس، ومعماريين رافضين تماما لدخول AI في مجال هندسة العمارة. يجب الاعتراف دائما بالمعماري، دائما بقول لازم يكون عنده tolerance يعني طاقة تحمل وإدراك واستيعاب لمستجدات العصر. المعماري يجب أن لا يعزل نفسه عن التطورات التكنولوجية والمواد البناء والتكنولوجيا الرقمية وغيرها، يجب دائما يكون up to date. لذلك أجد أنه أنا يعني كمهندس شذا أجد أنه الـ AI سوف يكون له input أو تداخلات كبيرة في مجال العمارة، في مجال التصميم لهندسة العمارة. لكن من ننتبه موضوع الـ AI هو عبارة عن tool، يعني هو عبارة عن وسيلة، يعني مثل AutoCAD والريفت، هو عبارة أو مثل T square والمسطرة والقلم. وأهم ما يميز يعني أنا أجد إيجابيات الـ AI السرعة في تحضير الرسومات أو الأفكار الأولية لأي مشروع. لديه قدرة، أو نقول مش لديه للـ AI طبعا، لا بالآخر في عنا أيضا Human Intelligence واللي هو الذكاء البشري. كيف بقدر الذكاء البشري يطوع الـ AI؟ الـ AI هو أصلا مبني على تراكمات كبيرة للذكاء البشري. الـ AI هو بيحضر لك المعلومات من مشاريع مختلفة تم تنفيذها لاحقا سابقا، يحضرها ويلخصها لك في سواء في صورة، في فيديو، في مقال أو غيره. فهو يوفر اللي هو الوقت، يوفر الجهد، وما تحتاج أن يعني لنفترض لدي أنا مشروع جديد وبحاجة إلى تحضير 3 proposals للزبون. الزبائن في بداية أي مشروع بيحبوا يشوفوا أكثر من مقترح تصميمي، وهذا حقه. فالمعماري بتلاقيه بركز على proposal أكثر من الآخر، يكون هو ميال أو راغب باتجاه معين. الـ AI بيخلي المعماري يكون fair أكثر أو عادل أكثر مع جميع الـ proposals. ليه؟ لأنه ما بيحط effort أو ما لا يضع جهد كبير في بروبوزل معين، بيكون الإفورت متساوي للثري بروبوزلز، فبيقدر يقيم المقترحات التصميمية جميعها بعدالة دون الميول باتجاه معين أو لا مقترح تصميمي معين.
1: فأنت لا تعتقدي مهندسة شذا أنه يعني الذكاء الاصطناعي يعني يتطور إلى مرحلة أن يصل إلى نظرية وحركة معمارية، هي يعني مجرد أداة راح تبقى مثلها مثل القلم والمسطرة.
0: نعم نعم أكيد طبعا المعماري لا يمكن تستغني عنه بالاي اي. الاي اي برجع بأكد هو عبارة عن وسيلة بتساعد المعماري، وإحنا زي ما إحنا شايفين العالم الآن يعني تقود سرعة جنونية في جميع المجالات، يعني شئنا ما بين التكنولوجيا والسرعة الموجودة هلا في يعني السرعة الموجودة في عصرنا الحالي، بحاجة إلى المعماري، بحاجة إلى وسائل أيضا تسرع العملية التصميمية في مراحلها الأولى. نرجع نأكد في مراحلها الأولى الـ AI يجب أن يعني يتوقف أو يعني يكون نسبة استخدامه في المراحل الأولى اللي هي مرحلة، يعني إحنا في البداية عن مرحلة conceptual phase، then في عنا مرحلة اللي هو design development، بعدين اللي هو final project أو وطبعا في عنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الدراسة. فممكن الـ AI يكون وسيلة مهمة للمعماري وللطالب المعماري في مرحلة الدراسة وفي مرحلة اللي هو تقديم مقترحات تصميمية بدائية لزبون، ومن خلال هاي المقترحات يتم تحديد المقترح الأنسب والعمل على التطوير عليه والحصول على مشروع معماري متكامل بناءً على النظريات اللي ممكن يتبعها المعماري اللي هي أصلاً يعني يتم توظيفها وتطبيقها حسب طبيعة المشروع.
1: أنا حبيت هذه.
0: أؤكد إنه عبارة عن.
1: نعم. طول. أنا عجبتني هذه إنه كيف نظريات العمارة نقوم بتوظيفها من خلال أداة يعني الذكاء الاصطناعي حتى يعني تجد لها صدى في التطبيق. نعم. أثناء الحديث أنت ذكرتي لي حاجة. قلتي لي أنك أنت شخصياً قمتي بزيارة مشروع فيلا سافوي في باريس، ويعني ما أعرف أنت زرتي لما كنت طالبة أو فيما بعد لما خلاص يعني صنفتي كمهندسة معمارية، ولكن في كلا الحالتين هل تعتقدي أنه دراسة النظرية أكاديمياً في قاعات الدراسة والمشاهدة من خلال الصور ونشوف إيش الفلسفة اللي وراها ومن اللي طبقها وكذا وفيما بعد زيارتها في الواقع، هل هذا في التعليم يعني له أثر مختلف في فهم هذه النظرية وفي تشربها؟ يعني لما نأخذ الآن الحداثة بين واحد يدرسها ويقرأ عنها، طبعا أتكلم عن الحداثة بمفهومها في تاريخ العمارة ليس على بمفهومها المطلق، فيما بعد أن تقف في مشروع اليوم يعكس اللي هي عمارة الحداثة أو حركة الحداثة في العمارة ومشاهدتها عن الواقع، إيش اللي يختلف في فهمك للنظرية مهندسة شذا؟
0: يعني الحمد لله زرت المشروع خلال شهر 5 هاي السنة، يعني حديثا الشعور مختلط، ويعني فيه مشاعر يعني لن يفهمها إلا المعماري الذي يعني يقدر نظريات العمارة ويدرس ويتعلم ويعلم ويقرأ ويثقف نفسه دائما. حضور المعماري لا مشروع بهذا شعور رائع، يعني أنت تجد جميع يعني العناصر المعمارية اللي تتداخل مع بعضها وتتناغم مع بعضها لتعطيك الصورة النهائية، وتشعر وكأنه هناك الكاركترز، يعني تقول عرض مسرحي، عرض موسيقي مختلف. القراءة والدرس في المحاضرات موضوع ومشاهدة الصور والفيديوهات بالشكل التقليدي شيء، لكن زيارة المشروع على أرض الواقع له نكهة خاصة، نكهة خاصة. وهذا بدي أؤكد قد ايه مهم الرحلات التعليمية للطالب المعماري من خلال الجامعات. هاي رسالة لجميع جامعات وأقسام هندسة العمارة في جميع العالم، أرجوكم الاهتمام في موضوع السياحة التعليمية للطالب أو الرحلات التعليمية للطلاب. جدا مهمة، لأنه قد ما تضلك تشرح وتحكي، الطالب لما يشوف وترجع تشرح له على أرض الواقع مختلف، حتى نظرته لاحقا للبيئة المبنية اللي بيشوفها حواليه أو لأي زيارات لاحقة هو يعني يذهب سياحة لوحده، بصير يقرأ المشاريع المعمارية، يقرأ المباني، بصير فكره مختلف. حتى لما بيصور بصير يصور بطريقة مختلفة. يعني بنشوف هلأ الناس بيصوروا المشاهد اللي بنعرفها العادية يعني، لكن معماري بكون عنده هوس في التفاصيل المعمارية، في العناصر المعمارية، في المواد، في التجربة المعمارية، كيف زوايا البروسبكتيف مختلف. فيجب طالبنا الطالب المعماري يتم زرع فيه اللي هو كيف يقرأ المشاريع المعمارية على أرض الواقع وكأنها كتاب مفتوح. أنت لست ذاهب في رحلة ترفيهية، أنت شخص مسؤول. يجب المعماري أن يكون شخص مسؤول، ويجب نعلمه هذا الحكي من سنة أولى ومن سنة تانية، حتى من خلال زيارة لتصير هي أبسط زيارات المقدمة بنعملها اللي هو زيارة الموقع. تأخذ الطلاب بهالباص ونطلع فيهم على الموقع ومن تحليل الشمس وتحليل الرياح وهذا الشارع وهذا كذا، عدد الأشجار الموجودة في السكن، فبصير الطالب يدرك إنه هو مش رايح سياحة، مش رايح بس بتعرف هلا بذات الجيل برضه يعني، وتأثيرات السوشيال ميديا بتلاقي الطالب بيصور وينزل على صفحته مش مهتم. يعني برضه بدنا احنا نراعي أيضا الجيل اللي هلا موجود والعمر المراهقة. طبعا أكيد بنحاول دائما الطالب يعني أكيد نتفهم نفسيته ونتفهم مراحل اللي بمر فيها، لكن جدا مهم إنه تزرع فيها المسؤولية ويصير مسؤول قادر حتى أسئلته تكون ذكية من ناحية التفاصيل اللي بيشوفها يعني في الموقع في المشروع المعماري. نعم وغيرها.
1: دائما مهندسة
0: أتمنى
1: دائما يقال هناك ليس من سمع كمن رأى، وأعتقد يعني أنه مثل هذه الزيارات أنه هي ليست مجرد توثيق بكاميرا، ولكن يعني الإحساس بالصوت، الإحساس بالضوء، الإحساس بالفراغ اللي غالبا لا يمكن أن يدرك عبر الصور أو عبر النصوص التي تشرح هذه النظريات، ولكن
0: قاعات الدرس.
1: أيوة. وهذا يقودني إلى سؤال، يعني لأن دائما نحن لما نزور المباني الأثرية، نزور قلاع، نزور أماكن سياحية، البتراء، ويعني لا تعتقد اليوم أنه حتى المباني الحديثة، مباني المصارف، المباني يعني الأيقونية، الأبراج، ناطحات السحاب، ما مفروض أيضا تفتح أبوابها للعامة؟ أنا يعني أتذكر شخصيا أثناء فترة دراستي في المملكة المتحدة هناك أسبوع في لندن في مهرجان سنوي، يعني هذا المهرجان للناس العموم أن يأتوا، يعني في مجموعة من الفعاليات لندن، يعني معارض وجلسات حوارية ومحاضرات، ولكن ضمن هذه الفعاليات كثير من المباني مباني مكتبية عادة ما يدخلها إلا الموظفين أو يدخلها ملاك هذه المباني، تفتح أبوابها لجميع الناس أن تعالوا ادخلوا إلى هذه المباني. فإيش رأيك أن أيضا هذه يعني مثل ما يكون في مهرجان لندن للعمارة أن تكون هناك مبادرات لدعوة الناس زيارة هذه المباني لغرض صنع وعي معماري عام وليس فقط عند المتخصصين ودارسي العمارة؟
0: هذا شيء جدا يعني جميل، وأهم ما يميزه اللي هو تطوير الفكر والتجربة المعمارية لدى الناس، ليس فقط المعماري، لأن الكثير من الأحيان يكون في خطاب بين المعماري وأحد زبائنه أو الناس يعني العاديين بتصمم لهم طبعاً أنت أو بتشتغل معاهم أو تحاورهم، في نجد أنه لا يوجد هناك إدراك ولا وعي ولا تجربة إنسانية فراغية واعية. فهو هون أنت تجد الصدام الفكري ما بين المعماري وبين الإنسان الغير واعي، ناش نقول، أو حتى المعماري الغير واعي أو الطالب في بداية مراحله الدراسية. جدا مهم زيارة المواقع المعمارية الحديثة بنفس أهمية زيارة المواقع المعمارية اللي هي التاريخية. هاي لها نكهة، وهاي لها نكهة مختلفة تماما. زي مثلا لما نيجي نقول أنا بدي عم بزور مدينة لتسي تاريخية عربية إسلامية، وتتجول في أزقتها وتدخل إلى الخانات والحمامات وأسواق ولتكيات وغيرها من عناصر المدينة العربية الإسلامية، ونفس الوقت أقول لك يلا let's go to مثلا روم، نقعد نمشي بشوارع روم ولا باريس، تجربة مختلفة مختلفة تماما، كل يعني لكل منها تجربة مختلفة. وكذلك أيضا لما بتزور أنت مشروع هندسي معماري يعني حديث من الحداثة وما تلتها، له نكهة مختلفة تماما. يعني مشاهدة بالعين والتجربة الحسية، الحواس الخمسة كلها بتشتغل في المشروع المعماري. يعني تكون أنت في زيارة تعليمية أو ثقافية لمشروع، الحواس الخمسة، حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة السمع، كل هاي الحواس تكون مفعلة 100%. هذا الإشي مثلا بنفقده على مقاعد الدراسة، مش موجودة هاي التجربة الإنسانية. فالطالب أو المهندس المعماري يشعر أكثر في قيمة الكلمة اللي كانت يقرأها أو مكتوبة أو يشاهدها في الصور خلال مقاعد الدراسة أو من خلال قراءته لأي مشروع. ممكن أنا أروح أزور مشروع ما درست عنه في الجامعة، ما حدا حكى لي عنه، أقعد أقرأ أنا عنه بعدين أروح أزوره. طبعا يجب دائما الزيارة تكون مبنية على يعني يسبقها قراءة، ويسبقها يعني قراءة جميع يعني الدراسات المتعلقة في هذا المشروع، حتى تكون الرحلة على أرض الواقع فيها وعي، فيها إدراك أكبر، فيها مسؤولية أكبر. فيعني هي مرة أخرى هو كأنك عم تقرأ في كتاب مفتوح خلال هاي الزيارات. هلأ كمان أيضا يعني صحيح إنه التاريخ له نكهة حلوة جميلة، وأنا من عشاق أيضا المواقع الأثرية التاريخية، لكن بعد زيارة لتسي إحنا رحنا على بلد معين، لتسي رحنا آخر رحلة كانت باريس، زرت 1-2-3-4 متاحف، 1-2-3-4 مشاريع تاريخية، بعدين بالآخر تجد إنه في تكرار، تشعر بالملل. يعني هاي تجربتي، يمكن في غيري يعارضها، بس أنا كشذا أجد إنه أصبح هناك الملل، هناك إشباع. لكن التوجه لزيارة المشاريع المعمارية الحديثة تجد في لها نكهة مختلفة، لأنه فيلا سافوي غير عن بارك دي لافليت، غير عن مشروع رينزو بيانو بومبيدو سنتر، مختلف، فكر معماري مختلف. هون لكوربوزيه والمودرن أركيتكتشر، بنروح دي كونستركشن تشومي بارك دي لافليت، بعدين بنروح لهاي تك لرينزو بيانو في مشروع بومبيدو سنتر. فمختلف، تجد انه في فكر معماري متنوع اقرب لعصرنا الحالي بالمواد بالتنفيذ، بيحكي لغة العصر، تنتشر بالقرب أكثر. هلأ طبعا لا يمنع أن الإنسان أيضا يظل يعشق التاريخ ويعشق المباني التاريخية ونكتها الجميلة طبعا الكلاسيكية والرومانسية وغيرها، لكن أشعر أنه بسبب أنه هناك الكثير من المشاريع التاريخية في جميع أنحاء العالم، تشعر أن التاريخ جميل نتعلم منه، لكن ما نقدر نرجع نطبقه بحذافيره. حتى لو بدأت
1: الحداثة أيضا جزء
0: ما نطبقه بحذافيره،
1: الحداثة أيضا جزء من التاريخ مهندس.
0: طبعا أكيد فلكل زمان لغته الخاصة، ويجب المعماري يتعلم اللغات السابقة حتى يقدر يجد لغة جديدة تناسب عصرنا الحالي. فيجب المعماري أيضا يكون دائما في حالة تطور دائم وتجدد. ما صنع النظريات المعمارية كل المدروس هم ولا عم بيطلعوا هلا جديد، هي نتيجه التجدد، نتيجه التطور في الطرح المعماري والتجدد في حتى في مواد البناء وتقنيات البناء. برضو ما بنقدر احنا كمان نفصل حالنا المعماريين عن الستركتشرال سيستمز في حالة طبعاً بالتطور مواد البناء والتكنولوجيا وال يعني الكونكريت اللي كان يتم تصنيعه بال 1920 غير الكونكريت اللي بتصنع هلأ. هلأ عنا له تطور، أصبح في بيرين كاباسيتي تبعته أكبر، قوة الإجهاد، قوة الكسر له أعلى. فبرضه المعماري ما بقدر يفصل حاله عن تطور مواد البناء، مثل الطبيب، الطبيب ما بقدر يفصل حاله عن الأدوية الجديدة اللي بيتم اختراعها. بده يفصل حاله وما يجدد معلوماته بصف في دكتور، يعني شو بنسميه احنا، طبيب غير شاطر او غير يعني غير كفؤ مثلا. لكن في حال دائما الطبيب، بدي اقارن طبيب هندسة العمارة تماما كالطبيب الذي لا يعلم عن الأدوية اللي تم اختراعها حديثا، عن تقنيات جديدة جراحية، ادوات جديدة. نفس الشيء المعماري ما بده يضل بس عايش في التاريخ أو دل عايش بس في أطلال الماضي، يجب دائما أن يكون متجدد وجذوره مبنية من التاريخ، يعني يقدر يفهم التاريخ ويتطور فن العمارة.
1: نعم، الفكرة أن النظريات المعمارية توقفت، يعني خلاص من ما بعد الحداثة إلى اليوم ما في نظرية جديدة اليوم بدأت تدرس. نحن آخر نظريات تدرس هي في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين ما في نظريات جديدة اليوم تدرس في كليات العمارة. فما أعرف هل يعني هناك صار ركود في الحركات المعمارية ولا مواد البناء هي التي قادت الطريق اليوم. وأنا في آخر دقيقتين يعني من عمر الحلقة، ولربما أحتاج إلى تتم لاحقا يعني عن، لكن أنا ما أستطيع أن أختم به الآن، إنه إنه إنه المهندسة شذا ترى إنه النظريات المعمارية التي تدرس في الكتب هي ليست مجرد مصطلحات وليست مجرد يعني دروس، وإنما من الإمكان أن تجد لها صدى في الواقع وتعطي المشاريع عمق ظاهري. ويعني اليوم المعماري لا يقاس بجمال المنتج على الورق، وإنما بقدرته على ترجمة هذه النظريات إلى الواقع والتعبير عنها. وذكرت بعض الأمثلة وكيف اليوم أنه الطلبة على مقاعد الدراسة بحكم أنها أكاديمية زيارتهم إلى هذه المواقع والوقوف عليها يعني في الواقع كيف يساعد في تشربها ويساعد في فهمها، وهذه واحدة من الأدوات في تدريس نظريات العمارة. ونحن نحييك مهندسة على جهودك في تدريس نظريات العمارة وفي يعني خلينا نقول تقليل هذه الفجوة ما بين النظرية وما بين التطبيق. فكل التحية لك مهندسة شذا.
0: شكرا لك مهندس علي على الاستضافة، وشكرا للزملاء القائمين على المونتاج، وتحية خالصة من العاصمة الأردنية الهاشمية عمان إلى مسقط، كل الاحترام والمحبة.
1: كل الشكر والتقدير لك مهندسة شذا، المهندسة شذا قطيط، مهندسة معمارية وأكاديمية ومحكمة مشاريع أكاديمية كذلك، كانت معنا في الحديث عن النظرية المعمارية يعني ما بين التدريس وما بين التطبيق. أرجو أنها حلقة كذا لامسنا فيها جانب جديد غير مطروق، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل في موضوع جديد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء. صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
10: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية،
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: مرحبا بكم. لا تمر الكوارث في كتابنا في هذه الحلقة بوصفها أحداثا كبرى تقع خارج الحياة، بل تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، إلى البيت والذاكرة واللغة والعلاقات، وإلى الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه والآخرين في لحظة يتغير فيها كل شيء من حوله. ومن ظفار تحديدا تحمل القصص في هذه المجموعة ثقافة محلية واضحة في الأمثال وفي المفردات وفي طرائق التعبير عن الحب والألفة، حتى يبدو المكان أكثر من مجرد خلفية للحكاية، بل جزءا من لغتها ومن تكوين شخصياتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة عن المجموعة القصصية أيام مكونة وكورونا للكاتبة العمانية إشراق النهدي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون الأردن عام 2023. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا إشراق.
3: أهلا ومرحبا.
2: دعينا نتحدث في البداية عن حضور الواقع المحلي تحديدا من خلال الأمثال في هذا العمل. لأي درجة هذا يجعل النص شخصي، وكيف ممكن الكاتب يزود أدواته بهذه الثقافة؟ يعني أنت ما الذي فعلت حتى تكوني، خليني أقول، يقظة وأيضا عارفة الأمثال وطبيعتها وكيف تقال وين يتم استثمارها؟
3: نعم، بالنسبة للنصوص تقريبا أغلبها قد تكون مليئة بالأمثال، خاصة وأن التعايش مع الناس وأيضا الاختلاط بهم يساعدك أنه تستمعين إلى هذه الأمثال، خاصة عندما تكون هناك مواقف معينة تقال فيها أمثال معينة من خلال الاحتكاك بالناس أيضا، وأيضا الاطلاع على بعض الكتب التي تتناول هذه الأمثال. كان لابد أن يكون هناك يعني انبهار بهذه الأمثال، ولماذا جاتني فكرة لماذا لا نستخدم هذه الأمثال نحن في الكتابة بينما نستخدمها فقط في أيامنا اليومية. فجاءت الفكرة أن يعني أن أضيف لهذه القصص أمثال تكون مناسبة قادرة على احتواء المعنى وأيضا الموقف. كانت هناك جهود طبعا، كنت أحب أسأل أيضا مثلا كبار السن عن كيفية نطق هذه الأمثال، وهل هي صحيحة كما أنطق أو حتى كما أكتب، لأن عندما تكتبين غير لما تنطقين. فقمت بهذه الدراسة بطريقة أو بأخرى، سألت عن طريقة الكتابة استخدامها، تأكدت أيضا من المواقف التي تستخدم فيها، خاصة أحيانا تحسينها قديمة لا تستخدم مع الجيل الجديد. أيوة، لأنه أغلبهم نسوا استخدامها أو حتى مثلا لم يعودوا يستخدموها.
2: نعم طبعا، نحن على طول الكتاب نشوف في هوامش تشرح هذه الأمثال، وهذا بصراحة كان بالنسبة لي مثير للاهتمام. يعني أنا أحبيت أمثال كثيرة، منها ما يعرف رطنتي إلا بطنتي، صح أنا أنطقها؟
3: أيوة صح.
2: وإيش تعني هذه بالضبط؟
3: أكثر الناس اللي يعرفون الأشياء يعني يكونوا الأشياء الناس القريبة منها، مثلا ابني هو اللي راح يعرف كل الأشياء، وابن المكان هو اللي راح يعرف خبايا الأمور أو حقائق الأمور.
2: نعم جميل جدا. يعني أيضا مواصلة للحديث عن هذا الموضوع، أنا شخصيا حتى كقارئة عمانية اكتشفت أشياء

0: كثيرة فيما يتعلق باللغة، وهذا طبعا يعكس التعددية الموجودة في عمان. مثلا كلمات الحب في لهجة ظفار مختلفة، لأي درجة هذا كان مهم بالنسبة لك أنه يكون موجود؟ هل كان في هدف توثيقي أو هدف قادم من أنك تريد يكون النص أكثر محلية وأقرب للواقع اللي تعيش فيه؟
1: نعم، يعني بشكل خاص صلالة أو محافظة ظفار، خلينا نقول محافظة ظفار غنية باللهجات المختلفة أو حتى اللغات المختلفة، لأنها تقريبا مختلفة تماما، كل لغة مختلفة عن الأخرى، مثل الشحرية، المهرية، البدوية، كل هذه الأشياء. فنحن طبعا في بعض الفنون المهمة نفس فن النعناع، كان هذا الفن كثير استوقفني وشدني عندما كنت أستمع إليه، خاصة هناك شعراء معروفين يكتبونه، نفس علي العايل والشعراء البقية. الحين بس يستحضرني هذا الاسم على أساس أنه أصلا علي العايل كاتب وعنده الكثير من الإنصارات. فكانت الفكرة أنه هذا الفن فن أصيل ومهم وغير مطلع عليه من قبل الدول العربية أو جديد، فكنت حابة أني أضيف أو أكتب هذه الفنون أو هذه الكلمات حتى اللي ذكرتها في الكتاب باستخدام في قالب قصصي يكون جميل، قادر على احتواء المعنى، قادر على أن يصنع فرق إضافي للقارئ سواء كان داخل السلطنة في المحافظات الأخرى أو حتى في الدول العربية الأخرى. أنا أعتبر أحيانا نفسي سفيرة للمعنى، سفيرة للكلمة، أعتبر نفسي هناك واجب يجب أن أظهره عندما أكتب، خاصة عندما مثلا تتطور في الكتابة. يمكن هذا كتابي الأخير هو اللي قدرت أني أصنع فيه هذا الفارق، أني أندمج المحيط المحلي، أيضا أتفاعل مع الأشخاص الموجودين. بسبب هذا الكتاب استطعت أن أصل إلى شريحة مختلفة من الأشخاص، تواصلت معهم، تحدثت معهم، شرحوا لي المعاني، طريقة نطق الكلمات، لأنها صعبة جدا. الحين لو سألتيني إشراق اقرأي لنا العبارات النانا لن أعرف أن أقرأ، لأنها صعبة حقيقي. يعني هي لغة مختلفة تماما عن اللغة اللي نتكلمها، ولكن أغلبها مغنى، في منها مغنى أيضا، وسألت عنها بدقة أيضا، حتى الشرح تحت كان شرح دقيق، فسألت عدة أشخاص.
0: نعم، يعني أنا حديثك هذا يذكرني شخصيا بمقدمة كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار للمترجم والكاتب طبعا غالب هلسة، واللي فرق بين الأدب الكوزموبوليتن والأدب العالمي، ويقول بأنه الأدب العالمي هو أدب أكثر محلية ولكن يستطيع أن يتقاطع معه القارئ في كل مكان. وفعلا معظم الأعمال الخالدة هي أعمال تتعلق بواقع معيش محلي، وعلى الرغم من ذلك إحنا قادرين نتواصل معه وإحنا موجودين في أماكن بعيدة.
1: نعم أكيد.
0: نعم
1: أكيد، خاصة أنه مثلا يعني من خلال الشخصيات، المكان، الزمان، تستطيعين أن توصلين محافظة ظفار في مخيلة القارئ، يستطيع أن يتخيلها، أن يشعر بها. ممكن خاصة استخدمت بعض الكلمات في الكتاب قد تكون معروفة لدى القارئ في كل الدول العربية، وأيضا هو يستطيع أن يشعر أن هناك في تشابه بطريقة أو بأخرى، حتى لو اختلفت الكلمات، ولكن ستجدين طريقة الوصف، طريقة الكتابة عندما تدخلين في جو القراءة وتتخيلين أو هناك مخيلة قادرة على إيصال هذه المعاني وهذا التعبير، هذا الإحساس وحتى الشعور، أو يمكن حتى التجارب. مثلا عندما أكتب شخصية في الكتاب، هي شخصية الجدة في الكتاب في القصة الأولى، وهي قصة عروق، الجدة التي تشتغل مع أدوات التجميل، أدوات العطارة، مثلا النباتات، تستطيع أن مثلا تقوم بالحجامة، بالوشم، هي شخصية مثلا تشبه الشخصيات المختلفة في الدول المختلفة. عندما تتعامل مع هذه الأشياء كلها يمكن للقارئ أن يشعر بتلك الرائحة، ممكن يتخيل أنه دخل محل للأعشاب، محل العطارة، ممكن أن يتخيل أيضا رائحة العطور التي تستعملها، بعض الأشياء، بعض الزينة التي ذكرت في القصة أيضا يمكن هي موجودة في الدول الأخرى، صح مع اختلاف بعض الكلمات والنطق وهذه الأشياء، ولكن نجد أنها أيضا موجودة في كل الدول العربية، ولكن نحن نكتشف أن هناك في تقاطع، أشياء تشبه الآخرين ونحن نعيش بنفس الطريقة، ولكن هناك فرق بسيط تجمعنا نحن هذه الأشياء، هذه العادات، التقاليد، الثقافة العربية أحيانا تتغير أو حتى في الدول الأجنبية، ولكن نجد أنه استعمال هالشيء كان في نفس الطريقة أو الكلمة، نجد هناك عادة تشبه الدول الأخرى، السلوكيات المختلفة، يظل الإنسان هو الإنسان، يستخدم أو تتاح له فرصة استخدام الموارد المحيطة من حوله بحيث أنه يطوعها بمنفعة قادرة إنه يلبي احتياجاته. نجد هذا موجود بشكل إنساني بشري في كل مكان يعني. فهذا التشابه، تشابه الثقافات، الاختلافات أيضا أحيانا تتشابه، الأشياء المتشابهة تختلف قليلا، وهذا شيء موجود.
0: وحتى أيضا الاختلاف بحد ذاته ممكن يكون إثراء، يعني مش بالضرورة يكون في تقاطعات أو تمثيلات تشبه القارئ في مكان آخر، ولكن تعرفه على ثقافة أخرى والتقاطع معها على الرغم من إنها ثقافة مختلفة، هذا بالنسبة لكثير من القراء شيء مهم جدا
1: جدا. الاختلاف أحيانا يصنع الدهشة، يصنع الفضول، الشغف، التتبع، أن ترصدين هذه الأشياء، تبحثين عنها، القارئ سيهتم بهذا الشيء، بالاختلاف أيضا سيهتم مثلا أن يكون هناك إثراء، سواء معلومات، سواء معرفة، سواء مثلا إثراء في معرفة الاختلاف بين الدول المختلفة، هذا شيء جدا مهم وأكيد موجود.
0: نعم، يعني أنا دائما أقول بأنه فؤاد الإنسان واحد ولكنه يعيش في عوالم مختلفة ومتباينة. طيب دعينا نذهب إلى موضوع هذا الكتاب، كورونا وإعصار مكونو. الكتابة والكارثة إشراق لطالما كان موضوع للتأمل من الكتاب والمفكرين، يعني عندما يكتب قاص عن كورونا مثلا من خلال الحياة اليومية، ما الذي يريد التقاطه؟ هل ممكن الحديث من داخل تلك التجربة أم أنه يحتاج إلى مسافة من الكارثة، دعيني أقول من الأزمة، حتى يستطيع أن يتأمل فيها ويكتب عنها؟
1: نعم، في الكتاب يعني نلاحظ أني أنا بعض القصص كتبتها في كورونا نفسها 2020 2021، ما زلت كنت متعايشة تلك الفترة، خاصة أمل أني أنا كنت فلتلانية، فكنت أضطر أروح المستشفى يعني العيادة، فكنت أتعايش يوميا حالة كورونا في الدوام، أن أتعايش مع الممرضين والأطباء، مدى الخوف الذي يعترينا جميعا، المرضى، الحالات التي تأتي، كيف يكون هناك حذر، استطعت أن أتفاعل مع هذه المرحلة تفاعل غير طبيعي. مثلا نحن كبشر أو كإنسان عندنا المعاناة اليومية، النضال اليومي، التعب اليومي في الواقع اللي نعيشه الآن قبل كورونا. لما بدأ كورونا، وباء كورونا، كان الخوف تطور إلى مستوى آخر، الخوف الذي يشكله هذا الوباء الجديد، صار التغيير لمفهوم المعاناة أمام الخوف من فقدان الحياة، يعني يصبح الواقع أقل ألما، كل المشكلات السابقة تصبح صغيرة وتافهة لأنك تشعر أن النهاية قريبة أو النهاية على الأبواب. عندما تنظر إلى الوباء أمامك تشعر أنه كل اللي خلفك تافه، لأنه خلاص نحن أمام مصير غريب. تتذكرين الوباء يعني كان له تأثير أنه مجموعات كبيرة توفت خاصة في الدول الأخرى. كان يبدو الأمر مرعب. عشت في هذا الجو وكتبت بعض القصص، ويعني كنا نحاول أيضا أنه لم يعني ما كتبت لم أكتب من أجل أني أوثق فقط، من أجل أني كن أيضا أحتاج أني أنقل مشاعري، أنقل ما يحدث حولي، المرضى وأيضا الأطباء تعاملهم المباشر كان أيضا صعب، الحالات اللي أسمع بها في المستشفيات الأخرى، الحالة اللي أحيانا كانت مشكوك فيها وتصل إلى العيادة، كل هذه الأشياء. أحيانا الإنسان يكتب بدافع الخوف، أحيانا بدافع التوثيق، أحيانا بدافع أنه يجب عليه أن يكتب شيئا، وأن هذا الشيء يعني يكون جزء من أحاسيسه ومشاعره ومن الحياة اللي يعيشها في تلك اللحظة. أن نقف فيما بعد وننظر إلى الوباء، نشعر أنه نحن الحمد لله انتصرنا عليه بطريقة أو بأخرى من الله يعني. فكان هذا الموضوع يبعث فينا أيضا الاطمئنان، ولكن عندما ننظر إلى شعورنا سابقا والآن نشعر أن الفترة كانت صعبة وأن الموضوع كان كبير وأن الوباء كان مميت وكل هذه الأشياء. شوفي فرق الذاكرة الآن وقبل، هناك مسافة كبيرة بين الشعور وبين الأحداث، والآن وأنا أكتب ممكن طريقة كتابتي تكون مختلفة عن قبل. لو لاحظت أنه بعض القصص أيضا كان في مشاعر عميقة، كيف استخدمنا الأشياء من حولنا، كيف استطعنا أنه مثلا أزمة القفازات أو الماسك القناع الطبي، هذه الأشياء ظهرت بشكل كبير أيام كورونا. يعني في بعض القصص ذكرتها أيضا لأن هذه كانت حقيقة. الآن تعالي انظري إلى هذه الأشياء مكدسة في الصيدليات، تتغير أهمية الأشياء بتغير الوضع الذي نعيشه. أيام كورونا حتى المعقمات كانت ناقصة في بعض الأماكن، كانت أزمة نقص المعقمات، أزمة نقص الناس التي كانت يعني تهرع إلى شراء ديتول والأشياء الكثيرة، الكلوركس، المنظفات. شوفي الآن هناك يعني اختلاف في استهلاك السلعة اللي موجودة في السوق. هذه الأشياء أثرت نفسيا اقتصاديا، أثرت بشكل كبير على مستوى الأفراد والدول والبلدان. كل هذه الأشياء تركت ذاكرة كبيرة إلى درجة أنه نحن نعتبر هذا الوباء جزء من تاريخنا البشري.
0: نعم.
1: فأكيد هناك سيكون كتاب سيكتبون عن هذا الوباء بطرق مختلفة، بفنون أدبية مختلفة. يعني الحمد لله أني كتبت تلك الفترة، استطعت أني أكتب الإحساس كما كان عليه.
0: نعم.
1: فأشكر ربي لما أرجع أكتب أقول الحمد لله أني كتبت، لأني لو كتبت الآن سيكون الفرق واضح.
0: نعم جميل. طب أنا لفت انتباهي أنك أنت صيدلانية وبالتالي كنت قريبة مما يحدث بشكل مباشر، لأي درجة هذا مهم إشراق؟ يعني ربما معايشة هذا الواقع يختلف عن تخييله من مسافة.
1: نعم، لأني كنت في قلب الحدث استطعت أن أنقل اللي كان يحدث في المستشفيات، استطعت أن أيضا أنقل ما يحدث للطبيب نفسه عندما يعني يغادر من بيته إلى المستشفى وعندما يعود من المستشفى إلى البيت. في بعض القصص أيضا كنت أكتب بدقة تصرف الممرضات، مخاوف الأشخاص، مثلا الطاقم الطبي طريقة تعامله مع المريض مع الواقع، الحركات البسيطة عندما كنا نستخدم الكلينكس أو القفاز من أجل فتح باب المصعد أو زر المصعد، كيف كنا نستخدم التعقيم، الأماكن اللي نستخدم فيها التعقيم في كل مرة، كانت هذه الأشياء، أو حتى إيش الإجراء الأول عندما تدخل المستشفى أو العيادة، كيف يتم تعقيمك عند الباب نفسه، طريقة تعامل الطبيب مع المريض، إيش الاحتياطات، كل هذه الأشياء ذكرتها بدقة في الكتاب. وأعتقد أني بطريقة أو بأخرى كنت محظوظة أني شفت هذه الأشياء
0: نعم
1: أمامي تحدث، وكيف الخطوات المرتبة. يعني ما أقول غير أنه ساعدني وجودك صيدلانية، ساعدني كثيرا أن أكتب في هذا الموضوع بشكل دقيق.
0: نعم جميل جدا. يعني قبل قليل أشرتي لإحدى شخصيات القصص، وهي الجدة التي تعمل في العطارة وأيضا في أعمال أخرى. هنالك أيضا شخصية في قصة أخرى، مزنة، وهي امرأة قوية كما تظهر في القصة. لماذا يقال إشراق أن النساء يقدمنا مهزومات، خليني أقول، في كتابات الكاتبات النساء، ودائما يكون ضعيفات أو بحاجة ربما للإنقاذ من قبل الرجل أو النظام وما إلى ذلك؟
1: يبدو أن المرأة الآن بدأت تثور على كل الضعف اللي وجدته سابقا، يعني الحمد لله. لكن شوفي، هي مزنة كانت في القصة ظهرت قوية وفي نفس الوقت كانت ضعيفة، هناك تناقض في الشخصية. يعني لما أقرأ الآن بعد أن كتبت القصة بسنوات ورجعت أقرأ، وجدت أنه مزنة جدا قوية في القصة. ليش؟ لأنها أولا عنوان القصة من الذي قتل مزنة، نحن حتى في نهاية القصة لم نجد القاتل، كان هناك إشارة بسيطة من الوالد ولكن لم نجد أنه القاتل موجود. مزنة رغم أنها توفت ويعني تم قتلها، ولكن كانت في القبر لم تمت، ما زالت موجودة. كان طيفها يعاقب الوالد، وفي نفس الوقت ظلت كذاكرة في خيال والدها، وكان يعذبها، لم يستطع أن ينام، لم يستطع أن يرتاح، كان نوع من الإحساس بالذنب، إلى أن استطاع أن يبرئ القاتل اللي دخل السجن بظلم. عندما سامحوا وقال عفو، استطاعت مزنة أن تنتقل إلى ربها. كيف هذه القصة كان جت في بالي أني أكتبها بهذه الطريقة، أو استخدمت فيها خيال بشكل كبير يعني، ولكن ظهرت مزنة قوية متناقضة، كانت ذكية، وكانت يعني لو لاحظنا أنه هي كانت ذكية، تحفظ كل شيء، كانت تحفظ الأحكام، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وفي نفس الوقت كان عندها حلال، وعندما أخذت الحلال في البداية، أو حتى كانت ترعى الأغنام وكذا، في البداية كان عندها عدد قليل من الأغنام، ثم استطاعت أن تمتلك يعني أو يصير عندها أكثر حلال أكثر من ذي قبل، استطاعت أن تنشط ثروتها، أن يعني تكون قوية بطريقة أو أخرى. ولكن تعرفي المجتمع أحيانا، في القصة أنا أقصد ليس في الواقع فقط، أنه أحيانا هناك عادات وتقاليد تجعل المرأة أنها تنصاع لها. فالقصة كانت خيالية، ولكن ربما تحمل مزنة موجودة في مكان ما، تحمل هذه الصفات، يكون لها نفس القصة، أو إنها تكون ضعيفة بهذه الطريقة، أو إنها في نفس الوقت أن تكون قوية كمزنة. يعني القصة يحتاج لها قراءة عميقة أعمق من كذا، ولكن مزنة أراها قوية وأراها ضعيفة، وأراها مظلومة، وفي مكان آخر أرى إنها أخذت حقها بطريقة أو بأخرى. لأنه عندما ماتت أو تم قتلها أو يعني عثروا على جثتها وحاولوا أن يدفنوها، لم تمت، ظلت ذاكرة حية قادرة على أنها تصل للحقيقة، حقيقة أنه لا يمكن معاقبة شخص بجريمة لم يفعلها، أو إنها مثلا أنصفت حتى بعد فترة طويلة من الزمن، لكن كان هناك وجودها حتى وهي متوفية أو حتى في قبرها كان لها دافع أو دور في العفو عن الشخص الذي لم يقتلها ودخل ظلما للسجن يعني.
0: نعم، يعني ربما نحن نحتاج إلى مزيد من الكتابة عن النساء التي تظهر فعلا هذه التناقضات، وطبعا مما يجعل النساء، خليني أقول، بشريات أكثر. طيب، في أنت أيضا تحدثت عن إعصار موكونا قبل شوي، كنا نتكلم عن كورونا. تقولين وتكتبين في مقطع من الكتاب: وفي إعصار موكونا عندما سقط البيت علينا ساعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، كانت هي في الفناء خارج البيت تحتضن براحتيها نبتتها، فمتنا كلها ولكنها نجت. يعني أن تظهر، خليني أقول، الأزمة أو الكارثة أو الحدث الكبير في الحدث الصغير أو في الالتفاتات الرقيقة لمثل هذه الالتفاتة. لأي درجة هذا قادر فعلا أنه، خليني أقول، يحتوي ويعالج ربما الأزمة الكبيرة؟
1: نعم، نحن أنا أتذكر أنه الإعصار في البداية كان يقول إنه راح يكون منخفض، فيما بعد طلع إعصار موكونو. موكونو لم يكن شيء سهل يعني، أنا أتذكر إني أو حتى أغلب الناس كانوا نايمين لما قاموا الصباح وجدوا بيوتهم غرقانة. يعني في ناس كانت على الأسرة وعندما وضعت أرجلها على الأرض وجدت إن الأرض كله ماي، كيف دخل الماي من منافذ البيت؟ ما أعرف، سبحان الله. أحياناً يمكن من الشباك، لكن الكوارث أحياناً تجعلنا في تفكير عميق، إنه نحن يا إلهي هل سنعيش ولا خلاص؟ لأنه كانت البيوت أحياناً تتهدم، وأيضاً يعني كانت الرعد، كان الرعد والبرق، كان الجو عاصف بالطريقة غير طبيعية، وإحنا في البيت ننظر إلى هذه الأشياء. أنا أتذكر إنه الشرطة، أسمع صوت الشرطة وهم يقولون اللي بيته منخفضة يروح لبيت جاره، ممكن يروح للطوابق العليا لأن الطابق الأول في منهم بيوتهم غرقت. وهذه كتبتها في بعض القصص، صح القصص كانت خيالية، ولكن الأحداث اللي مرتبطة بمكون وكورونا حقيقية كانت. الجمل اللي سمعتها من الشرطة، الناس كيف تعاملت مع الوضع، كيف الكوارث أحيانا تجمعنا نحن كشعب أو كبشر، نحاول نعيش في الأجواء الصعبة، سواء كان وباء سواء كان إعصار، أنواع مناخية، نجد أنه نحن نحاول البقاء، نحاول أن نستمر على قيد الحياة. يعني ذكريات هذا الكتاب قد ذكريات جدا أتذكرها، وأنت الحين تسأليني أتذكر كيف تعايشت مع الموضوع. في بعض الناس بيوتهم كانت بجنب الوادي على طول، كان في خطر كبير إن البيوت، حتى بيتنا القديمة على الوادي، أتذكر أنا كنت أقول الحمد لله انتقلنا من البيت وإلا كان راح نغرق الحين. فشوفي يعني كيف الناس ساندت بعض. يعني مكونه جعل هناك أخلاقيات جديدة بين البشر، كيف أنه هم أيوة ممكن تجينا في أي لحظة، مثلا جيران لا يتعارفون ولكن في بعض المشكلات ممكن أنهم يتساندون. مثل مكونه جعلنا نتعرف على بقعة أكبر من الناس، نسأل عنهم نتأكد أنهم بخير، حتى اتصالات من خارج المحافظة، يعني الناس كثير سألت عن بعض، تذكروا بعض. هذه الظروف كلها كيف كانت شدتها أو كيف أنها طبعت في الأشخاص ذكريات. أنا أتذكر أنه في بعض الناس كانوا يقولون أو كانوا يرددون: اللهم يا ربي إذا سلمتنا من هذه المشكلة راح أعمل كذا، راح أهتم بكذا، إن شاء الله راح أعوض عن هذه الأشياء اللي قصرت فيها سابقا. تجدين نفسك واقفة أمام أنه ممكن النهاية تكون قريبة، ولكن أنا قصرت. تجعل هناك مراجعة للذات، إيش أنا قصرت فيه، إيش الأشياء التي لم أقم بها، الأشياء اللي يجب علي مثلا أن أقوم بها ولم أقم بها، وأنا الآن أوعد ربي خلاص أني راح أتحسن مستقبلا. شوفي كيف الناس أو يفكرون، كيف تغير طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل مع هذا الوضع، يجعلنا نراجع أنفسنا. نعم الأجواء المناخية أو حتى هذه الكوارث تساعد الإنسان أنه يتغير، مش بس المحيط الخارجي بما فيه من حطام تحطيمات أو حتى البيوت التي تتكسر، الخسائر المادية، هناك أيضا خسائر بشرية، الناس التي تذهب مثلا أو كانت موجودة في أماكن منخفضة وقت الأمطار والإعصار، في كان جثث، وجود جثث أشخاص معينين يمكن لم يقوموا بأخذ الحيطة والحذر. هذه الأشياء كثير غيرتنا، غيرت على مستوى الفقد، فقد العائلي في بعض الأسر، نحن أيضا تأثرنا لأنه جيراننا وأحبابنا، فيعني فعلا كان له أثر كبير وتأثير يعني في الذاكرة، في القلب، في الروح، هناك أثار كبيرة في هذه الأمور.
0: نعم، يعني نحن للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان بودنا نتحدث أكثر عن هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك إشراق النهدي على هذا الحوار الجميل عن كتابك أيام من مكونة وكورونا، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون في الأردن عام 2023، ونحن دائما نتطلع إلى القراءة عنك وعن الثقافة المحلية في ظفار.
1: شكرا، بارك الله فيكم، وشكرا للمستمعين وعلى الاستضافة هذه الجميلة. معك أنت أمل، ما شاء الله، دائما محاورة رائعة.
0: شكرا جزيلا إشراق. إذا إلى اللقاء أحبتنا المستمعين الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجم.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
0: إذاعة سلطنة عمان، خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التسجيل بعدها، هذا التسجيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود، قالوا لهم اسألوا عن قصة إيه؟ عن قصة يوسف. فجاء بالقصة كاملة مستوفية، وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة، لا في لقطات متعددة منصورة، لأنهم لم يسألوه عن جزئية وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها. فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز، فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه وهو الذي أنبأه، فكان يجب أن يؤمنوا. لكنهم لم يؤمنوا، فعز الله رسوله قال: لا تيأس، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسف أنت عليك البلاغ بس، إنما عزاه وقال: قضية كونية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان، والمعاند لا تستطيع أن تواجهه بحجة ولا بمنطق ما دام إيه؟ ما دام معاندا. وما أكثر الناس، إذن فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا، يبقى أكثر الناس مؤمنين، ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين. لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقلة، حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي مظالم الدنيا عضتهم يلتفتون إلى منهج السماء. يبقى لازم الخير موجود ضروري، نواة، بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت، الحرص معناه الاستمساك، والاستمساك يتطلب جهدا، وهذا الجهد حرص منك على الشيء، وما أكثر الناس ولو حرصت. وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته، ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، نفسه تؤمنه. والحق سبحانه وتعالى يقول له إنك أنت مش هتهدي اللي أنت تحرص، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. لما عليك البلاغ ما تزعلش. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم، كان مقتضى أنهم يؤمنوا. فما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ أأنت تطلب منهم أجرا فشق عليهم الأجر؟ قالوا لا مش عايزين. أنت ما تسألهمش أجر. كلمة وما تسألهم من أجر الواردة على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه؟ لمن يقدم لك منفعة. فبقول ده كان الواجب إنهم هم يعدوا نفسهم على إنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعة، والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا. فإذا أنت كمان ما بتسألهمش أجر، فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا، لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة، والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي. فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا نفعا خالدا، فكان من الواجب أن تطلب عليه أجرا لا كأجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا، ولكن أجر يتناسب مع طول العطاء. ومع ذلك لم تطلب منهم إيه؟ لم تطلب منهم أجرا. فيبقى إيه المسألة؟ حجة موجودة، برهان موجودة، ما بنطلبش أجر. يبقى بقى المانع، المانع هو انهيار السيادات تحت أقدامهم، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة وأن يكون الضعفاء عبيدا، يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق، والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية. إذن هم يكرهون هذه المسألة. وما تسألهم عليه من أجر، هناك يقول إن أجري هو في الواقع عايز أجر بس بيعلي الأجر، بدل ما يأخذ الأجر من المحدود القدرة على الثمن أو على الأجرة يأخذها من مين؟ من الله الذي لا تحد قدرته في إعطاء الأجر. فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون عطاء من مين؟ عطاء. ليه؟ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله، فالأجر الذي يكون عليه يبقى من مين؟ يبقى من الله مش من البشر. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكير، تذكير للغافل، معونة للعاقل. ويبقى دي من ضمن الرحمة، وإلا فكان الأصول إن إحنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه كده، يخليهم يلتفتوا للي خلق. ومع ذلك ذكرناهم. كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم إيه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا سمعت وكأي افهم إن معناها كثير كثير كثير، حاجة كتيرة قوي فوق الحصر، مش هقولها هي إيه لأنها فوق الإيه. كم مرة أكرمته؟ يبقى مانيش عايز أعدد الإكرام ده، الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة، لأنها مرار إيه؟ مرار فوق الحصر. كأي زي كم؟ تمام. العد مظنة إيه؟ الحصر. فالشيء الذي لا تظن أنه يحصر تنصرف عن عده. أيعد أحد حبات رمال الصحراء؟ ما يعدهاش. إنما يعد الفلوس اللي باقي عنده لأن دي مظنة إنها تحصل كذا وكذا. إذن فالانصراف عن العد معناه أن الأمر الذي تريد أن تتوجه بعده فوق الحصر، فلا تتوجه ولا تتعب. إيه؟ ما تتعبش نفسك. هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه؟ ده رغم المراصد ورغم المش عارف الإيه وإيه، ما يمكنش. ولذلك حق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه القضية في إسباغ نعمه على خلقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال إن تعدوا، مش إذا تعدون، لأن إذا للأمر اللي يتحقق، إنما إن للأمر المشكوك فيه. إن تعدوا إن، يبقى معناها أن هذا أمر مشكوك فيه أن تقبله على العد. وليه مشكوك فيه أن تقبله على العد؟ لأنها مسألة فوق الحصر وما يمكنش يتوهم إننا نحصرها، فنعدها ليه بقى؟ ولذلك شوف الدقة بقى في وإن وتعد، والمعدود دائما أن يكون مكررا، بنعد حاجة مكررة. لكن اللي بعدها وإن تعد مش نعم الله، لا، وإن تعد إيه؟ نعمة الله. الله نعمة واحدة. طب والنعمة واحدة نعدها، ده هو قال عليها واحدة، أم قال لك لا، لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحصر ولا تعد. يبقى آيات كثيرة في الكون، كأي من آية. احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب، الأمر الملفت للنظر، الأمر اللي ما يعديش كده، لا، دي آية. يقول لك ده فلان آية في الحسن، فلان آية في الخلق، فلان آية في الإيه؟ في العلم. يبقى ما لا يقال هذا إلا لأمر إيه؟ أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف. طيب وكم من الآيات قلنا زمان إنها بتنقسم ثلاث أقسام، إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب، هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله، دي كلها إيه؟ آيات ملفت عجائب، يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه؟ ومنتهى الإيه؟ دي الآيات الكونية اللي بتلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه. وفي آيات تانية برضو أمور عجيبة، بس تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغة عن الله، لأن الرسول جاي بشر وقول لهم أنا رسول من عند الله، نقول له طب بأمارة إيه؟ مش بنقول الواحد أي واحد أنا جاي من عند فلان، تقول له بأمارة إيه؟ لازم الأمارة تكون من عند مين؟ من عند اللي بعته، ولا يعرفهاش حد إلا هو. وإلا لو كانت الإمارة معروفة ما تنفعش أمارة، يبقى لازم الأمارة تكون إيه؟ هذه المعجزة، المعجزة جاية على يد الرسول ليثبت صدق بلاغه عن الله، تبقى دي اسمها ايه؟ المعجزات. والآيات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل أحكاما فيها منهج الله. يبقى الآيات ثلاثة، يا آيات كونية تلفت إلى الحق، يا آيات تثبت صدق الرسول، يا آيات في منهج الايه؟ الله. أي الآيات يعرضون عنها؟ يعرضوا عن الأول فلا يؤمنون، ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول، ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها. وكأي من آية، يعني كثير من الآيات نصرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة، أو لتثبت صدق رسول، أو لتبين عنه أي أحكام. هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوقب. وقال لك برضو في آيات تانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود، وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه. احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون، الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون. الرجل الذي جلس ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو، غطاء القدر بيعلو أم فكر فيها وده ليه ما أعرضش عنه زي أي زي كل الناس؟ وإلا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عماله بيه؟ كتير ناس شافوه بس ده ما أعرضش. فبص لقى البخار عمال بيدفعه، أم قال الله إذن ففي الماء طاقة إذا سخن يصعد منه بخار وإذا صعد منه بخار، طب بيعمل الغطاء ليه؟ أم قال لك لأن الحيز بقى ضيق عليه، فكأن المية بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع قوي، ومدام بتتمدد بالبخار هتطرد قال الله طب ما احنا نقدر نستعمل دي نقوم بها الماكينات والإطارات والبتاع فاستعمل البخار. يبقى من ملاحظة ايه؟ من ملاحظة واحدة ما مر عليها بإعراض فأفادتنا وأفادته، وهي عصر البخار كله مبني على ملاحظة ايه؟ ملاحظة بسيطة. يبقى إذن كل إنسان يريد دينا أو يريد الدنيا، وإن انفصلناها يعني عن الدين برضو لازم ما يمرش عن آيات الله بإعراض، بل يمر عليها بإيه؟ بتدقق ونظر، إن استفاد عقيدة إيمان بالله، إن استفاد تصديق رسول، إن استفاد معرفة أحكام، إن استفاد مصالح دنيا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يبقى كأن ربنا بيقول اوعوا تشوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها، لازم تدققوا فيها وتبصوا، يا تؤمنوا بعقائد، يا تصدقوا رسول، يا تاخذوا أحكام، يا تاخذوا أمور إيه؟ أمور دنيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله، إيه المراحل؟ الناس موجودين، أكثرهم مش هيبقوا مؤمنين، والأقل ما هو مرة يجي الأكثر ويبقى إيه؟ مقابله كثير أو قليل، ومرة يجي أكثر ده كتير وده إيه؟ وده كتير على الأرض، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكثير مش بيقابله القليل، مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه؟ كثير برضه، ده كتير وده إيه؟ وده كتير. المؤمنين بقى، أم قال لك والمؤمنين بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر، وناس يؤمنوا. المؤمنين برضو فيهم غربلة، فيه مناخل. هل مؤمن حق الإيمان يقيني، ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيتذبذب؟ قال لك إزاي؟ أم قال لك امسك كده الكفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ الله، إيمان بالله لأنه موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو حيقول الله. إذن ففيه إيمان بإيه؟ بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله، الأصنام شفعاءنا عند الله. يبقى حطوا بيع الإيمان إيه؟ مع الإيمان شرك بالله. خلاص، اليهود الثاني ده عزير ابن مين؟ ابن الله. الله، يبقى وما يؤمن، افرض ما لا دول ولا دول ولا دول ولا دول، وناس من المؤمنين العاديين، أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم، لأنهم يعتقدون أن لهم تأثير في النفع وفي الضر، ضرب لهم من الإيه؟ من الشرك. يتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة، ولكن زلة مودة، تقرب الزليل برضو. ليه بيتقرب له بزلة؟ ليه؟ لأنه برضو يعتقد أنه يمكن ينفعه ويمكن إيه يضره. نذبح لغير الله. الله، كل دي ألوان من الإيه؟ ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله، يقول له برضو عليك عشان تقدر الحكاية دي، ويعرف ان دي اشراك، يعرف ان دي ايه؟ اشراك. يقول لك انا هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله. طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين؟ عليك. ايه الحكاية دي؟ برضو مسألة ايه؟ اشراك. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ الا وهم. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه؟ تقول له الله لا يطلب منك قضاء حاجة، وبعدين تقول له إن شاء الله ربنا يقضيها لك، ويقول له برضو وانت برضو تساعدني، مدام قال وانت دي دي تبقى تبقى. ولذلك أبشر ساعة ما يقول دي قل له أبشرك أنها لا تقضى. ولذلك في آية تانية توضحها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ يعني يخلط الإيمان، هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجة، إنما برضو حاطط فيه إيه؟ شوية إيه؟ شوية ظلم، يعني يعتقد أن أحدا يملك له ضرا وأن يملك له نفعا، أو أن أحد يتقرب إليه ليشفع له عند ربه. إلى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الأكثر، واللي بيؤمنوا ويخلطوا إيمانهم بظلم. وإحنا قلنا إن الظلم أوله الشرك، إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل أمنوا أن تأتيهم غاشية العذاب في الدنيا، أو أمنوا أن يموتوا الآن وبعد ذلك تقوم قيامتهم؟ لأن من مات قامت قيامته، لأن الإنسان بيستبطئ القيامة، بيستبطئ عذاب القيامة. يقول لا، ما تستبطئوش، لأنك أنت لا تعرف متى تقوم قيامتك، قد تقوم قيامتك الآن، لأن بمجرد ما تموت انتهى عملك، يبقى قيامتك قامت. يبقى وهذا أمر لا تعرفه ميعادة. يبقى أنت بتأمل إيه؟ أفأمنوا أن تأتيهم، يعني ألم يؤمنوا أو أشركوا وهم يأمنون على أنفسهم مجيء الغاشية؟ والغاشية هي العقاب الذي يعم، فغشاها ما غشى، عقاب يعمهم كده وإيه؟ ويغطيهم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ده في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ يبقى لا أمنوا ديا ولا أمنوا. فما الذي يبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدي لله بدون إيه؟ بدون أن يمسه إيه؟ شرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة؟ تأتيهم بغتة، إحنا زي ما قلنا الساعة ساعة الواحد ما يموت وامتنع عن